وصارك نار الخلد لي بحر ما ينبع مدادي وأقلامي ولوحي وكل كريم رسمي لمن لي وجه الحفظ والوهبة قلت ذو شكرا كثيرا كما حما جابي أستكفي يوم الجوال لهبا لو جل شكري إذ هداني بفضله.

بكيده وبقي نجاة منه من همة الدبا كفاني حفيظ قاهر مانع هنا شوك ووسواس وعن العدا زبان نويت رجوعا ذا صلاة مسلما على المصطفى المحي

شكور أطجي منه رفع إلي مكاتبي وأكرم به ربا وصلي بالتسليم عليه لوجه من يثق بي لما اعتمى لي كما ربا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها واجهني المختار بالمختار للآل والصحب بلا استتار. إلي قاد المصطفى ما سراك وثمدا لست ألاقي ضرا ذلك فضل الله.

محال رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه محال رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه بربه الحمد.

حجب الضوء عن الأعاديك ويسنح جانبي معادي يقود الباقي بلا انتهاء كن بجاه المصطفى لهائي يقود لي كن

عني صبرا عفان يا معطي بجاه المصطفى عثما كريم اصطفى بركة القرآن والعلوم وقاضي جمنها

إلى توالي في يقود الله أسرار لا إله إلا الله. حفظت معصين عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتر. ساقي إلي الله.

الأخبار ومن أصدق من الله حديثا. واجهني الصمد بالهدية وسم بالنية المرضية، مد إلي الله خير الصدقة هدية وثمنا لنفقة. نغيت لك من مع

وقاد معنا إلى الحلاوة، قبلت ما تصدق الباقي القديم، طيب عني به عبد خديم، ما يطمع بابي خيل الورى، قسم الأمين كالكل نورا، نور صدري ولساني والبدن، مزحزحا لغير نحوي الددم، أكرمني الله بخير الذكر، وصان عمري أن أزن ومكري، لا من حنيك.

كبار أحفى ذلك الحكيم الله قبل ولا إله إلا الله رأي الله هداية التي قد أهمل أمين الملة درجتي عند الإله ترتفع وإنني بعد ربي أنتفع يقودي المغي حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا يقودي المغني حلالا طيبا قل الجنان وحياتي طيبا ثبوت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا زحزح عن الظلما الحمد للصمد ذي الهدي وسمن الباقي المنير نيا وما نصدق من الله.

السلام إلي قاد مطلب الهداة وصانني عن جملة العداة صدقتي فزت بها من الصمد الرافع السماء من غير عمد ذلتي عليك رب الناس وصنتني عن حيل الخناس قلت للجلال والإكرام فقير قادني باحترام من علي الله في عاداتي جملة ما تطلب.

الله خلي أبدا والله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي معكسا بالكرم وكان لي ولي الصالح حرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لأحد يا باطنا ليس له كفءا أحد هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير مغن ملتحد خذ عمري بلا انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر دلتني بك عليك يا جميل ملا تعر فلا عنك أمين يصلي مع جس البرايا ويتديم أبدا بشرايا رب تكوني مؤمنا ومسلما ومحسنا كفيتني من ظلما إليك القلب بلا انتهاء وصفري إليك ذو انتهاء ودادي لمن في غربتي قاد مخرجات بيد عظيم بعدما كنت مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني.

أي المصطفى كف البلايا وفرجا، جزى الله خير الخلق خير جزائه، الغر من كانوا بدورا وأسرجا، وقاني باق كل سوء بورد من لأورادهم فتح الذي كان مرتجا، لهذا شيخ كامل كل من عدا عهد الباقي الذي دام مرتجا، محابد الشيخ كامل جملة الخطا عهد الباقي الذي شك أخرجا، محابد الشيخ كامل جملة العنا عهد أعطى مسيري وأدرجا، إلى الله والمختار قد

المختار قصر تواصلا بأورادهم والقط بالسيف والدجا لربي وللمختار كلي بلا انتهاء وقد صان كلي عن مساو وأولجا هدان يا ربي بالمقفى وسيلتي عليه السلام الله ما دام مولجا.

وليقود بشر القضاء أذى إلى سوى جهاتهم في عبد المغرن يدي أنهات إلى سوى ينتحي دجال وصر والغرور والإخجال كتاب باق خلد الدارين كما حماني عن العارين كتاب باق خلد الدارين كما

الحلاوة لقاد فدائين ذو العادات من حوتها جملة السادات لا خطابي وكتابتي نحر لا ولي من بشارات تحر أبقتيني علما عقثيا علما لا يخفى عليك شيء بالكريم الأخفى أخفيتني أخلو خطابي وكتابة تحت لا ولي من بشارات تحت لا خطابي وكتابتي نحت لا ولي من بشارات تحت أجبتني يا عالما لا يخفى قلك شيء وشكرت الأخفال هدية المعنى على الكريم قادم الأمان بالتكريم وعلمك ما لم تكن تعلم وصل للحق.

مدحك يا خير البرا يا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نقاني الله به من شركي وبالنقاء جادلي والدركي يرود لي سوي الفرع والفركي وحب نفسي مها بالحركي تهرني الله به من سركي وولمي هني النفا بالفكي أن النفا من صلصو بالفكي سوي الأسا كما أسا لحفكي أخناني المخني به حنسلكي وكف أني للأهادي هلكي لي يدمر الهدى بنحكي دنيا وأخرى ويدمر أكي ربي وجاهي وخير نسكي مطلو صفيهن خادني لنسكي سلام من له دوام النسكي حليك يا من لي يسوخ مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وانت ما استقيت مسكي لو خطابي وما حوت بسكي أني به وجدت لي بالبسكي فجهتني بما أسال شكي يا خير من يهدي ومن يسكي قلبي يتهرت أنا تسكي وخيتني أحوال يومي حكي دها مداري اللي متهن مسكي لك فلاهي بك يا من يسكي إليك في دارين قطحان أوكي يا مل جان تجير كل مركي تهرتني أحنيتني حن مسكي عليك تسليم الحالي يا مكي أن ما سلام من تنتخاب من يبكي من لم يتهك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البركي لرأس كل خاسد بالهدكي أسأل من شاد السماء بسمكي هنا السلام ناختي سوتمكي لك صلاة فتنتي تسكي مع السلام من الهدى يسكي لو خطابي وأسأل دنكي أني ولي فتح خير عنكي عبد رسول الله أسأل ملكي مالي يجور باخيا بملكي وجهت وجهي إلى المحيي المميت القادر الحي الذي ليس يموت أحمده على دخولي والصبوت ولا أسوخ من بلاه الأنكبوت ملكني المخن المقدم المخيط كتابه الذي به أهي الوقود مصليا حل النبي سسمود وآله وسمبه سوي الأمود أذكره إلى الجنان في البيوت بأحسن النسر وأحسن البيوت مع سكوك وبلاه والأنيد والبلاه والأنيد في البر في البحر وهر قربتي أي أنيد أجارني بما عن الهدى أفوت به كما به أكون ساخفوت يذكره كلي إنساب الخنوط وبالخنوط والخنوط والخنوط نفع لدى قلوى المبارس الخطوط أني وهو سرتداد وفطوط فسوقه قدره إلى الوكيد وسيلاخي ما يجور للسكوت أن انتفى مداهنا بيس الخطيط ولا يسال ساخرا بين الرطوط أذكر من حني نفاق الناس وأرتجي كوني نفح الناس له سكوري بالالتباس وبالنبي حسمني من باس ناجيته جل لدى أناس تاهتهم إسيان رب الناس إلا يساخ ما هلا خياسي ورال للأحداء بالأكياس سلمني منهم ومن خناس وجاد بالرتاب لا أدناس فصوا برفقتي رجال بدري عليهم وردا ينير بدري يجود لله بهم بالنصر منه أزيس لي يرد حسري ملكني باغ هبا بالسخري ما فاخصني بخير فخري كافته بعد السوال هجري وخاد لي منه كبير أجري سبت فوسي بمهاء دري أني ولي جار باب خاسري فارقت ما استراه عند البحر وخاد لي مخجل كل بحر يسر الوهاب خير بر أبدا خديما ماكسا في البر أبخاني الباغي وصفاهم ري وهو تعالى الورى والأمر له خطابي وأتاب دهري بجهل سري خالصا وجهري أديتني فمن يقبل سكري والتقني كل أصن ومكري رديت عن رب الكريم البر مصليا حرس فيه البر دغي أساله بأهل بدر فعنهم ردورت نور بدري وحب للوهاب في سلاسة ما يخجل الحسرة والسلاسة الحمد لله الذي أخاسا ورى للأجل والبغاسا مسلسا مسلما إلساسا على الذي أحسني إحساسا من أحسن ابتيا فيها أساسا به ولي يوجه الأساسا إلا خير من حوى ابتهازا خادم من البادرة بهاسا من مده وخضر عدل البصاسا وجملة الحسان والنساسا أحمد من ألبسني أنجاسا ولي يرد من وصى نجاسا يسوخ للحصى والوكاسا أبدا خديما رادا مكاسا نفى الذي كابدني وباسا أني وما صفر إذ أباسا فضح من تحوده حساسا هل التنصر محن بحازا أني نفاه من محن تكاسا أني كما وحب الانتكاسا إنسا وأني أصحب اللهاسا وللهدى يوجه اللهاسا ليراد من قد صلص وتصلاسا والكل هي خجائل لصلاسا نفاهم الحد مهن أباسا أني هو يا راسفة عباسا أقول هنا كان لي قياسا وصرت في قلوبهم عياسا سلمتني سيرتني ضباسا فهب لي الأوبة واللباسا
فصبما يقيني الإهداسا منه أدن ينوير الأجداسا يقيني الحساب والإيراسا سكر حكيم نصه ميراسا مد حياتي به لباسا في وطني بسرى لهاد باسا كن لي به والتهدين المحاسا به ووجه لي به, لي به إقعازا سبد مكوسي وكفني البساسا ورده لي وأوليه انفساسا فصب الربهاء والصلاسا بمصدر الرباح والصلاسا يسوخ لي من رعضي جهاسا من بعد ما بارسني النهازا إجابة تزاس ولي ترد كل جان العاسا لي يرد من وسا حساسا رضا به يلاسم ارتساسا أكرمني وكان لي وخاسا وراد للعدل والبخاسا راد الهدى واسب الأدغاسا فقلت ساكرا وقد أغاسا ضيفك راد عنك في صلاسا فرد له السفن والدلاسا وسقت بالله تعالى عبدا له ولي خير خيور عبدا عبدا لي الخبير مالي عبدا فصرت للخبير جل عبدا مصليا على الذي قد حدا بناء كفر فتوى وانهدا محمد صلى عليه جدا ولا علي وسبي ومن قد جدا الحمد لله الذي قد قدا ستر الذي حسدني فانقدا ما أيوبي وأسعل الكدا أني ولي خير كثيرا مدا أذكره سكرا يقيني تردا ولي يوجه منايا سردا يذكر كل الكريم الفردا إنزاءه ولي يرى ذا الخردا ناجيته ولي يساخ الخصدا وفي بساتيني أديم حصدا فجاءني بما يرد الجندا وبالذي أنسى فهاد الخندا أنو رديت وأراهي الأحدا وصار لي سكر الحكيم محدا أردي به مولاي جل حندا مواتني ولي يوري سندا لي يسوخ ما يفوخ شهدا حلاوة فيه يتيل سهدا ناجيته به تعالى حمدا له وسكرا وأصال الحمدا على لني قلب الذي قد ندا ومن وصى ومن خلا وارتضى سبحانه رب تعالى فردا منتقما نفى هدايا كردا فصل بكونه أسعل الهقدا ومن يسترام به نقدا يقود ما يخجل ساك الحدا في أبد ليأويه للودا مددت لله يدي ومدا في البر لي مدده فامتدا كتابه الحزي صار وردا لي ونفاهني عني هدايا تردا سلم أسلحتهم وحدا بناءهم ويل لهم منحدا فصل بأن مالكي لا ضدا له وراد لي خوما لدا ينلني جل وحاس مجدا به وقد وجدت سولي وجدا أسأله تقليله لرفدا وأن ألاسم الخيار الوفدا له خطاب طالبا ما هندا مخدن كريم ليراد الجندا أنت المكرم الذي لا ندا لا كفى بلي ما يفوخ حدا ربيتني في الوهر يا من ردا للبر من باري هداك ردا ضيفك والتصلي عنه أبدا على النبي أحمد يا من أبدا وجهت وجهي إلى من بكني يكون الصيح الذي لم يكن أذكره من بعد أمد حسن مصليا على النبي الأحسن محمد وسيلتي في ختني وضحني ومنسلي ووطني مبيد كل مشرك لم يسهني للأكرم الذي إليه صحني الحمد لله الذي بوطني قد جاد لي فضلا وصفاعتني مسرت بالسكر الحكيم البين وإنني بالأقس تدين أحمد ربي بخير السنن بعد الفرائد ويهلي منني يذكره كلي بخير ددني إلى جنانه والصفا ديدني ناجيته وقعد لي برسني فتن وفيدا قد أصالا وسني فجأني بما أصال مهني وخطبتي وحيرتي ولحني أني أصال كربي وحسني وسكره الأكيم صار مخسني سار مخرني أسأله وتسخيره لزمني وأن يديم خربي وأمني له اتهالي وإليه سكني وكان لي في موده ومسكني نويت أن أذكره بتبني في كل مال وجهه ليبني على النساب الذي لم يلني خطف ما يلنه جل يلني سهل لسيها الذي لم يهني ليقبل فهو ما يسخر يهني فجاءني بما ينير ديمني هو كريم فضله لم يكمني يذكره كلي بعد قطني على الذي اقتفى وما لم يبطني مد يدي لغير سلحرس الخنيم من كان لي وإنني به غنيم كصفه إني لدى تيخني أصله جل دوام اليقنين ثبتنا على الهدى المبين بجائس الخلق الحزيم اللين فارقت كل فهلة لم تحسني فانخاد لي خير منابر سن يقود للكرم دون فتن يقود للكرم دون فتن مخذن كفاني الحناك الكتن ألا لني قلوب أهل السفن مستقلين بسيحة أنسفني له متاوي قبل من توتن قبل كمالي بلا تفتن أذكره إسعادني حن مسكني
مرقيا فسر سات مكن رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جحلني رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جعلني دفت كريما ان يقل كن يكن ولي يكون الذي لم يكن وجهت وجهي لمهن فكا هني قبلي ونفسي سكا اذكره شكرا يسيل سكا ولي على كل صحب دكا مصليا على النبي الاسكا من حسق الاهداء اني اسكا محمد وعلى اهل السلكا وصابي المرد الاهادي هلكا اسيافهم مهن سلاما عركا اسد وقبال بهد الهدى ابركا من وجهه الى الاهادي سلكا ان ابوا اجابه وسلكا نفى بهم من سلسوه سركا كما اداموا حسنا وفركا يرد للهدى مهن والفلكا من يسى يهدي دواما ملكا ناجيته مستكيا فاشكا فدر هنا حتي دار حسكا فجاءني المغني بسر بكا أخناق من قد صلسوا وتكا أني هفا متهك ابن أبكا أدوه ولي خاد سبكا أذكره إسكفا عني فتكا ولي راد من أراد الهركا لوجهي أنا يتقط حندركا أزياء قد قصلتهن هركا نبس للذي يقيما يسكا أزاهداه ويقين البشكا أزياء ساكرا له إسدكا بناء من حسدني فندكا سقط إلي ما رديت عنكا به فسدني علوما منك فجهتني بما أسعى لردك الناختي في سيرها والحركة يسوقها جسم يقوي الحركة منك وتنسي من هلاها البركة ملكتني ملك القلب ينسي ملكا سويت ناسه وفاخ سلكا كفيتني قطر أراد صفكا دم وقلبه أفقت أفكام سبت سادتي وسدني نسكا وسدت لاسم الكتاب مسكا فجهتني بما أسعى لدنكا فبي فصل أهليا والحنكا يا خير خافر سنوبا مكا وخير خادر أسيرا فكا أفكك رقاب المسلمين فكا وكف أنهما يجور سكا لا ينتني سهرا هنا فندكا يا خير من طلا هداك بكا ربيتني بمنسل قد سكا باب الهيوب كلها فانتكا ضيف قراد أنك يا من سكا نفسا له والقبل أنهن فكا يا ربنا إني مددت اليوم يدي إليك وأروم صوما أن مدها إلى سواك أبدا فليسخ دهف منايا حددا نويت أني لا أمد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمن هو الإهداء قطعا منك لا من سواك ورديت عنك لي قط في دنياي ما حجلت لي سنت في أخرى ما أجلت فكل ما لي سقته فخير إذا يجيه من كريم ضير أذى الذي أسن بل أحقهم فيك وأنت بالجميل أليهم رجوت أنك تسوخ أبدا لي الخيور يا كريم مددا صرفت قبل ما يدرهني في أبد يا خير مخنن يغني لا شك أن كل ما أدخلتني فيه فخير لي يا سلمنني وكل ما أخرجتني منه فساك ألا يدر قد توجه هناك يا ربنا صل على محمد وآله وسبه وأيره خفرت لي جملة ما تقدم وما تأخر وما بينهما ولم تواقصني بالذي مضى لي خفرت كله خير الدام لي جعلت ما كسبت خيرا وخيتني دنيا وأخرى ضيرا نورت قلبي ثابتا موحدا وموقنا بكل خيب تاهدا لك لساني ساكرا كقلبي وهندك اجهلني من أهل الخرب لك جواره يسا أحمالي داهمة مها صلاح الهالي وحبت لي ودار كل مسلم حسمتني من سر كل مجرم إليك خطحن تبطي يوم الأربهام إن النصارى من هيوبي مهام خفرت صنبي قبلت توبتي هديتني وجدت لي بأوبتي بلاق كاملا مكملا ولم تبتلني بما يسوء والألم وحبت لي المدي بالكتاب وبالحديث مخلدا سوابي وحبت لي السنة والسعادة والهم والأدب والهبار وقيتني البدعة والشخاوة والجهل والكسل والخباوة ردتني إلى سبيل الإسلام بالبسر والكمال والسلام بلا مسقة ولا كهابة بالله ورسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مهل الكتاب وصفه أحمدا فصلي أفضل الصلاة بالسلام عليه بالآل وبصحاب الكرام وتل يدي خادمة لك بهم أتى عسير عندكم كصحابهم جعلت كل خالصا موحدا وللهباد قرقدوت مرشدا أخنيتني بك مهل الكتاب والمصطفى عن جملة الأسباب جعلت سيري فوق حج وجهاد في العدل واليمن وفي كل رشاد دممتني لمن يساق لهم جملة ما سووا فأنت الأكرم قلت لي القبول ورداء قلت لي أجرك وارتقاء كفيتني ما تطلب منه أبدا جعلت لي سواه نورا وهدى
katabta lisawabi fi kulli nafas azamtani min ar-rukuni lin-najas liyaj'alta kulla yawmin shahida bil khayri qad qallat lil-fawahida qad yutali bima huwa kulli awadin wa danasin bil akhilan wa hasarin wa habtali ila al-jidani dhikra qatan tilawatan mahan wa shukra akhuttu ma sirtu amidan madiya bima li yaqtar sahidan radiya azamtani ya rabbi min kulli haram wa kulli makruhin wa qutta lil maram kafaytani iblis wal makaida wa muskilan kafaytani al mafasida lajistaraytaha bima ladayka ya man uwassilu al wara ilayka wa fi jamihi dawa man barikim ya man qada hawaiji ya malikim rutal al bahra wa ahlahu bikun kawanta li mali siwa ya lam yakun wa hatta li hulum man taqaddamu wa man taqarru bikun ya akramu jahaltali al-qasfa sayha badala min ad-damahir mahan mahal ulam taqud li ya rabbi ma akhtarum ya man lahu darani wal aqdarum fi bawtini wa fi makani wal jinan bila hisabin li yasakhkharta saman wa habtali fika wa fi khayril waram wa fil kitabi wal hadithi al busram ya rabbana salli ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa majidi kama hasamtani bihim min maynin wa kulli fitnatin wa kulli shaynin ya man wa habtali firakhil awada qalban wa khalaban sahidan musidam antaytani bil ajli kulla ma mada min qadri dunya wa min su'il khadam adakhaltani rabbi bila ikhrajim fi bali akhtarta bila istidrajim laka halaya fihi sukrun warida ya wasihan wasta'ta li bi murtadam ya allah ya hayyul ladzi laysa yamut ma li han yastana alayka min sukut fa kayfa asqutu an sanaim alayka ya sar ardi was samaim am kayfa asqutu an ridaim anka wali kunta bila ahdaim am kayfa amsiku an sukri waqat anhamta bil khayril kaseer ya ahad am kayfa amsiku an al askarim وقد حزمتني من الاسرار يا ربنا بفضلك العظيم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد والالي وصحب اهل الفوز بالافضال وسلم يا من نفى الاحداء الى سواي والاسى والضاء يا من قضى حاجي يا من ردني دنيا واخرى سعادة ومنن ليجعل الحوض دواما احمدا وصليا على الحبيب احمد سيدنا محمد وسلم واله وصحبه والتحكم كون يا عبدك قديم وكما تهب وفن الاسى والعلم وتل بقيه مكوسيه به في اكبد رداك مثل صاحبهم وخرضي قل لي بخير محن بجائه في موضه ووطن وفي هدن وفن الاحداء في ابد وسخل الالاء واحسن لي الدارين من كل ضرر ولي ما زيته من البصر يا ربنا صل على محمد واله وصحبه والتحمد بجائه مصائب والتسلم عليه بالال وكل مسلم ولي بهرمه الرسول الفتح ورسوخ خطلي سوليم والفوص بالكتاب والحديثيم وبالنجاتي من الخبيثيم والأمن والقهر على الأحدائيم في البر والبهر وبر إدائيم وبتلاسم البصارات إلى دخول الجنة رضيا تحت لام يا ربنا صلي وسلم سرمدا على حبيبك الرفيه أحمد وآله وصحبه وابلي اتقن وإطلاقا بخير كبليم قهرت للأحداء يا قهار يا من له الأمور يا جبار سقط لهم نياتهم ومكرهم دوني أديم ليا خبير قهرهم ولي بحق كل يوم ما فاق صني بخير اللوم وهبت لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهب لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وحدم الميل إلى خير رضاك أتعف وصياح في سبي هداك وهبت لي قبل بجاه أحمد عليه الصلي والتسلم سرمدا بآله وصحبه وتابعين فرقك بيني وبين المشركين ردتني ربي إلى مشاكرين وليرط ربي كل كافر ليستجبت اسمه وتعجلين وسرمدا كن لي بخير وجلين وسد بكوني القديم اليوم وهبت لي عن الفضول صوما لسد بأني قد جعلت نفسي لك وديهة فككت حبسي قيت نفسي بعد كونها لك فيما تحب ربي سكها لك خرجت منها اليوم عبدا لك يا ربي خديما لرئيس الأصفياء ونيتي تلاوسم التلاوة وكل ما اخترت حلاوة مع صلاتي على النبي صلي عليه سرمدا يا مهي بالنسم والنسر وبالسنايم عليه بالسهر مع استقنايم إلي قط الصدق والوفاء وخيتني الفطرة والجفاء مني قبلت كل ما كتبتم بلا أحسن حققت ما سننتم يا ربنا يا صلحت عيال الباقية صلي صلاة لا تكون فانية مع السلام الدائم على النبي محمد وآله والنجوب وصحب جائه إبات وافرة لي هنا وفي غد في الآخرة سلاه يستريت قبل اليوم بما يفوق صنع عند النوم وبي يا كريم بصر قومي دنيا وأخرى قد محوت اللوم أبلي إدامة قيام ليلي كما تحب والتحسم نيلي سدني رضا بالمصطفى والسليم عليه بتسليم ياس الفضل وتقن الحرام والمكروه في سر وجهر والهدى وحرفهم كفيتني صبها أصبت جميع ما بنت وقبل كن لي يا سميم
kafaytani al-jami'a qabla saham minni khabilta rabbi kulla taham wa kullama aradtu awliya urid falyadabbir fihi ya khayra murid ya man lahu as-samaa'u wal ardu wa ma baynahuma bila shariikin qad samaa salli wa sallim salli wa sallim sarmadan hal rasul muhammadin wa alihi wa sahbihi al-hudul waliya ma situ fil jami'in bila miul bisl wa khusma bihim wa sarrihi minni fala yahudum liyasiwa as-samaa ya hamidum ya allah ya qahhar ya salatin ya mutakabbiran sadid al-batsin salli salatan bis salamin taqharum li hidayah wa janabi tansurum ala nabiyil mustafa muhammadin wa alihi wa sahbihi wa lisadin lisad bi hismatin min ar-rukunin lisalimin wal tudim sukunin ilayka bis sikal hakim wal hadis fi watani dar as-salam ya muqiz salamtu nafsi wa ihtaraftu bis sunub faghfir sunubi wa hu anni al-huyub ya fahilan lima yuridu bikunin kawantani al-yawma alladhi lam yakun fi sahirin wa batin bila sabab مني ولا مسقة ولا طلب وتل مكاتب يا ربي كمزا دنيا واخرى ولتدم للحساب وليكن في كل شيء ابدا وسدني الهم وسدني الهدام وصلي ايضا ربي افضل السلام مع سلامك على ماهي الخلام واله وصحبه وسليا بانني عنك رديت ربيا وان ابي بكر دان صافيا لا سقط بعده سكورا داعيا ولتشهي اني يوم العصر خيرا كثيرا إذ كسفت الدرين بجائه اليوم والإقد وطريم بإسمة من خطر وخرر ومن خيور وتل الأيام أحبتي يا ربي والأهوام يا ربنا بهرمة الخميس وخيره صلي على النفيس يا ربنا صلي وسلم أني على النبي بهسبه بالمن وسق يورك إلي يا بدا يا من كفاني ضررا حيث بدا وخيتني الخالة والإفساد وهبتني الثواب والرصاد أسمتني من كل ما أبيتم في أبد لي قط ما استحيتم إلي في الدنيا وفي أخرايا تكرما وخلدا بشرايا في هذه الدنيا وتلك الأخرى وتل جميع أركاتي أجرا وسكناتي وتل لذاتي لي وساهل إلى الجنة وزد حبيبك صلاة بالسلام وآله وصحبه على الدوام ستن يرحم به والعمل وعدبا ولي تسوق الأمل بك خنيت بالكتاب والرسول وبالحديث لي كملت الوصول كملت للتوحيد والتنبه وهبت للحديث والتفقه ما لي سواك يا كريم وعبدا يا من كفاني ما يكون مفسدا وليقض في أبد ما يصلهم أتى أرافق الذين أفلهم خرجت من تدبير نفسي ليا إلا الذي دبرته لربيا من ذلك الخميس للجنان بك فنجني من النيران بذي القصيدة تركت جلبا بك ودفن خاربا وخلبا فما إلي سقطه فشكر وما حبست فردا وصب فما إلي سقطه فشكرا وما حبست فردا وصبرا فكيف أترك الذي ساخ الكريم تكرما إلي من خير نهيم فعبدا سقلي قبل طلب ما اخترت لي خير يفوق مطلبي ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ولست اطلب الذي قد حبسا اني الذي يختار لي ما نفسا فترمدا وجهي لخير يا حليم ما لا تحبه فانك الحكيم قد اكتفيت بالذي دبرت لي فيسر لي ما لي اخترت وهب لي القبول في جمله ما كتبته وما يفي محمما من نسم او نسر بجاء المصطفى صل عليه بسلام قد صفى باله وسبه ولتعليم جملته امري ربي خير عمل يا ربنا صل على محمد مع سلام داهم بالهبد واسمع تذره ومسحى احمد والاخذ والقول دواما سدد وهب لي التوفيق والتأييد يا من كفاني من حوى تفنيدا خيرت نفسي بالكتاب والحديث ساتوبة إليك من كل خبيث وسربة بك أهوس يا حفيظ من كل حاسد وسي قلب خليظ ومن جميع ما يضر فاكفني بكونك الحفيظ كل فتن أبلي من سل يوم للجنان كوني محصوم من الشيطان فارقته بالله وهو أنسي أعوده أخدم خير الإنس حبا له جل بما يرضاهم بخدمة الله الذي استفاهم وسيلتي وجنتي وجنتي فريضتي نافلتي وسنتي سيدنا سفيهنا محمد صلى عليه بسلام سمدي بآله وصحبه من ضمني به لهم وكان لي بمنني يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأسهل قلبي في خير رداك أبدا وجل حياتي رداء وهدى ولي يهب بحرمة الخميس فراخ ما يفضي إلى تدنيس ولي يسق جميع ما كتبت فيه من الذي اللي اخترت وتقني جملة ما حواء من در وكل ما آباهم بريت من هولي ومن قوتي فيها مجسس بكونك ليام يا رب صل بالسلام أبدا على محمد ومن به اقترام وثمر كلي في جملة ما دخلت فيه واهدني تكرما يا من هداني باقيا بلا ممات ولا حداوة ودر أو صمات أسمتني من در النفس ومن خوف سواك وفؤادي يطمئن بك فاق اسمتي والتقنين
بك عن الخلق وطيب منني يا رب سرمدا عليه سلم مع سلامك وأصلح كلي صل عليه بسلام بجميع أرنه مع السهاب ياسمي واسمع تضره والاستجب به جميع ما أقوله بحبه صل عليه أبدا وسلما بلال وسهب وقصد تمما أقول والله نصير والوكيل وأرتجي منه أصول ما أقول الله ربي وولي يا بدا أسمني من كل من تمرد ثم كتابه إمام وهدى لي ورحمة ونور أبدا وعبده رسوله محمد وسيلتي إليه نهم السيد صل عليه بالسلام العليم في آله وصحبه يا والي وليجد ما يفوق صني من المواهب وأهل الشعن وليكن وبسر البرايا في أبد بي مع الحطايا وفيك بسرني بلا

0: حميهما وحبلي الإناية، وأن يكون كل ما مني صدر عبادة مقبوضة بلا قدر، وأن أفوص برداك الأكبر فيما بدا مني وما لم يسر، وكون عقلي ومقالي حقا، وأن أحوصص أمان هتقا لجوت بالإدلاق ستا أن أكون من الذين للجنان يخرجون محل منا من خير كد وعذاب ولا سؤال عن لياد وحساب، وأن أكون فرعة الملائكة عليهم أسقى سلام المالك، وأن أكون البسر لليتامى والفقراء الدهر والأيامى، وأن أكون تحفة الهباد وتحفة الطلاب والزهاد، وأن أكون فوز كل سالك وكل ذي تحلم وناسك وفرحة الرسل وهن والأنبياء والهل ما ترن وبسر الأولياء، وأن أكون عند خير الخلق عليه خير صلوات الحق بآله وصحبه والأنبياء وكل مسلم وسر بالأتقيام في السر والجهر كمثل الولد، وأن أكون بسر كل بلد، وأن يكون جملة الأصحاب وآله في أبد أحبابي، وأن أفارق جميع عيبي أتى أفارق رجال الخيب، وأن أفوز بوراثة السند في الأخذ والقول وفي فعل السند، وأن يدوم مته أحب لي من ذهب وفضلة وإبل، وسلس رمضان عليه بالسلام بآله وصحبه يا سلام، وجل هندي عادل وصاهرا، وجل فؤادي صافيا وطاهرا، بجاهه صلى عليه اللهم بلال وصحبه ومن والاهم، يا ربي إنك على عصاك قدير، وبإجابة الدعاء الجدير، لكونك المغني والكبير، وكونك الوهاب والسكور، وكوني الفقير والحقير، وداهي الراجي التبصير، يا ربي جل لي بالإجابة هنا، ما لي سواك هاؤنا ولا هنا، ودني عن الأصواء والأكرار، في هذه داري وتلك داري، إليك أسلمت فساك نفسيا، ولي يسخ ما قل أنه مثليا، أسلمت وجهي إليك ناويا، كوني محسنا لرسل حاويا، تبت علي وفقك تحبسيا، وهبت لي ما لا يراه جنسيا، من الذي عندك يا وهاب، ما أوتى عن الأصل يا تواب، تبت إليك اليوم فلتحقق، لي متابي وفني مع التقيم، تبت إليك اليوم من كل عيوب، ما هو طائبي فلتحل من الخيوب، تبت إليك اليوم ساء أماني، فلي يكن ولي أتي بزماني، وقيتني تنصرا بالمصطفى، عليه السلي بالسلام قد صفى، بهتب ابتداحا وأحراما بسنن، وبهلال فلتكن لي بمنن، جد لي بالتبصير والسلام، يا من كفاني الخبر والخيام، قد بهت ما أهوى بما أرضاك، وخدت للسكون في رداك، وجهت وجهي إليك بائها، ما بجته ولا يكون راجها، لي أبدا بفضل باخ كان لي، في البر والبحر والسير سان لي، أمضيت به يوم الخميس، وأتلجي كوني فرحة النفوس، أمضيت به لا بسوى، وبهت ما لم يرضه لي بحوى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وجه الحكيم من عدايا بروضه النصرة والهدايا، قليبانا من بعد الجهاد والبلاء، وبعد التوب مع بيع قبلا، نصر نصير القادر المقتدر، وفزت بالصفاء بعد الكدر، يشكره القلم يوم السبت شكور فائز بخير نبت، جادلي القهار في الكفار بنصرة المكرم الغفار، علي أذني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا، للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا، الله جل وعلا حكيم وحاكم عدل له تحكيم، له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهواء والماء، له خطابي وهو العلي القادر المقتدر الولي، هب لي يا ذا العرش والكرسي كرسي بالظاهر والمخفي، لك توجهت بجاه المصطفى مصليا عليه جد لي باصطفاء، ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم، كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى.

إنشاء كلية بلا انصرام نوى تشكره لدى دار السلام وعند طوبى بجسم وقلام على شكره بفرد وسنن عندهما وعند دار المنن لا يستخل البرايا والزمن إن شاء يحيني سعيدا بأمن أسأله توجيهه قرايا إلي في السير وفي قرايا إلى جانب الخلد

نهاية وصرمد قن البلاء. هذه الحياة بخير بخير عافية نافعة سالمة وشافيا. مد إلي فوق ومد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك أنت الوجوه. نجي حياتي وقني كل حسان

نيت بالجهاد ضمني غدا كل الشهداء وتدم لي رغدا سقل ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في بحر زرت دادي فلنتقم

والسلام. ولن يلتقي الولي الكافي مع النبي ما له مكاف إلا يكلي بالنبي أبدا، ولا أجاور الذي لن يعبدان. نفى رسول الله كل من طلب ما سأل ولم ينل منه الطلب، نفى رسول الله كل ما طلب ما سأل ولم ينل مني الطلب. يصل إلى

من لجن إلى إياد لي ولي لم تلج لا يتوجه لنحوي كافر ولا منافق وربي غافر كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سواي مال كل من ترك خذ لي به عصمت من شرك فالذين كفروا لغيري فابد بالطرد أذن خيرك الذين كفروا بغيظهم أبي لغيري انقلبوا بكفرهم يعتل عزرائيل كل من أراد كما سأني منعزلا بلا انفراد نفى العداء إلى سواي الله بالسر لا إله إلا الله أنا رضيت وعن المشفع علي خير الصلوات الأنفع لوجه الكريم قاد للسمن بلا عدو وأطاب للزمن أنا لني ما وده الأبرار ويصلح جهتي الأشرار إلي تنقاد المنى بلا أذى وأبدا غينا قاد الأذى إلي تنقاد

ينقضي الأجر بلا حساب، لمن له عمري لا احتساب، واجهني جزاء مغن عن كيل وعن تسبب وعن كل حيل، تدوم أجري وجزائي أبدا، فقد من عند إداه عبدا، يقضي مخجل كل مزبد، من صارني عن مشرك والزبد،

انتفى المسلس جزاء من باع عنده لا ينفد لقد مخجل الذين صفدوا ولا لغيري كل من لا يعبد وقضي الله رضا من عبد فافقني في الله اهل بدر فلسوايا مال اهل الغدر هلكت لله عبادة لدى من دحد ولي الصف الخلدان ملكني الاجر بلا حسابي جعل كل الدار في احتسابي لا يقط الحمد والشكر معا حقيقة التوحيد وهو السمعان أحمده موحدا وأشكر بلا أذن وبالكتاب أذكرك كرمني به وبالمشفع ممدح قد سالني بالأنفع نفعني بالمصطفى وبالصحاب مدح صيرني كالاستحان أشكره على جميع وعلى أولاكه من حب

شهد للملائك الكرام بأنني ياتيني المرام. هذا النبي نهدى النبي قادر ما ينفع ولسوى

أزكى صلاتك مع المنين. فاق جميع الأنبياء ورسلك سيدنا أحمد حب المرسلين، قدم أحمد على الكرام مسلم به للكل باحترام، درجة عبد الرسول أحمد سيئة الأخيار غرا حمدا. هذا النبي يوم ألست بالجواب يغرف الكل أجاب بالصواب، أجلس كل والد ووالدا أحمدنا الذي علاه خالدا. آيات أحمد حوت آيات من مضى ومن ياتي وفاقت ذا الزمن، كتبوا كتب رسل المنزل حوى وجاد بالقراء والنزل. محمد عليه أفضل السلام مقدم بخير فعل وكلام، بداية الماحي نهاية الخيار، فضله على الورى ذو الاختيار، شهد كل سيد يختار بأن أحمد هو المختار، ينقضي المختار ما سواه فرضه فضلا وقد حواه. رسولنا فاق جميع الرسل والأنبياء هو حبيب المرسل، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الحمد لله الذي هداني وراضني في البحر من عاداني، نمر شكره على الإسلام بالقلب والجسد

بالعافية وذا المكاتبين إليك الشافية أجل جهديك الجهاد بالسحبك وبهم هدني خير اللحبي اذب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله هدمت أبنية من قد سلسوم كن هدمت مرطلي من زلسوم دفعت عني أذى ذي الغدر ورطه ليك بأهل بدر يهلل السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه

تقما مستهزئا فسيلاقي نقما إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا ياتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يريم من النعيم عنده نعم الكريم أنتم العبد الذي لا ينتقم نفسه.

يجمن عنكم عفا عن ليجمن عن عفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا متجن من الكريم الأكرم ما رب

الرحيم. يوجب سخير علم خطي في الصدور كنسى خير منزل جاد بدور دعا قلامي ومدادي للسطور هجر دين الله غافل العظيم إلي قول قال ربي في البحور ساعة فيها انطوت مهور حور هداني الله الذي له الأمور ولي قادم أسمان الضمير مد إلي

طيب نفسي ليك لي بالسرور كان وساق لي سوى نحو الشرور تابع لي خير الساتر غفور مزحزحا كل حسود وكفور أشكره ولي الجاد بأجور لكل شيء ولغير من يجور وجه تاليفا ينور الصدور لوجه خير منزل جاد بدور كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كل المحامد لمن يعصمنا

الرحمن له السماوات والأرض دون وما بينهما سبحانه ما أعظمان من بجاه المصطفى المقرب أرغم خير عمل ومرغب الله كن بالمصطفى الأواب مدافعا عني وعن صحابي أسبل علينا يا حفيظ أبدا كنفس تلك والزحزح الردان رزق جميعنا لما تحبون واغفر لنا ذنوبنا يا رب قدنا إلى العصمة والنجاة عن كل ما

الله وطبه وكفهم كل مخاف قلوب المشركين كلهم لغينا ونجنا من كيدهم أجعلنا نصرك لا يريم لأنك المانع والكريم إليك لا إله سواك نرهب وفي هداك لا سواه نرغب لزنا وعزنا بك من نار اللهب ونار حرب فاكفنا كل نصب رجنا بحزنك الحصين يا وكيل فكن لنا عند خفيف وثقيل حطنا عن الشرر والشرار في هذه الدار وتلك الدار أيها الرحمة.

أطعت النار كيد من مولاه يعصي بلا إله إلا الله. طلبت منك أن أكون أبدا لك وأن تكون لي أحرى غدا فيك وفي المختار غيب هم

من أذى وفتنة، هل المواهب تقيم حسدي فتحة بالمصطفى محمد، أدم علينا يا كريم النعمة ظاهرة باطنة تكرما، أنت الإله الواحد القهار المانع العزيز والجبار، لك الخلائق معا والأمر.

ليتظهري إليه أبدا كي أدافع الرزايا والردان فولي يعطي المنى بلا طلب لك بعض الافتقار والطلب بيوتي يعز من يشاء وينزع كما يساوي من يشاء وينزع عباده لم يكن للشيطان عليهم الفضل والسلطان صدق ربنا الكريم وعدك ونصر الله العزيز.

قدير من يعتصم بالله ذي العرش العظيم فقد هدي إلى صراط مستقيم. نحن الذين حاجنا لك الهدى وما لنا إلا اتباع أحمدان. أنت الذي ليس يفوز أحد إلا إذا رحمته يا أحد. لك الحميد الخلق والأفعال كما لك القلوب والأحوال. أي الذي نصرته بفضلك وخاف من خذلته بعدلك. أنت الذي عصمت سيد الورى أنت الذي عصمت سيد الورى. من رافضا فنال الوطرى وقال بخير الصلوات والسلام وللآل وللصحب الكرام. والله يعصمك من الناس وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع.

الله عصمة وعافية الدارين والله نافع. كيم به أرجو من الله عصمة وعافية.

سام الألماحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع قبل وروحي بالأقلام مع الجسد كالمالك الواحد الحامي عن الحسد إلى إلهي كل ليس في حرج ولم يكن لسوى الباقي ملتحد للواحد القادر المغني مددت يدي ومضي من نفع الأكرم الأحد أغنى فؤادي عن ميل عنا أغنى فؤادي عن ميل لغير رضا وعن لغن وسوى الأولى مع الفندي له شكوري له شكوري بالقرآن متهدا وله دالي مجال العدا سنة.

هذا هداية الله يدغني أن هدى بشر ما يسوي منه ما قرآنه يفدي هداني الله بالمحي ومنزلي وقد ربي في الدارين لم يفدي إذا تأتي كتاب الله واجهني نفع وسر وتأمين مع الحفدي لكي وشك لباق لا شريك له بذلت والخط والأعمال بالجسد ألقاني الله من غير رضا وله سير وجهي بلا كد ولا حسد قاد إلي الصدق والوفاء من لسواي زحزح الجفاء أكل على الكتاب والحلال وكل ما أطاب لي بلا ضلال لوجه الكريم قد أخذت في أساس كماله نبذت أشكره لوجه الكريم كما يختار مع التكريم لغير ذاته يصور.

قال قتل الله وللمختار خطي مدة مع استتار أجو شكوري وصبري لدام تغربي قبل أطاب الخلدان أبعني وقت جهادي كسل قعني البصير عيبي غسل إلى إلهي قتل توحيد الكرام هذا لآمك ورجعت بالمران ذكري التوحيد خلطة الحمر طية الخير أطابت للعمر لقد موح لأنبيائه وقادر إليه مع ضيائه ودا إليه هدى إله لا يقطع عن الهدى كان غيره انتحاه ما هدان هديتي مالكي لي أصلحا كليتي بلا شقا فصلحا أدوى ربي لسوى جهاتي سؤال قدرا مغنيا عن هاتي فبلغي الله كل مفسدا وكل مفسد وكل مفسدا أغنيا نافع بالمسرة

يسوق من أم أذايا الله للضر لا إله إلا الله وصيغته الشكي وأجور طبيعت لغير من يجور مدري الله مع المختار مدري الله مع المختار مقتلي مع محستتار قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قادر القرآن ربي الوريد قد بدا لي في الربيع الأول إذا قرأت

إلا قلت أرفع التوحيدك رافع خدمة إلى الوحيد أقال توحيدي عند المزبد نفينا كل مشرك لم يعبد دفع من أغنى عن المدافع ما سأني وجاد بالمنافع قلت ربي بالنبي كل ولم أكن عند العدا بكل يقول أجل إلى

صدقهم قصدت وجه الله في ذا القول وهو تعالى قوتي وحولي. الحمد لله الذي أخذت لوجهه كماله نبذت أسلم بفضله السعادة في السر والجهر وخرق العادة. لوجه الكريم قد للأعظم فعاتي وللجميع عظما لك خطابي شاكرا في شهرك ولسواي شقت الضر دهرك. إلي قد مواهب السادات قبل العبادات وفي عاداتي هب لي كون قلمي ينقل من لوحك يا من لي سعادة ضمن. هب لي صدقا ووفاء ورضا في كل شيء وتقل للغرضا إلى سوى ذاتي سقت أبدا ما سألني يا من صفائي أبدا. لك تكلم بخير الذكر يا من حماني عن أذى ومكر أي الحروف لوجهك الكريم أقويت ضايك بشا لا يرين يقود لي بدل ما نبذت من قال اليمنى بما أخذت وصل الباقي بغير السلب كما ما بعت وفاق مطلبي. مدري الحفيظ يمنى اللوح في القول والخط ففاز اللوحي قولك فالصحيح في حروف على أبيتي مع امتلا الظروف لقاني العلي.

الجميع مفردي تلك وربي السميع إلى سؤالاتي الساق الموتى فقد حماني وأجاب الصوتان دفع باق لا يزال حيا وتنحاني وكفاني الغيان قلب الأعيان من أبقاني وكسر إحياء به سقاني يعلم الحي

عند الإله أفحمد المنكرين وسواهم فهمد قل ومن يسرهم ضري معا قبل يطول الإله قمعان هاني لك في أزاء والوجل وليس لي في لوحه من أجلي مع توجه الأزاء بالقول يمحى ما سأنيك والجولي صان إلهي بالمناجهات وأبدا أغنى يدي أنهاتي دل علي

يتي مخجلة كل ملك كان منازعا واخزاه ملك مع توجه النصارى الله لي بلا إله إلا الله وجهت وجهي للعرس العظيم.

دعوته بك الصراط المستقيم قام فارق به كل السقيم وتوجهت أطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليستخر سرمدا كل مليم زغ بكل دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه

فلا العين ساكنا لا خيبا من في من يدي الحبيب غيبا قعد أبا جهل إلى القريب بعد امتناعه من المطلوب طاب النفوس المؤمنين يوما بدر ولا سمد عداهم لوما علمت الأعداء أن الرسل برازهم براز مخز أرسلا دعا رسول الله لله

قد إلى بدء السحابه الكمات رسل أحمد والسحب الحمان وإن من بلس رب العرس خالق وخالق للفرس محمد صلى عليه من فطر قدرته مرسية لذي البطر إن ابن عبد الله قط لم يرد في الناس مثله ولا فيهم يرن لم يخلق الله وليس يخلق مثل ابن عبد الله فيما أطلقون ليس يشرك أحد في كونه أحمدنا الشجاع نور الكون ونلينا بارسه.

لم يسلم لواحد القهار مجري القلم لمنتقى أسد كل مشرك أنت السلام عاصم من شرك ما يقضى خير الخلق عند المزبد مخجل كل مخرج ومزبد واجعل الإسلام طرقا للسواي في البر والبحر ملكت هواي يسعد بلد لغير النحوي قم من عروضي خايف والنحوي وجهها البدن الفئام أبلغ جملة لآمي الله ربي وهو خلي حبي وقادني إليه بالمحبين لا خطابي قبل عند اليم ولسوايا الساق كل لو كل غم لا خطابي قبل عند اليم ولسوايا الساق كل غم حبي لله وللرسول وجنده يتحفني بالسولين محمد صلى الله عليه بالسلام أبي الزحزع داي بكلام دفع والحي الحسوم كل من نحام زيد غيري قائدا لي منحام يا صاحب الحيزوم رمت

أنف لغير مسلم ومسلما بالله والرسول ظلما ظلما هدمت ما بناه كل جاحد بهدم توحيد الإله الواحد ربي رب العالمين أحمد فشكره نعم النصير الصمد بالله والرسول أنفي كل من قصد ضري من أبناء الزمن بالله والرسول

ألحنا كفر ولا فسوق وألري إليهما يسوق علمت العليم علما قد دفع علمني العليم علما قد دفع لغير قلبي الضلال فاندفع الخلق والأمر لرب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين لأحمد المختار ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكنين محمد فضل يفوق التسنية فاق جمعا والكؤوس مرويا إذ الخديم ظاهرا وباطنا كسيد حاق عبدا قاتنا نبينا نفى العدا.

يقود ذو البقاء والمخالفة مخليه ولن أخالفا فالحياتي بالقيام بنفسي وعنده صيامي أعطي كتابه ذو الوحدة كن قاضي به إليه وحدة وليت ذو القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة مضى ليستمع له والبصر مع الكلام ديمنا لا تعصر الله قادر مريد عالم حي سميع لم يفته الظالم أذب كل ذي كفور وفسوق وسكن لي حباب النفع سوق نفع لغير متكلم عدا بغير رد لي وقادني هدى أعطيك من عليه الفعل وذكر جاس والكتاب يعلم ملكي من جاس فعل الممكنين على وترك برادي بكنين نبيت بالتأثير لربي أن سوام وكون الله وما الكون حوان الطبع والعلة مثل القوة مخلوقة لمن حما أن هفوا لم يزيد الله ولا يزال والقاضي فضله الإنزال من لكن القرآن مغن أنزل وكل من رام أيايا عزل سكته ولا أزال أشكر وباللساني وفؤادي أذكر رفع ذكري وشكوري رضيا رفع ذكري وشكوري رضيا عني له وقد محا

0: الصالحين وهم الغرض الحمان بر عن الحق من الإشراك ولادي المبين بالإدراك لا قلامي إلى الكتاب حسبه من مالكي كتابا أنقاذ الإله أنقاذ الله بلا ممالي لغي وهو ذو الكمال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عنه وعن خليفة الله عمر ارضى ودل لي بهما تلك الزمر مد حياتي برضاء وبشر بالمصطفى وبهما رب البشر رط الذي حصرني ومن أمر لي فأنت ذو انتخام بعمر أني حضت الذنب يا رحمن بجاه من صماته عثمان ثبتني يا الله يا حنان بجاه يا بر يا منان مددت لي شيئا به الجنان تكون لي ويثبت الجنان أذهبت كل ما به العصيان يجي لغيري إنك الديان نفيت ضري وارضى يا رحمن عن الذي سماته عثمان علي من ربي بالمخفي وسخ رضاءك إلى علي لجد بعلم نافع سني وعمل وأدب مرضي يا رب مني تقبل سعي وبعلي ليكن برعي يا رب سخ رضا إلى علي وليسخ ما شئت من مخفي أسألك اليوم بأهل بدري فلستجم بهم وأعلي خدري هب لهم الرضا وخير أجري بما يفوق ظنهم قد يجري لسخر الذي تولى حجري في البحر روض قادر ذي زجري بدد بهم شمل عداي المجري في البر والبحر وصف أجري دعائي يستجب بهم في البر والبحر واعصمني بهم من ضري ربي يكن لي بأهل بدري ولترضى عنهم ولتعظم خدري جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين بأمين لا يمين بجاهه يا ملك الحق المبين هب لي ما أبدي وما لست أبن رض لي بجاهه هداية واللعين وليوجه فوق سؤلي يا معين يصير به أمري لي مع اليقين وعندك جعلني سرور المتقين لك توجهت بحرمة الأمين وحرمة الأمين رب العالمين مد حياتي بمن صب المطر باخية يا من خضى لي الوتر يسرت للعصير يا رب البشر في كل شيء ليحلت البشر كون بمن به تجور بمطر كوني فوق كل باغ دي بطر أجب به لي وزحزح الكدر ولتتخبل كل ما مني صدر آتيتني الآيات ربي والصور فليهب شكرا بها بلا خور يصر لي الحضور ربي والسهر بجاه من كوني قديمه اشتهر لك به وبالذي صب المطر توجهي فبه ما سخل الوطر أنني البشرى مع النسور بنافخ يوم الجوى في الصور سخلي به منايا ذا سرور بك بلا مكر ولا غرور رل به الأيام كالشهور وما أشاء منك ذا ظهور أبقيتني ربي بلا سبور والنشر والحشر مع الخبور فجأتني يا ربي في البحور بما به حسن مهور الحور يسرت لي الشكر بلا كفور وليرد كل ذي نفور لك توجهي بالمنصور وبكريم نافخ في السور علي بعزائي لسخما ظلما إلى سواي باخيا وعلما زدت أماني والرضا والنعما يا باخيا ليس يسال منعما رددت للأعداء خطا موتي عام الوباء يا سميع الصوت أبقي حياتي به مسرورا والتقني الحساب والغرورا أتاني الدارين خير حسنات وتل به كليتي مستحسنات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على رضائه أحيم لك توجهت بجاه المتبى وجاء عزرائيل الجل بالتبى وسحت بالله الكريم الأكرم وجاء ما رمت وما لم أرمي ربي رباني بغير وهمي عند العدا وحدي أي مبهم بالمصطفى المكرم المقدم كرمني وأرتجي تخدمي بأهل بدر جاد لي بعيلمي وراض للعدا وفك ولمي كف بهم عني ذوي التعظم وجاد لي بجائهم بالعظم يقود لي مخثر لي من نعمي بكن دوام النعم خير المنعم خبأني بنبأ منكتم فزت به مصح مكتتم له شكوري أبدا بخلمي والخلب والجسم وزال ألمي خلت وما شككت في تلك لمي بعد فراخي ما ترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المصطفى المكرم أجابني الهادي العلي معلمي الواحد المغني عن التعلم يقود للمغني بلا تعلم نافع علم مذهبا للظلم شكرته بجسدي ومرخمي وسرمدا يعصمني من سقمي أثني على الفرد الوحيد العلمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتاني المميت بعد مزأمي صحة جسم قد أذالت سامي وجه لي في البحر بعد غممي مواهب الموني ورقى هممي يشكره القلم عند أطمي كما شكرته لدى الغطمطمي خبرني الخبير بالمنحتم إخفاؤه من سره المنكتم تبت له وبعت ذا تفهمي فثاب واشترى فزال وهمي أقول ربي صل ثم سلمي على وسيلة شفيع سلمي رجوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم شهد للباهي بإني بعت كح بيعها في شهري قطعت هداني الذي بفضل مني خبل بيعي وأجل مني رد إلي الله معطي الخربي مختار لي مع اللسان العربي رد إلى غير إله كحبلا توجيها لي وبيوعي قبلا مد لي النافع ما أنتفع في عبد به وكل يرفع ضم حياتي بفضل ربي إلى سحاب المنتخى المحبي أجابني المجيب في شهر الصيام إجابة كفت مفاخب الخيام نويت شكره إلى الجنان ذا خدمة للمنتخى العدناني وجه للكريم عام جكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تفضل الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم خبلت ما أهدى به الباخي الكريم ذا عزة ومنن ليس الترم وجه للكريم أنفع الكرم وإني العبد القديم المحترم إلا يوجه الكريم الباخي ما غاب عن أكابر السباخي يسر للكريم ما تعسر على سواي وأموري يسر وجه للكريم ماحيا لما مضى لدى تخربي مسلما ملكني الكريم تمليكا يدوم وإني الخل الحبيب والخدم أكرمني الكريم صرت كرما من معجزات من حوى التكرما تبت من الأوب له بخير من خدمه على البرايا في الزمن رجعت للكريم بالمكرم ذا عزمة من العدى العرمرم جزت البحور والبلايا في السنين تغربي عند العدى أي ظن علمني الكريم تعليم العليم وهو خليلي وحبيبي ذا علوم وجه للكريم والخبير ما دونه التأويل والتعبير نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكسر الخليل فجاءني الكريم في الخميس بالمسهب الأمير والخميس يسر للكريم في الخميس ما أذهب الضلال كالأدموس هداني الكريم يوم الجمعة بما له به رجوت داسا إلى الكريم فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت لله قد رجعت بالإله مع الكتاب آية لله أكرمني الكريم بالآيات علم ما مضى وما سيأتي الله خير من رجاه الراجي ولي سواي تأخذ استدراجي ليجاد بالأمن وبالأوطان بلا منازع ولا شيطان ليجاد بالشموس والبدور وبالمصابه أطاب دوري هدية الباخي كفن العارى وفي قلوب خلدت إذعارا سلم أسلحة من جاراني باخ كريم قد حما جيراني محل كريم ضرر اغترابي وليسوق السؤل في ترابي ملكني الكريم تمليك الخبير وليخوض بالرضا نيل الكبير تسليم باخ يخوض رغبي على شجاع خاذني من لغبي وجه للكريم ما أنسى جميع تخربي عند العدى نعم السميع فجاءني العلم مع الكريم من الكريم ففحت من سبح في التكريم فداني الكريم ذو الأمور عند رسول الله بالأمير أبقاني الباهي بلا ممات ولا عداوة ولا شمات كليتي معصومة من كل ما تعافو النفس وقيت الظلماء للمستوى وجهت عند المشرك مدحا به غدا عداي مهلك للمستوى وجهت مدحا يغني عن الجدان والخني يمغني نفعني النافع بالمنفوع عليه تسليم العلي النفوع فداني الباخي بجان راما تغربي وخاد للمرامى ساخ لي الخيور والحلاوة باخ قديم قاد للتلاوة ملكني الكريم تمليك الملك كما كفاني بنبيه السلوك أثب عني في العدى الشيطان من خاد للحسان والأوطان كسبي التوحيد ومتهل للنبي عليه تسليما حفظ الطنوبي سخت قصائد الثناء والشكر والحمد لله حباب الذكر بجلني عند العدا سنائي على كريم قد مها عنائي تسليم من وجه للتكريم على الذي علاه لن تريم وجه للكريم ما يغبطني فيه الورى ولي الصفا عطني هداني الهادي بجاه الهادي وخابل فيما مضى جهادي مد لي الكرم في الأجور ولن أرى بجان النوم محجوري لا يصل الذي يشوبه ضرر لأبدا ولا أفارق الضرر إلا يوجه الكريم الباقي كرمه الباقي إني باقي يقود للباقي تفضل الكريم بلا نهاية بأني لا أرم ظللني الباقي فلن أخاف في أبدا شيء وغيري خافا لست أخاف أبدا فالله أمني بجاه من أعلاه مد لي المختار من إلهي ما قد كفاني كل جان الله ودي لله وللرسول وللصحابة وللرسول نافع التسليم نافع التسليم علي من جكسسي أعطى على هاوي الثنى من جيسسي لله حمدي مع شكري أبدا مصليا على النبي أحمد يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتخم الجبار سبحانه هو الحليم والصبر بهلمه بارسه كل كفر أتتكم التوريت والإنجيل وفيهما التكريم والتفضيل لستم على شيء إذا لم تعلموا بما به وساكم المفضل بما به منه أتاكم موسى والمصطفى وما به جاء عيسى رجاء جنة بلا طاعات بسنة الماهي غرور ياتي رجاء حب الله مع بغض الرسول سفاهة مع خرور وغفول إن محبة الإله لا تنال إلا بخف المصطفى باب النوال نبيه صلى عليه بسلام بآله وصحبه على دوام توبوا معا وسارعوا إلى الهدى فما لنا إلا اتباع أحمد وصية التقوى لكلنا خطاب في سورة النساء في خير كتاب ليس لنا ولا لكم إلا اختفاء أمر إلهنا بحب المصطفى لأنه مصدق لموسى فيما به قد جاءكم وعيسى وجهه الله إلينا وختم مصدقا للكل والأمر أتم إذا أتى روح الإله بعد كنسله المهدي يقف رشدا واجهتكم بالحق ذا نصيها مرد حقا باء بالفضيها جذبتكم بهذه الآيات وإنما الأعمال بالنيات ويل ونقمة وضيخ وبيخ

وفي هدى آياته ما بحثوا رقابهم تقودها السلاسل مسترقين ولهم بلابل قلوبهم تكوى وتشوى أبدا دوين دعمة وويل وردا وجوههم مسودة بالنار بخطر وذلة وعاري أخلال ذي الجلال في الأعناق بلا إراحة ولا إطلاق لهم طعامهم من الزقوم شرابهم يأتي من الحميم من لم يكن بالله ذا إيمان مستسلما لله ذا إحسان غاب به إن لم يتب زبانيا في النار بعد أخذهم بالناصية رانا على قلوب من قد كذبوا وثلثوا إلههم ما كسبوا باءوا بقصد هدم ما بنى الإله وكلهم للنفس عبد وهوى ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لهم عذاب ونكال ونقم ووجل وحيرة مع ألم إن الذين ثلثوا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كنوزهم تكوى بها جباههم كذا جنوبهم كذا ظهورهم نكالهم ينسيهم الأموال إذ واجه النيران والأهوال البر أن تؤمن بالإله ويومه الآخر ذي الدواهي كوني حقا وبالأملاك والكتب والرسل بلا إشراك بالمال منفقا مع احتياجي ذا الخلب واليتم وأهل الحاج راجي جنة بإكثار العمل خائفا نيران بتقصير الأمل راحم ذي مسكنة وابن السبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواظبا للصلوات الخمس مع النوافل بغير اللبس نابس بخل للزكاة موتيا وبالعهود والعقود موفيا إن كنت ذا عهد وفي البأساء تكون صابرا وفي الضراء أيضا وحين البأس هذه الخصال خصال حزب الله سادة الرجال من وصفوا بصدق والتقى لدى ربهم الذي اصطفاهم وهدى نفوسهم راضية مرضية أنفاسهم طاهرة زكية بالله آمنوا وأسلموا له نفوسهم وحاولوا تفضيله أكرمهم بكونهم عبادة فسعدوا بالعلم والعبادة لهم حدائق لهم أعناب كذلك الكواعب الأطراب لهم جزاء من كريم نافع بر رحيم بعطاء واسع هداكم إلى الصراط المستقيم بفضله ولازموا خير النعيم وجوههم يوم الجزاء ناظرة لوجهه الكريم جل ناظرة أقوالهم حمد وشكر أبدا لخير رب للجنان قد هدى لهم شراب مجزه كافور عينا لها في جنة تفجير يطوف ولدان مخلدون عليهم إذا مبشرين وقاهم الحفيظ شر اليوم ففارقوا أهل الردى واللوم متكئين في الجنان سرمدا على الأرائك ملوكا حمدا استبرق مع ثياب سندس عليهم خضر بكل مجلس لهم من الله جزاء أنسى أذا جهاد قد يزكي نفسا إذا رأيت سميا بصيرا رأيت ملكا عاليا كبيرا خاب الذين كفروا بالله ويومه الآخر ذي الدواهي ربي بفضلك قني والأمة أهواله وكن لنا بالرحمة وجهت يا ربي إليك وجهي فليكن وليزك نبهي أنفع عداي برجال بدري عني وجر لي بخير نصري لك توسلت بجاه المستوى وصحبي والأملاك كرب يكشفا مصليا عليه بالآل معا صحابه ربي دعاء يسمع لك تضرعت بجاه جبريل وحق ميكائيل يا ذا التفضيل أجب بإسرافيل واصرف عني بحق عزرائيل أهل الضغن إني ضيف لك عبد يا قريب خديم عبدك وإنني غريب كف الأذى عني وخذني إلى دار السلام دار رضاء وإلى تبت إليك بالكتاب والحديث فبهما هب لي منايا مغيث هب لي كون الله والرسول وحزبه لي مع القبول وجهت وجهي إليك يا حفيظ مجاهدا لكل ذي قلب غليظ اجعل قصيدتي كأسياف السهاب ولي هب تسخير جملة السهاب كففت الضر المشركين أبدا لخير النحو هي قلد الرغداء كففت الضر المشركين أبدا لخير النحو ليخل الرغدا تقبلا مني جميع ما صدر مني مطلقا بأفضل البشر أفضل من جاهد أهل الجهد سيدنا محمد ذي المجد بجاهي صلي عليه بسلام وليرد بجاهي كل الليام وجله ولجميع الآلي خير صلاة بسلام عالي إلى ثيابه وصلي بسلام على الملائكة والرسل الكرام نويت هجرة إليك وله ونصرة كم المرامي كله نويت أن أفارق الفجارة بكوان ألازم الأبرار بالله والرسول والصحابي أرجو عاجلا إلى مآبي يا رب لحقق رجائي بالرسول وصحبه لي أبدا أفضل رسول إليك أشكو يا كريم غربتي فردني مكملا لتربتي
يا رب إني لا أكون مشركا بك لا يعدن فخيني من أشركا نجيتني من الذين ثلثوا وفي متاعي والديور بحثوا وقيتنيهم فلطرهم سرمدا ليولي رب كل من تمردا أنت الذي كففت عني الأيديا تكرما ففك عني قيديا أنت الإله الواحد القهار لك تهدار.

0: وتلك الدار تفضلا علي فيهما بما رجوت منك ابدا معمما يا رب استجب بجاه المنتخى وكل ذي عباده وذي تقى اسلمت نفسي اليك بالكتاب وبحديثه فخذني للماء لك حياتي يا سميع عبدا لك خديما للنبي جدا محمد وسيلتي فصلي عليه بالسلام يا ذا الفضل الى جميع الال والصحابه وليجب بالعرق والاجابه ليجب اوبتي الى دار السلام دنيا واخرى ولطوبى بسلام أن أصرف العداء كل ما يسوء وليسر ما شاء الأنفس ليسخ دواما غير ما تركت لوجهك الكريم حين تبت يسره لي واجعله لي رباها وأكبر الرضوان والفلاها حتى يسير كل ما مني صدر خير الرضاء ويلازم البشر بحرمة القرآن والمختار ورسل والأملاك والأبرار بدل جميع السيئات حسنات ليوسخ له جميع الصلوات هب لي من بعد صلاة وسلام عليه في الدارين ما فاخ المرام يا رب ضمني لمن قد هاجروا وللذين نصروا وصابروا ذلك هين عليك يا عزيز فاكتب لي ليس عليك بعزيز واجهت اعدائي بالايات مجاهدا بها بالالتفات يسر لي الخروج منهم قاهرا مجاهدا لخير الدين الناصرا اجب دعائي واجعل القصيده عباده مشكوره محموده لهم خطابي ذا اقتراب في البحور عبدا لربي قديما للنذير قلت ورفقتي رجال بدر اخاطب الاعداء اهل الغدر رموا اماله الخلوب للاحد اهل الكتاب ولتفارقوا العدد بارستم القهار بالمحاربة وسحب والأملاك بالمضاربة ألم تروا أن الذي له الوراء هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادروا له وفارق اللعين أرسل بالقرآن خير مرسلي هدى ورحمة وخير منزلي لجملة الخلق مصدقا لما من كتب قد انزلت تقدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير مرسلين أنصارا توبوا إلى الإله واطلبوا الهدى منه تعالى باتباع أحمد أسكى صلاته مع السلام عليه بالآل وبالكرام من صحبه والتابعين ثم من تبعهم بالخير في كل زمن الله جل أحد وهو الصمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفا أحد وسرمدا بالملك والحمد انفرد أشهد أنه الإله الواحد وأن أحمد الرسول العابد له وللرسل والأنبياء أسكى سلاميه بالانتهاء محمد صلى عليه الله خدمه المولى على سواه سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا أكرم به عبدا رسولا سيدا مقدما على الورى مؤيدا كرمه المولى على الكرام ليس يباهيه ذو الإكرام يمينه فيها لمسلم الندى شماله فيها لمجر الردى نظفه الرب من الأدناس جملتها فسار خير الناس وجه النبي المصطفى خير البشر يخجل شمس ضهوة حيث ظهر إن الذي لم يره خير الخيار فهو سفيه لا يفارق البوار باع علوه من الله الأحد ولا نبي بعده فيما ورد نبينا المختار لا يباهى فاتبعوه أيها النصارى إن اليهود فرطوا في موسى وأنتم أفرطتم في عزى سأكم كون النبي المصطفى خير الورى فما لدائكم شفاء سيدنا السيد للسادات جف به قلم ذي المنات بجاهه خرج كل خلق من عدم به انتفاق الرق يا رب صل ابدا وسلما عليه في جموعه وعظما لهبه ما لا يناله سوى من لازمه وفني كل جوى وجهت وجهي اليك سائلا مغتربا عند النصارى خائلا الحمد لله الذي لا اشرك شيئا به حين النصارى اشرك سالته بالمصطفى خير الانام تعجيل اوبتي الى دار السلام سالته ولا يرد سائلا كوني راجعا لاهلي كاملا اني له عبد خديم للنبي ناويا في اقرب واجنبي الله صل ابدا وسلم عليه بالآل ومن له انتمى لخير وكن لي وامحو عني عيبي حتى أرافق رجال الغيب يسر أموري واضلي سير السلوك وهب لي النصر على كل الملوك نصبني اليوم وسخ لي غدا وبعده من أن تفوق عددا وجهني اللهم للمراضي وليسخ في أبد أعراضي فيك مع المختار أبقي عمري عبدا خديما داردا وبشري يقيني اليقين خوف غيرك فلي في الدار نجد بخيرك اكتمني اللهم في الأصحاب دنيا وأخرى وامحو عني عابي رد لي أعدائي معا وهب لي أضعاف مطلبي وفك كبلي رجوت أنك ترممني إلى من هاجروا ونصروا مع الإله قلت وقصد الشكر عن جهادي مخاطبا لجملة الأعداء انصرفوا للخير يا نصارى إن لم تكونوا للنبي أنصارا برئت منكم عابدا لله ومن سواكم من ذوي الملاهي وجهت وجهي إلى الإله عبدا له مع ابن عبد الله أحمد خير الأولين أجمعين والآخرين النعم خير العالمين قربه رب الورى تقريبا حتى غدا خليله الحبيبا أذب عنه وعن الإسلام لوجه ذي الجلال والإكرام من ساه كون من عبد الله خير الورى فهو عدو الله إن الذي زهد في تقديمه على البرية وفي تكريمه صلى عليه الله بتسليم ولاني وصاب ذوي النعيم صلاة تبشير ننال عافية بها وبشرى لا تكون عافية له نفاق وضلال وحسد وذو شقاوة يلازم النكد أن يشك أحد في كوني سيدنا المختار خير الكون والله لم يأتي وليس يأتي خلق كمثل سيد السادات توجهوا يا أيها الحساد إلى نظى يسوى بها فؤاد هل يقدر الحسود أن ينقض ما أبرمه رب الأراضي والسماء والله لا يطفئ نور الله أعداؤه بالمكر والأفواه إن الذي يبارز القهار وحسد المقدم المختار إن لم يتب لله ذي الجلال فما له غدا سوى أنكالي توبوا إلى الغفار مسلمين قبل مجيء الموت محسنين إن لم تتوبوا وتعينوا الدين وتتبعوا المصفع الأمين انصرفوا للخير في الدارين وراخبوا العارين والنارين زكوا الذي من فضة وذهب كنستموا قبل العناء والعطب زكوا بإيمان وبالإسلام نفوسكم لله ذي الأنام كتبت ذنبا من نصيحة فمن خبله كفي العذاب والمنن أنتم جميعا خشب مسندة وقد لكم موعظة مشددة واجهتكم بالحق ذا تبرؤ منكم فسارعوا بلا تجرؤ توبوا وآمنوا وأسلموا معا وعسنوا واتبعوا المصفى هو الرئيس في السماء والأرض يرد ما يشاءه أو يمضي ويل لمن مال إليكم من برا عن ربه وعنكم لن يصبرا أتحسبون أن غير الله جل يضر أو ينفع إن حان الأجل لا تحسبوني عندكم أسيرا لا يرتجي ولي نصيرا من ظن أني غير عبد الله وخير خادم النبي فساهي وجهني الوهاب للبهور وعنه قد رديت ذا شكوري فزت بكوني عبده خديما لعبده الذي هوى التقديم وجهت وجهي الى الاله اخدم عبده ابن عبد الله ناويا نفي اقرب واجنبي مع الحديث واجل الكتب بايعت خير المرسلين ذا اقتراب ناوي هجره ونصر كالثياب اعدت في البهور فالثلاثا رب الذي قد ساغ للغيازا هو الحفيظ والمخيذ والكريم هو الغني الواسع المعني الرحيم دعوته وهو الخريب والمجيب ومن دعاه راجيا فلا يخيب هب لي يا وهاب كوني ذا انقراب في سلك من ينجون من أمر الصراط من علي بجميع ما يسر دنيا أخرى غير متروك يدر أجب وسل سرمدا على النبي محمد وآله والنجب دلل لي الصعاب يا إلهي وسخلي المنى بلا تناهي أنت الذي ما شئته كان وما لم تشأ الدارين قطعا عدما أهدتك اليوم على ترك جميع ما عنه قد نهيتني مع المبيع اصرف جميع ما نهيت عنه عني وما قد بعته فصنه هب لي التقى والصدق والوفاء في أبد ولتكفني الأسواء دعوتك اليوم معاهدا ولا حول ولا قوة إلي هذا العلا وجسي والذي تركت لي رضا وكف عني عكسه يا ذا القدى امحو عيوبي كلها اليوم وكن مكملا سري وجهري بكن وليت مدبرا عن الحرام والكره والمشكل في دوامي اصرف جميعها دواما عني وبك دابا أغنني يا موني لجلب فضلك دواما بدلا مما لوجهك تركت مسجلا صرفت كلي إليك يا أحد أنا الذي تركته يوم الأحد صبرني اللهم عن جملة ما لله ما خرفت ما تركته معمما أبدل لي الدارين خيرا من جميع ما قد تركته بحرمة الشميع بجاي سمني من الرجوع لواحد منها وزد خشوعي رجوت أنك تكف عني جميعها في أبد بالمن يسر لي الزود وكل ما تحب وأبدا سخ لي كل ما أهب نبست في ذا اليوم للإله ما قد نبته بلا تناي فزت بكون الله لي وكوني له مع المختار خير الكون يا رب صل أبدا وسلما عني على محمد وكرما أزكى صلاة تشمل الآل مع أصحابه وكل من تتبع لكن به وهب لي الكمال وسخ بجائه لي الأمال بجائه حقق لي الإيمان وحقق الإسلام والإحسان أنت إلهي وولي أبدا وهو وسيلتي إليك سرمدا سميتني به فهب لي به جواره كآله وصحبه اكتب له عني صلاة بالسلام ثم لآله وصحبه الكرام أجب جميع دعواتي وليا هب ما وهبت لخيار الأولياء وجهت وجهي إليك يا كريم فسق إلي ما يفوق ما أروم أنت الذي لا أرتجي سواك فعلمني واكفني عداك ضاق بي الحال وأنت أسني wa anta umsi dunya ukhra ma khairil insi dhanna an-nasara al-yawma bil jiwari falyaruthum karaman ya bari rutum dawa man li ya jabbaru fa anta jari wa ni'mal jaru rutum dawa man li fil bahri wa fi al-barri ya jabbaru bil hadi al-wafi ijalhum li yadawin khiyadi fil barri wal bahri ala tamadi amin ya dhal arsh ya khair mujib da'wat muttarin da'aka ya kharib wajjih li allahumma fawqa ma urid fil barri wal bahri wajjanni min al-marid حتى أكون خير عبد وخديم لك لديك اقتراب يا كريم يسر لي امتثال كل ما أمر به مع اجتناب كل ما حضر نويت كوني ذا امتثال واجتناب بالاستخامة فيسر لي الكتاب اجل كتابك وما سن الرسول عليه صل بسلام يا جليل لأبدا أغنى عن ابتداعي وبهما جلي باتباعي بك أعوذ من ركوني لسوى سين تحبه كنفس وهوى اذهب هوايا لرضاك أبدا ونفسي على ذات خير وهدى سخلي ما تحبه وسقني لما تحب سرمدا بالمن اجعل حياتي ذات يمن وسعى وذات بسر وهدى ومنفى وجه لي الخير وكف الضرر عني بجاه المستبع خير الورى له اكتب اليوم صلاة وسلام ثم لآله وصحبه الكرام اكتب له عني صلاة منك وليهب علما وفهما عنك اشرب لي الأزار في الكتاب وفي الحديث والتز الحجاب كم الإله ظاهري وباطني وبالنبي جر لي بالكوامن إني ضيف جاهل غريب وإنك الفتى هو المجيب لافتح وردني إلى دار السلام وبنفع الناس جميعا يا سلام لك تضرعت وإنني فقير فتغنني يا خير مغن يا قدير دلي إليك لا إلى غيرك يا ربي فكن لي عبدا وفضني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا ناجيتك اليوم وإني موقن بالاستجابة وإني مؤمن صدقت أنك الإله والصمد ولم تلد وليس مولود أحد دعائي يستجب سريعا يا أحد يا مغنيا ليس له كفا أحد خني في الدارين كل ما يضر وفيهما سخلي كل ما يسر وجه لي اللهم كل ما يفيد والتقني جملة ما ليس يفيد اختر لي الخيور كل ساعة والتقني الأذى وهول الساعة وجه جواره وخلبي أبدا إلى الذي تحبه من الهدى اجعل جميع ما كتبته وما أكتبه خير هدى معمما وطن فؤادي ولساني في الكتاب وكل أن الخير أجر وثواب لكتب ثوابا في الشراب والطعام وفي صيامي وخيامي والمنام اجعل فطوري كصيام واجعلي نومي وفكرتي كالتنفلي اجعل جميع ما يكون صادرا مني رضاك باطنا وظاهرا كملت يوم السبت في البحور قصيدة فيها مهور الحور هذه قصيدة بها جاللت أهل الكتاب وبها قاتلت مبتغيا بها رضا المولى فإنه سبحانه بأولى أجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بلا التفات لدى شديد البطش وهو المنتقم أقارب تلده كل مترم من لم يتب لله يا نصارى مصلصا فسيلاخي النار توبوا له بقل هو الله أحد لآخر السورة من ذاك العدد توبوا له بدينه الإسلامي دين النبي المصطفى الإمامي قد انتهى بحمد الجلالي نظمي مصليا على الكمالي وسيلتي لمالكي وجنتي محمد خير البرايا جنتي نبينا صلى وسلم الإله عليه بالآل وكل من تلاه
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زكي فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسد أن التفكري والزحزح حسدي لغير نحوي واحمني عن حسدي لك جوارحي معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كل يتهدي وكفها أزددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماحي محط ترددي وجاهدي جرد بلا تخدد يشكر كل رافع مؤيد على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب والرسول الصمد قد رفع كل بغير عمد ليريك الفؤاد المهتدي ولسواي ساق كل معتد للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمتي ولي حباب الأفيد أجابني السميع نعم الصمد في رمضان بالنبي محمد هدى

مع العيال بلا تغرر ولا اهتيال، يقود الأجور في الليالي وفي نهاره بلا اعتيال، قاد إلي بركات والسلب يمن المباح لجنابي فانسلب، وجهني في الحركات والسكون كرمه وانقاد لي كن فيكون. لوجه الكريم أبقى ذاتي بقية وفي الرضا لذاتي، وجهل الأعظم في عاداتي وبيباها جملة السادات، أطلب أكتب لوجهه كما أرضيه بنباح نعم حكما، ديني حب الله ما حب الرسول، عادتي سماه ما كل الرسول، ربط إبحا لا يزال عجبا، تابتني فيه جميع النجبا، سبحان من له عبادتي بما قلي قاد حلا وكفى الضر بما، أسيم باق نافع كريم على النبي البشير للتكريم، والصيات وراء لغيرنا بغير قصد لي وطاب ميرنا، تفضل الباقي علي بالأمن بغير تخويف وطابت للزمن، محمد صلى عليه بالسلام قادر الكتاب أفضل الكلام، إما أنت له خير السلام ورا مني منه فراقي القلان، تفارق الأذى بمن لغيرنا ثقل عدا به يطيب ميرنا، كلمني من جاد بالصفاء بلا

أطاق للباطن حزت الحكمان ثم أجوري منافع البديع ودقد تقبل شكوري ببديع أضيعني من رضيت عنه بغير سخط

تقبل بلا إقالة، وسرعي أخفى بلا مقالة، كلمي تكليم ذي إخفائي، كليتي حما بلا خفائي، فرحتي بقاء لم يرى، قط لغيري ولغيري لن يرى، إلي قاد الله أجرا حسنا، وصار كلي عنده مستحسنا، حفين الباقي عن الأعداء وكل حاسد وكل داء، يكون من الباقي بلا إشمات، وسط مغبوطا بلا شمات، يغني الباقي عن المعادي، مصير عداي مثل عاد، نار تلامي ومدادي والجسد، فشكري باق صانني عمن حسن، أبقى لي المحيط ليس يموت، مستغني عن السلاح بالمميت، هرب إبليس لغيري لم يرى، في جهتي وفي جهاتي لن يرى، الله ربي وخليل الله، حبي ولا إله إلا الله، لا خطابي في جماد الأولى يوم الخميس حجة دليلا، لست بوالد ولست بولد، يا رب كل والد وما ولد، أخفيت لي كل كتاب ملكا، يا باطنا تجري بأمر الفلكا، هب لي بحق قل هو الله أحد، يا واهبا ليس له كفءا أحد، أجرا كبيرا ليس فوقه الأجور، كمن كفاني قبل كل من يجور، علي قد مننت بالكتاب، يا من حماني عن العتاب، لجدت بالقرآن والحديث، يا واهب التفسير والتحديث، ملكني تمليك من لا يسلب، وان قاضي عند عداك الغلب، هبت ذكر بقلبي ويدي، يا من هدى بروحك المؤيد، يقين اليقين شكا ابدا، ولك قادني الهدى مؤبدا، ثبتني تثبيت واحد قهر، العدا وكل منهم قهر، يقود لي حق اليقين منك، ثم سألني وقد رضيت عنك، جذبت لي مواهب السادات، جذبت لي مواهب السباق، يا فيصل الأرضين كالطباق، علمتني تعليم من لا يخفى، عليش كنت لي بالأخفان، لم حيط نار الدنيا، طيبت يا كريم السنيان، ألك ما قصدني من سوء، يا كافي الحسود والمسيء، سالمني كل عدو قد دبر، لغير الضر وبظهره دبر، أنلتني ما لا يرى لغيري، في أبد فيك بأذن خير، لا من حي كافر أو فاسق نوم، مسك أو ذو حسد عني نأون، أعطاني الله الكتاب والحلال، وصارني عن غضب وعن ضلال، ترسي عن الأسوأ في الدارين، كوني مع

لست بواج ولست بولد يا مفردا ليس له كف أن أحد أخفيت لي ما لا يرى لغيري من منن ومدد ومير هذه بحق قل هو الله أحد كونك لي يا خير مغن ملتحن أبقيت

أتقنتني ملكني أتو كتابي أعتني ذقت كراما ولطفا رفعان وزيت ولي قدت النفعان ملكي إضاء شكرا قادا كما الجنان رافع فانقادان حلبت لي بركة قد نفعت كل يتي وكل سوء دفعا كان قاضي التثبيت والرباح يسر دفع قاد للمباح ثبوت كوني باقيا لا يخفى ويا الجنان كنت لي بالأخفى ينقاد لي في الليل والنهار كما سرني

مقدمات الحور قيست من الخب ذا الدحور علمتني بأنك الباقي القديم وقتي منك اختصاصا لي يدوم لك الوجود قبل كل شيء كمن حباني بالمنى زافين أنت شكورك بذكرك وماك لما اخترت ورثت الأقوام سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بطلق كني قلت ما أكون ذا اختصاص لي ولا يحول عمري قصاص ليتقود الجنان الغرضان ولسوى ذاتي.

ترسي عن الكفور والكفران كونك لي بالجود في جيراني عباد ربي نعم جار الله حص ولا إله إلا الله إلهي توحيدي بلا إشراك وقاضي الجنان زائد غاك هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بالسلام رسوله الذي له قاد الكلام للإله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن كتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسول أحمد خير الرسل قال الجميع الصلوات المرسل الأولياء والعلماء العاملون ما أن خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط

العبادات فر لك الطاعات والعادات ملكت الجنات ذا إدراك عزمت كليك من الإشراك ربنا لي لنا دار السلام وعدي سكن يزحزح الظلام هو الذي لا يخلف الميعادان ابن أبغي الخلق والمعادان مكنني موسعا في البحر من بعد ما ضيق أهل الدحر أدعته المجيب والقريب وإني وقت الدعاء يا غريب أجابني في غيره فلي يجيب كيف إنه القريب والمجيب أنت من المعيد مكسي زمنا كل وطني ويسوق للمنى الله ربي هو السلام الواسع المكرم.

سلام ذي الجلال والإكرام كلي وسلمني من الحرام كن يكن بجود أبدا وكرم بحرمة المشفع المحترم أكرم من قدمه ذو القدم وخير من خدمه ذو خدم محمد بغية كل راج كن به ربك بالاستدراج إلا إعادتي ما لعبادا وكل من نازعني أبادا لا خطابي كل الشهر وسنة وما يكي لا تعطيه من سنة ملك الكتاب والحلال قفيتني الغضب والضلال أعطني ما قلب أنسى كل ما ولا لدى الغربة بيعت الظلمان لقد تبين الأداء ذوي الخمور أظن لمن غلبني كل أمير مدني القهار ما أغناني عن المدافع أضى جناني صان جنابي عن الكفور والفسق والشرك مع النفور أضب عني مبيعاتي معا ويجب أعداه قمعا أما الحبيعي فسخ أو إقالة كين عداي زين المقالا ربحته بيكه ربحا يفوق وكان الله خليفة الرفيق أسماء ما بعت من الضمائر لوسط من المقيت الكمائر لقد ربي الجنان السمن وانقضي بتنقضى والزمن رفعني حب الإله والرسول وانقضي بالانتهاء خير رسول أبقى أي الله لوجه الله والرسول وكتاب الله أبقاني الله لوجه الله وللرسول وكتاب الله فمن حزاتي عناء أو كدر والله لي صف القضاء والقدر أدى مكاره لذاتي النحت منائه عداي عني زحزحا أكرم الله بكوني وعان كتبه وقلب مني وعان لم يحني شك ولا غفورك ولا سينح بدري الأفور ما يكفي نفسي وهوى بالله أيستبني القتلة ذو الملاهين أردت من دناي ما يعوقك عن ربنا حين البرايا عيقون أكرمني الله بكوني عبدا ولي ما اختاره لي أبدا لا يفكرني

ذا الدحور أقوى ذي الأجر بلا ميزان يا من له عند عدا ميزاني لا تهي إلى حياتي حساب بل عمري لوجه ربي احتسان أضليلي عدايك موجهت من المكاره لهم ثم بهد طهرني القدوس في الدارين من كل ما يفضي إلى العارين هذا لي العادات والعبادات

على بشر يصف البلدا قلت مشارات تدوم أبدا للشافع الكوني خديمه بدا دا قلامي لخط حمدا ألا ألاقي أذى أو كمدا

لإشارات لدى من عبدا، كتب أحمد لساني سددا، كن ولا القلب والزحزح حددا، زاكين لآخر ذكر أيدا بإله النبي الجيدا، نبينا مولده مد الندى لنا بأمن وكفاة من فندى، كرم مولد من لم يولدا نظيره وأبدا لن يولدا، محى العنا والأذى والكمدا مولد أفضل البرايا أحمدا. إلى إله الله قد أوصلتك الحمد والشكر وصلت، صمدنا ليس له كفءا احد، محمد المختار ليس من جحل، حمد ربي على محمد مذ قادني محمد للصمد، احمدنا المختار نور الرسل قال جميع الصلوات المرسل، بالله والرسول والكتاب وصلت لله بلا عتاب، أعطيك الحكيم الصمد وقاده إلى يدي محمد، لم يقل بي شك

نصنع الواحد ما لا أذكر لأحد عود وإني أشكر ناجاني القدوس في عقائدك وفعل والقول ونعم قائدين هدية باقي لي زحزات تغير عدا وربحا منحا طريق ربي الذي وصلت لو هداني ومن فصلت أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله الذي لي أنجزات وعوده فيما كتبت رجزان رجزي بعد الكريم الأكرم فالمذ بالفتح.

في قبول أعدائك وقضي منهم بمحو الداء. قلت له بقلمي مع المداد وجاد لي في كل شيء بوداد. دل لي الباقي على محمدي وقادر الماحي لرب الصمد. نفع عبايا جالبا هدايا لي أمن فنما هدايا. أشكر بفيضه والفضل.

الكتاب، إن كتابتي لدى أهل الكتاب قد زحزح لغير محوي العتان، وجهني التأييد ذي الحيزوم وقت المقاتلة باللزوم، علمني من لوحه والقلم من سامني عن الشقاء والألم، دفع عن بطني الأبرار كلا سواي ما نحى الأشرار، لا يتربي بهم قبل السفر وسسه لغير الضر من كفر، أسمعه مع ذوات طردت وغير ذري العدا فانطردت، رسولنا أحمد صلى

وقادر مخجل ما كنت أرون قادر اللوح وقادر القلم موسى عشان لغير نحوي من ظلم كالبديع وليك واللطيف أطلقني أبي المسرات عطوف أشكر باق إليه رجزا مني قد أوعودي أنجزا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إلى سواي أوجه الأسواء أبي لي قد قادر ارتواء نفعني إما أباح لي ولم إنه إلي مرض ولا ألم قضي الأغراض والرضا أبيد جنات محافظا يا ناح من أحبوني معك كل من لي أجابوا أصريحا وصغي الكرم باق النافع بلا انتهى ما جزاء رافع جزاء من ليس له الشريك لي قاد ما ليس له فروق دعاني الكرم لارتجاس لزك من وعدت ذا إنجاس ناداني التأمين والتبين.

إكرام ذي الجلال والإكرام إلي قاد جملة المرام محل جميل ما به الجلال قول أتى وانقاد للحلال ألوف من لي لا يوجه الحساب زبت عندي وحياتي احتسان وجهني بلا حساب للحلال قل كتابتي

الطيب والسمح لجهاتي الكرون لو على غير جهتي عدايات من يقود بالصفا هدايا أمن يطبعقي بالتدراج وغير

نبي في عمري وجادلي بالغلب بارك لي في جملة العادات بركة تعلو من السادات نفعني ولي كان بالرباح وقادر الخير.

عتوم مقدم عليم يوتني في نجعها يو العلوم قال صج العليم كتبا بقي عليك وقال لكتبان قال صرح لي ألف بلام فرض فالله منك قبلان أسوه وجه الأسواء إلى سوانا زيده ارتواء أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله على الخميس المذهب الشكوك والدموس ناية رب الخالق النفوس ثم صليا على النبي النفيس قلبي توجه إلى القدوس بالذكر والشكر وبالتقديس دعت وحدي إلى هذا القاموس لمصطفى وحرمة الناموس وقاية تنجي من التفليس والبحر والمكر ومن إبليس جئت بالشكر بالتجنيس وكالكلي نقات من التدنيس دعت فجاد بالتنفيس وجل الأعضاء بالطفوس نايت عدائي ذوي الطموس المتوجهين للرموس يا ذوي الجاسوس على ذوي البحوث كالجاسوس المفسدين حسدا كالسوس من لك الملك في الخميس ولا يسخر ذوي الخميس أكمل الأكرم بالشموس كي أولو الأسد في العموس وقع بها البر للرؤوس كل أن والمصطفى رئيس علي شكر الملك القدوس على نصور منزل قدوس دعا قلامي إلى الطروس جهاد كل جاحد شريس نصري عزة أهل العيس لكل حاب محسن برعيس أحضني ربي من التلبيس وراضني كل غب خبوس أضني طغى كالدردبيس قنيع كل راشد دعبوس لكل مؤمن تقن ربيس وبيد كل مجرم ضبيس بالمصطفى المقدم البرغيس المنذر المبشر المرغوس كنبينا شفيعنا الأنيس والآل والصحب ذوي التأنيس أجارني الله من المجوس والكتب وذوي التنجيس حمدوا حمدا على مقيس على فراق ذوي الناقوس قلت أيام ازدرت أنوسي هوست بالقاموس في القاموس قلني ربي من التفليس.

بالعالم المعلم الغياب هذه الخيرات وانصرفت لفضله ومن حرفت لو قيدي وقولي والفعال وخلقي وليجود بانفعال واجهني جماله والفضل ثم نحني عيداه عدل إلى سوى نحي مالك كل من تلطي ولا يغرني الزمن إلي ينحو ما يزيد علمات وعملا وأدبا لا ظلمان كوجه كريم قادر الخيور ويطيب الممر والديور يزع ذاس العظيم والجزام كي يرى لي قاد وعدا أنجزان نجز لي وعد المكرم الكريم كي يسكن بالجنان لا أروم لا يتموق مغني تعالى عن منام ويقتي طيب لي مع المنام هو الإله لا إله غيره وجاءني في

إلي وجه جزاء الله بقدر لا إله إلا الله لا خطابي وأزال كبدي ولسواي الساق من لم يعبد إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور يا أحسن الدرر لك الوجود يا كريم والقدم لك البقاء وتقبلت الخدم أولي يا ربا له المخالفة لخلقي أمنا بلا مخالفة أنت لي لك القيام وجبا كذاك وحدانية وأوجبا لها بحرمة الوجود والقدم ألا أرى شيئا يودي للندم خي سناغة بقائي يا صاحب القدم والبقاء يا جعلت الأكل كالصيام يا المخالفة والقيام قلت إلي ما إليه الغر فروا بكد أنت فرد بر وجبت القدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة.

مؤيد وهو العالم والحي واسمي منه العالم من لا يزال الحي والبصير هو متكلم هدى بصيرا أجيت عن وعن المشفع طلع عليه بسلام الأنفع ألا له الخلق والأمر الحمد لله لينفتع طلب خيوره من له فتع له شكوري وأدام للفرح قل الأمير كف الضر وقرح أشكر ربي بعد حمدي والشرع هذي بعلم لدني فانشرع لا خطابي والأمير قد طرع قنا أخرى ذا عذاب وطرع خذي فلاحا وجوار من فلع يا من هداني سرورا للملع كلا سواء ذو المضرة الجنع وليتقود ذا أمان للمنح الوجه الكريم يا من قد بطح لك الأمير بالغلاظ فانبطح قيل نكاري وما يدعو الترح قيل الأمير ثمدا يا من جرح لوجه الكريم خلد البجع إلى الجنان لي خديما قد رجع قدم تحظى الوراق يا من جزع خدمه لي بأمن قد جزع ويثير خديمي أنفع الربح كمن قفى ذاك الأمير والزبح أبقى تير خديمي باقيا ركع عليك والأمين جبريل لكح لا تريه من أم ضرا أو مجع كان به بقاك أمره نجح منعته يا خير معت قد منح يا من كفه من قلى أو ارتنع هذي عنك وله قد انفتع فبقولك بإمساح فتح والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وجهت كل ذي الودود الصمد زا خدمة للمصطفى محمد الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله لله بالذكر الحكيم انقلب مع النبي ولد عبد المطلب بدد شمل عدو غاشم ابي بجاه المصطفى بن هاشم يا ذا ربي من نوال قد اناف بالمنتقى المختار من عبد مناف رأي استجاب بالمخفي ربي بالمختار من قصي اسدنا منا من استغاب ولا غوين بالنبي ابن كلال أي بخير واكفني مضرا أي بجاه المتبن مرا طيب فؤادي برود الصعب لابدا بالمنتقى ابن الكعب يا الله يا ذا العرش والكرسي صل بتسليم على اللؤي يا رب استقلي جملة المطالب كل حساب بالنبي ابن غالب بدي وسخر لي كل الشهر وكل يوم بالنبي ابن فهري يا خير الناصر وخير مالك وصل أمة

جنانا من مصطفى المختار من كنانا لجنابي منير خيما وغيرها لمن أضاء خزيما لجنابي من جوار مشركا ومشرك بالمصطفى بن مديكا باقي اللهم في قياسي كمن جعلته ضياء الياسي انصر جنابي عند السير وحضر ولك قربني بالجاه ابن مضر تفضل عليك ربي أن أزار فيكم في خير وراء نور النزار هديتني يا خير هاد قد وعد أن يسير وعد بأفضل معد وأعطي فضل إلى الجنان يرفع كلي بالنبي العدنان بركة الصديق والفاروق جامعة المجموع والمفروق أكمل رب العرش إذا النورين وأجد السبطين في الدارين أبا صحابة النبي الأتقياء عليهم رضوان مجد الأشقياء نفى العين من له حيزوم مع العدا فجندهم مهزوم رفع أهل بدر الإسلامان والزحزح الفجار والظلامان بعد ما يسوء الخناس وسر من له أنا خناس بلغ التوحيد والفقه معا

وصل المولد ليلة يبيك كرامتي وصانني أمري يبيك لأني مولد عام لسسي قل من تآطن في أكسسي إلى سواء مالك كل متعبين طيث المحد جميع التعبين كما إله وجه مجمع.

نبي البركان كالمشركين كالنفاء والمشركان كالأسواء ذاتي مال الكل كما قد أكس لدي الكل تلاوتي زحزحة المبارزان كما يرى إلى جهاتي بارزان حب لي غيره لم يولد وليس من ولد أطاب مولدي بركة مولدي قد ظهرت في نفسي ومن قلى لي قهرا بينت الأعضاء نصحي قبل أن يقوم به مبارسي أن وجوه من لم يقبل النصيحة قسوة بالذل والفضيحة نفع المولد ليلة يبي ما محى مكاره وريبي فقد سواي بخطاب الباقي كل نهاية بعمر باقي هو ربي إلي سلبت ولي بلا تغضر قد جذبت ويكفض ربنا الباقي الوهيب في رمضان وربيع الأول ملك المغني وللوهاب قلبنا والدهر لا أهاب أخذنا عني باع الله عني بلا إله إلا الله آث ربي جذبت للصدريب وليس وعي صرفت ذا غدر إذا توت آية فرض اللعين

ما لم يهب لأحد بشتن بغير رهب فضل باقي علي بالكتاب بشر كلية بلا عتاب كتابة العرش والكرسي والحمى قلمه القدسي باب خط الله كل مرسل قال جميع الصلوات المرسل هاني الله بعمر باقي وتباقي خطاب الباقي وجود ذي الجلال والإكرام أوجدني وقادني مرامي كون لي مزحزح الشيطان بركة صفت بها أوطاني نفعني بغير ضد للجنان يا ربي وطيب الجنان مقبلي وليك واللطيف طبع عدي لغيري يتطور طبع لغيري كل من عاداني هيئة المغني الذي هداني إلى سوى مقتلي والداري والعدات وما حد أكداري لسان ذكري واللسان الشكري هذا مفاسدي بغير مكري ذكر إلهي بالنبي المنتقان حاجة بيني وبين المتقان إلي قال ذكره الحكيم من طيب للنفس وطيب الزمن كن فيكون قول ذي العرش المجيد يسعد الصعب وقاد لي بجود لمعنا رحيمنا ذو الخلق كرمني وقادني بالطلق يقود من ليس له الشريك طيبنا ليست بها فروق نزع للرحمن والرحيم ما اختار لي وانقاد لي الترحيم نبينا رسولنا محمد نزع لي ما اختاره للصمد يزع عني من له سير انتهى فاتوا عليه من غير انتهاء ياتي السامي من بعد الصراط علي في الآل وكل من تلان يقودني إلى الجنان الكوني فرحة من جعلت نور الكون إن قلامي ومدادي عندك لمن لسعي الصحب سرد الجندك لمن عشتك أو لغا أو كذب قبل ولا أساس أو تزبزب ملقي نفسي ما هوايا أمل استجاب لي دعوايا حب الإله ورسول العربي طلب للنور اللسان العربي سلب للنحو مع

من جل عن مزارك خلق جن غاب عن أمزالي الحبيب الجلال الأكرم تدريس يداوه صانع حرمي نفل بحوله كالبر رمة الخلق غير الضر علمني العليم والخبير ما غاب عن الأمزال عبدا كرما علمني العليم

خلاني الجليل عام جيسسي حلاني الجميل عام جمسسك أبلغ ضري ذو الضلال وقادني له وقادني حلال واجهني بجوده والكرم وكان لي مؤمنا لحرمي عدت مع الكتاب كليك ولست ذا حمق ولا بكل مد لي الزكاة والتمهرا حفظه وقاد لي التطهرا أعلني فلن عليه أشكر كم لساني وفؤادي أذكر أثني الكتاب من لدن بغ قديم قد رضيت عنه أشكره بذكره الحكيم وقاد لي التقديم كالتحكيم أسير مع صلاته على قيت له بأرباب العلان يا رب صل وسلم سرمدا على وسيتي إليك أحمدا نبيك الذي به وصلت إليك يا باقي ومن فصلت أحمد بن المختار خير الناس كما صارني بك عن الخناس كن به وبالكتاب والأمين وسق به إلى سوايك من يمين مدلو ولجميع الرسل أبقى سلامي الكريم المرسل بارك يا اللهم حيث كنت في عمري يا من له سكنت قد إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام قدني إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام وأيتك اللهم يوم الجمعة ما أدي جودكم قد جمعا واجهتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور واجهتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور هل الكتاب اختصاصا يا جميل قلني عن الكتاب لا أمين ترك خير ذكري جل الناس وتغوي باطل القناس إني لا أترك ذكر ربي لوجه الكريم ووحب قل إليك بالكتاب يا جميل يا نهى عن اضطرابا كخمور أردت يا مانع كل الضر كلا سوى عمري وكل الشر الحمد لله رب الله على محمد رسول الله الحمد

كتبوا لي حياتي حفظان هو لغير عمري أعداء وكلما يسوءني ودان يعصوني الباقي بلا انتهاء وسفري

هباتم اللي كان بالكتاب أرى الإساء والمتاب أتاب علي توبة قد غسلت بسبب ذاته فانغسلت لاقيت قد زك حزت دعما بكوني لي فزت قرب الباقي بغير الطرد لا ولي قعد منا بالسرد رفعا لك وقتلي خفضا بغير في أبدا فانخفضا أجابني العلي والسميع يا من نصير من له الجنون أتربي بذكره الحكيم وقادري ما غاب عن كل حكيم عيت عن كتاب ربي وكتاب أبي غاد عن حياتي لا عتاب بلكت القرآن ليست تسلبون أنعمي وشكر ربي أطلبون بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب كتاب لي رحمة عن الأعداء وكل عصيان وكل الدائم الله رب العالمين قادا لكتابه فلا انتقادا لولي الكريم أحييت الكتاب أحببت

0: ولبي ربي الطيب الجلال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنشحت يوم الأربعاء في البهور قصيدة مثل رماه في النهور، لله رب العالمين الحمد، لمن مها أن يقطع والعمد، لو خطابي وسط الفجار فجاري، وفيضه بكل لصدري جاري، أبلي دواما ربي أن لا أشرك بك اللياد الوقفني من أشرك، حلمتني ربي بأنك الأحد، وصمد المهني الذي لك التهد، لا شك في خناك ربي حن ولد، ووالد وحن سماج وبلد، وفين لقوم سلسوك يا أحد، يا سنتقام ماله كفان أحد، مد حياتي يا خدي من ذي الحسن، جاد الحسين بن علي والحسن، أكرم كل والد وما ولد، وخير من ولد في خير بلد، نبيك المولد الهدى محمد، صلي عليه ولتسلم سمري، قلت مصليا عليه بالسلام، في آله وصحبه الجار السلام، وجه سلامك بلا انتهاء، ربي إلى المقتارس البهاء، له بآله وصحبه اكتبي، خير سلامك ولسكر كتبي، وجهت لي يا ربي في الخميس، ما أخجل الأمير في الخميس، كفيتني هدى بأهل بدري، فليكن بهم وأهل خدري، يا الله صلي بسلامنا بدا، على أجل كل عبدنا بدا، له بآله وصحبه البهور، اكتب سلامك ورد لي الدهور، لله كلي وهو الله الأحد، الصمد المخني لمن له التحد، أزب أن جناب من لم يلد، سبحانه ولم يكن بولد، تبت له ولي روض من جهد، ختان ولم يكن له كفان أحد، جاءت في البحر لسين سلسوا، ومن تصندقوا ومن تلسلسوا، أن انتفوا محا بأهل بدر، وبهم الحفيظ يهلي خدري، لهم من الله أروم سرمدا، أكبر رضوان بجاه أحمدا،

0: وسيلتي لمالكي وجنتي عن المحاسي والحساب جنتي أسرى صلاة الله بتسليمي عليه بالآل سوي الهلوم داخل ميومدال للسكور ما خاد للباخي المقدم السكور الله يمن الله بالصفائم مسخنين به أن السفائم إلا يخاد من له كليتي أجوره في عملي ونيتي أعاني الله له بالمصطفى صلى الله عليه وسلم كما اصطفى أسكى صلاة بالسلام يصلهم كل بها بكون فقط فاح لهم للمصطفى بالصلاة بالصلاة بالسلام في آله محسها بيا سلام ربي بجائه هداية ساخرين لي جميعا ولي الخير خيرين سلم جنابي والترد هدايا لي به وسد به هدايا وجه رجال بدر الأبراري لنصرة على الهدى الأسراري لك توجهت بهم خريبا ولم تصل يا مالك خريبا بكونك الحزيز والمنتقما أعزتني وليكن منتقما يا من له الإباد والأفعال يا الله يا خادر يا فعال ناجاك عبدك خديم عبدك ويبتغي بجائه ما هندك كون له بجائه فخلمنا وانصر جنابه بكل الأمنا مد حياته بما فديته وخر له بالحيث إسقط بالحيث قد صفيته مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته كفيته جملة ما لا ترضى وسط قائدا له ما يرضى دهاك موقنا بأنك الكريم ويرتجي له فالذي منك يروم أنك ردي وقدم الجهاد وخيره فحب له اجتهادا يقر له أهداه جميعا يا خير حد لم يصل سميعا آتيته فضل رأسي من منك فزده علما ما فهم أنك بارك له في نفسه وأهله ونسله بعد انتفاء جهله أنه نفيت الجهل والأهداء بأهل بدر ونفيت الضاء ضيف قراد عنك في البهور وفاس فيها بمهور الهور كفيته فيها بلا إخراج من طلب البلاد بالسدراج من طلب الملك بسلم الناس وببراس الله رب الناس باهو جنان الخلد بالنيران وسروا الآثام بالخفران أن الصراط المستقيم دلوا وخيرهم من الوراء دلوا بسد عن سبيل الله وبمقابلة أهل الله أتراهم اللهين أين الأسخياء فبارس اللمين أين الأتقياء قد طلبوا ملك البلاد وتخوا وأكثروا فيها الفساد وبخوا داءهم اللهين إبليس الرجيم إلى براس أهل بدر النجوم يقودهم بكيده الأسيم إلى مبارسة التعصيم أمين وبكم وكبارهم شخار وفي مبارستهم لهم سخار لهم أصاب بهد مقت قد كبر ويسمون ويولون الدبر من بارس المقتدر المنتقما مات ذليلا ويلاخي نقما الله جل أحد اللهم أسمد الذي هو الإله لم يكن مولودا وليس والدا وملكه جل يدوم خالدا له خطابي ويروض من جهد لي ولم يكن له كفان أحد أبلي وهابس الكونين أداف ما أختار من منين اكتبني اللهم في المجاهدين حقيقة الجهاد والمؤايدين لك توجهت بس القصيدة فإنك جعلها قدا مفيدا لك جعلتها وديهة إلى خير الجنان راجيا منك الإلام ضببت حنك وحن المختارين بها وأن أصابه الأصارين يا الله يا أحد يا خير سمد يا رافع السماء من خير حمد نصف مكاتبي من الخيوب وجل فؤادي عيبة الخيوب يا عالم الخيب مع الشهادة جد لي بالهلوم والسعادة تفضلا علي بالتمليك يا خير مقن مالك مليك سغلي مناسل عداء في الجنان بلا حساب ولت طيب الجنان لوجهك الكريم قلت في اللهام خزاهدا مجاهدا بلا فهم لهم خطابي عندهم في البهر وهم سوى سخاوة ودهر لله في القفران توبوا تائهين من التسلل لجميع قاشهين ويل لكم إن لم تكونوا تائبين للواحد القهار جل آهبين نبهكم قبل ببعث موسى أهل الكتاب وببعث عيسى مبصرا بسلم المسايا أحمد وكلهم عبد الرسول محمد نبست اليهود والنصارى من دينهم عين الضلال سارا كتاب موسى وكتاب عيسى وذكر حس المنهلين العيسى محمد صلى عليه وعلى جميع رسله بتسليم على لكم خطابي أيها النصارى كونوا لخير مرسل أنصارا ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل به بأبده أبي به الخليل أفضل لمن مرى ومن يأتي ومن أدر مطلقا من أهل السمن ساك الذي يقول لي مولايا به مرادي وكف البلايا أصله له الصلاة والسلام في كل موضع وفي دار السلام فجاءني الأكرم في جمادى بما به أذكره حمادا ليحصل الأهدى وسط ومرخمين فإنه على الهدى كالنقم يضب عن جنابه الأليم وعن جناب المصطفى النبي إجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر سببت عن حضرته المقدسة سويسها والأنفس المنجسة رادتهم بالبيد والأرماهم والكل سر الإسرار والإتماهم إن الذين أسرقوا وجهدوا وفي الكتاب ذي الجلال الأحد لهم أصاب لا يكون سنسرام في أبد ولا ينالون المرام ذل وويل للذين كفروا وكسبوا وجحدوا ونفروا يقودهم قدا إلى النيران ملائك العذاب بالقصران نياتهم صد عن السبيل مهل براسي لسوي الخبول يقابلون كل من قد وهدى والكل منهم في الكتاب الهدى خبوا أدل ربهم أحمالهم وديه في باطل أموالهم اتبعوا الباطل والسيطان وبالمهاسي حمروا الأوطان لهم لدى حد الحل المنتقم ما لا يسال سرمدا من نقم فجورهم قدرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر ويل لهم قدار دا قصف النقاب يوم السلاسل والطلاسم الرقاب نفوسهم نجسة فسدوا عن السبيل واتخوا وارتدوا عن الصراط المستقيم مالوا وللأباطل وراء مالوا نبهرهم ولي لم يلتفتوا إي رئيس بل اللهين التفتوا يتبعوا اللهين والأهواء ولا سمى ما يورس الأسواء مسواهم وإن لم يتوبوا هاجلا نيران عدل خادر وهاجلا رام انخفاض ديننا الإسلامي بالكيد والإخراج والكلام أم الذين كرهوا ما أنزل اللهم اهد الفضلين أن السلام إذا لقيتم الذين كفروا وكسبوا وجحدوا ونفروا ناوي نسيطر الدين بالنقاب فأهملوا السيوف في الرقاب توجهوا لوجه ذي الجلال يا أهل بدر لسوي الدلال صلى على رئيسكم بكم مهام ربي ولي بكم هداه خمام يا رب صل بسلامك على سيدنا محمد باب العلا بآله وصحبه وانصرني بأهل بدر وبهم بصرني أم الذين جاهدوا أهل الخليب وليكن بهم ولين الخلوب من عليهم برداء يجري بلا نهاية وكسر أجري فديتني بجائهم وفصوم بخير عيس وأولاك أصوم تفضلا علي بالسيارة لجوت بالحسنى عدم سيارة نفيت أحدائي مع الفتون قتل يا صراعك المتون تفضلا علي بالتبهر يا خير مهتن بسكور يا هريم اجل فهدي مدينة هلوم نافية أنت الخدير والحليم وجه لي الفيد بلا نسيان ونجني من جملة الهسيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على ردائه أهيم صل صلاة بسلام تسرهم صدي به على الذي يفرهم يا من له الخيوب والشهادة صل على وسيلة السعادة بآله وزنبه وشفريا عليهم قصفا خدير مكليا أبلي بأهل بدر الكرام وارتضى عنهم أفضل المرام من بجاههم علي اليوم بما يسود لسواي اللوم ألا يمن ندهر بتصرف في سر والجهر وسر وعرف ذلك ليس بحسيس زعبي عليك يا ربي فأهل كهبي إجال حلال طلال الأهالي خدمي بهرمة المختار يا سلقدم بكونك الله القني والأهد وسمد المخني من لك التهد اكتب لي دهر الصفاء الخلدي يا من تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جهد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله يا رحمن يا رحيم يا سكور صلير على من سمي محمدا ولا علي وصحب الهزام وسكر بجائه الأزيم سنسام وحط ربي الذي له الأمور بأسه الأبيات في بيت الأمير الأول الآخر ربنا الكريم وظاهر الباطن مهتي ما أروم وجب لله الوجود والخدم من يعتقد ذلك لا يلقى الندم وجوده ليس له ابتداء من يعتقده يلقاه ابتداء وجوده ليس له انقداء من يعتقده يسره الخداء ووجب البقاء والمخالفة لمن كفاني مخرجا قد خالفا ووجب القيام للمنان الموسي للمؤمن للجنان ووجب الوحدة من لي كان وطيب الوطن والمكان قد وجب الوحدة ذي الجلال في ذي الثلاثة بلا إدلال في السات والأفعال والأوصاف من يعتقد سيسقه بساف ووجبت له تعالى القدرة مع الإرادة وعبد بدر فكل ما أراده القدير فبالوقوه لم ترى جدير من سره الصفا بلا إقدار فليك لايسا بسل الأقدار من سره الأمن بلا تخويف فليك منقاذا بلا تصريف من سره أن لا يلاقي الضرر فلا يحب من يساخ للشرر ووجب الهن له تعالى وللكرام يهب فعالا ووجبت حياة باخ يبقي من صاب لا إماتة تاسبق كهوره والعرس والكرسي سبحان باخ باتن جلي فكل ما علمه الخبير فارقه السنون والتدبير فكل من أبقاه باخ مهيم فابدا خير حياه يهيم ووجب السمع لهاد سمها تدره مر يختل تمها ووجب البصر للبصير على هاد المكرم النسير ووجب الكلام للمنصل سكرا حكيما لا يسال النصلي ووجب الإغان بالوجود لمن له إن الهدى سجودي سبحان من بجوده والكرم من يتقبل ما حتى كرم من ساك في كون الإله أولى بالحمد والشكر بنهم المولى فخره الضلال والإضلال فللإله الأمد والجلال فللإله الأمد والجلال لبان وهدي أنا صلح سلاسيم أليق بالخدمة بالدر نسيم إلى سواي سحسها المهين كل حدو وانسنا اللهين لا يتوجه إلي سرمرا تراده من لا يسال السمرا من يستحس بالله سلوجود من السياتين يفس بجود من مال عنه لسواه طردا أن بابه وسرمدا لن يردا من أما بابه الذي لم يرتجى أكرمه بكل خير يرتجى سبحان من إدراكه تنصر ولا سوى أن إدراكه تبصر سبحان من إدراكه الممار عن الهدى وأكسه الكمال سبحان من منسترى مسلوبا وخاد للراهب والحليبا أصاب جملة الهدى لخيري من للجنان ليصف في ميري دها خلامي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلمني خير الصلاة والسلام مني وجه ربي اللهين والهدى إلى سواي لا ألاخي من عدام ألا نلي بالمنتقى رب الخلوق ورائبا يقود لي مع الحليب إلى سواي كل در وقدر في أبد بإسم من يجري القدر للمنتقى وجهت فيه في عصر السنين ما خاد لي به الألالك الفنون يقود للماهي بإسم المالك مخجل مكسوب وكل سالك الظاهر الباطن قاد صاهرا لي وباطن مخدما باهرا لي يقود الهم عادل وعليم في كل شيء بمدينة العلوم لوجه الكريم من السلام ما لا يسال أبدا مستطرا هو الذي متى يقول كن يكن وليكمل مرادي بكن أن إنسان المبيه مهدوما لدى خير خبير لي أتاب الخلدى لوجه استرى سلاسين مهام سلاسة ولي منايج مهام يقود لي إلى الجنان السمني وفي الجنان برداء والأمن بي يقود كل من تهلخام له كما كليتي قد أدلخام صرف الدر لهداه الباقي وخاد لي مواهب الصباقي يصد لي بأنه أحب لي من خيره قطن وصان قبلي رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يهمد ووسيلتي إلى الأحب أبدا خديما أي قل هبي تسليم من ساق الهدى لخيري على الذي به يصفي ميري أسقى صلاة خادر مقتدر على الذي كوني خديمه دريم أنما سلام خادر مريد على النبي المنتقى الفريد أمت من في رمضان دقسسي أما نني من درر المصوّس إسباده الإداء جميعا سجنو أنخذ النهوي ولخير ركنو قد مركونهم لنهوي بانا من قبل سوم جقسس تبيانا خص الرف من قبله لخيري بلا انصراف لي وتم سيري على إلهي بقدر عصم سعد الأفيس الخابج المحسم بيني وبينهم بلا تسليتي على يسر مدى ولا شروطي يسر صاحباي لي عند الأحد بنية قتال كل من جهد الحمد لله سي الأسمان أذكره جل على الإيمان أعبده بدينه الإسلام أقن وبالإحسان استسلام يا ربي إني بك استعان فعجل النصرة والإهانة يا ربي انصرني بأهل بدر على نصارى حصروا بالخدر أبلي ما أختار فيهم عاجلا ولتنصهم ميلا لدري عاجلا إني أخاطب الذين نصروا خير الورى إلى الذين حصروا أيا جماعة الصحابة انفروا محبكم حسده من كفروا لكم ردا في نصره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحققه الرجاء ولتمسوا له جميعا فرجاء ذلك حي على الله القدير وهو تعالى بالإجابة جدير يا أهل بدر سارهوا وكونوا لمن له لربكم ركونوا نصر ربي بكم الإسلام نصرا حسيسا رفح الملام أجبتم الداعي مسرهين إلى المجاهدة خاصعين أدام ربكم عليكم رداء ورحمة منه بحرمة الرداء محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام نادركم بجائه ملترام فبادروا لله نهوي ترام وجدت وجهي يوم مولد الرسول بكم لسل الجلال سارع بسول انصرفوا لنصرته لله على سبيل الجهود والملاهيم قوموا ودافعوا جميعا أني لوجه من فضل لكم بالمن إني بكم مستنصر في ديني لوجه من بجائكم يهديني توجهوا بنصرته لسل الجلال وصنصه أني به سوي الدلال لكم خطابي أيها الرجال فلتنصرف أني بكم أوجال بخايتي كون أسامكم مهين بفضل رب كونه لي مطمئن أيا رجال الله أني دافعهم لوجه من أن يؤمن أن مؤمن يدافعهم انصرفوا إلى الذين قد بخوا وطلبوا ملك البلاد وارتقوا لكم ردا أيضا من الله الكريم بسجرهم أني وعجر لا يريم ذبو مهن أني بلا تأخيرهم لوجه من يمون بالتسخيرهم يا أهل بدر أنتم أحبابي لوجه رب المالك الأرباب نادتكم لله في البهور فصارهوا بتعن في النهور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والعمات لا سال رضوان الكريم النافهم على جميعكم بجاه زافهم ويل لمن بارس رب العرسهم المالك الملك السديد البصير نهو إلى إدفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهيم كونوا مهن مهي مهينين على مناصرون لوجه من على منهم تعالى رمت كونكم ليام في البر والبحر مهن كالوريام من أمكم لرحبة فيكم سفر ومن تكونوا ناصري هي انتصر ناريتكم منتصرا منتصر مستنصرا وارجيم من مالك جل الفتاح المرتجيم إن المجوس ونصارى رقبوا عن الهدى وفي سواه رقبوا نادركم مستنصرا وارجي من مالك جل فتاح المرتجم إن المجوس والنصارى رقبوا أن الهدى وفي سواه رقبوا لذاك بارس العليم المنهما وديه أحمارهم ونحمام كل يسن أنس الجلال ليس بربه من الضلال فجورهم وسكرهم خربانا خص يروا إسيانه قربانا أهلتني ربي منهم بسلام وخطني بلا حساب أو ملام رث الجميع لي بأهل بدر فليكن بهم وأهل قدر وجهت وجهي إليك اليوم وأرجع أن لا ألاقي لوما ليرطى هدايا الذين كفروا وأسرقوا وجهدوا ونفروا يقودهم رئيسهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر جاهدتهم لوجهك الكريم بخلمي يا مهدي التكريم دعوتك اللهم أن تهينني على الذي أراد أن يهينني وجه جنودك إلي عاجلا وتكفني يا مالك الدجاجلا أفن لقوم صلصوك يا أهد والكل منهم لهوى النفس التهد فصنع بكوننا حبيبك بلا سرك ولا ميل فصحي نقبلا يا واحدا قد جل أن يكونا له سريك حبلي السكونا كفى بنفسك سوء التقيان أني ونجيني من الحسيان محاط ما بيني وبين المجرمين وفقت بيني وبين المسلمين قنيت بالله تعالى سرمدا مصليا على النبي احمد لو اكتب بالصلاه بالسلام في اله وصحبه الاحلام سلمي محاط فصلني بيغفر به وما حلي اني كفري تبت علي يا غفور يا كريم لفر وهب لي فوق ما منك اروم ابلي فراق كل ما نبسم ولي بارك في الذي اخذت وجدت وجهي مع المختارين واهل بدر لك ستارين اجب دعائي عاجلا وهب لي بهم من كما فككت كبليا انك رديت وحن المصطفهم صل عليه وبي الخلق فهم لهب قبول نور دا انصر مدام وكن ولي ولتكن لي سمدام مد حياتي باكبر ردام وارخذ الحيز مربيا ردام وجه لي اللهم من سل يوم جمله ما احببت دون لوم الى دخول جنه مع النبي سفيه كل اقرب واجنبي انت الحكيم الواسع الكريم لساك رمت منك ما اروم نبهتني في كونك الوهاب ابلي لذ الاهداء وابلي لذ الاهداء ان احابا ناجيك اللهم سار جائم فلقد في سلام لي حوجائم أنت الحفيظ المانه المقيس وبك يا مقيس أستقيس لك مددت يا مكرم يدي بأهل بدر وبخير السيد لك توصلت بأهل بدر وبهم اجعلني رفيع قدري أبلي ما أصاب لا حساب والتهم ما لي كان سنتساب من كل من أحبني وبلدي وعبدا لرب طيب قلدي أنك رضيت رب سدني هلما وحملا يا من محوت الصلما أنت الكريم لا أسأل شاكرا لك محوت الصلما والمناكرام أنت الكريم لا أسأل شاكرام لك ما تصل والمناكرام لسفهم ري بخير عافية وجل حياتي سات جمن شافية مربيا بظاهر وباتن ملازما رداك في مواتن تفضل علي يا مولايا بلم وكسر وحبل الآيا تفضل علي ربي بالمنام أتى أرافق الخيار الأمنا قني في دارين كل ما يضر وفيهما أبلي كل ما يسر يسرت الاستقامة نور الطليم من لم يوافقني وسري سنتليم ناجيت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكن لي يا ربنا لك دواما مني الحمد والشكر على ذي المن فقلت حامدا وساكرا لك وأرتجي منك دواما فضلك الحمد لله الذي قد قادني من وطني بروضه من كادني وهاب بي عن جملة الأكوان ولي سخر سوي العدوان وجادر منه تعالى بمدد أجو به استقامة محسدد وقفحني وهو خير من يقف أزنة الأهداء ترن والأكف وجادني فيهم بنصر حسام فهو تعالى خير من أهزام أذكره بكلكلي وخلمي وجسدي وقف عني سلمي يا خير من ربا مريدا لا يريد سواك يا فحال كل ما يريد ربيتني فلاك صبري أبدا يا خير محمود بحق عبدا فرقني ترخية الأخيار ونقني من جملة الأخيار جلي بتي السير وأكسف الحجوب أني وسيرني فرحة النجوب أبلي ما رجعت يا وهاب يا من له الإياب والصهاب نقلتني من وطني دار السلام فردني لها مهافا يا سلام نقلتني منها لأهل التربية يا خير رب ولأجل ترقية وكمل التربية فرقني وردني لها ومكرك خنين وليهب بجاي أفضل البصر وليهب بجاه أفضل البصر وسيرة لك تلاسم البصر وصل بتسليم يا سلام عليه بالآل وطويل همريم عبدا خديما ماكسا في توبا وكفاني بها الخطوبا وليسق بلا حساب ما أسى في أبد والتقني ما لا أسى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويتربي بأسامي الحسنى قواتجي مهما

جميع الآل ولسحاب الغر في التوالي لك صرفت قالبي وقلبي فلا يسر المنى يا ربي اقبل توسلي بالأسماء واسك عاجلا بها شكائي هب يحوظ الخلق في أسمائك وفي صفاتك وفي أفعالك اجعل حياتي كلها في الطاعة وليهب تلازم الجماعة لفر كبائري مع صغائري واغفر ظواهري مع ضمائري إذا كتبت من عيوبي نفسي وامحو ذنوبي وتفك حبسي سقي ما طلبت بالأسامي بحرمة المشفع الإمام محمد عليه الصلاة والسلام بآله وصحبه على دوام إذا كتبت الدهر من تدبيري والنقض والإبرام والتقدير يا فلذي مضى من التحيل

اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما، واغفر لي علمت وحدك في عمد أو في خطأ بعفوك، حتى أكون طاهرا من الدنس ويكتب الثواب في كل نفس. سقني بالقرآن والحديث إليك واقفني أذى الخبيث. ناجيتك اللهم بالتسعين والتسع يا كريم لي آمينا. أمتني يا بر بالدعاء لكي تجود لي بالعطاء، فتب فضله بها إذ لم تريد في سوى سوق كريم ما لم أجد. أردت أن تسوق لي منايا كلي في الدارين يا مولايا، دعوتك اليوم وأنت الأكرم من كل ما يجود يا مكرم، وجهت من جبني وجهي لك إلى أماتي بالرسول عبدك. هب لي به أن يا ربي ألا أشرك بك العيادا، واحمني بحفظك لما حظيت من أسام حسنا. هب لي وصول للمقر الأسنى.

إني أحمد مربي الوكيل ثم صلي على إمامي الكفيل نبينا رسولنا الحبيب شفيعنا قائدنا المجيب نجي الماح الفراء محمد قدائنا معا هنا مثل غد وآله وصحبه والتابعين. وبعد فالمطلوب أنت يا معين ليغفر واغفر لوالديك والجميع واقبل ولن نقبل سعيان يسلنا جميع ما ينفعنا وكفنا جميع ما يضرنا يسلنا جميع ما قد عساك فلمؤدمة الورى ليستخرا يا بر يا رقيب يا حسيب يا عم

جميل أنت منها خفي حاجيك يا كريم وأنت منتهى شكائي يا عليم هيا لي الدهر من أمري رشدا وكن ولي وانا

نحن عفاة واقفون كل حين هبابة لمناخ المفلحين خف جميعنا إلها خير سات فخف ذك لنا خير مران جني علما وتقا وأدبا حتى أصير بالبرايا عجبا لإنصادي إلى الطاعات وسخر

ليسني شيئا سوى سترك بالتفضلي كل لي سرمدا ولا تكلني إلى سواك بل تولى الشأن أتيك يا غفور وأعوذ بك من الشيطان ربي وألوذ أصلح أموري.

ارزقنا ربي ابشل بيسلك ويسلكنا ربي انفع الطريق وكلنا الرفيق يا خير الرفيق وثقت يا حفيظ يا مانع بك ولست شيئا ابدا اشرك بك هب لي حجابا مانعا وسترا فقي بلاء وردا والشرا فقيتي

تولنا حتى نصير الصالحين كمصلحين مخلصين ناصحين. فقد في بابك يا ذا الشريف متجر فضل حسن ظني لك التجأت وفرح.

قلبي يا خذ إلى الخير بناصيتي يا لك من الكرم والتفضل ما في به حصول أملي صلاح نفسي.

آله وصحبه خير الصلاة يحبها منك إضاء وقبول يرضى لخيرك منية وصول وأن الله موهن كيد الكافرين وثقت بالله مع المختارك بالمدح والصلاة ذا استتار أعانني ربي على عدايات فيوفيهم ساق لي هدايا غنيته هو الكريم النافع ومن ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا كما يفوق النعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل.

وجنلهم لكي يقيمني في البر والبحر وكي يلهمني. هو لي وهن كيدهم معا وراقهم بقاره وقمعا نحو جنابي غجوشا جمعوا حين تلب يدي اجتمعوا قبهم وكفي معا والسقرا كني ومن عن جنابي أخرا يقولهم سم لي اللعين ولي كان ربي المعين فهو قبول بغير مدفع كن أتله أبت مع المشفع إلي قاموا بالجنود والصراع وقال من الجرد للطلاع للجبن والحرص وللعداوة قاموا إلي وحوى الشقاوة كبر وجوههم على النيران وصرفوا عني بالخسران يصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فيأتي ما عداي أيسام مني بجاه من هدى وكيسان هداهم مخيب للحسد هم منعوا من كلكلي وجسدي يوضم ربي لي في البر وبحر الشاكنا له بالبر نباهم عني مصليا على محمد واطجي به العلا وأن الله مع المؤمنين وشقت بالوعد

في غيره من مطمع نبهني منتبها فأشكر وباللساني وفؤادي أذكر نهيته من بدء شعبان إلى آخر ذي الحجة وهو ذو الإلان إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم له متابي من المناهين فعم أهشش

بجود وكرم قيشترى ما أخذ بيعه نبرا مع ذنوبي فانصرفت بالكتاب إلي معصوما به من العتاب أنا رضيت وعن المشفع أضلع دا بغير مدفع أزكى صلاته مع ما عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام أزكى صلاته عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام إلا قد وجهت وجهي في اغتران إن العداق ذات بت ما اقتراب مجاهدا بقلمي وقلبي تنبارسه سفها بالقلب وجدتهم بصورة الأنفال وصوت التوبة نعم فاري مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم الربي ثنوت علي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر.

أو بالكتابك بلا عداوة ولا عتاب ويتكلي له به بلا فاضل وعمري تقبلا ختري الخيرات وانصرفت لا من فجل علي اغترفت يقودني التوفيق والإلهام لا باق له الإفهام هذا غير الذي لم يرضيك باق الحباب خدمة المفضل لوجباق قاد لي كتاب أتله بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم يقود لي

اضطجت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار. الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي القعدة الحرام. لو توجهت بقلب رادك عني وعن عنه وعني قد نفى أمراضي. لو تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على

السلام بآله وصحبه مذهب الظلام، يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر، أبني والاشكر والتهب لي واشكري، رضي والامكر والتهب لي واشكري، سري وجهري والتصف في كريم، انت الذي سيرتني في البر وبعد فاجعلني باب البر، لسقي الذين باستدراجك تصبوا بمن

مع المشفع صل علي أبيا خلقا فعيل كفتني عداء بأهل بدريك وتود النية نير بدري ربتي بالذل في أعدائي فلقيت بالعز ومحو الدائين يا ستري فلك الشكر سرمدا كآخر معبود بحق.

وصيتي لذلك الدارين حبي له وقاني العارين إلا حمدي وشكري علىك كوني عبد وخديم من علان أضيفي طباه في دار السلام بخمة لوجهي تجل الظلام والغيطان جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا رجاني الله به وفزت فيه وفيه ما اشتهيت حوزت على النبي محمد مصليا قم مسلما وفك عني كبريا محمد وسيلتي إلى الكريم علي بجاهي جمع لديه ما أرون علي إلى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنى

ثابت كل لخالق البشر كما يجتلى مبيعي ببشر يسري أمري كساء وأشبعا كما سقى ولي يسوق التبعا ربي حقق ما رجوت بالرسول وسق بجاهه إلي خير رسول نفل لي له الوجود والقدم لغي الشيطان وهو ذو ندم كفاية لي البقاء والخلاف لو اللعين والعداء بلا خلاف خف لي له القيام وجبا ومن وقاذ لي منه عجبان أولم أنه أديم وحدا كل من الشيطان فروا وحدا فر وحدا لله كل يأذى البحور وقد أعزنيك من المدحور إلى سوية قد نفى إبليسا من كاذلي ولا أرى تفليسا يستر العسيرك مع يسر الورى

للسهار بالغير بالندم لهم مغفرة ورزق كريم. والله ما كتبته من جيسسك ولرسوله لقطم جكسة هدية مني لربي الشكور قلنا به خديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذي بالإسلام والقبول كنت سن إلى دخول الجنة خطي بلا أذن وغيرك فتنة رأيت بالجزاء والأجور وبصواب عن أذى الدهور فتني محق وبيعي رابحك يهو إلي فائز وصالح ربحت التجارة المتجهة ثم لينقاذ الجزاء ووجها هدى ونور ويضا ويسرك ويتاب من هداه البر تاب عليه من تاب عليه من لديه غسلت من عيوبي كالأذى فانغسلت وأجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم يد ملبس وأمان والصفاء من نهاية الموج بأجر عرفا هذه البقي زيادة الرحيم أشكره على كتابه الكريم قادني القرآن قودا لم يكن لغير الدهر وقادني يكن كوني من لم يكن بعاجز ما جادني من بوعد ناجز هذا المكاره لغير الله قطعا ولا إله إلا الله يسوق ما خلقه أو يخلق من الأذى إلى سواي المطلق محلي لجاد بالكتاب عني سوى الأمان والثواب ويثبت باق علي كليتي.

لا يكلي وعليه الضمان بالمصطفى كل يداً فانضمان هذا ما بنى إذا وفتحان كما يقوله الألا فانفتحان بعدك في كليتي لي وكسر سلاح من كان يجاري فانكسر رفع دين المنتقى المشفع من جسم الأذى بفضل الأنفع يقود أفضل صلاة والسلام بينته إلى نبينا السلام أتوا في الآل وصحب كسروا كيوس من لازم تحصر ما لا يعد من أمان والسرور بقي انكفى قديمه.

كنيتي وشكر الميزان رام تداعي مدة المرتضيا أنه عني دون سقط الأضيان مدحي له إذا جماد الثانية كل المحظم هدايا صافيا شكي بأنفع صلاة من رجب لقت من حجتي جاد بالعجل أدي عني من له توحيدي من المصطفى المقدم الوحيد أكوي لله وللرسول كب عداية وعطاب السورين ثقني كرمك من هداني فضه وراب من عاداني نحن يسول ذكره الحكيم وقادر التقديم والتحكيم وجه لي علما وسعيا بأدب من كان لي بالأمن من غير ودب رسولنا صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ساق مكاره إلى الأمين بجاه العظيم ذو الأمور وجهل الباقي بقاء صافيا فبيكون للأنام شافيا للمصطفى ليس العداء.

قولوا الحمد لله الذي قد رفعا يا نبي المنتقى فارتفعا نشكره على كتاب نصبا هذا الحسن قد كفانا وصبا نشكره على كتاب خفضا منساه تقديم.

الرحمن لا شكر لنا قد فتعا باب الأمان أبدا فانفتعا هذا ربنا عداه وكسر سلاح كل من قلاني سلاح كل من قلاني فانكسر بارك لي ربي في جهادي كم عدي قبل نعم الهادي عدي عني من له التوحيد بخدمتي لعبده الوحيد كيس في القهار ما تعسرا فلا سواي واموري يسرا اتي الرحمن والرحيم فلا زمني في ابد ترحيم مدح النبي المنتقى كلامي وفي العدا عنك من الكلام النبينا احمد لن يجارا امدحه قد زحزحت فجارا اهدني الله به من ظني كلا يقين فائزا بالمن لو امتداحي مده مرتضيا عنه عني دون سخط رضيا مدحي له الى جماد الثانيه من المحرم هدايا صافيه شكري بانفع الصلاه من رجل كن قبل الحجة شكر ذو عجل عضي عني ما رضيت عنه وقال لي سري

يقود الكرم من هداني، تذكره وراد من عاداني، دعوني يصون ذكره الحكيما، إنشأه وقادري تحكيما، وجئت كلي بالنبي العربي، لمن حباني باللسان العربي، ذرات خطي إلى تعريف، على عربية بلا تحريف، سام ليس إزال الصمدا، على شجعي الحروب أحمدا، وجئت أمدحي إلى بحر الندى، ليس العدا وراض لي من فندا، المساوية مدحا قبل ويسنحني عدا أو كبل هديتي له كفتني العاران وخادف العدا إزعارا وإلى غير مضرة العدا قري أمني الأذى أو من عدان إلى سعادة شقاوة تحد وليس سعادة أهلها نحد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك عند من قتلي كبد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك.

الرحيم. واجهني العظم في الكتابة فضل باق صان بي كتابا، إذا تلوت آية فر اللعين بعده لغير نحوي بالمعين. لا تخيلي أبدا ما ساء ولا يؤمني الذي أساء، هل أن الله في إني مهتدي ويرجعني لا أرى بمعتد. ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى أو من عدا، ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى ومن عدا. ونظم رد الأذى بلا وصول لي إلاك، فأي الباقي يقود للإلان، يقود لي كن فيكون للجنان، نظر السؤل لمطهر الجنان. ينحو الخير والصفاء وإن وراء من جهتي شفاء، برأني القدوس من كل مرض ولن يقود أن ربي الغرض. إن يلقى الرضا والأجر ولم في العادات لا لي زجر، إلى سواء جملة المعاصي مع المكاره وكل عاصي. لا تحي إلي غير من يتوب أو تاب الله على من شاء يتوب. لوجه الكريم لي يوجهك كرمه وهو لي متجه، هو الإله وهو الرحمن هو الرحيم منه للأمان. أكرم بعد حمد ورضا بلا نهاية وقاد للرضا، لي قعد واجبا ومندوبا وما أباح لي ولي أباح.

ولسواي قدرات الزمن الحمد لله على إبدال طلعت واشترى بلا جدال مبيعات لي اشترى بلا إخاتي وقعد لي تقبلا يقول

لنبي منا أتت والسور مضي الباقي بجاه الراقيك ما رمت بالقلب بالأوراق نفع عن النافع فانتفعت وقالني الرافع فارتفعت ودني الودود ودا فاقا ولا يريني من أبى يفاقا أتمنى لي أمور أحصى للمنتقى مسرة لا تحصى هب لي وجهك ما بعت إلى قلبه ما لا يعد من إله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله الحمد لله الذي هو الأحد قسمه الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد ويسمى ولودا فطاب خلدي نفع عبادي الضعفاء يوم الأحد عني ولم يكن له كفؤا أحد أنا رضيت وعن المختار وهل بذ ملغد أستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال ترضهم العدا لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجريك لا بذل لأهل بذل ودوام أجر تفضل علي على رجال بدرك أبي الإضوال يتم بدري أكتبهم لديك ما لا ينفد كما بهم سخرت ليك من يصفد لمسلوك بالصلاة والسلام ولم أكتب إضاءة

الهادي كون يجد بأحسن المعاري رب يجد لي بخرق العاد كوطني والكسف والسعادة أن رضيت ربي في الإذنين لمن بقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وأرجمت الورى عظمتني نعشك فؤادي والجسد إنك لي أصلحت كل ما فزل أصلحت عقدي وقولي والعمل وخلقي وسقت لي فوق الأمل لك السكوري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا فمن مراضيك لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفق ما أختار يا مختار أخذ لي ما شقت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة بسعادتي لديك يا كريم وثبت انسق لي فوق ما أروم نجتي خيرا من أغاسى كنت للأجل والبغاسى أكنطني بكونك

الأربعاء حديث عنك وعن المشفع شيت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم حديث عنك وعن المشفع صل علي أبيك بينفع سكتك اللهم في الخميس أعط الأمير في الخميس خليته البحر وحدي وحدك ويأنجت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدتني وصلتني سري وسؤلي قلت لك أعطني لفتا وزدني وزدتني سعة وهمدا فيك تزيد توسع هديتني من ابتداء جيسسي وعلى القدر جي حساب عام زيسسي أشكر كل لي جمع فذق في ذهي ويوم الجمعة كيف تشاكر

أحمد من قدمه المقدم وثمدا تاتيه من الخدم بارك يا اللهم في عقائدي والقول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجتني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولوسيلة حبيبك الخليل لك خطابي به يا

مذ الجنان بالحلال قد قادني بالقدر صفى بقاي كونيا خدي مبق عونيا لمن أدام صونيا بي عن المكدرين هذا الشقاء والعيوب باق يعلم الغيوب لغير ذاتي والجيوب صيب عن التكدرين هذا ما ربي

يرى أميرا وخيرا من قلبه تحيرا في الله مبقي بشري أبابت رب العالمين.

نية الرأس العظيم بالحب مع الدر النظيم ولي كان بعظيم وصانني أن حسدين نعى بتوحيد الأحد قلبي رب الملتحد ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قاد في السفر خلي وحبي بظفر مستغنيا عن النفر بجندي في خلدي لبنحني مبارزون وفيض ربي بارزون ابني سلاي بارزون جند العزيز الأحد لبنحني من اعترض ومن لقلبه مرض ولي يقود

هدية الله المعين ساقت لغيري اللعين ويمب الله يعين من شاء في غدين مد لي الله البشر بجاه سيد البشر ولي

الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسد الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين كملين عن روحنا والجسد وكلمة الله هي العليا ولا المعين والأذى والقدر لغير عمري ونفاها القدر كتابتي قبل أداء أهل الكتاب كيبد ما نحاني من عتاب لم ينحني عند ذوي المدافع إلا جزاء الله ذي المنافع.

تنزيل ذي الجلال والإكرام دعا عدايا قادني مرامي أن الله لدى تغربي ما لحياتي قاد خير القرب لقنني قبل لسان العربي هذا الجزائر النبي العربي لقينا الله بلا إماتة ولا تزلزل ولا شماتة أجابني بما نفى عدايا وقاد لي النصرة والهدايا عبادة من جل عن التعدد لخالد بركتي ومددي هديتي زحت الخناسة ورفع بربنا الجناسة يقود لي السمن هادي الأمين وزابط الأمين حقا لا يمين أكرمني الله بكون الذكر معي بلا سبيل وغير مكر للمنتقى قط بلا تغرر ضال قمة حمد عن غرر عني باع ثابت الأمين وانقاد للتثبيت والتأمين أدعي لعمري عناء كن قاضي البقاء والغناء لا ينتهي لعمري عناء وانقاد البقاء والغناء يقول لي من جل بالتملك من جاد بالتمليك منسي ما قاسيت في الملوك يقول لي من جاد بالتمليك منسي ما قاسيت في الملوك إذا سعى عمري مال القدر وضعه لغير نحو القدر واجهني إلى الجنان الله لا إله إلا الله إلي قال الله أسماء الضمين وإني له أفوض الأمور نايت بالقلب واللسان وكان لي الفضل والحسان نايت وقبل التناجيا ولي قضى بغير الشك حاجيا ناجيته وقبل التناجيا فلي قضى بغير الشك حاجيا أعز ذكر الحكيم ماضيا قيله وقاد لي أغراضيا له علي الحمد والشكور وإنه الحميد والشكور إلي قاد العلم والحلال وزحزح الغرور والإضلال هديتي من هديتي من ومن خير البشر فقل إلي إلى سواي تسعة عشر علمتني بقل هو الله أحد فعلي أمغن خير هاد ملتعد لينتهي القلوب يا قهار يا مهي لن ينحو انتهار لقيتني بلممات سرمدا أمسق لي أذى أو كمدا أمطيتني لكن لا يهضر بغير شيء إذا أو قدر مكنتني في كل ما اخترت ولي في كل بياد قلت أجبتني إجابة المقتدر يا ذا الورى يا ذا القضاء والقدر لبدر الكريم لا توجه شقوة الولي فلا أوجه غيبت كل من قلاني والحسد لغيبت كل من قلاني وحسد قل غير نحو مبيعي ما كدد يشكد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم أشكد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم وظيبا يا صاح يا حب أسماء الضمير عاطفا يوده الأمير باقي في كليتي يا الله لي بلا إله إلا الله وأن الله علام الغيوب واجهني من الخبير الغيب وتنتهي لقلبي ريب أكرمني العليم والخبير تنادي فارقا التدبير نفعني ذكر به الشفارين هم حنيف عليها كفاني نزعني القرآن باق أنزل مخد لي القراء والنزل إلي بادر جزاء الله واجر عبده رسول الله ابن حنين ضغ ولا جوا ولا أجل يكون لي شاكل من خولا ابن حنين إبليس أو معاد مذرني عدا غدو كعاد آل الله قلوب وجلب قلي نازعا من غير ضر فانجلب
هديته للمالك قد زحزحت تلغي الأذى وفوزا منحت على يشك الله بالتلاوة تبلي يعلم والحلاوة ليقود معي السر القلب وينفع الجسم ويكفي تلبى ليقود في الذي لا يخفى علي ما على سواي أخفى إذا تنقل أجور الصالحين هو الصالحات ذا رباح كل حين ملكت الحمد وكل الشكر هو الصادنين عن الفناء والمكر الحمد لله بلا انتهاء على النبي وعلى اللهاء لا خطابي شاكرا وراضيا وكانني وقادني أغراضيا غيرت ما لم تده لي إلاك سوى استمد الأدم تدل إلى يشكرك القلم والمداد وجسم يا من عنده الأمداد واصل عظمك في ذا اليوم وإنني عن سلعي ذو صومي بعد فتح فيه الغيب قيم فارق فؤاد

بالصفاي فتخير الله ذا الشفاي إلا قد غلوت خلا حبان ويشنحني سوى من حبان إن لم يوجد شيئا يرضى فبات لله جل قرضا أقطعت بالله كون العبدا خديما به الخيور أبدا يا ربي مديت بالخدم ولا يريني ما يودي للندم محارش الله كلما قصد في من أذن ولا ألاقي من رصد حاولت في أفضل ضراء كل سنة بخدمي وكان لي بالحسنة سام لوجهي محضر علي لي يوجه الدر نبي أحمد حاز السبقة قلت نوبة جميلا يبقى أقمت لا حي له والصلوات مع السلام لا ألاقي هفوان نبي أحمد حاز الفقر كي خدمه غدا لي زخران ما شو البشر علي من سبيل يسمع لي سواي والقبيل له باق لا يزال الصمد إلى صاحبه يلاقي كمدا له باق لا يزال الصمد إلى صاحبه يلاقي كمدا سلوم به تعلق الحفيظ من كل شيطان ولي قلب غليظ بر عن الباقي من الأسوائين مستغيب بالصح عن دوائين اخي رجائي الكريم خيبة أدخلني خير البرايا جيبا مصفى خير الصلاة والسلام بالآيات كما محى الملام محى رسول الله كل ما سبد من ضر ثم أمين قد كبد إلى

0: آله والصحب ومن والاه. حمدت ربي عليه حمدا هي نفائل الأمير الهمدان. سفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه أولاه رضا والسبقى. سفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه رضا والسبقى. كنف العزيز الواحد المنتقم ساقي الأمير أجل النقم. نفي العزيز الواحد المنتقم ساق الأمير لأجل النقم. يسوق المالك والزباني وكل منهم آخذ بالناصية. عليت إلي ردت خائبا كعساء الحميم غائبا. من الإله والرسول قد برين كلا يزال زائدا لعبرين. لولا موت ثم صرفا معنه وعنه لن ينصرفا. يعلم الأمير أني الخديم المنتقى عبدا لربي القديم. يعلم الأمير أني الخديم المنتقى عبدا لربي القديم. برئ من العالمون الطرا ولا يفارق دواما دران. يمقته السلطان والنصارى في تابوت قبر صارا. كلا شكري بعد حمد قزبت مصيعا الذي الحب كبد. انقادني من إله الفضل والكرم بالصافي إني الدهر محترم. لم يصيب العلي قد قادني بدلا وليتوجه ما تسكو به الخدم. لم يكن في ذكر ما لا أبينه كان بعدما قد بعته عدم. الله لي قاد ما يبدو مستترا من ذكر آم حج القلب والقلم. لقال شرع النبي المنتقى كرما وقال من الشرك ما به ظلم. إلا يحمني ويضواني بلا كدر على كتاب عزيز زانه الحكم. هو الكتاب لي أغب فيه هدى من هداه العليم النافع الحكم. أنقاني الله من عيب وكرمني وشرح جنابي موت أو لمم. في كل باق يصفي للبقاء بمنن وشرح جنابي خوف أو غمم. أشهد من قال لي من قالت الكرما غير مرام على مد عدا ندم. أضيع لأهل سوانا الله وانصرفوا كلا سوانا وكل ساقه ندم. إني أحب الذي كرما يقاضي من فضل معه قرم. إني أحب الذي كرما يقاضي من فضل قاده الكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا. سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المستوى ذي الخدر. محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه جال السلام. أسأله بحق بسم الله تسخيره لي ذوي الملاهي. له توجهت مع الرجال أسد العيد المزحزح الأوجال. له توجهت بمن قد صبروا على العدا ومن سواه أدبروا. هو الذي نصرهم وأيدا وجاهدوا العدا جهادا جيدا. أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران. له توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب. رضي عنهم المكرم الغفور إذ ذوهوا بإذنه ذوي النفور. حط الكريم جملة الخطايا عنهم وساق لهم العطايا. من أمني من العدا بغدري فهو مبارز لأهل بدري. أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمعي. ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي. أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما مني بدا فهو المجيب. له تضرعي له التجائي وأرتجي اليوم خضى حوجائي. رجوت من رب رحيم كان لي وخادني له وسري صان لي. حظي في الدارين ما أشاء بكونه يخلق ما يشاء. يسوخ للمنى بلا حسابي كماله كل يد احتسابي. مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد. يا ربنا صل صلاة لتكن بها بتسليم به أحوي السكن. على النبي المصطفى محمد والآل والصحب وخدمة أحمد. بجائه وجعل به جميع ما صدر مني قائدا لذي عما. وجعل حياتي به شفاء وهب لي الإخلاص والوفاء يا ربنا صل صلاة تكشف لي بها جملة ما أستكشف مع سلام دائم تسلم به جنابي من أذن فأسلم على الرسول المنتخى محمد وآله وصحبه يا صمدي وجعل به نظمي ونثري عندك خير عبادة وهب لي رشدك يا ربنا صل صلاة تذهب بها لغيري العدا فتذهب بلا توجه إلي سرمدا على الذي حاز المزايا أحمدا وأبدا سلم عليه يا كريم بلال والصحب ويسر ما أروم لأبدا والتقني ضرر ما خلقت أو تحلوه يا من كرما وليكن في كل شيء أبدا يا خير معبود بحق عبدا جد لي بالتوفيق والعبادة وبالتأدب وبالسعادة وبخيام الليل والصيام كما تحب ولتطب أيامي وفي بارك ولتبارك يا خدم في خلمي وليهب مجدا يدوم وجعل جميع ما كتبت أكبرا رضا لديك كفعال الكبرى وصل بالتسليم يا محدم على الذي له دواما نخدم لوجهك الكريم وهو سلمي بلال والصحب وكل مسلم ما دام من يحمده يحوي البقاء وبمناه للجنان سبقا وجهت وجهي إلى القهاري المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي العقدة الحرام له توجهت بقلب راضي عنه وعني قد نفى أمراضي له تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراقي البلاء هو إلهي وولي سرمدا وصرت عبده خديم أحمدا خير الورى صلى عليه بسلام بآله وصحب مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكري وخير وهاب وخير شاكري رض لي ولمكر والتهب لي واشكري سري وجهري والتصفف أنت الذي سيرتني في البر والبحر فاجعلني باب البر لسخر الذين باستدراجي قد فارقوني بلا إخراجي منك أروم يا معيد العودة دنيا أخرى بالرضا والخودة أبقيتني فيك مع المشفع صل عليه وبي الخلق انفعي كفيتني العدا بأهل بدري وصرمدا لي تنير بدري ربيتني بالذل في أعدائي رقيت بالعز ومحودائي يسرت لي فلك شكري أبدا يا خير معبود بحق عبدا نجيتني وليكن يا ربي وصليا على إمام الأنبياء وسعت بالله مع المهتاري بالمدح والصلاة ذا استتاري أعانني ربي على عدايا بهم وفيهم ساق لي هدايا ناجيته وهو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا لما يفوق ظن نعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل له شكوري وحمدي وهو جل له شكوري وحمدي ولا أبقي سواه سرمدا معولا له بقية مكوثي ذاكرا بقلمي وباللساني شاكرا هو مرادي لا أريد غيره في السر والجهر وأبقي خيره منه أروم روضه عدايا لأبدا وزيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو الذي وهن كيدهم معا وراضهم بقهره وقمعا نحد لخيري مكاره بلا توجه لي وغير قبلا كفاهم الكافي معا وسخرا جميعهم وعن جنابي أخرا يقودهم ثم لي اللعين ولي كان ربي المعين دفعهم خبل بغير مدفع حين له أبت مع المشفع إلى سواي بالجنود والسلاح توجه مع شقاء وطلاح لغير النهو وجه العداوة خاموا لغيري وحووا الشقاوة كبت وجوههم على النيران وانصرفوا عني بالخسران انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فجأتني بما عداك أيسا مني بجاه من هدى وكيسا رجاؤهم محيب للحسد ومنعوا من كالكلي وجسدي يروضهم ربي لي في البر والبحر شاكرا له بالبر نفاهم عني مصليا على محمد وارتجي به العلا وسخت بالوعد الذي قد صدر من الكريم من كفاني الكدر الحمد لله الذي كان معي وليس لي في غيره من مطمعي نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكر ناديته من بدء شعبان إلى آخر ذي القعدة وهو ذو إلى إليه أقبلت من المحرم بالتوبة النصوح من محرم له متابي من المناهي في عام هيشش بلا تناهي لوجهه تركت مكروها وما أشكل ساكلا صراطا أقوما هو الذي مني بجود وكرم قد اشترى ما قلوب بيعه برم مها عيوبي فانصرفت بالكتاب إليه معصوما به من العتاب عنه رضيت وعن المشفع إطراد للعداء بغير مدفع أسقى صلاته عليه بسلام بلال والصحب مصابه الظلام لله قد وجهت وجهي في اغتراب عند العداء ذا توبة مع اغتراب مجاهدا بقلمي وحلبي من بارزوه سفها بالقلب واجهتهم بسورة الأنفال وسورة التوبة نعم فالي مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم ربي نويت إعلائي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر وزد هدايا ناجيت راجيا فحقق الرجاء وصليا على النبي وفرجا ناجيت مولاي نعم المولى كلي له لأنه بي أولى عليه أثني سرمدا بخلمي وبلساني ناجيا من ألمي مسكت بالكتاب ذا غنائي به وعني قد نفى عنائي أسلمت وجهي بالكتاب للجليل أعبده أخدم حبه الخليل له علي دين مدح وصلاة لوجه من لي ساق أفضل الصلات محمد صلى عليه الله بلال والصحب ومن تلاه وسيلتي لله في الدارين حبي له وقاني العارين لله حمدي وشكري على كوني عبده خديم من على أرضيه في طوبى وفي دار السلام بخدمة لوجهه تجلو الظلام وليت عن جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا نجاني الله به وفزت به وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم أهوي بجائه لديه ما أروم أهوي به لدى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع لجأت لله به مجاهدا جهاد صحبه مع مهاهدا نبست جملة المناهي العامة لوجه من قد كان لي إنعاما صرفت كلي لخالق البشر ومني اشترى مبيعي ببشر يسر لي أمري كسا وأشبع كما سقى ولي يسوخ تبع ربي حقق ما رجوت بالرسول وصحب جائه إلي خير رسول أنسيت بسم الله في المقدمة على الذي على سواه قدم الحمد لله الذي جعلني معجزة للمصطفى في العلني أشكره جل على ما وهب من المنى لي وعداي أذهب أشكره جل بلا إخراجي ولا عداوة ولا استدراجي أشكر ربي المكرم المعين ولسواي ينتهي كل اللعين أشكره على النبي المصطفى عليه صلى بسلام يصطفى أسكى صلاة ربي المقدم على النبي المنتخى المقدم أبهى سلام ربي المكرم على الرسول المجتبى المكرم أبقى سلامي الذي له القدر على المشفع الذي محل قدر أنما صلاة بسلام سرمدى ممن كفاني كل من لم يحمدى أقودها للمصطفى محمد في آله وصحبه والحمد أسكى سلامي من إليه كليا على الذي يجعل قصرا خليا أنفع من بايعه معاهد وخير من رافقه مجاهد أحمدنا المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاه أجل من رب المريد تربية وخير من رق المريد ترقية أحمدنا حبيبنا الكليم من كونه خير الورى معلوم بتت بيني وبين المجرمين مهاجرا لله والهادي الأمين بايعت خير الخلق تحت تحت شجرة في البحر قبل وكفاني الفجر بايعه القلب مع الأقلام كمثل بيعة المال الأعلام بايعت بالقلب وبالمداد وخلم البشير ذا الأمداد بعت الذي اشتراه باق لي وهب ما شئت منه وبما بعت ذاب بان لي اليوم تقدم النبي فلا أزال في الثنى بمطنب بخدمة المختار صرت جارا باق مخيت فيه لن أجارا بخدمة المختار ودتني الصحاب مع الملائكة طرا باستهاب بخدمة المختار صرت بشرى للأنبياء ورسل أهل البشرى بجلني في البر والبحر معا ثناء من برا وبحرا جمعا برأني الخدوس بالمختار من عيب نفسي مسبلا أستاري بارك ذو الجلال والإكرام في ضيقه الفائز بالمرام بالله آمنت وإني مسلم وتي إليه ما اعترضني ظلم بالله آمنت وبالقرآن وبالرسول مورد الضمان بجاي أحمد خليل الله ساخ لغير الله كل الله تاب علي ربي التواب بجاه من سماته الأواب تعب غربتي أزاله الجليل بشكر وبامتداه للخليل ترسي عن الأمواج والنصارى مدح شفيع قد هدى الأنصارى تعصل لمن ينمي إلى الله الأحد الصمد الفرد المبيد من جات توالدا فقل هو الله أحد تصرفه عني من يوم الأحد تبا له تبا له أف له ويل له ويل له تبا له توسلي بسيدي وجنتي وعزتي وراحتي وجنتي ترسي في دنيا وفي أخرايا عن الأذى وساق لي بشر تسليم حي لا يموت أبدا على الذي به وقان الكبدا ثواب ربي وجزاء المصطفى ليجوداني بخرب واستواء سلمت أصلحة من قد أشركوا وصلسوا وألحدوا وفركوا ثبتني الله الذي لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي ثعبت ماء خلمي مجاهدا بأهل بدر في العدا معاهدا ثقفت في تغربي مخجلما رمت وفارقت العدا والعلما ثعبت ما طلعت قبل غربتي بفيض من يكلأني في تربتي ثلعت أرؤس النصارى فيوض تقود من بارزني إلى فيوض فكل الذي يبارز الله الحليم موتا يقود لعذابه الأليم ثقلهم عن اتباع المصطفى يجرهم لكل شيء يتخى ثقل في قلوبهم رجوع عن الذي به يجيء الجوع صبور غمر خر بالدينار وبالدراهم يرى في النار ثواب ربي جل في الدارين مع جزاء سيد الكونين سمدي خضم من بهما قد صار وصاصها عني النصارى صبت صلاتك مع التسليم ربي له وزد به تعليمي جزاء ربي الكريم الأكرم جاد بما رمت وما لم أرمي جزاء جنتي عن الأعداء وجنتي عني أزال دائي جاد لي الوهاب بالهبات وجاد لي الشفيع بالنبات جزى الإله المنتخى خير الجزاء في الخبر والنصر وفي وقت الجزاء جذبني الأكرم عام جيششي وكان للودود عام حيششي جسمي وقلبي ومدادي والخلام لمن هداني بأفضل الكلام جعلت كلي سرمدا وديعا لله خادما لذي الشريعة جست الصراط وجميع العقوب بكن وجاد لي بخير من خبي جاد لي الأحد يوم الأحد من بعد ما جاهد كل ملحد جهرا بما أخجل كل ظني بكونه ذاكر من ومني جميل تسليم بلا انتهاء على النبي أحمد ذي البهاء حمدي وشكري وثنائي سرمدا لمن حباني بامتداه أحمدا حمدي لذي الجلال رب العالمين وصلواتي على الهادي الأمين حجبني الحفيظ عن أعدائي وراضهم لي وأزال دائي حسني عن الأعداء شكر الله مصليا على رسول الله حبي لله وللرسول والمسلمين ووجدت سولي حسن ثنائي للمجمل الحسن خير الورى جد الحسين والحسن هباؤه قد جاءني في غربتي ولي وجه المنافي تربتي حرسني الله بمدح المصطفى وأرتجي بمدحه خير استوى حرص النبي المنتخى علي قد كف موتا قد نهى إلي حتى عيوبي مدح خير مرسلي عليه تسليم الغفور المرسلي حاط جنابي بأهل بدري رضي عنهم وأجل قدري حسن صلاة وسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا خاب رجاء من طغوا وأخرجوا وحربوا دوري حين استدرجوا خزي وخسران وموت عاجلا تبيدهم بكونهم دجاجلا خسر من يبارز المنتقما بظلم من النفس من لم ينتقما خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس لم ينتقما خروجهم عن ملة الإسلام يقودهم للموت والآلام خراب دورهم بأم ملدم يجلسني في وطني ذا خدم خبرني العليم والخبير وكان للأكرم والكبير خبيئتي كون الإله والرسول لأبد وقد وجدت خير رسول خطيئتي بالمستوى قد بدلت هدى ورحمة وعني غسلت خد الذي ليس يكون ساجدا وحد من يخرب المساجد خصوفه يجره لطلم خصوفه يجره للطم كما يجر نفسه للفطم خانتهم السيوف والمدافع وما لهم في أبد مدافع خير صلاة وسلام أبدا على النبي وكل هاد عبدا دعوت خوما ثلثوا موحدا لمالكي والكل منهم الهدى دعوتهم لربهم خمس سنين والكل منهم ذا وباء وجنون دماؤهم طريقها أقلامي مجاهدا مع الملل أعلامي دعاهم إبليس للإخراج حين نحوا دوري باستدراجي دمارهم ينسيهم الإخراج وجهوا في البحر لخراجا دعوت ربي بجاه البر ونيتي قدمته في البر دعوة مضطر غريب ظلما مجاهدا لمن أبى أن يسلم دمدم على العدى الذين ظلموا وبيبشر الذين أسلموا دعائي يستجيب بخير الأنبياء والأنبياء والأولياء يا ربي دعاك ضيفك الذي قد جاهد خديم عبدك وفيك عاهد دعاك عبد ذو اضطرار وحدا فرد له بالمستوى من ألحدا دائم تسليم مع الصلاة عليه في الآل ذوي الصلات ذل الذي أبى اتباع أحمدا وسلم الله الحليم الصمدا ذلة أغلف غدا صريعا في داره ويأكل الضريعا ذل الذي بارس قادم النبي ذلة غلف أغسيت في الطنب ذلك وعد من كريم منتخم لمن لنفسه أبى أن ينتقم ذببت عنه كل مشرك جحد مجاهدا بقل هو الله أحد ذلي للفرد الذي لم يلدي وليس مولودا أطاب خلدي ذلي له أذل للرقابة وعن فؤادي كشف النقابة ذكاء عقلي وازدياد علمي وأدبي وعملي وحلمي ذكر إلهي بمده المنتقى عبدا خديما وأنا لن التقى ذبحت غلفا ثلثوا يوم الأحد بخنجر التوحيد عبدا للأحد ذبحتهم بقل هو الله أحد لوجه من ليس له كفا أحد ذكرت ربي مصليا على سيدنا محمد عين العلا رجوت ربي وحقق الرجاء وصرف الغلف وهمي فرجا رمت شكوره بخدمة النبي مصليا ومثنيا في تنبي ربحي كون الله لي وكان لي بالفضل والمن والسر سان لي ربحت في البيع وفي المتاب وجاد للوهاب بالكتاب ربي صلي ولتسلم سرمدا على كريم من كله قد همدا ربي صلي ولتسلم أبدا على الذي ازدان به من عبدا ربي صليا بلا انتهاء على شفيع آمر وناهي ربي سلم بعد أن تصليا على الذي به رممت كليا رحمن صلي سرمدا مع السلام على الذي جاء بأحسن الكلام رحيم صلي كل شهر وسنة مع سلامك على ذي الحسنة ربي بجاه العظيم سخرا للعدا معا وللخير خرا زنت قصائد مجاهدا لدى من نسبوا لله هم قاولدا زادهم الواهد في الدارين ما يرسل عارين والنارين زمامهم يقوده إبليس لما به قسران والتفليس صفهم إلى عذاب النار بغير درهم ولا دينار زعفهم عدل عزيز منتخم ينصر من لنفسه لا ينتخم زهدت في هجو النصارى الغلف الهالكين الأخبياء الخلف زففت أبكار خلامي للنبي في غربتي وسفري وطنبي زنت له قصائد الأمضاه والصلوات وملا أقداه زينتي الدارين كوني مادها للمصطفى الذي كفاني فادها زحلف لي ألفا بغير كسب وسيزيدني فذاك حسبي زيادة الصلاة والتسليم على منيل المال والمعلوم طهرني الخدوس ذو الكونين بالطاهر المولود في الاثنين طهرت من لغوي ومن عيوبي وارتجي تلازم الغيوب طيب نفسي كوني الخديمة للمصطفى الذي حوى التقديم طه سروري سرمدا وجنتي عن الممات والأذى وجنتي طيب سنائي وصلاتي بسلام للمصطفى الذي نفى عني الظلام طيب سلاميك إلهي أبدا وسعهما لخير من تعبدا طبر الزدي وعسل التلاوة ومته من يديم لي حلاوة تفضت غلفا ثلث الجليلا بمته من جعله الخليلا طرمدتي قد محيت بالذكر وبامتداه المستوى والشكر تحمر مته المنتخى سقائي وجاد لي بالبرء والبقائي طرد عني النصارى واللعين ربي بمته المستوى نعم المعين طلبت أفضل صلاة منه له به وقد رديت عنه ظفرت بالآيات والصهاه والفقه والآلات ذا سهاه ظفرني الوهاب بالكتاب وسنة المزيلة العتاب ظهر لي أن رسول الله وسيلتي قطا إلى الإله ظهر التجاء لله بالمختار وآله وصابه الأستار ظلم نفسه الذي لم يعتصم بالعروة الوثقى الذي لا تنفصم ظلي وحسني سرمضا ووطني كون الإله لي وطابعتني ظهري في الدارين زوجات النبي ولا أزال في الثناء بمطنبي ظللت في تغربي مجاهدا مبايعا بخلمي معاهدا ظللت عبد الله خادم الرسول صلى عليه وحباني بصول ظلمني الأعداء أهل القدر وكفهم عني أهل بدر ظفرت بالإنس وبالجوار بمال يختير بلا بواري ضمي وجوعي وعري بالصلاة على النبي انتفر وفزت بالظلال ظل كتاب الله كف الحر عني وسرمدا يقين شر ظفرت بالذي عن الأخران غاب من البشر والغ غفراني كتبت أن الله جل أحد وصمد وهو للملتحد كتبت أنه تعالى لم يلد وليس مولودا ويسكي المجتلد كتبت أنه الودود والأحد جل ولم يكن له كفا أحد كتابه خزينتي وجاري وفيضه جل لصدري جاري كسبي توحيد إلهي الجليل وما تحبه وسيلة الخليل كرمني الأكرم والمكرم بكوني العبد له وأكرم كرامتي حب الإله والنبي في غربتي وأوبتي وطنوبي كتبت شاكرا على ما جمع يوم الخميس لي ويوم الجمعة كتاب ربي وسنة الرسول ليسوقان دواما خير رسول كلي لله مع المغتاري وأهل بدر صحبه أستاري كبت كبت ذو الجلال والإكرام من أحرج وفزت بالمرام كتبت ذا تحدثا بالنعم تجيئني من خير معن منعم كنوز أفضل صلاة وسلام أرومها للمستوى من السلام.
0: من اشترى قبل مبيعي في صفر ناجاني المقدم الباقي الولي بثمني قبل الربيع الأول إلي يوصل بلا مفاخر رب المنى قبل الربيع الآخر ليكسر العلي قليلا في ثمني عند الجماد الأولى هذا ما أعطى قطوفا دانيا ما بعته قبل الجماد الثانيا هذا ما يخلد العجب أم يباهي الأمنا قبل رجب

هو سلي قبل انتحاش شوال يضاو هادي قاد الرشد وصلي قبل انتحاز القعدة أزب أسلتي مني للحج معنى المنى مع المنى إلى انتهاء ذي الحجة أنا قد البعي ما دل على يرضى بعين ومشتر على نبل ستبعة بنبزها مان تنحني النيران باق قمعان النبست في السر وفي العلانية ما نبزه لي فتح السمانية إلى سوادات تحى الدلجيك.

لم ينحني كفر ولا فسوق أو مشرك أو ما أذى يسوق هداني الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لا ألام. إذا انتحى الحرام نحوي صرفا لواجب لازمته فانصرفا سكت ربي بمندوب صرف لغير المكره قطعا فانصرف ترسي عن الغفلة والمفاسد قرن باع مانع من فاسد.

يشهد صاحباي لي عند الأحد بنيتي قتال كل من جحد. الحمد لله ذي الأزمان أشكره جل على إيمانك، أعبده بدينه الإسلام حقا وبالإحسان ذا استسلام. يا رب إني بك استعانا فعجل النصرة والإعانة، يا ربي انصرني بأهل بدرك على نصارى حصروا بالغدر.

أجبت مدعي مسيعينا قل المجاهدة خاشعينا أدام ربكم عليكم الرضا وهمت منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام محمد

الآن وجهت وجهي يوم مولد الرسول بكم لذي الجلال سايعوا بسول أي صيفوا نصرتي لله على غبي الجحود والملاهي قوموا ودافعوا جميعا عني لوجه من فضلكم بالمن إني بكم مسلم.

في البحور فسارعوا بالطعن في النحور. يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والحمات، لا رضوان الكريم النافع على جميعكم بالجاه الشافع. ولمن بارس رب العرش المالك الملك الشديد البطش، نحو إلى إطفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهي. كونوا معي معينين على كن حسدوني.

من لكم لرغبة فيكم غفر كمن تكونوا ناصريه ينتصر نهيتكم مستنصرا وأرتجين ثم يكجل الانفتاح المرتجم إن المجوس والنصارى رغبوا من يهدوا في سواه رغبوا لذاك

ربي محوت فذنوبي يغفري مي وما علي عني كفري تبت علي يا غفور يا كريم لقد ذهبي فوق ما من كارون هبي فراق كل ما نبذت وليبارك في الذي أخذت ويتوشي مع المختار وهل بدي

عن المشفع قد اصلئوا بي الخلق نفع لعب قولا ورضاء سرمدا وكن ولي وتكن لي صمدا مد حياتي باكبر الرضا ولقد العيش مربيا رضا وجهي اللهم من زل يومي.

لك مددت يا مكرم يدي بأهل البدن وبخير السيدين. قل لك توسلت بأهل بدر قلهم واجعلني رفيع قدر.

فلست في عمري بخير عافيا ولا الحياة ذات يمن شافيا ثم ربيا بظاهر وباطني ثم لازم رضاك في مواطني تفضل علي يا مولايا بالعلم والكشف وهب للآيان تفضل علي ربي بالمنى حتى أرافق خير

من لم يوافقني واسر لي السنطري لا يتفيك مدة مصليا على النبي بآله فكليا بايات خير الورى باللوح والقلم فوجه رب الورى ذي اللوح والقلم شاهدت في خدمة الماحي معاينة تغني عن الشك في ربي وفي ظلمي رافقت في خدمتي توفيق خالقنا ألهم الخير ماحي الجهل والألم فذي القلامي وفاس القلم.

ترى قصائد توحيدي منمقة في فلكنا الواسع المشحون بالنعم، وتفسير ذي بقة الله عليه مجيب قادر نعم، بشرت خير وراء تبشير ذي مقة صلى عليه مجيب قاد لي النعمين، جاءت بخيبة المختار غيب من تيكشف الدهر ما شوى عنه عميم، ربحت في خدمتي ربحا يري عجبا فغير هذا يري

بأنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لماح بشي إنسان كلي مع الرعي مديحي مع الآداب والعلم والسعي طلامي عليها دين مدح لسيد أتاني بقرآن حكيم مع الوحي.

قل الخير مغبوط لدى الأخذ والجري أتاني أمان من بلاء وفتنة خفيت الشقاء كالجوع والفقر والعري إذا منحت المنتقى قاد لي به قياد وصف رافق.

كمين على الأعداء سيف مهند حمد لم يسالم لي يموت وهو ذو خزي زنام يوم الإسلام فيها فمن أبى وقوسي في الدنيا أزل مع الجزي علي لوجه الله.

وان تحين حين يستطي بالطغي اطفئ الخيرات ربي بجاه من كفاني باعدى طر بلا لئيم هديات ربي قد هدتني والصفيت

مسير إذا بس خير علمي في صدري مهتد هدى الله كلي وأضيعاتك النسي علي توالف التي يهتدي بها إذا شاء ربي غير من فاز بالوحي كنوى القلب مني بس علمي يقود

محلاه قصد الضر نحوي بجاه من قارث عنارا قد نحت قبل بالورين بجاه من حذى سيدا بعد حسناه إن أفلح وخير الدين حسناه أضري شكوري لربي بعد محمدتي علي قد هوى في السول أسناه لقد ربي لي قد جاهد الكرما بيبي وهدى كلي وأنماه محمد قد

الجماعة فضل من مزاياه. رسول أحمد المختار قدمه بقي قديم هدت عمري هداياه. آية أحمد لي قالت مواهبه ولي تخلد ما أرضى وأهواه. ويا طبيبة منتقى زمن والقاضي كن ربي لي بجدواه. فلا العين لغيري صرمدا وجلا ويسن حوجنا بالدهر مسعاه. أما الإله الذي

حديقة الله بالمختار دون فرم ينقاد لي كل ما لله يرضاه فاذكر الله من الجنات مرتضيا عنه والبقاد أبقاء وأمضاه باعي الله حسنا مانعا وله حبني وشكرا.

ومسلم محسن ما حسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من تاب من شاء أعلاه هو الإله هو الرحمن.

إلى قد تبت من ذنبي ومن عوجي وهو مكرم نعم الفرد والصمد يسوق ربي ما لم يرضني أبدا لغير نحوه لا إله

كما تربي كفتني كل مهلكة يسوء جنابي بها والقلب والجسد ويعقب لكم المعطي بلا عوج ويقفل لغير الدهر من حسد ربي إله وخير الخلق واشطتي كن قد أجل من قال له العبد بالمنتقى حتى ربي ما علي معن كن قد خير من بالحقيقة.

وجه لي إلى بشارات حسنى لازمت زيد أغناني الله عن مكر وعن حسد حتى محد نقمات النفس والقود تنقاد النفس طوعا والحياة طيدا حتى محا أنجنا باللغو والأود عني أفى الله بالمختار سيدنا باسم النس يعر ملكه النفد عني أفى الله بالمختار سيدنا أفى به ليس ينحو نحو الصفد ألم محا برسول قد محا حزن باسم النس يعر ملكه النفد إنه لغير ظلم كالظلاء معا محمن هو رب العرش والصمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأحد وجه لي من ساق عني الضر كلا سواي وهداني برا بيعت وجاهدت وربت البحر ولا ألاقي

عمران مضى وربي ليصطف في عمران لوجه ربي أحوز أجران وابدا لست ألاقي حجران غيولين قد قلوني يضران ولا ألاقي من يحوس غدران يقول الله الكريم السر بطرد إبليس.

فهو الغفور والرحيم والكريم. خبئ كون الله لي في أبدي وكان لي وكف عني وبدي. أيت أنه تعالى سرمدا يكون لي ما يكف الكمدا. دعوت واستجاب في رجل وقبل وبعده بالمنتجن عليه الصلاة.

رسوله محمد صلى الله وسلم عليه الصمد نبيه رسوله محمد صلى الله وسلم عليه الصمد الحمد لله على كونه له عبدا خديما من جلا تفضيله لله حمد

فيقضي الباقي الكريم الأكرم غداً له يقلب الأذى المحرم. أيا تربي قعطى بالسفريك ومكت قبل وهدتني في السفر. أيا تربي قعطى بالسفر ومكت قبل وهدتني في السفر. إلي قال في الربيع الأوليك

إلي قال الله في ذي القعدة وقبلهم لن تزاد بعد نفع عن النافع في ذي الحج وقبله وبعده ذا حج الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل

مدى مدر يا زمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى مدر يا زمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور لشك مغني فضله مشهور لش يريني كدرا يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا توجه نحوي الضر ولا عنا ولا جون ولا غرر هدية الخالق لي توجهت الغنى كليتي قد نوار أضيعا من الله.

ليس يموت أتتوجه إلى عيالي عد النهار وعد الليالي غناء يمحى وظلمي حذفا وذري عند الإله حذفا الله قد محى أزايا فمحى قم صلمحي عنائي محى إلا يدون ضر كليتي قم وقنة النعيم نيتي من لك يقل مباح لم يكن فجوجات لي مكانه بكم أكره كل من المحرم لختم الحجة فخر الحرم أجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني لا ريب فيه من رب العالمين تلقى شهر الجمال النافع أركب المغني الشكور الرافع إجابة تجود بالمنافع من الإله والرسول الشافع أيت عن رب الولى المدافع ولدي محق المدافع يشكره كل بسر نازع كما أشى فضل بلا منازع بقع كلي مع البدائع ملكني ما كان كالودائع فاجعلي من ذي البرايا القامع فلم أزل في نيله بالطامع يجود لي بثمن المسامع.

من يؤثر ولقد جاد بالشرائع أشكره على الكتاب الجامع من الشاعر المبين القامع لمن حراب الساجد معراك هل وسك عصما من ناكع من ناكع مكر له الجمال الواسع قد أديكه بملك واسع

بيني وبين كل من يعاني يقود لي ذو المعنوية المهام وقلب مراد الأمنا هرب النحوي ومن عرودي اللي في يستعيذ من قريدي من يوم آية أيس المعين اللي يتفرق مع كل اللعين.

ذي الحيز ألهمني الخبير في أوراقي أسمع الإخدامية ذا البراق لقني الله لسان العربي قضى خطي من أهل من على القرب علمني العليم تعليما يفيم كن رحزي أن كل أذى أنحي فيه إذا كتبت أو قرأت آيات جذب لي ما اختار لي مولايا إذا كتبت أو قرأت الآيات جذب لي ما اختار لي مولايا كل خطبي وما حق اضطرابي كل يقول

انتهاي نبعتي يا منحو في جمعا والعدا بلا لقاء قمعا وثقت بالله بالالتفات قم النبي قد محى آفاتي كان الإله بالهبات وكان الرسول قم الإثبات إلى سواي والسواي.

بالصفة ما قدر إليه بالمعرفة أي وجه الذي تفرضا ما كل العين طردا يقول يا رب البرايا وحدا ثم به نفدي إليه الوحدا أشير من لي قاد خدمة البشير على البشير من إلى الفرض أشير أشير من يغني عن الأرباب عن بي يغني عن الأسباب قد ما خير مصرين الظاهر كما تولي له المظاهر وجفن النبي كل نور على خصمالي نور ينور نبي نبي محا آفاتي فرضه كلي بلا التفات ويأتي كلي لخالق الورى وقضي بمنتقاه صورا كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله إذا تلوت خير ذكر فرا قلي فضله وفي فؤادي قرا نفاسي

إلى المعظم خدمة غدا نزورا لمن حماني بالمنى نزيرا قلوية الطابي والنفل غرورا لغي نحوي ومحل غرورا هك هدية بها الشهورا هيتيان أضاء مشهورا

رضيت ذا بعد عن الملاهي عن مالكي وعن رسول الله رضيت ذا بعد عن الملاهي أو هشداد أو تزندق بعد إفراره وحي

أنا بالغرض أكا مزات أكا معظمين ولسواء الصر من تعظمين هاني الله بأفضل الورى وقاضي به المنى والصوران إلي قال الله من

ما لا يفيدني ومن لم يعبدي لا تهيسني غير الرضا قل يقضي الجنان الغرضا لا يحيسون ولا إضلال ولا يعدونا ولا إخلال إلى سواي

0: لم يخف كون الله لي عليا خفر لي سما لوالديا لم يخف كون المصطفى وصحبي لي حلي فايسا بالله بي لسل جلال الأكرم الوهابي من جاد بالإياب والذهاب لسان قولي ولسان حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي له علي سكر بالأقلام والقلب والجسد والكلام لوجهه الكريم قد نبست ما قد نبست وله أخست له توجهت بجاه المتبع صلى عليه وحباني باتباع له سلامين بلا انتهاء منه أرومه سلها للمستوقف بسلامين بلا نهاية ربي وكل أقبلا ليجد بكون كل همري أكبرا رداك وجهني سرور الكبرى له وجه رسلي وكل الأنبياء وجه سلامك دواما ربيا موتي وشكي وأسى والبلوى أني نفعها الله إن دقلوى ملكني الملك سرا حسما ولي يرد كل من تحسما مدت للأكرم بالماهيدي بسكر والحديث ذات خيري متو رسول الله سار ملكي وجنتي وجنتي وفلكي من ساك في كونني عبد المطلب عبدا رسولا فلناري انقلب من رد ما جاء به وجهدا مكابدا مبارسا وملحدا محده الموت الى النيران وباه بالخضب والخسران من لم يتهك يا رسول الله عليك افضل الصلاه الله مع سلامه بآلك الكرام وصحبك الخرج الكرام باحترام مقته الحضر الاسيس المنتقم ومنه في دارين قدحا ينتقم منه صلاه وسلاما لك يا وسيلتي اطلب فمه سكيا نبهني البديه من كل سنه وساخ للوهاب في هاس السنم نهوا بيانا وحروضا ولقب وبسه يبدي سكورا مبلغا نويت سكر الله في سلامي وبعده وجار بالإنهام نبهني الحام على أن النبي وسيلتي في سفري وتنبي نجوت يوم السبت من كل ددي وكل شك وانتفع ترددي نبست تصريفي بالكتاب بهر مدي البيه والمتاب نبهني الأحد يوم الأهل تنبيه مهننا فيه الملتهد نبهني فيه على كون الأمور بيده ولي سخر الأمير نويت سكره إلى الجنان بالروح والجسد والجنان نسرت مته من سوى رب لهم وللذي حلال ولا فضل لهم نافه السل والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا نبهتني أمس مهل يوم فسد خدا فأنت من يروم منك تسد صرفت كلي إلى الله الأحد وجاد برسوخي لي يوم الأحد سان فهادي ولساني والجسد عن اللقاء وراد لي سوي الحسد صلاته جل مها تسليمين على الذي سار به تعليمين صلاة سر أسر أسيم سرمدا على أبي به الخليل أحمدا صلاة سر الجلال والإكرام على الذي أهوي به مرامي صلاة من جل عن المسالم على الرسول الهادم الأمثال صلاة من كل له وديهم على الذي قد شرح الصريام صلاة من متى يقول كن يكون على الذي نصره لم يكن صلاة فحال لما يريد على الذي خدمته أريد صلي صلاة لا ترى ولم ترى ربي ألا ما هن أيوب سترى صلي عليه بسلام في الجميع وحب لي اليوم الصلاح يا سميع صحيفة تجعل خير بر ورداء ورحمة وهندك جهني رداء دفتك يا أكرم في البهور فجل حروفي أم هو الهور ضيفك عبدك خديم أحمد رضي عنك فهروفه مرا ضيق الهدى أصلته والقرب فجل أروفه جميعا قربا دم حروفه لسان سابقين على ولين في سهاب الفائقين دمنا للمقطع في كل سنة برائها المرح ترى مستحسنا دميره صفي وصفي صائرا وجله صالحا لديك طاهرا ضيقه الأهدى وآم جيسزين ثم له انتقمتها مع أيسسين دمنا سكرك باسم وجنان لك بمدح المصطفى إلى الجنان دلاله أصلته بالفيد وفقره أصلته برود داها رجاه لسواك وجها يا خير من رجاه من توجها ضيفك راد أنك جدا يا أحد عند الهدى مجاهدا يوم الأحد دم صلاة لسلام نارهم منك لخير خلق وقبل منهم علي للبديه ذي الكونين بعد قضاء الهاج في الاثنين عبادة بخلمي ونيتي والقلب والجسد دون مريتي علي للمختارس البهائي من لي يسوخ مدد اللهائم أتاه متن وصلاة بالسلام بخلمي وبالفهاد والكلام علمي ومالي وصلاه أبرا تصاد من مخن يقين الكبرا علمني الحليم من لدنهم علما يفوق ورضيت عنهم أني يحط كل ما حليا وهب الجسم له والطيام أنه رديت عن الوسيلة وعن ثيابه وأقف وخيلا على النبي المنتقى الأواب خير السلام ربه التواب على النبي المتبع المبصر خير السلام ربه خير السلام ربه سلبصر على النبي المولود في اللسين خير الصلاة الله ذي الكونين خيب بن الأكرم فيه بالكريم عبد الخديم ووجدت مارم خيب بن البديه في البديهم وجاز لي في السكر بالبديهم خبت أن الأكوان في المكون عبد الخديم ومها تلوني خنمت كون الله لي وأكتفي بساق فالمساق فافن يكتفي خنا يكون الله لي وكان لي بما يسرني وسري سان لي خنيت بالله أن الأرباب وبمحمد أن الأسباب خبت إلى الله بلا رجوهم إلى ممات أو أصن أو جوهم خبت محل مختار في المختارين وأهل بدر سرمرا سات أستاريم خفر للخفار كل ذنبي وبدل الحيب ويهلي جنبي خنيت بالله مها رسولي وأهل بدر ووجدت صولي خرطت تسليم مها السلاتي على رسول صاحب على رسول الله ذي السلات خرقت في بحر محبة الجليل وبحر أب أبده الإب الخليل فجاءني الأكرم في الخميس إسراد للأمير في الخميس فجأت خير ساهر وباتنا وراد للبهور والمواطن فصل بكون الله لي في قربتي وأرتجي تكريمه في تربتي فأصل خلامي عند أخلف جهد وردته بقل هو الله أحد فداني المهي الذي ليس يموت بمخرجي سرمدا ولا أموت فقال قدير الخادر المقتدر رحبني فلسنا أبتدر فللت بالله الذي لانتخما خلفا مجاهدا ولم أنتخما فناؤهم أما خريب سيرى إن ساء من كل هبيلي سيرى فجورهم بلا متاب أبدا للغافل الذي هدى من هبدا فنتهم قبل الممات أهاجلا والكل يخصى هاجلا وآجلا فتاه السلم والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا خلب لي مخلب القلوب خلب لي مخلب القلوب قلوب خلف فأتى مدلوبي قلبي طيب بأن ربي باخ قديم ويسير حبي قلت وما الخبر كالحيان واستقبل الأجر من الديان خبرت ما أهدى به الكريم لي وفي السكور لا أريم حولي لا إله إلا الله محمد رسول من مولاهم خربتني وسنت عن خيانة وهبت للبقاء والصيانة خلب لأكبر رداك كلي وبالذي يفوق سني كن لي خارت للأهدى ياس القهر فتردا صديق ساك جهري قتل الذي خرفا خسني من نعم إلا يبهد خوري عين ونهم قلبي وجسمي وروحي شاكرا لك فابقها دواما ذاكرا قدير صلي وتسلم هني على النبي محمد بالمن صفح من يحسبني في قربتي خير خديم المصطفى أو تربتي سلمني السلام من إشراك وجاد للوهاب بالإدراك سخاني الباقي بكأس القوم فصرت ريانا بخير اللوم سكرت من قبل محبة النبي فلا أسال في السنة بمذنب سبحان من خلقه وصرفا وكونه خير البرايا حرفا سبحان مخزن جار بالحلال بلا دلال وبلا إدلال سلمني الله من التسبسب فيه وفي خير ورا والكسب سبقت خيري إلى الجنان مع النبي قرص العدنان صلى بليمة النبي أموالا ولسواي سهسه الأحوالا سبحان ربي الذي قد قلا كلي به وبهد كل حلا ساخ لي الوضوء هام أيسة مخجل ما تلاف هام جيسة صلاة الأرسل أسيم والصلاة على الذي صفيها في بالسلاد سوقي ودي ومحبتي مهام لمن جلالا وجمالا جمهام سفاني الصافي بساف منجي والروح والقلب والجسم ينجي سكري لس الجلال والإكرام وجادري بمصدر مرامي سفاف هذه وديني والبدن من كل داهن ومها أن الدرن صبحي وريي ومنامي ولباس وعادري محند ربي دون باس سربي واكلي وجلوسي وقيام سكر وذكر كصلاة وصيام سريعة المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاهم سريحتي وهو دوام جنتي من كل ما يسوءني وجنتي سفهه في الكريم الأكرم وجاءني من الهدى والكرم ساق من اسمه سماه السمر فالله محمد وصى محمد سهر امتداه المصطفى صلى الله عليه ربي بآله وكل من تلام هدمت ما بناه كل من جهد من الفراب قل هو الله أحد أداني الأحد بتوحيدي وبامتداه المصطفى الوحيد أدو النبي المصطفى هداني وليراد كل من هداني أمد بي الأهداء وأم جيسس وصرف حني حام حيسس إبات وحاب كريم أقبلت إلي والهدى جميعا أخجلت أددهم سجن الخبي أددهم سجن الخبي منتخم يكرم من لنفسه لا ينتخم هو الإله الأحد الحد الصمد الرافع والسماء من خير حمد أولهم محن بأهل بدر رضي عنهم وأنار بدري هدية الصلاة بتسليم على النبي مدينة الهلوم أجرت لله ولرسول من النصارى وجدت سولي قبل النبي المنتقى صلاة مع سلام الوفين الخلاطة وجهت وجهي إلى الهادي الجميل عبدا خديما سهور بجميل وسيلتي إلى الجميل صلبها وأعتجي منه به تنبها ودي لله الكريم الأكرم وللجميل صلبها المكرم وشي وديهة له وجسمي والروح والخلو يهلي خسمي وسقط بالله الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يسفر ولا الذي كابدني وأخرجا أني بخزين وسخا مستدرجا ويل له ويل له طبا له تحسن له تحسن له أف له وغاية الله تقيني كلما يزوءني في أبد مسلما وليت ما مختر لي في اسم له البرايا ويروض للسمن وليت في جيب رسول الله عبدا قديما راديا بالله وجهت بالصلاة والتسليم على النبي وتي للعليم لا نفع ياتي أبدا ولا ضرر من خير من به استعص من قرر لا أشرك صاحب ربي ولا أكن خيره حلا محولا لا أترك النيل لسيل وجها وسرت كليا له موجها لا أبتغي بسجلال حودا ورد لي ما بيته وحوضا لا أبتغي خير النبي وسيلا وفي الهدى وجه لي جميلا لا أرهف الأقلام في خير الجليل وخير عبده رسوله الخليل لا شك أن من حضر الأنصار يرد لليهود والنصارى لا يخسي قديمه صولة من يصول للدرر في كل زمن لا شك في كوننا عبد الله سيد جملة عباد الله لا يسر القدر مثله ولم يسره وهو الخلق والفرد العرم لا تترك صلاة وتسليما عليه أن يوفني الإمام يا عدل يا قوي يا منتقم إني أحبك ولا أنتقم يقودني إحياء كلمتك يا ربي إلى السهر تقبل نسك يا يقودني إلى امتلاه المصطفى عليه منك صلوات تصطفى يقين قلبي بكثرة الوداد عليه سلم وتجلي بالسداد يا ربي صل بسلام عني عليه وصفني به بالمن يمين ربي إن ربي أحب لمن سواه والنبي بهد الأهب يقيدني لمته توهين وعنك يا أكرم لا أهين يا سر الوجود والبقاء والخدم صل عليه وفيني به الحرم يا سر مخالفة للخلق مهام سلم عليه والهدى ليقمهام يا الله يا ودود يا أكرم يا بديه يا رحيم يا مكرم يا الله يا واحد يا فني يا من له الأمور يا حلي يسر به أمري ووجه كرمك لعبدا ولي خالد برحمك يا ربي فرح يا ربي فرح يا ربي فرح ورق الهين بمام كربته ولي خالد سبمام يا من سهور يا محك تتامين له به كن لي بلا اختتام يا الله يا احد يا خير سمت يا من يقيني الممات والكمت حتلت من اليك ينسب الولد بك وكنت لي وطيبت الخلد يا من تنسح عن اهل وولد وهاجر وحنسمان وبلد احييتني بقل هو الله احد يا مهيا ليس له كفوا احد صل بها اني على خير سند وصلي من وهم به أن الفند أقمت سقيت أتنت بالخلط جلي برحمة وجد لي بالبلد رافقت أهل القن فأرقت العدد قلن بيا في من تحالى أنا حدد خففت موتي وبحثت يا صمد يا من يقيني الخبور والقمر وجل بجاي الأسيم خدمتي كخدم السهاب خير الأمة وجل به رجال بدر الكرام ما هي في دارني في كل مرام وجل توصلي بهم إبادة مقبولة تجر للسعادة يا ربنا صل على محمد وآله مع صحاب الهمد وارتضى عن نائبه الصديق رفيقه في الخارس تصديق وارتضى عن وسيره الفاروق سيدنا عمر التفريق وارتضى عن مامونه عثمانا وسره كفرانك والأمانا هو الذي قرفاس بالنورين وبهم ارحمني في الدارين وارتضى عن وارثه علي ابن أبي طالب العلي باب الهلوم والد السبتين وليهب بجائه بسين وصل يا خير إله وبدا على محمد ومن تحبدا من آله وسنبه وهبلي جواره به وسنسه كبلي وليهب بأهل أرف الحمزة نفى كتابك ولسف رمزة يا ربنا صل على وسيلتي محمد وسبه فضيلتي وارتضى عن أبي بن كعب وعلمني وأهل كهبي وسخردا عن أبدا للأخنس أسلمي وانفعني دنسي وسخردا عن أبدا للأرقم ابن أبي الأرقم وصف سخمي وسخردا عن سرمدا لأسعدا ابن يسيد وهمني وأسعدا وسخردا عن سرمدا إلى أنس ابن مهاسن والتحسني من فانس وسخردا عن سرمدا لأنس مولى رسولي وفيني مدنس وصلت رمضان عليه بالسلام بلال وسبي مصنصه السلام وسخرداك إلى أنيس ابن خطاز رواس بن أوسي وسخرد عن سرمدن لأوسي وابن ثابت وسبت أوسي وسخرد عن سرمدن لأوسي ولد خولين وكمل جوسي وردان إياس ابن أوس ونجني من محسم وأوس وسقط عن سرمدا إلى إياس ابن البكير وكتب الدهر إياس لجملة الأهداء من ركوني إلا يا رب له سكوني ولتم لي حسن عسين وهمني فيه بأهلي وترد لي سمني ولترد لي سمني يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي له جوامه الكرام سيدنا محمد والآلم وسام به الدرار والآلم وربه أن أهل عرف البائم من قاتل الهدى سوي الإباهم وأن بجير ابن أبي بجير إرد ونجني به من جوريم وارتدى عن بحاسا من سحلبا وسق به لما يفوخ مطلبا وسق داك لبراء ولدي مهروز ردي وهم خلدي وارتدى عن بسبسة ابن حمري والتره الصدر ويسر أمري وسق دا عن سرمدا لبسري ابن البراء والتخلد بسري وارتدى عن بصير ابن سحدي وبي بصير سمني ساسهدي وسق داك لبلال ابن رباح وتل مكوسي خير بر وربا وليهب بالباهي خير بركة ولي يساخر مسركا ومسركا يا ربنا صل صلاة تجهلوا بها نسامي خير فيه لنيفلهم على النبي المتبع وسلم ولا لي وسامي وكل مسلم وارتد عن صحابه جميعا يا خير مخن لم يصل سميها وسرد أن أهل عرف الطاهم وأن يمهم صب الفطاهم وسرداك لتميم المولى خراس الهال الهدى يا مولى وسرداك لتميم المولى أبناء خلم وحدني بالأولام ولتميم من يهار سقردا وليتم ما خصته ردا بجائه وجائهم ووفقهم وبي النور بهداك أفوقهم وسق صلاة بسلام للنبي وهند وتحلني فوق الجنوب ورد عن السنة بمحن وتلنيم باب هدى وبرلا كسخلنيم يا ربنا صلي على محمد وآله وصحبه والهمر وهب لي اليوم صبوت الخدم بأهل عرف ساي واسكر خدمي وارتد عن ثابت من أقرم وليكن أقرمي ثابت من أقرم وليكن في أبد بالكرم وارتد عن ثابت من سحلب وسرمد سخلي فوق المطلب وارتد عن ثابت من خالد وجل اليوم بحسن خالد وارتد عن ثابت من حمر ولسر صد ويسر أمري وتفين دايخمها السلسال بالمنتمي منهم إلى هزال ثابت من السهيد في اليمام وارتد عنهم والترم إطمانا وارتد عن سحلبة من هاتب ونجني به من المعاتب وارتد عن سحلبة من حمر ومهيوب والتصف عمري وارتد عن سحلبة من حنم ونجني من باطل ومسلم وارتد عن سقف سليل حمر وليكن بالجود ياس الأمر يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآلم وصبي واستجب به سؤالي وليهب بأهل أرف الجيم سلامة من هي للرجيم واجبر لي القصر وأحسن للإياب بجابر ينسب للجد رياب هو ابن عبد الله وارض عنهم وانصر جنابي أبدا وصنهم واجبر الأهداء لإلهي باقي جابر بن عبد الله سليل حمر وارض عنه أبرا يا خير من يجبر من لم يحبدام وارتد عن جابر بن سخريم وتل مكاتب يا خير الذخريم وترد عن أبدا للجبري ابن هتيك والتقبل سبريم وسرداك إلى جبيري ابن إياس والتريم ميريم يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي صفى وصحصح السلام سيدنا محمد والآلم وصب من في الناس كالآلم وهد بحق أهل عرف الهائم كلي وحي بجهل صام هائم وارد عن الحارث من ينمى إلى أنس ردي وارسقني إلى وارد عن الحارث من خد تمام لأوس من رافهن بالمحتمام وارد عن الحارث من لابن محاس أوس من ميا خير من عبد الأحاس وهب لي الحسمة من كل بلاء ومهيوب ومزاحي أقبلا وارد عن الحارث من لهاتب ينصب واملح لبنا الأواتب وارد عن الحارث من لقسم نمي وقلبي أهي أبقي جسم وارد عن الحارث من إلى أبي خصيمة يرمى وجنب ما أبيم وارد عن الحارث من لسمم ينصب وصرفني عن المزمم وارد عن الحارث من لهرفجا نمي يا من خذ رجوت مخرجا وارد عن الحارث من لأوسيم نمي قبيلة هو ابن خيسيم وارد عن الحارث من لقصرجيم نمي ابن خيسيم والتعص مخرجيم وتل إبادة رجال بدريم محي في دارين ورفا خدريم وسقدا أبدا يا رحمن للحارث لسنتما لنهمان وسقدا أبدا لحارث ابن سراحة وكن للوارث وارتد عن حارثة بن نحمان وليكن بجائهم يا رحمن وارتد عن حاتبة لسنتمام إلى أبي بلتحة بالمحتمام وارتد عن حاتبة بن عمري ونجني من هاسر وخمر وسرداك إلى الحباب من رأيه وخاذ لخير باب وسرداك إلى حبيب أي ابن الأسود وكن طبيب أبلي بحرمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وحبيب وارتد عن حرام ابن ملحان وقل لساني يا هبيس الألهان وسق إلى هريس ابن سيد خيرد وليجد بسيد ورد عن الحسين عند الحارس يا خير محبود وخير وارس وسقر لابن الخمير حمزة والرئيس سهداء أمس حمي أبي بكر بن عبد المطلب وجنه في خير الجنان الخلب وانصر علي الحام يا إلهي بركة الماه بن عبد الله وبركات صعبه جميعا يا خير محتن لم يصل سميها يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي كفى السقام والكلام سيدنا محمد وآله وصحبه والمقتفي أفعالهم وليهب بأهل أرف القائم سعادة تدوم بالرقائم وطلعا خارجة من سيد وجرف الله أبدا سازيد وسردا أبدا لخالد ابن البكير وشعني والدي وسردا لخالد بن قيس وسني حلم ورق قيس وسرداك إلى خباب ابن الأرت صادق الهباب وعبد اليوم رسوخ في الهروم فدا وفرحا يا حكيم يا حليم وسرداك لمولا خطبة خباب بن الردي وحبل رطبة وسقرا ابن لابن اساف خبيب بن مردي وان في الانكساب وسقرا لقداس بن مام الى قطاده وسق لخن مام وتردا قراس بن نسيم مدي ولي كون بسر الامه وتردا قريم بن فاتك ولي ساخر كل باق هاتك وتردا خالد بن رافهم وتقني بك عن المدافهم وسقرا الى خلاد ابن سويد وهدبي بلادي وتردا خالد بن عمرو وفرد الأكبر عبد همريم وطلع عن خلاد بن قيسيم وست تنبه وعسيم قيسيم وطلع عن خلاد بن قيسيم ولياب خير هدى وقيسيم وطلع عن خليفة المعروف بابن هدي والسلم تعريفهم وسقرداك إلى قنيسيم ابن خصافة وصحصه نوسيم وسقرداك إلى خواتيم ابن جبير والسلم خيراتهم وسقرداك إلى خوليهم ابن أبي خليل والسكر صحيهم يا ربنا صلي صلاة بالسلام على الذي تفي به قلبي سلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهدد وليهب بأهل عرف ذالي سكا حقل وصفاء البالي ورد عن ابن قيسهم سقوانا ومهيوب وقفني نيرانا وسردا لسيسم علينا لسيم لعبد أمر ينتمي وتهزي كل مهيسا بك من كل بلا وكل ما نويت فيك كملا يا ربنا صلي صلاة بالسلام على أبي بك والإقبال الكلام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربي على صراط مستقيم. أعطى المشفع معطي الفضل والكرم فضلا عظيما هداني أي محترم. نبينا المنتقى ما إن يماثله في الخلق والخلق خلق

يمين ربحت في خدمتي بالمعتمى ربحا بيع صمت من الأسوأ والندم لو تقبل مني له تقبل مني مالكي خدمي وجاد لي بالذي لم يحفظوا خدمي بالمصطفى خلق الباقي خلائقه عليه الصلاة الذي أبقى بلا سقم يقود للمصطفى

وأن أحمد باب الله ذي النعم لي قاد ما قاد من علم ومن أدب والدهر يغبطني ذو العين والنعم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الواسع الحكم صلى عليه الذي أبقى فضائله في الآل والصحب أهل العلم والحكم.

عظمين ملكت أحمد مدحا لا يفارقه مقادني به من بعدك الوكمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين ملكت أحمد مدحا

عليه تسير باق جل عن عدم محمد سيد السادات قدمه باق قديم حبا بالفضل والكرم إن ربي على كل شيء حفيظ أغناني الله رب الجن والبشر عن العناء والأذى بالشكر والبشر نبينا المنتقى أغنى استجاعته نحوي عن الغزو والأكدار والأشر نبينا المتبى ما إن يبايزه سوى شقي طريد خاب منزجر أنثاحا لخير الخلق مزمن ولا نري لان ما قد كان حلق الحجر بياض خير وراء

كتابه قد بدا لي فيه مستتر من الورى وهداني الله بالصور. كتابه قد بدا

عني بلا حسد أو حقد أو غرر، فضل كلامي لمدح منتقى به، كفاني الله ضر الماء والشرر، يثني على الله والمختار في أبد، قل يا ربي كفاني.

كدر ومرض طيتها إلى الجنان الغرض فاجعلي بشر تدوم طيما الكريم ذو البقى القديم ينقادني من مالك التكرم ومن نبيه أتاني الكرم قادري الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله قادري الله جزاء الله بلا أذن

أزرع عني المكرم الحزم وقضي أضعاف ما مني التزم لي قال فوق ما كسبت أجرا ولا يوجه للنحوي زجران لا من حمي مكن ولا غرور وانقاد لي في عادتي برور أقريشنا

كريم من هدى اليوم بالفقرين ولا توجد مستغنيا أبدا ليغرت ذي فقر بمفتقري محمد النور قلبي أتنير به ورفقته البدن مدة العمرين نجاني الله من أعدائه الأمان ليورمت بهم أعراب لي عصري تعبت منذ زمان خائفا وجلا أشكو إلى الله ذا جهل وذا خوري أنا ابتل الله بالمختار مبتهلا

لكل خلق ظهور الشمس والقمر عليه الصلاة بالتسليم بلا عدد من كنه لأغناني عن النفر كن المكرم لأغنى جهة.

لازلت أشكره بالحفظ في خلدي وفي التدبر بالتجويد والنظر أزال كل أن عن السلام به وبالصلاة بتسليم على البشر أسيم ربي قلما لست أذكره إلا أشكره.

الله أسأل بالمختار سيدنا كوني سعيدا بلا كد ولا كدر، قنايته هو قهارا يستقر لي بقاره كل ذي

وتكفني ذلة يا رب ما قتلي أجل بالتوسعة تنمو بالتكرمة هنا أخرى بلا عذب ولا بطل وجزي اليوم يا

علي معلمي القرآن الدون عنهم والقلب النور والنور سرمدا بصري ملكني اليوم.

بكونك المغير بر البصير أدين ليتقى والغنى والنصر لا نظير صار إلى بتسم وبارك ما يعلي بلا سبب من شاء على القمر يعلي جنابي بلا كد ولا سبب لكوني بالمختار من مضيب خلق أعصابه بقلب أخدمه إلى بقدري لي كان في سفري وصل العلم

شيء من الوسواس. عقب النبي أبا النواس أن علني من اللسان العربي كريسون النبي العربي هرب من شعر إبليس المريد وبقصائد يهتدي المريد غناية بالله عن الملوك نجاد بالصفاء والتمليك يبس أنف العلوم قلمين ولسواي أما كل ألم بارك لي في الخط معطي الوحي وقني

الكتابة يفوق عندا قلت ما به يباهي جندا رافقي في خط أهل بدر قادمي أجمع للقدر أكتب ناقل من اللوح الحفيظ من رضوان العلي واللفين تكيما ليس له كفءا أحد كلا سوايا الساق كل من جحل وصيئة الإله والنبي مغيبا عن أقرب وأجنب أكبر الباقي بلا انتهاء وسفري إليه ذو انتهاء لبق بيني وبين ربي شيء مكدر لصف الحب إلى سوى نحوي تحت الشيطان وليس فالمجلس والأوطان رضيت عن رب السماء والأرض وكرما قبل مني قرضي ضيافتي كشف للغيوب يا عند من عني محل عيوبا وجود ذي القدم والبقاء قد بان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والقيام هدية لي لدى القيام ذلك وعد من إليه الوحدة قلت كما نحاه كل وحدة الله ربي أحد والله الصمد الذي بدت علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكي من ليس له كفءا أحد ملك ذو القدرة والإرادة طيب والحبيب ما أراد أكون العلم وذو الحياة كما أشاء بصف الحياة كروي يستمعي مع التخددان قن يقول وأطال العددان ناجيت ذا البصر والكلام وقابل الذكر بلا ملام نهى مضرات الزمان الله عن توجه لي وعدوي لم يعن إلى سواء جالب الشقاء كنوا أعتليك مع ارتقاء عبادتي للوجود والقدم وقادري في عادتي خير الخدم للبقاء والخدم

فاتوا الجنة قد اليوم واتوجه للجهات اللوم كتب جمة العدا لغيري قل الجان ليصفي ميري دع قلامي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلمني خير الصلاة.

بالقلوب، مرائبا يقود لي مع الحليم إلى سوايا كل ضر وكدر، فأبدا بيني من يجري القدر للمنتقى وجهت في عشر سنين، ثم قادري به الحلال كالفنون يقود المحي بإذن المالك مسجد مجذوب وكل سالك، الأظاهر باطن قاد الظاهرا باطنا خديما باهرا، ليقل علم هاد وعليم لي كل شيء مدينة العلوم، لوجه الكريم من يشترى ما لا يزال سرمدا مستترا، هو لي متي تقل هو لي متي تقل كن يكن وليكمل مرادي بكن، النساء الأبياء ما

من كل خلق يحمدون. رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يحمد، هو وسيلتي إلى الأحب، عبدا خديما أي خل حبي، سيما ساق العداء لغيري ألي به يصفي ميرين. قسم الفضل الذي لم يلد، قس مولودا أميل خلدي، قلت للجلال والإكرام نغيده.

مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن أكرمني الأحد بالتوحيد عند ذوي النفور والجحود فعداي بسواي الله فضل ولا إله إلا الله فأقلمي ومدادي والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن يقودي لجنة الإسلام تخودني لجنة الإسلام ولسوى نحو تحل ملام قلبت قلبي ولساني والجسد لمالك ولي مخجل أسد صان حياتي عن شقاء ومرض بقي يقود رضاه في الغرض صدقة الصمد صانت عمري عن كل مفسد وعن مؤمر هدية الهادي هدت كليتي قيل الجنان وأنارت نيتي مدني الله بجاه أحمدا مسرة ليست تشوب كمدا عن مالكي وعن رسول الله هديت ذا بعد من الملاهي بر عن القدوس في الدارين من جالبات النار والعارين أيوة ربي وحقق الرجاء ولا وجه لصدري حرجان هذا مال بنا من ضر من ضرري كلي وحبي وحماني عن غرر هذا مال بنا من الضرر كلي وحبي وحماني عن شرر تصي عن الكفور والفسوق كفوزي بربح السوق تنحي فتح ولا إقالا تم عداي زين مقالا إلى شعاع نحوي انتحى الفساد فلسى ما بعته الكساد ولا العين والأذى والقدر ولا يعيدها لي المقتدر لا ينتهي ضري أقيالك ويحد بعمر العيال يصل خير العالمين عمري والله بالرسول.

الرسول وبالكتاب وأتاني خير رسول. بارك ربي بارك يا ربي في عاداتي وفي عبادتي مع السادات. أضرب ربي لسوى عمري الحزن وإنه قبل مني ما اتزن. بان بخطي عباد الله الله قد أنزاك فضل الله. مد إلي سره المصونان من يحرفي أغلى الحصونان. إلى يدي ولفاد قادا كتاب ربي.

حلاوة وقاد للمعنى إلى الحلاوة يقود للمعنى إله الصمد وليقاد لفظه محمد هنبا أمين الوحي أن يقاد الكتاب المحيي أطل ربي بوجه الكريم تلاوة ثوابها ليس يريم يقودني إليك حب ذكرك قني به كل أذى ومكر

قد بكون يد ربي الأحد في آخر الثلث من يوم أحد أذرعني الشكوك والسنان بعدما تبت له كل سنة مصليا مسلما على النبي حتى قلت مثل جار الجنب فارقا لله ستة عشر في وقتي تلازم البشر أعبده إن شاء جل لوفاة لكن حكيم من غير التفان أخرجني أكرم به من بيتي أما خروجي جاهلا كالميت لكي يدلني عليه وحدا كي أنجز تعالى وعدا لكي يدنس التي

دعوته واستجاب كرما ونلت ما أرمت وما لم أرما. فجعل يوم الخميس بالسرور وراض لذوي الجحود والغرور، يسر لي ما كان صعبا قبل وعني انتفى الأذى والكبر، ذهب عن الشك في كون الكريم لي وأرجو منه فوق ما أروم. هل يوهب في الترك وفي أخي بالجاه المصطفى الهادي الوفي بركة وعصمة والتوسعة، يا خير نافع بجر منفع، جعله بصير عاجلا بالمسلمين لحرمة المشفع الهادي الأمين، فتاح من الفتح في الخيور أبا خادما لك.

في البحور يبغوا رجل في العدا ذوي الدحور وثقت بالحي الذي ليس يموت القادر المقتدر المحيي المميت إياك نعبد ونستعين لا خير معبود ومن يعين بك رجوت

فني ما لا أحب أجل قصيدتي به آخر مان كذبت في تغربي تكرمان مسكت بالله مع الرسول هو كامل وليسوق الصولي إني عبد الله جل وخديم.

ثم جئتني فليستخر سرمدان كل معاد بجاه أحمدان أجبي قصائدي وغيرها ومن حياتي وتكسر خيرها سق ما يفوق ما منك أرم بها فإنك المكرم الكريم فجأتيه البحر باحترامي فأنت ذو الجلال والإكرام أشكرك القلب مع اللسان

السلام أبيض فادي وزبت قدمي وإلى خير برايا خدمي فضع يا مغني عليه الصلي من آلي وأصحابي واشكر كلي أشكرك اللهم كلي في الوطن كن سكري في البحور بالعطن أتمت نفسي ربي في الإزرين وحدي وحدك فزعزح شيني لك اشتكيت الجهل والغرابة وفي وجهك وقني الكآبة أنت لي أغنيتني عن سببي بكم فنجني به من تربي ربي قد رضيت عنك وبك يا مغنيا أغنيتني بجذبك جئتك يا كريم أجل القرى ومن يا معيد بشر القرآن وأما ما ينفع الناس ويمكث في الأرض ويتوهي إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكن أشكره بمد حمد حسن كمصلي على النبي الأحسن محمد وسيلتي في قطني وضعني كمنزلي ووطني أريد كل مشرك لم يزعني قيادي فضل والصفا عطني مسكت بذك الحكيم البين وإني بالحق ذو تدين أعوذ ربي بخير السنن مدى الفرائد ويعلي منني أكره كلي بغير الددن ملي السوق ما يرقي ديدني نجيت وقادري بالرسن وصنع فيدا قد أزال وزني فجأني إما أزال محني وغربتي وحيرتي ولحني عني أزال كربي وحزني.

لم يلني قلقة فما يسخر يلني سهل الشيء الذي لم يهني قلقة فما يسخر يهني فجري ما يدير دمني هو كيم فضله لم يكمني أشكره كلي يشكره كلي بعد قطني كان يقتها ما لم يبطني مدري لغير ذي العرش الغني من كان لي وإنني له غني كسفر إني لدى تيقني أسأل جل الدوام اليقن ثبت الهدى المبين بجاه الخلق العظيم اللين فأخت كل فعلة لم تحسن فانقضي خير المنى بالرسل يقود الكرم دون فتن مغن كفاني العنا كالكتن ألا نري قلوب أهل السفن مستغيا بالصحة عن السنين هو متاب العام من توطن قبل كمالي بلا تفطن أشكره إذ قادني عن مسكني ملقي نفسي الطزا تمكني ربي تعالى.

الناس فيمكث في الأرض ويتوهي لمغن فكان أن يكرم لي ونفسي زكان أشكر شكرا يزيل الشكام ولي يلين كل

السلكات وصحبه المضي الأعادي هلكان أسفه معد ظلاما أركاك إذا خبر العدا حبركان ووجهه إلى الأعادي السلكات هنا أو إجابة والسلكان أنت به من سلسوه شركات كما أداموا حرنا وفركا كما أداموا حرنا وفركان تودي عدا معا والفلكان وما يستطيع يعطي دواما ملكان تناديته مشتكيا فأسكان فضل عناقتي ضر حشكان فجعل المغني بالسر بكام عناق من قد سلسوا واتكان أني عفا مضحك حب أبكاك عده وليقاد السبكان أشكره إكف عني فدكاك وليرادك من أراد الهتكان لوجهي أنهيت قطعا تركان أشاء غسلتهن عركاك لبست اللي يقي من يشكي من يشكان أذا عداه ويقين البشكان أشاء الشاكر له إذ دكان بناء من حسد

أخي من طلع عداك بكان، ربيتني بمنزل قد سكى، أبا العيوب كلها فانسكى، ضيفك راضي عنك يا من زكى، أفسد الهواء قبل عنه فكان. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وهب للوهاب في الثلاثة، ما يخرج العشرة ما يخرج العشر والثلاثان، الحمد لله الذي أغاثا وراضي للأجل.

كان خير من حواب تعازان قادم من بادرة بعازان مدحوق راضي البسازان وجملة الحساد والنسازان أحمد من ألبسني أنجازك وليروا

اشفع عني أسب اللهازات وإعداء وجه اللهازات يا من قد سلسوا التسلاسات والكل عيقا جائلا لسلاسات له العدو معا أباسا عني حيارات سبا

ثم بعد ما بارسني نقاسان إجابة تزحزح الدلاء تزحزح الدس تزحزح الدعاسا من يطرود كل جان عاسان إجابة تزحزح الدعاء

والأقوام بارز القتول عن أهل ارتداد وفتور، فسقوا قدره إلى الوكيل وسجل قيمة يجرد للسكون. أن انتفى مدحا أن انتفى مدهن بيس الختين، كل إنسان صاغر بين الرتون. أكو من عني نفى خناس قواطي كوني نفع الناس، لك السكور بلا التباس وصمدا يعصمني من باس. قليت جل لدى أناس أطاعتهم عصيان رب الناس، كلي الساق ما على قياس قواطي رجع بلا أدناس. سلمني منهم ومن خناس قواطي الأعداء بالأكياس، خطب رفقتي رجال بدري عليهم إذن ينير بدري، يودي الله بهم بالنصر كن عزيز يرود عصري. ملكني بقي حباب الزخر هذا قضني بخير فخر، كفت بعد الزوال حجري وقلت راجيا كبير أجري. أبي سعادتي وزحزح ضري أنا ولشد بفراقي سري، فأقل عند العدا في البحر يوم الخميس ليجد ببحري، أرجو لي بخير بر عبدا خديما ماكسا في بري، كلي قد ما يصفي عمري وكنت الفضل يا ذا الأمر، ويبكني نور أهل الدهر كنصري خالصا وجهري. أرتي فمن يقبل شكري وتقني كل أذن ومكري، أديت عن رب الكريم البر كن مصليا على الشفيع البر، لأخي أزاله بأهل بدر عليهم إذا ينير بدر. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

مداق أن يقول لي خيرا كثيرا خيرا كثيرا مدام ما عيوبي وأزال الكدام قل لي خيرا كثيرا مدام الكل شكرا يقيني.

هيبساتني أجيم الحصدان فجني ما يرود الجندات قبلي أنسى فآجي القندان أنا رضيت وأراعي الأهداق وصايدك الحكيم مهدان أرضي به مولاي جل عندان تواطني

ثم الوشال ومن قلى وارتدى سبحانه ورب تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا سبحانه رب تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا وتب كوني أزال الحقدان كم يشترى ربيعي نقدان يقود ما يخجل زال

ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهجت وجه الخير ربي بالحمد والشكر بنعم ربي أحمد وجادري بالحب وبرضا وخدمة المحب محمد منحه يربي كل وصال لي خير الطب مدخله بعد الصلاة أبي ورزها عني كل خب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب مع إلهي الفراء عن قلبي بغراض لي أهل الخلب أغاني المغني به عن جلبي ودفع ناجيا به من تلب يجذب الأكرم أي جذب قيل منا به بغير كذب نبع شكوك به وجد به كمن في وساء عند الرغب فجعلني الأكرم معت الرغب كما نفى عني كل التغب علي قد من علي من علي قد من بفيد صعب ينصر مختلا لكل الصعب أصل فوق المنى في تربي وأن يزيل بي جهل التربي لو توجهت وزال كربي واطي من إضاء بالقرب نايت وقد أزال أجبي كمن أطب انكساف الحجب أصل تسخير كل الصعب كن يوضه العداء بالرعب أصيب مصطفى والسحب توضه للناس خير اللعب

0: ضاربا بالعب كمهدك الصافي بغير السب كمن جميع ما أشاء من رغب كمن حساب يا مزيل السغب هب سعادتي بغير السلب كما ليكن في قالب وقلب فجاتني بفائدك المنصب يا خير من يهدي ومن يربيك يا سيسر فخلد شربي وأمني وراحتي وقربي أعني اللهم كل الصلب كمن ذكر اجعلني باب مثل القلب ويبكوني سرور العرب كمن في الشرق معا والغرب أعني ابدعيني كل خطب كمن بي اليابس مثل الرطب والله ما شط بكن يا ربي أمن أناجي بنعم ربي أذكر من مغنيا أن كسبي يقي بكن هو تعالى حسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا صل صلاة بالسلام على حبيبك وليقبل ذا الكلام صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد وليهب بأهل حرف الراء تديني بسنة الغراء والطرد عن رافع المعروف بابن يزيد والتدم معروف والطرد عن رافع الشهير بابن المعلى والتدم طهيري والطرد عن رافع ابن عنجدة وليهب سعادة مع الجدى والطرد عن ربيعة بن الحارث وليكن يا خير باخ وارثي وسخ رضاءك إلى ربيعة وهب لي الباطن والشريعة وسخ رضاءك إلى الربيع واشتري مني أبدا مبيعي وسخ رضاءك إلى ربعي ولتهيني بالعمل الشرعي وسخ رضاءك إلى رخيلة وليهب إحياء كل ليلة والطرد عن رفاعة ابن عمري وفي الذي اللي اخترت أبقي عمري والطرد عن رفاعة ابن الرافعي وعمل ارفع أنت خير الرافعي. يا ربنا صل صلاة بسلام على خليلك الذي جل الظلام صل بتسليم على محمد ولالي وصحب وعمري أحمد وليهب بأهل حرف الزايمة نويت فيك خائما وصائما والطرد سرمدا عن الزبيري ولي طيب يا كريم ميري والطرد عن زيد إلى المزيني خد انتما وعني يمحشيني والطرد عن زيد لأسلم انتما وأرني وجه البهي المعتمى والطرد عن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة الرفيعة والطرد عن زيد إلى الخطاب ينسب واحشرني مع الأقطاب والطرد عن زيد نمي لحارسة وبالنبي هب لي كوني وارثا والطرد عن زيد النمي لدثنا والتخني دنيا وأخرى فتنا والطرد يا كريم عن زيادي ولد عمرو والتدم رشادي وسهرضا إلى زياد بن اللبيد وعني يصرف كل ما ليس يفيد. يا ربنا صل صلاة تجلب بها إلي سرمدا ما أطلب على محمد وسلم أبدا بلال وصحب وزني هدى وليهب بأهل حرف الطاء وبالذي منفرد بالظاء طهارة من جملة الأدران وكون ظلي رحمة الأقران وسخ رضاء ناميا لطلحة وليسخ بشارة وفرحة وسخ رضاءك إلى الطفيل ولد مالك وكثر نيلي وسخ رضاءك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وسخ رضاءك إلى ظهيري وجعل حياتي حياة خيري. يا ربنا صل صلاة تشهد بأنني إليك خطا أعبد مع سلام قد تعينني به على العبادة وتعليني به على وسيلتي إليك أحمد ولا لي وصحبي وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الكافي سعادة وعصمة يا كافي وسخ رضاءك لكعب ولدي زيد وصحيح جسدي وخلدي وسخ رضاءك لكعب ولدي جماز المعروف بالتجلد وليهب صحة عقد ومقل وصحة الأفعال واحلل العقل. يا ربنا صل صلاة تبطل مكائد العدا بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدوا به فيكمل على إمام المتقين أحمد ولا لي والصحب وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وسخ رضاءك لمالك النمي إلى أمية وكثر مغنمي وسخ رضاءك لمالك ولد خدامة وسرمدا خن النكت وارتد عن مالك بن عمري ونجني من شقوة وذعري وسهر ضاءك لمالك ولد نميلة ونجني من الفنت وارتد عن مالك بن مسعود ومني يقبل عملي يا معبود وارتد عن مالك المنصوب إلى ربيعته وكن محبوبي وارتد عن مالك بن رافعي ولتفني عمري كله في النافعي وارتد عن مالك المنتسب لابن أبي خولي وكثر أدبي وسهر ضاءك إلى المجدري وعندك اجعلني غدا ذا بشري وسهر ضاء النامي لمرشدي وزني العلم وحلد رشدي وسهر ضاءك إلى مبشري ونجني من خطر وغرري وسهر ضاءك إلى محرري ونجني من موجبات ضرري وسهر ضاءك إلى مظهري وليهب كوني ذات مهوري وسهر ضاء النامي لمحرزي وصيرني بك ذات عززي والطرد عن محمد بن مسلمة وبيبشر مسلما ومسلما وسهر ضاءك إلى مرارا وهب لي التجيد والإنارة وسهر ضاء النامي لما قلي وعندك اجعلني ذات فضلي وسهر ضاء النامي لمعمري وكف عني موجبات الكدري وسهر ضاء النامي لمصعبي ونجني من سخط وغضبي وسهر ضاءك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وسهر ضاء النامي لمعبدي ولدي وهب وحمني وأيدي وسهر ضاء لابن قيس معبدي وانصرني العام ونصري حلدي وسهر ضاء النامي لمعبدي ولدي عباد وحيب حسدي وسهر ضاءك إلى معتبي ابن عبيد وحياتي طيبي وسهر ضاءك إلى معتبي ولدي عوف ومماتي طيبي وسهر ضاءك إلى مقدادي ولدي الأسود وكن عمادي وسهر ضاءك إلى معوذي ولدي عفراء وسع منفذي وسهر ضاءك إلى معوذي ولدي عمر وجنابي أعذي وسهر ضاءك إلى مسعودي ولدي أوس والتزد توحيدي وسهر ضاءك إلى مسعودي ولدي خلوة وزد تزهيدي وسهر ضاءك إلى مسعودي ابن ربيعة وزد تزويدي وسهر ضاءك لابن عبد سعدي مسعود الرضا وحل المجدي وسهر ضاءك إلى مسعودي ولدي سعد والتدم تحميدي وسهر ضاءك إلى معاذي ولدي عفراء وكم معاذي وسهر ضاء لمعاذ بن الجبل ورم عقدي وحولي والعمل وسهر ضاء لابن ماعس معاذ ولتكفني العين يا خير الملاذ والطرد عن معاذ بن عمري وخير عداية لإياذ القهري وسهر ضاء النامي لمهجعي وكف ما يضرني عن مرجعي وسهر ضاء النامي لمصطحي ولي أبواب قيورك افتحي وسهر ضاء النامي لمعني وعني يصرف كل ما لا يعني وسهر ضاء النامي للمنذري ابن محمد وخيري كثري وسهر ضاء النامي للمنذري ابن خدامة وحلبي نوري وسهر ضاء النامي للمنذري ولدي عمر وعيالي بشري وسهر ضاءك إلى مليلي وجعل نهاري طاعة وليلي يا ربنا صل صلاة لتسوق بها دواما خير مطلوب يفوق مع سلام تكشف الأسرار ليبه على الذي أنارا سيدنا محمد قصر العلوم ولا لي والصحب وسق لي ما أروم وليهب بأهل حرف النون فوزي في ذا العام بالمكنون وسهر ضاء لا من نوفلي وبيبشر يا معيد محفلي ولنعيمان خذ الظرافة ولنعيمان أخي الظرافة سخر ضاء وهب لي النظافة وسهر ضاءك لنصر وانصري العام كلي والتدم تبشري والطرد عن نعمان من ينمى إلى أسن وردني سعيدا دائلا وسهر ضاءك إلى نعمان ولد مالك وهب للآنا فراخ جملة عيوبي ماضية بمالي اخترت دواما ناجيا والطرد عن نعمان من إلى أبي خزيمة ينمى وأذه ما أبي وسح إلى النعمان من إلى سنان ينسب واجعلني دواما ذا أمن ولابن عبد عبد ولابن عبد عمرو النعماني سخر رضا ولي رضا زماني يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي العام غدوت خادما سيدنا محمد وسلم ولاله وصحبه بكل مسلم وليهب أهل حرف الصادي سوغ كلمنا يفي تمادي وسخر ضاءك إلى صفوانا والعام عني زحزه الأدرانا وسخر ضاءك إلى سهيبي واحفر ذنوبي وامحو عني عيبي يا ربنا صل صلاة لانتهى لها على النور المنير ذي البهاء سيدنا محمد وسلم ولالي وصحبي وقصدي تممي وليهب بأهل حرف الضادي كوني بسر كل ذي رشادي وسخر ضاء ناميا للضمرة وكن مغيثني بخير النصرة وسخر ضاءك إلى الضحاك ولدي حارثة ذي الإدراك وليهب تلازم السرور بك بلا مكر ولا غرور وارضى عن الضحاك من لعبدي أمر قد انتصب وانفك الدي يا ربنا صل صلاة ترفع بها إليك عملي إذ يقع مع التقبل على محمد وآلي وصحبي والمقتدي وليهب بأهل حرف العين سلامة من ضر كل عين والطرد عن عامر المنصوب إلى أمية وكفر حوبي والطرد عن عامر المنتسب إلى البكير ودعاء استجبي والطرد عن عامر المنتسب إلى ربيعة وعيب أذهبي والطرد عن عامر ابن سلمة وليسخر يا خدير الظلمة والطرد عن عامر الذي انتصب إلى فهيرة وسخلي الأرب وسخر ضاءك إلى عمارة وليسخر كل ذي إمارة والطرد عن آخل الشهيد وعدني من أفضل العبيد وسخر ضاء ناميا لعاصمي ابن عدي ولتدم مكارمي والطرد عن عاصم ابن قيس وصدر يسرح ولتعظم قيس والطرد عن عاصم ابن ثابت والعام جدلي بدرك الفائت والطرد عن عباد ابن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وسخر ضاءك إلى عبادي ولد خيس والتزر رشادي والطرد عن عباد ابن عائشة وشد بحمدي لك عام سيجا وسخر ضاءك إلى عبادة ولد حسحاس وزد إفادة زدنا فرحا إنك الفتاه وبيبشر من لهم فلاه والطرد عن عبادة ابن الصامت وعني يقضي العام كل فائتي وكلمتا بالعام رب ما هي عني كلما جنيت ماضيا وسخر ضاءك إلى عماري ولا مكمل مطلبي يا باري هب لي الصراط المستقيم العام وهب لي التوفيق والإلهام والطرد عن عكاشة الذي نجا من الحساب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في غدي في ذلك العدد دون كمدي وسخر ضاءك إلى عطية والعام هب لي أفضل العطية والطرد عن عبيدة والتجبي العام ما كتبته في كتبي وسخر ضاء ناميا لعنترة وتل حياتي كحياة الخيرة وسخر ضاء ناميا لعبسي ونجني ولدي من حبسي وسخر ضاءك إلى عدي وارفع إليك العام رب سعي وسخر ضاء ناميا لعوفي ونجني من الشقاء والخوف وسخر ضاءك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وسخر ضاءك إلى عويمي وليسخ خيرك كل يومي وسخر ضاءك إلى عيادي وشد بأن العام عنك راضي وسخر ضاءك إلى عبيدي أي ولد التيهان واشكر سيدي ولعبيد ابن أبي عبيدي سخ الرضا وفك عني قيدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي سيد وجد لي عاجلا بمقصدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي أوس وخيبا ظنون حسدي وسخر ضاء ناميا لعتبة ولد عبد الله عالي الرتبة والطرد عن عتبة من لخزوان حد تما ولاستجب يا رحمن ليستجب بما يفوق ظني العام واجعلني سرور خرني واكتب لي العام ثواب حجي وعمرة وليكن ونجي واكتب رضاءك إلى أول من دفن في الغرقد مقبر المنن عثمان من ينمى إلى مضعوني بكل من هناك كل حين واكتب ثواب الزور والجواري العام لي ولي الطيب داري واكتب رضاء ناميا لعزمة ابن الحسين والتدم لعزمة وسخر ضاء لعزمة لأشجع خد انتما وأبدا لوسع ولمن عوف عبد الرحمن سخر رضا بالبشر والأمان وليهب بشارة تدوم يا الله يا رحمن يا رحيم ولمن جبر عبد الرحمن سخر رضا يا خالق الأكوان وسخر ضاءك لعبد الله ابن جبير ذي العلا والجاه وتل بفضلك مقدماتي لي وسائل إلى الجنات وسخ إلى ابن الجد عبد الله خير رضائك بلا تناهي وجعل مكاتبي تقوم أبدا مقام حج وجهاد للعداء وليهب فيها تدارك الجميع ما فاتني من صالحات يا سميع ولمن جحش وهو عبد الله سخي الرضا ونجني من داهي وسهل عبد الله من إلى الربيع نمي رضاك يا خريب يا بديع وسهل رضاك لعبد الله ابن رواحة بلا تناهي ونجني من روم نفع من سواك وأبدا هب لي تلازمي رضاك وسهل عبد الله من قد انتمى إلى الحمير منك رضوانا سما ولمن حق هو عبد الله سخي الرضا يا ربي يا إلهي وليجد بالجذب والطيما حتى أجاور الشفيع الشعبا سيدنا محمد وصلي عليه بالتسليم يا ذا الفضل ولمن زيد هو عبد الله سخي الرضا ربي بلا تناهي ولتطوي عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجوب وسهل عبد الله نجل مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وسهل عبد الله نجل كعبي خير الرضا ولي خير يا ربي وسهل عبد الله نجل مدعون خير الرضا ولي يجود بالمخزون وسهل عبد الله نجل محرمه خير الرضا والتهيني بالمكرمة وسهل عبد الله نجل عرفطه خير الرضا والنجني من محبطه وسهل عبد الله نجل عمري خير الرضا وفيك طويل عمري وسهل عبد الله من أبوه عبد مناف فوق ما يرجوه من الرضا وليهب فيك وفي وسيلة المشفع الهادي الوفي دنيا وأخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثل النجبا وسهل عبد الله من قد انتسب إلى عمير ما رجا وما طلب منك من الرضوان والتهب لي ما فاخذني والتتحزه كبلي وسهل عبد الله نجل ثعلبه خير رضا والتغنني عن مطلبة وسهل عبد الله نجل طارخي خير رضا وليجود بخارخي وسهل عبد الله نجل خيسي ولد سحر ذي الهدى والكيسي خير رضا والنجني والتعلني مع سلامة وطيب منني وسهل عبد الله نجل خيسي ولد خالد سديد الخيسي خير رضا ومنك علمني وكن لأبد وفذ جنابي وسن وسهل عبد الله نجل سهلي خير الرضا وبيبشر أهلي وسهل عبد الله نجل سلمة خير الرضا والنجني من مظلمة والطرد عن نجل إياس عمري والعمر ما يا كريم أمري والطرد عن عمر لعوف النسباء وليحق ما للظن كتباء وسهل رضاك لأمر ينمى إلى سراخة وزدني علما والطرد عن عمر لمعبد النمي ونجني من اللغى والمأثمي والطرد عن عمر النمي لعنمة ونجني من موجبات المندمة والطرد عن عمر النمي لثعلبة وبي بشر يا كريم الطلبة والطرد عن عمر إلى معاذي نمي وكن يا مالكي معاذي والطرد عن عمر النمي إلى أبي صرح وعني كف كل ما أبي وسهل رضا لعمير بن الحمام وشا المراد ذا كمال وتمام والطرد عن عمير من إلى أبي وقاص انتصب وقض مأربي والطرد عن عمير من للحارثي خد انتما يا خير باخ وارثي وشا البقاء وارثا بالامتنان معجزة الماهي المطهر الجنان وسهل رضا ناميا لعقبة نجل ربيعة وسخل الرغبة وسهل رضا ناميا لعقبة ولد عامر وهب لي رتبة وسهل رضا ناميا لعقبة ولد عثمان وسخل النخبة وسهل رضا لابن وهب عقبة من جده قلدة ورفع جنبة وسهل رضا لابن وهب عقبة سبت ربيعة والطيب قلبة عصمتني محوت ذنبي بكني وهبت لي مال الورى لم يكني ونجني وفر ذنوبي وكني لي بهم ومحو عيوبي بكني يا ربنا صل صلاة تهبوا لي بها فوق المنى فأذهبوا منك إليك بسلام تكفي به جنابي الأذى وتنفي على حبيبك الخليل أحمدا ولا لوصاب ومن به اهتدى ولتغنني العام بكونك اللياء في كل شيء سرمدا وحضنيا وسخ رضاءك إلى غنامي وسخ إلي جملة المرامي يا ربنا صل صلاة تنفي بها عيوبي بسلام يكفي ضرا وكل ما يسوء سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا وآله وصحبه وسقليا بحق أهل الفاي فتح الأولياء وليهب بأهل حرف القافي قوتهم وسعيهم يا كافي وسخ رضا ناميا للفاكه وتغني بك وزد فواكه وسخ رضا ناميا لفروة والعام جلي بوسقى عروة وسخ رضا ناميا لخطبة وعني يصرف جالبات النكبة وسخ رضاك إلى خدامة والتقن الحساب والندامة وسخ رضاك إلى ختادة والعام جلي بقرق عادة والطرد عن قيس إلى مخلدي خد انتما والعام الطيب خلدي والطرد عن قيس لمحسن النمي والعام كثير يا كريم مغنمي والطردان خيسن سلالة أبي ساسات ولا مكم من أدبي والطردان خيسن سلالة السكن ولا ما يعملنا نسخليا منن يا ربنا صل صلاة تمه أني بها ما ليساققه من كل ما لم ترده لظاهرا وباطنا حتى أكون طاهرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على الشفيع الناصر المشفع سيدنا محمد ذي الفناء وآله وصحبه واشهد لي يا بر يا وهاب يا ذا الفضل بأنني عنك رضيت جدا وعن وسيلتي خديما عبدا وليهب بأهل حرف السين سلامة من جملة الفنون وارتد عن سالم من معقلي ولا مسلمني وحالي كملي وارتد عن سالم من المنسوب إلى العمير وامح عني حوبي وصغر ضاءك إلى صويبتي ولتكفني أذى جميع السططي وسخر ضاءك إلى سليطي وليستقرهم بلا تسليطي وسخر ضاءك إلى سماكي وكف عني كل ذي إنهاكي وسخر ضاءك إلى سناني وكف عني كدر الأزماني وسخر ضاء الناميا لسائبي ولدي عثمان وعظم جانبي ولمن ملحان سليم سخر ضاء وعندك جعلني سعيدا مرتضى والطرد عن سليم من عمري ولا مجد لي برضا

0: رضا عن لأقيه سهلي ونجني وولدي وأهلي وطدان سهل سلالة عتيق ولا موجه لي نصرة الملوك وطدان سهل لقيس ينتمي ولا مبشر بي كل مسلمي وصهر ضاءك لسهل انتماء إلي حنيف والتجر للمجرماء وصهر ضاء لسهيل ولدي بيضا واجعلني النور بلدي والتدان سواد من زيدي ولا مفك يا مكيس خيدي وصهر ضاءك إلى سوادي ابن غزية الأديب الهادي ولا مهب لي جوار المستوى حيث أكون خادما مع الوفاء وصحله منك صلاة بسلام أني وبلغا له هذا النظام وارتضى سلامة من أسلم وبشرا بالأولياء والعلماء وارتضى سلامة من ثابت واليوم هب لي ترك كل فائت وصغر ضاء ناميا لسلمة ابن سلامة ور للظلمة وصغر ضاءك إلى سراقة ولد كعب والتزني طاقة وصغر ضاءك إلى سراقة ولد عمر وانفع النفاق يا ربنا صل صلاة تطوي لي بها السير وتمحو لغوي عني بها مع سلام تجذب لك به كل وعيب تذهب عني به بلا إعادة على وسيلة محمد بمن تلا وليهب بأهل حرف الشيني والهاي كون العام ذا تمكيني وذا فتوح وفيوض ورسوخ كالعارفين وكأخيار الشيوخ وصهر ضاءك إلى الشماسي ونقني من جملة الأدناس وصهر ضاءك إلى شجاعي وعافني من جملة الأوجاعي وصهر ضاءك إلى هلالي ابن أمية وكمل حالي يا ربنا صل صلاة لتهب جملة ما أحبه في المنتخب من خدمة ورؤية وزوري في كل موضع وكل طوري مع سلام قد يقيني الوهم عليه بالآل وأفضل الأمم وليهب بأهل حرف الواوي ولياي كونيك كل راوي وصهر ضاء ناميا لواخدي وخد إلي أفضل الفوائد وصهر ضاءك إلى وديعه وعندك اجعل خدمي وديعا وصهر ضاء ناميا لودقه وعيوبي كلها لصدقة والتضاء يزيد نجل الحارس ونقني من جملة الخبائث والتضاء يزيد نجل المنذر وظاهري وباطني فطهري والتضاء يزيد من قد انتسب إلى رقيس وهدني بلا تعب والتضاء يزيد نجل عامري وعندك اجعلني مع الأكابر وصل سرمدا وسلم يا كريم على الذي كوني خديمه أروم خير وسيلة لذي الجلال لخائف الضلال والإضلال أشكر من شكر بالعبادة وخير من قاد له عبادة أجل من ربى وأوصل إلى مون كريم واسع موطن إلى وسيلتي وقدوتي وجاهي محمد خير الورى ذي الجاهي وآله وصحبه الأتباعي وكمل العام به اتباعي يا خير جاذب إليك خطا وبالذي فاخر رجاء جتا صل وسلما على المشفع ولال وصحبه وبأهل الفعي وشد بكون العام عبد الله خديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلاء والألماء مغتربا وكف عني الظلماء لك علي الشكر باليراع وغيرها وأرتجي البراء صل وسلما على الهادي الأمين محمد والآل والصحب أمين وجل نظامي يا شكور أبدا يا خير معبود بشكر عبدا نظما يجود بالعطاء يا خوتا لنا وينسو الضر والياقوتا وتلو مغنيا أن المربي وتطوي للسير به يا ربي وتلوك الجهاد والسلوك ورد به لي جملة الملوك وتلوك الحج وكالجواري ونجني به من البواري وتله جنة عن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال والتقني بي أذى الشيطان عند اقترابي ولدى أوطاني وتل دافع البلاء والغمة دنيا أخرى عن جميع الأمة وتل يا رب بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن وتل يا كريم خير الذكر في أبد لي وخير الشكر وتل يا شكور شكرا فائقا عندك لي ولتكفني البوائخ يا الله يا رب الورى يا مغني اجعل نظامي عن سلوك يغني وجعل عندك وعند المستوى صلي عليه بسلام استوى مخلصا من جملة العيوب وجالبا للفوز بالغيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وجهد المغني الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يصفد إجابة الأكرم نعم الصمد وإنني إياه جل أحمد مد إلي مددا لي يخلد وطابت النفس وطاب الخلد مد إلي الواسع المنفرد نيلا به في أبد أنفرد أشكر هو الشكور الأحد وليرد.

أمجد إجابة تصلح لي ما يفسدون، وثمدا تروض لي من حسدون، يدي تمتد له فتجدون بيمنا من غيره لا تجدون، الناجث وهو تعالى أحد، ومن إنشاء صرمدا لا ألحدون، فتب أخي ثمن لا تكسدون، سلعتها ولي لنا الأسدون، أنا رضيت ودواما أحسدون، حديقة الغلباء فيها المقصد، وفي على مغن حفيظ يرشد، وفي حدائق زرعي يحصد، لو توجهت بشكر يفرض، لأنه المعطي الكريم المفرد، كناجيت مغنيا عزيزا ينجد، ومن ما فاق مرادي أجد، أسأله تبشيره من يسجدون بي وقهري كلما لا يسجدون، سقري يا خير مقيت يرفدون منك منا لا يعتريها نفد، فيأتني بما يدوم المدد، عندي به وكل عنه العدد، يخجل ما منك أتى يا أحد، قيلي قد جاء ممن ألحدون، منك أتاني عند بحر يزبدون، ما كل عنه وابل والزبد، وفي جار وابل ومزبد، مددك من واحد قد نعبد، سلمت صحة من قد رصدون، بقاهر يبطل بطل كيدا قصدون، فتنتهم عني نفاها الصمد، بجاه من سماته محمد، يا الله يا خير إله يعبد، صل على سيدي من قد عبدون، أحمد من

عبي عني ما لا يعهد يا خير معت كونه لي أمهد ربيتني ورطلي من يسجد فبست منك يمنا لا ينفد ذكر رضيانك حين الصفد منك أتى والزال عنه الصفد طوبى لهم وحسن مآم طيبت يا كريم في البحور نفسي وجدت بمهور الحور وجهت فيها لي ما تطيب نفسي به وانت

حطن بهم يا ربي في طوبى وفي دار السلام موضعي في سقي سهاك وفي السقي فيه ماء وفي كل محل نكس فيه ما يطيب المحل ثم جئتني فليكن بالكرم ثابا بحفظ وحم حرمي من كرم المكس في الدارين طيرهما لقاية العارين آويتني مغتربا ففيهما سقي المنى وارفع هداك بهما أقم يا اللهم فيهما إلى تم لقاك بأمن وإلى بحرمة الماحي وصل بالسلام عليه بالآل وصحبه السلام.

من يحمل الذي يجي القدر هلك من المعدي المزحزح الكدر ثم صلاته على عز مدرك وسيلتي في سفري وفي حضر وتضرعت بشكر قد صدر كفره من الخيار يبتدر إن شاء غاضي ذوي البطر بحفظه الحامي ولي قدر وترك لراض بالمختار كل من فجر وليسوق ما اشتهيت من فجر جعلني عبا له خدي مبر تبحر ذا تهيئ به لبر ناجيت والناجيت والقلب مني قد صدر طلب صرف من قلاني وكدر ساجيت وهو الكريم ذو البشر وصمد أن يسوق لي خير بشر توجه لله كاشف الضرر وصمد عني يزحزه الغرر أصله وليجودك بالظفر ولي كان ذا اغتراب في سفر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لسخر يا خير ماكر مكرت كل عدو ذي تنازع مكر تفضل يا خير غافل سترك محي كل من جلا وما استتر يا يعني بتعلم العلوم قد أمرت أجيب نفعي نفع شمس وقمر وجفودا لي تخجل الدرر وبه من بين بين النصوص والطرر أن يكف كيد كل من كفر وبهد ربي نفرا بعد نفر لا يتجب وليكسف الصور كمن بر الخلق وأحسنت الصور أجب داعيك وهدبي ألف الزمر يا خير من هدى وخير من عمر لصفي عمري وطيب للمقر مشتغلا بكسف أسرار الفقر مد مكوسي بنفع كالمطر يا بحين ينفعك وكفني الخطر تفضل يا خير آمر حضرك علي باستقامة مع النظر تبتف عني كف الستة عشر ويسوها لي فوزا لبشر قلبي العيان لين ليررك واتق نفسي وأهلي الشرر ويبشر كل عالم أغر وكل ذي كبارة وذي صغر نجي بقية مكوزي من كدر وتتقبل كل ما مني صدر تفطب علي إني ذو خفر كلي بكن يا خير مشتر غفر جلي بكوني بشتمن هدى فخر يا سيد لك بنور ذا فخر رملي في اختفى وما ظهرت كونك اجعلني نقي تقيا ذا نهر يا ربي اجعلني لديك زاقيا قال يا كثير ولتزل بي الحيل من علي بالكتاب ذي الخبر كسر به افوق من فاق وبر نجي فادي ولساني من دعر وبأرق كل مفلق شعر نبر كلامي بنور قد بهر وبيبشر كل هاد قد مهر تفضل علي ربي بالسهر بذكرك لي هداه قد ظهر عطني به عمن أسر أو جهر مشوى إمامًا كونه ليشتهر تفضل عليك يا من لي غفر برد من عاداك لي ومن نفر هديتني فليسخر من حصر في أبد يا خير قاهر النصر أجلني اللهم كل ذي ضجر وكل من فؤاده حاك الحجر أقل يا اللهم كل ذي عصر وضهي حتى يسير يا يسر لسخي من نهى ومن أمر وكل ذي بزالة ومن أمر أفدي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر أفدي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر نيتك اللهم يا رب انفطر ويستجيب برود كل ذي بطر هب لي فوق ما ببالي خطر في أبد بلا حساب أو خطر أجل الفيوضات تأتي تخجل المطر ورب أقضي ومقالي واستطر رب فضلك جميع ما صدر مني خالصا لديك من كدر أنت لي تنصرك من بك انتصر أنت جنابي وكفني ألا الحصر كفتني الجوع وقيتني الدسر ألبتني فليرد زوي العسر لك ذنوب الصغر مع الكبر
وفي ذا سقالت وذا كبرت هل يهب في هذا السفر تردك من ماء المياه والعفر أسر جميع ما اختفى وما استتر قل وليغفر أنت خير من ستر دعوتك اللهم دعوة الضرر قل استجبت فقني كل غرر أجبتني يا من له أمر البشر قل إن هب لي قهر كل ذي أشر أويتني أغنيتني عن النفر فيخ من يبي إليه كذو مفر عليم بالتلاسم السور ما الحديث دون وني وخور قل توشي وإني مفتقر إليك يا غنى الذي لك افتقر رأنت نفسي تائبا مما غبر البحرك نفمحه وقدني يا لبر لك أنا نادما مما صدر مني من الذنوب يا رب القدر لفز لك وعني كف ما يجرضر من أخرى وقت سير وحضر هب لي في اليوم عدة بشر قنص بها يا رب ستة عشر أجب جاه المصطفى ما قد جهر أجيب الجاه المصطفى ما قد بهل نور البرايا نوره حين ظهر تفضل علي في بحر وبر بلود كل من سطى أو قد نبر لقلتيت فحمني عن القطر قنجي من العادي والنتر كمثيل عذا وسقت للبشر قسمدا كل يا رب البشر أنك رضيت شاكرا يا من كسر سلاح من كان يباهي فانكسر قاطي في بحي من قبل مكر طبه حين قاد جيسه وكر بجني في البحي وحدي وفر مني في البر وخاف ونفر أنت ليس سخرته لي وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفتر أشكرك الدهر شكورا يبتدر بنى الخيار من فيوجك الصدر بفضلك وحرمة المبر لما يفوق ظن في بحر وبر لك تقيم بقلب قد شكر يا خير من يذكر من لك ذكر يا خير من يغني وخير من قصر هل يفارق كل من خسر لم يتفي الأيام طرا ما استتر وتمحو يا خير غافل ستر أقول يا ربي إليك بالصور وبالأحاديث وإني ذو خور تفضل يا من قضيت للوتر بأبي الفيود يخجل المطر تفضل يا من يجود بالخير علي بذكر الحكيم والسير قني وهلي الآياء والسقر ولي ما فقدني في الفقر.

الذين اتقوا قاتل الأكرم الذي لقدرت منه على ما حنمحى به لقدرت ثبت توحيدي لواحد قهرت للعدا من اختفى ومن ظهرت لجنتي في سفري وفي حضر أنت السلامي كن به أعلى مضر أسكى سلامي ليبتدرت كرمه على مبيد من غدر لمالكي وجهت توحيدا ظهرت على عدا عاد منيرا قد بهرت جعلي عبدا له خديم برت البحر والبحر الذي في البر والبحر الذي العدا تبر جعلي عبدا له خديم بر البحر والبحر الذي العدا تبر قنيته القلب مني قد سكر ومات انقلاني ومكر نيته الكريم ذو البشر وثمدا يقود لي خير بشر هديت لي كفاني من فجر ما يقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر صفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباقي شكورا قد استدر من فضله بدل الخيار يبتدر لو خطابي شاكرا ولي قهرت من بمعاداتي السر وجهر لك بقائي أنت باق ذو شكر كليتي وعند حزبه ذكرت تابع لي خير غافر سترت ما عيوبي من جلا وما استتر يسري هاد بتعليم أمرت بفضله مخجل الشمس وقمر وجه لي فإذا ضلالتي حسر واقلب لي عدا وبعدهم قصر أنا رضيت وكفاني من نفر وبيهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الوطر وليس ينحوني بشيء لا بصدو بطر تجابني أجابني من سر علم لي بقر ما يغني من له قد افتقر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمل من لكني الملك مخجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر صلى الله عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظرت قلت شمالي ضري حذر قلب العيان من لي بالضرر قجاد لي مع النصوص والطر وجات كل الذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر لا يتمن له الذي مني صدرت ذكا وشكا وعلى الإغناء قدر لسيما من تاب علي وغفر قال لي به كفاني من كفر يسع باق ليقلد النهر ساق لغير جهك من انتهر رمى لي في خلفاء وما ظهر وجاد لي منهم بنور قد بهر يقود لي باق أزال بالحجر فضل به أكون زهرا زاخيا من علي بالكتاب ذي الخبر كشر مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر إن يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجل أطلقي ولا ألاقي من حجر حماني الباقي ما صفى وسر وزحزح الإداء لغيري وبسر يقولي أزمان لج خير شمر ومتل لمن نهاك ومن أمل هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي قاد كرم النخل أبل قم بسحاب المنتقى العدا أبل إلى سؤال ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسخي الرحمن كل من أمر وكل ذي ذات هدى خمر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء وبشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو أو حضر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء أو بالشر نفع لغير الله كل من يضر يدب عند أهل بدو وحضر هو ليسمع والأرض فطر وليقود ما يبالي خطر إلى سؤية من قلاني الضبر وليفارق قروحا كالضبر أضل نحره الأزاق لي الأزال لي خطر كفن كفاني قبل قصد النطر أشكره وعرض قلبي مخر لكي يجود البرايا بفخر كرمي ميسر لي العسر وبيت قلبي نقيا قد حصر لقاد من كليتي كفدسا ما هي ضريك ما بقى له أثر هدية البقي لي بالصور يا لك ما أحسن فضلنا الصور أن قد عيوب الصغر مع الكبر
كما بها كلية الهادي جبر دعا لي بقاد من كل نبر رفعا كما سجى عدايا قد نبر كلا سكوري بمخجل الدرر كامها قصد جهاتي غرر آيات ربي كفتني الشرر قولي على كل صعب كيرر من علي من كفاني الزمر إبليس كم لي عدا لي الطمر ولا تكن لي إلى من افتقر وسواه أعطى بل المقر رمحا بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر لو شكري وأمات من مكر فجسر وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد جهاده وعاقه الفتر هو له انتقام ربي وفر في البر والبحر وخانته النفر إنني وجدت ما به اشتهر قوي خدمه وذلك ظهر أشياء من بي اختصرت فنصر قناصف عين قد كفاني من حصر للمنتقى وجهت في

قال النبي ذي المراتب المضر قنات من نفى عدوي وقبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاقي ضر حق أو خسر بعض لي جساء باق لي ذخر مصري وليس قولي بفخر إلي قال الله في بحر وبر جزاؤه وأجر عبده المبر كطيب البقاء باق قد زجر كل عبد لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وقلمي لخدمة القماح شمر أغطى ربي وعدوي السهر وكل من عذابه الباق سهر يقول ربي لي كل صبر عن كل ما يضلي خير خبر ويته وللغوامد فسر وكل ما كسبه الله حسن إيه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر في يوم لي يخلد الفجر علي قد كفاني من فجر نسيه من كرمه ليبتدر تناسب عن قد كفاني من غدر قلت لربي شكورا قد صدر في فريبا الخيار لمبتدر وجدت توحيدي لواحد قهر قيل عدا من اختفى ومن ظهر الحمد لله لي منه القدر والصلوات على ماحي الكدر فمنحني إلى دخول الجنة خير الصفاء ورضا ومنا كتابتي نفى العداية أجمعين ونسوان حيث الزحزح اللعين أبن حيما وبعد اليوم دائم إلى شقاوة أو لوم أمن حكافر ولا منافق نحن وأما جهتي موافق أدوى ربي لسوى قلب الحزن ورفع الشكور مني متزن جزاء ربي وجزى المشفع قال إلي مغنيا أن مرفعي لم تنحني جوالب ارتداد وقت المجاهدة بالمداد كتابتي عند ذوي الكفور أبد غيري كل ذي نفور ترسي عن الشقاء والتنصر هذا الحق.

قدت العداق طردا للسواي وقد العظم ربي في هواي أبقاني الباقي وابع للسوا نحن يا ربي ليدا معا سوا لا نحن لكم ولا غرور ولا سقاوة ولا غرور إذا يتوجه للنحو السرمداك

يتيم ولأشخاص عد إداية والضرر كلا سواي من حماني أن شررت أبتو عند عداه مدة كفته لي إليك مدة نفعني في البر والبحر مع وفي السر والجهر مع الهادي الوفي رأي استجاب وهو الأكرم قمر قاد رضا والكرم

إن يقاد الله ما فاق ظلوم من المنى بلا استكاء أو أنين لم حلي أسمعنا خدمتي غفول كنبيه وعدا ذي أفول كتابتي مشكورة عند الشكور وعنده جعلها أعلى شكور ترسي عن الكذب والخيانة.

معام كلا سواي لمرادي جمعان لقد توسلت بخير مرسل يا خير مالك وخير مرسل تتمنى التسويف والتكسل وطبع علي وعيوبي يغسل قل سعادتي وكل جمل والجنان لي أوصل أملي أديك عنك وعن المزمل وبه كل خير عمل يلي بخير ثمن وبدل وتغنني عن المراق والجدل إلي أوصل مخجلا للعسل قلاوة بلا أذى أو كسل أيد بكوني سرور الكمل هل به لي الأذى لم يمل نبي بمحمة نبيك الكريم هذا اللسان ليهب كون كريم هذا بلا أذى لغير قبل قرا ما يسوؤني والتقبل سلم عيالي وتصف منزلي ووطي ولي الصف نزلي ممر يحمي ربي عن تزلزلي وقل تلاوك يا خير منزل مري بخطي كل ذي تعقل قلت بغيري عداي واقل لي بقبل بخطي خير علم وكبر كل حزن لأذاي مقبل لكن صارت بك يا توكل عليك الطيب مشربي وما كريم المحابك بلا تأجل وبك يا بقي محوت أجل لك سكوريك بغير وجل كل الجنان وبغير خجل ما تعني يا خبير الزلل وعوجي وحرجي وعللي كن لي العادات كالتنفل كن يبشر مع رضاك محفل يبتئ لك ربي من تقول وطب عليك يا منير الخول إلي قد ما شئت بالتسهل كل ما سهلت ربي يسهل لك شكوري بالكتاب الأفضل من غير قطن فكل فضل يا عالم الإيجاد بالتنبل هل يصلح الحال والمستقبل أعطي رسلي وما لم يسأل يا خير نافع وخير موئل لك التجائي شاكرا فلتزل توجه الأذى لنحوي يزل قايتك اليوم فبشري عجل من نهاية ولا تأجل ولو ذهب لي الودود دون ملل واذهب لي الود دون ملل وادي بخط الناس خير الملل أبي تجي بجاي خير مرسل قايتك ما تخير

رائد المولى مغني رجاء محقق راشد عبد هو ربي وموجودي تعالى كريما مغنيا قادني له بلطف وجود واسع غير معدود.

إدنكم كن لا شكري بلا كفران كم يستعنني عن كل ذي خسران آياتك فتني العارين كم أصابني عن ضرر النارين كم أرشكه شكورا شكور من شريم كم كزه الدحاق إني مقترن شغل الشكو عن الشكايا ويستنحو جهتي نكايا كرمني الكريم والمكرم ولا تحيل غيري يلق عرمرم رفقي جلد العزيز الغالب وقت جهاديك فإدايا هارب ترسي عن الغضب والضلال جلد العزيز الجالب الحلال مدير غير مغن أغنان ليس يراك

نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا رسولنا محمد صلى وسلم عليه الصمد كتابتي له أحب من كثير.

أسألك اللهم كونك ليام في كل شيء بصفاك الكليام، ذلك ليس بعزيز يا قدير، عليك يا من بالإجابة الجدير، اجعل قلامي كسيوف السحب وبمسلك يا خير اللحب، لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليه

بكونك الكريم هب لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم، عنك رضيت راجيا كتب كليم على ما أدمرته فيك الكليم، إني نجاة أعطي

قل إلى عزتي فقيله مددي وقله لي خبئي فالأذى سلبان إنه صمد عبد واحد من بدايه ليطمع فاق المنى وهبان لا تعالى شكري برضا أبدا وساقي منه ما أنسى له ذهبان كف العزاء عن جنابي حافظا وحما كلي عن الضر والمرغوب لي جذبا علي من جذب طاويا سفري هو لي أن يقل لي الصعب قن جذبا لا التجائي

مالكيك أسعد وتوسع واكفني سلبا بين الحق تشتن واكفني ظلما كما النفى ظلمي والعري والتعبا على النبي صلى الله عليه بالحنفاء فثبتني وارزقني سؤلا والرغبا زدني علوما وزد أهلي وزد ولدي مع السعادة يا من لي قضى الأربا يا رب صل بالتسليم بلا عدد عني على المصطفى يا من ملى الجربان إني كل عام ما يبشرني وكل سنة ويوم أقبل القربان إن ربي للسميع الدعاء قاصري ثمن ما عني يباع بلا قاتل منيل الطولبان فينهو لوح ربي والقلم بدفترا ولمترا ولا ظلا ما عرضي وبياني الذكرى ان المعاني كما بعدي عيش شكرا ابعث لله سنين وحدي اعطي ذوي القلاق والجحد بالي كبدني بالمقت

لأحمد المختار فيه خط سروج قالت سمات مبعد الغرور قصيد أحمد نور الرسل قالت سمات رب المرسل محمد صلى عليه بالسلام الله قادر لي أفضل الكلام يقود لي التأويل والتفسيران من يسر به العسيران علمني العليم تعليما عجز عن سواك ولي الوعد نجز أدب ربي كن سواي التعبان ولا يلقيني عدا أو متعبان لقني روحك والقرآن.

بلائقات وحشد الطلباء. وصية تكزر العطايا كل كلمة يجتنب الخطايا، وصية تكسر العطايا كل من يجتنب الخطايا. أوصيك بالعلم

تنجو من البغضاء والفضيحة، رم التواضع لكل مسلم، تنجو بلا تردد من ظلم. إذا أتاك عضدي كتابي فكرم الكتاب بالمتاب، لين لسانك وقلبك معا، لين لسانك وقلبك معا، للمؤمنين خير قيد تجمعا. لا يتكلم بإبراهيم ألفة ينفعه.

فرق يوم الخميس الريب وجعني من الخبير الغيب لله رب العالمين أبدا حمد وشكر ينفيان حمد وشكر ينفيان.

الرحيم. قل أعطي يوم الخميس حستدي سبحان ربي الكريم الأكرم الواسع المقدم المكرم بكونك المالك كل ملك بكونه مالك كل ملك راض لي السنة أهل الفلك بيّنني الخبير في شعبان تبين أمان فالهدى ليبانا نفى الشكوك ونفى الأعداء عني وعني قد أزال الداء نمر شكره شكور المصطفى نمر شكره وشكر المصطفى وأعطي منه بجاه اصطفى قال الله خير من هدى وكشف ومن شفى ومن كفى ومن عفى وكشفى رصد رعت سنين بالنبيك حتى غيرت فوق جاه

وكان لي بالمصطفى محمد محمد وسيلتي لله عليه خير الصلوات الله. قبضت زياري كون الله لي وكان لي بالجود في المناهي لي كان في البر وفي البحر معا لي كان في البر وفي البحر معا قل ديم العدا لي قمعا وتبكون الله لي وكوني كون المختار نور الكون وسيلتي.

هو الذي دعوته متى دعوته استجان، هي بما عني يزحزع الحجان، هذني سنة من جاراني، يطلب المنى من النصراني، استفيها من يبارك.

لا انتقام في الذي يكمل ولد لا ولم يجد ولا يستبه ولد لا خطاب عند مرتد جحد يا ذا انتقام ما له كفءا احد ولي ساعة بالصف دائما تجاه والد البطول فاتما عليه صلي وتسلم سرمدا في الآل واصحبه وكل يحمدا جده صلاة وسلاما وسعى من انتهاء وتدم لي توسعا يا رب صل وتسلم ابدا على ذي بخير بر عبدا جن رجال بهجة النساء كواله وكل ذي اتساء ولبي اليك ربي راضا كي عدا وساق للاغراضا وجه لي المصباح والحلاوه انا وردي

الرحيم فضل العداد وما أرون طب لمن زيد في الله وفي خير برية مبشر الوفي قافلة قلب ارتداد ما جاء بشاة ومداد أخولي بالمصطفى محمد بل صلاتك عليه الصمد مسلم عليه.

نفوا لا يستمعوا لم نفوا لا يستمعوا مع البصر لا لقال أن نفعوا عمري والعمر لا لما جئت لي الكلام ما قدر فعل لا وجدته به منتفعا انت للكلام ما قد رفع لا وجده به منتفعا انت لقادر مريد عال هل سمع ما كفاني الظالم قل بصير متكلم ليام ذكر وشك به ما كان ليام فلي دل على الوجود فلي دل على الوجود عاقي ضري وحما من بالجود إلي تسيره لا يشركم فيش وقادني لا أشركم إن الحدوث غيره سبب وثبت القدم تتليك

وقدر العاصم من هلاكين قلاده ضم كأنبيائهم ويملك في على ضيائهم هذا بنا أمن كفر ومن قلال ومن وشى ومن نفر يا قرصة إلا المزبدين العدو مخصر

0: الرحيم. قال كتاب من كفاني حسدي إلى يدي وكلك لي وجسدي. قال الكتاب من كفاني حسدي إلى ديوري ومكاني والوطن. قال قال جنده منبر العطن فضل القلامي ومدادي والبدن. واسمح لحياتي الددن المحاب نصري قاهيا كسر سلاح من كان يباهيك فانكسر. وإعدائي لسواي الصاغرين وكافئين فاسقين خاسرين. نور قلبي مالكي وعطني وذكر الحكيم الصانع وطني.
1: يا ربنا صلي صلاة تكرم كل بها بما به أكرم مع سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والحزاب على ابن عبد الله عبد الله أفضل لخلق الله اسم الله خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والهبد ولي حب أخي أصحاب القناة عندك يا وهاب ما فاح المنام وسخر داء لأبي لبابة وخير لي الخير وليفتح بابة وسخر داء لأبي حبيدة وكفى عني خلنا وكيدا وسخر داء لأبي حصيفة وأرني خير ورا وخيفة وسخر داء لأبي قسامة وهب لي الإسارة والكرامة وسخر داء لأبي حمرائي لأبي الحمرائي وليجب بسنة الخرائي وسخر داء لأبي سليدي والتقن الإفراد كالتفريد وسخر داء لأبي دجانة وهب لي الإخلاص والأمانة وسخر داء لأبي داودة وسخر لي المطلوب والموضودة وسخر داء لأبي سناني ولي يسر تراها الجنان وسخر داء لأبي حقيلي والتقن الدلالة كالتدليل وسخر داء لأبي أيوبي والتم عني جملة الحيوبي وسخر داء لأبي الشراكي وسدني الهلم وسد إدراكي وسخر داء لأبي دياهي وصيرني العامة المصباح ولأبي تلهة سخر داء وهب لي التجديد والإداء ولأبي نمرة سخر داء والتقن النفاح والإسراك ولأبي سلمة تبير داء وكفاني أبدا سوء الخرام ولأبي مسعود يا جليل رضا وطيب للمبيت والمقيل ولأبي صبرة حبر يروم ولي يسر يا كريم ما أروم وسخر داء لأبي مخسيم والهام أصب أودي وخيي أني وهب لي تلاصم الذي به أكون مثل كل جهبس ولأبي الخالد حبر داك ولي وجه سرمدا هداك ولأبي حبة سخر داك يا خير رب وفني هداك ولأبي سيخ سخر دابلا أدن وأني كف مورس البلا ولأبي كبسة سخر داك ولي يستخر كل من هداك وسخر داك لأبي مليل وسخر لي الخيرات كل ليل وكل مناجاتك فيها أحلى إندي دوام وتسخر للأحلام ولأبي مرسد تبصر مدى خير ردا منك ولي تبمدى وكل نهاريك يوم الهيد في أبد والتنسني مفخودي ولأبي الهارس سخر داك وفي بصر كل من والاك جدلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لي وسبي وحب لي استفى ولأبي بردة سخر دا بلا نهاية وسخ إلي الأملا سخ لي ما رجوت منك يا كريم دنيا وأخرى فائخا لما أروم ولأبي الأهور سخر دا قصر وسر مدى وجه إلي ما يسر وجه إلي كل ما استحيتم في أبد وكف ما أبيتم أني دوام وقن الحسابا يا من محوت الموت والحجابا ولأبي الحيسم سخ يا ربي خير دا والتقبل كسبي مني تقبل والتكن لي وغفري لي وكل ما علي كفري أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار يا سالفضل ولي هب كوني حبيب حسبك وكونهم أحبتي لوجهك والصدى يا كريم عن أبي اليسر ولي يهب بالاقتداء من البصر وصل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا استتنا وجائنا حبيبنا من استفيته ففاح كل من مدى ومن ياتي ومن في السمن محمد ولا علي وصحبه الكرام وسرمدا سقلي به فوق المرام يا من جهلت كونه لي الزخرى في هذه الدنيا وتلك الأخرى صلي صلاة لي بها تكون في أبد الماسيح يا مكون مع سلام لي تكون سرمدا به على خير برايا أحمد وآله وصحبه والتقبل به جميع حماية في من خبلي أطل لأجر مالك أسماني وطاب للأجر محل أماني أكرمني الأكرم إكراما خدا كلي به بسر يقود رخدا ملكا الباحي لسي حويت كتابه وكل ما نويت هدية الكريم ساخر للكرم سخلي صناع وحساب أنصرم كبرت ربي والإله أكبر وكلك لي فيه رضا وصبر سعادتي بلا سخاوة كتب دوامها وهو يقينا منكتب سكر كليتي الله الكريم ولي يقود للجنان معروم ولا ني الله الكريم الباخي دولار للنسب والتباخي لعنة قلوب الحالمين أجمعين لي بلا أسن ولا كيد اللهين لله ما في الأرض والسماء وخيره وجار بالنماء هو الذي سكرته بخلمين بلا أسن ولا هدى أو ألمين ملكني الإله والرسول عليه تسليمه نهم صول له بقائي وهو نهم ملكي وخاد لي ما ود كل ملك كن فيكون لي سخر الملوك كما به خنيت عن كل سلوك الله نهم أحد الإله خطا ولا إله إلا الله ليس بوالد وليس بولد ولي صفا كل صيح سابلت ساح لخير الكد والمكارها باخ مريد لا يكون كارها منع الحب الخليل الهبيب بكل سور سر خير ربي أبخاني الله بمن أهلاهم خطا ولا إله إلا الله ولا دي الباخي الذي ليس يموت وليس تنهو جهتي هدى المميت إلا يخار ماله الأقياس فرو ورون منا الخياس تابع علي السماء والأرض وللجنان لي ينهو المرضين واجهني الباخي جميل بجميل ولسوانا بهدى الله تميل أجابني المجيب هام وطفزي فيما به سكرته من أكسس لنخاد من خاد له الخر الكرام الظاهر الباطن فضلا باحترام الله وال وكريم وصمي وهو سكور خاد للهب الجمو رب السماء والأرضين والهواء ربي ولي خادر الله في الهواء ضيافة الكريم خير المنسلين سافية لي بإمام المرسلين واجهني جساء ربي وجساء وسيلتي له وهدي أن جساء أكرمني بسبل والسمن الكريم وصاب سكور بعد حمد لا يريم لله رب العالمين أبدا أمدي وخير مالكي لن أحبدا لو ختابي بعد ما أجابا إجابة خادر لي الحجابا هديتني ولي تخلد البصر بلا مسقة بسيد البصر أني رضيت قتل الإدراكا كفيت كل سنب والإشراكا إلا يقطع كل ما اخترت ليا بخير تفسير وخرسنت ليا كنت لخلك وهبك القديم بما يقيب عن سواك يا قديم لك سكوره على المصونة يا عافسا أدخله أصونا لك سكوره على الإخفائم بلا مدرة ولا جفائم سكرت بهذا الحمد رب العالمين على الأمين والأمين والأمين يذكر من ليس عليه يخفى سيهن مناجيه بسرنا أخفى آيات باخر أنزل الكتاب ساخذ لخيري أبدا حتابا هذا لي المصونة المحررة باخر يوصل إلي الدرارة دعاء يستجاب للباخر الجميل وكان لي بأمن وبجميل يذكر ربه المكرم المهين أحمد ماكسا وقد كفل لهن رمت لمن أسرى إلى اتباخي بسلام إلى خديم الباخي هديتي إلى جمادى ثانية من المحرم الخطوف دانية ملك أحمد هدايا كافية كل أصل من خير آي كافية فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية يسر أحمد هروفي داعية إلى جنانه إليها ساهية هديتي

أني الله الذي له الأمور ولي خار منه أسماء الضمير مد إلي الله خالق الدهور بركة الأيام فضلا وسهور بارك في كليتي بلا خرور جائلها لديه أفضل برور سألته وإنه المغني السكور كون حياتي له أحلى شكور وجه لي تعليم عالم خبير ربي وخاذ لي بصارات الكبير طيب نفسي الذي لي بسرور كار وساخ للسوى نحو الشرور تاب حلي خير ساتر الخفور مصحصحا كل حسود وكفور أذكره ولي جاري بأجور في كل سيح ولخير من يجور نويت تالف ينبر السرور لوجه خير منسل جاري بدور وجهت مدحي للحبيب السندي خليل الأصل المسيل الفندي أبكار أمداه لخير السيد مصفوفة وصيحت بالجيد نويت خدمة النبي الملتحد لوجه ربه الكريم الأحد ناجاني الفرد الذي لم يلد بما يسنسه الجواح خلدي كرب مخلصي حتى المسيد أسعدني في خير ما لم يحد لله بالمختار تمتد يدي وجاد بالحسنى به وصيد أبدت ربي عند من لم يحبر بخدمة الماهي المسيل الكبر للمصطفى وجهت عند المسبد أبكار مده المقجلات السبر أصبع أني له من لم يسجد وجاد لي بخير خوب سجد خاب رجاء مسلس للسمد أرى في السماء دون حمد لله كل بنبي سسدد ختم ومن ينهو أصعي يردد خاد لي الآمال خير المنجد بجاء من نصيره لم يوجد على الرسول صلوات المفرد في اسبه من مصلهم لم يرد سهوره في العلل وفي خدم يوجه الحزان لي بالرحد يقود الوصول بلا تردد ربي بماه قد مها تحدد محمد وسيلتي وسندي صلى عليه من قواص الفند وجهت كلي لرب الأهد مسخنيا عن كل جان ملهد اليمن واليسر وخير السدد في خير سجن قد أتى بالمدد نفى الكريم ما هوى جسدي وكالكلي من الأساك المفسد نقى إلهي الكريم خلدي وكان لي في سفري وبلدي هدى ورحمة بخير فند فيما به قد جاء خير السند للمصطفى وجهت عند الهبد متى بلا عداوة أو كبر كرم نعمة سفيه السجد في أرضهم لم أر من لم يسجد تسليم باخ خير رب سمد مع صلاته على محمد أن ثاني امتداه ندب حتد جملة ما لاحيت نحو متد بجل نعمة النبي الجيد الفائق الجال الأهادي السيد عند الأهادي خائبا عن مهتد ومنهم أخرجني لم أهتد سنت قصائد سوات حدد فيها وقد مها بها تحدد يفوق كل سكر السمد المالك المكرم المحتمد سنت سلامين من الملتحد لمن به نديم سكر الأهد الحمد لله الذي قلبي هدى منورا وخاذ لي سوي هدى أذكره وهو لساني سددا وبالنبي لي خاد مددا أحمد من بالملك قد توحدا على الذي به نفع من جهدا أسقى صلاة خارق تفردا بالحمد سرمدا على من أفردا أنما سلامه على من خلدا تقليمه على الورى فخلدا إن نبينا رسول أحمد قدمه من لا يسال السمدا للمصطفى خير صلاة كلهن أبقي من الباقي حبيب السالحين لسان سرخ في جميع الآخرين والأولين لإمام الساكرين للمجتبى ما للخلائق يبين وما دواما ليس للخلق يبين للمقتفى الذي به ليركون لمالك هاس السنانهم المكين لخاد ربي بإمام المتقين خير الصفاء وأمان ويقين للمنتقى ما لم يكن ولا يكون لخيره ممن له كن فيكون إباء من بقاؤه وخدم خصبة خادت به لي نهم أجوب خلبي جلد وسلم قبل به وانخاد نهوي كرم أبو الذي دار نفاقت همم يهلي القديم وبأمن يكرم أصون من يحبه وأتم آيات سكر دافه من يحكم أما جاءت إفس مخن مرخم جف بأني عبده وحسم عسى النبي الله ما لا يهلم إلى الذي له والخلم خاد إلى خير ورى مفضل جملة من خاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وساته أحسنها المجمل خاد إلى من اسمه معمل مولاه من خاد إليه الكمل خير له دنيا وأخرى الأمر وفضله من كل فضل أكمل قلت وفي خير المساهي أحمل وبالسناه يفرح المسمل خدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق العسن ومرضا بمن له متي تصن قلت لربي بنبي مستمن كلي وخاذ للصفاء والأمن قصائدي قد بصرت من المهن قلبي به كما بها قتليان قولي مسرت رسولها يسوان عليه تسليما مبين من لحن قلت وخذرني عن ربي وعن أحمدنا ومن خلاه لم يهن خدم أحمد على رقاب من مد ومن يأتي ومن في السمن
man habba ahmada ahmada alay

إلههم سلام مسلما برد أولاهم من رام بالمختار من مولاهم عجته ما رامه أولاهم مرد رسل الله من نداهم سلا عليهم ربه أبداهم من ربنا أسنى الذي رمناهم به كما به الرداء أسناهم ملكه الفضل الذي أحلاهم طوبى لمن أرضاه إسوالاهم محمد صلى عليه لهم هل الورى فضل له الإلههم نفى الإله كل من هاداهم لخيره ومن أبى أرضاهم نال مواليه أدى حلاهم عزم مهاديه رضا خلاهم ليل النبي لمرأة مناؤهم بفضل من أدى وراء أحناهم نهى عن الخلق محن مداهم عليه تسليم أهل هداهم نبينا سيري به أنهاهم ربي له أروم واستهاهم نبينا أحمد ما داناهم أدن لدى باخ له أدناهم رد لخير الجهات من رصدهم بسوء والمحب نهو يخسرهم رجوت أن الله قوما يرسلهم فيه فإنه رسيد مرسلهم رحمته واسعة من يردهم يطلبها فإنه لا يطردهم رجاء من يهوى النبي يوجدهم محققا هند كريم يوجدهم رفح بالمختار رب يهبدهم من حبده وخيره لم يهبدهم رسولنا نبينا محمد خاد له من الكرام السمرهم بايهت خير الخلق بالنياتهم وخلمي بسكر ربياتهم برعني الخدوس من آفاتهم وسر عبده بالالتفاتهم بنت الذي صدر من جهاتهم بما لدى مخن يدي أدهاتهم باها مقابليه بالمماتهم ووقت خالما بلا سماتهم بري سكر مخرج الهباتهم على الذي ثبت بالنباتهم بالله لم ياتي وليس ياتي من سمن عبد الله سل آياتهم باها الذي كابدني بالخرخ ووصما لهذا سو خرخ بريت ربا جاد لي بفتخ ما كان مرتجا بخير رتخ باها بي الذي صفائي يبقي مرضي حد يسابقا وأبقي بالمتبع الله أنا رؤوفي أبدا خديما خائدا برفقي بمن وقع كلمه بالفلاح أن أفى النبي أن الهدى بتلاح بالمتبع الفرد الحسين من خلق خلق جملة الورى سلخ خلق كتبت سلمتها بها من أرخام بوقت سن وقبله أسترخام كفاني الأسيس قتلا بسخام أن لا يقبل بهدما تبسخام كبت رسول أرسي أدوان أبخام أني بما هن قلت فيه بقبهام كون الإله لي فايدا جلخام في كل كلي وبحدوي جلخام كفا جاءت الست من تبالخام باخن يبيد كل خب بلخام كتبت والكل قلقت هن رسخام فيه هدى الذي هداه مسخام كتابه كل كتاب نسخام وإنه بخيره لن ينسخام من ثنى أنه يلاخي أحدام يماثل المختارف هو الهدام مثاله فيما مدى لم يولدام ومثله فيما يفي لن يولدام محمد أفضل من تولدام وخير والد أنار البلدام من بالنبي رام المراد وجدام بفضل من به البرايا وجدام مد به لله منه مددام نور قلبي ولساني سددام من رام في الخلق نصير أحمدام أحجسه من لا يسار السمدام فأخى نبينا رسولنا البصر والجن والأملاك سالنا بصر محمد صلى الله عليه وسلم القديم عليه في الحزب سيادة التدوم نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار سالس الأمر له والخلق أن لا يكون كنبي خلق أن لا يشك أحد في كون رسولنا المختار فوق الكون أبا أحمد ناو أن الدنس لخيرهم دب اللهين إسقنس فلا جملة الكرام سبتا بأحمد الذي جواب أصبتا لأحمد المختار فضل لم يرى لخيره قط وحوض لن يرى يقول أمتي وخيره يقول نفسي رسولنا الراحل القول وجه النبي أنوار من بدر ومن كل منذر وهو بالمتيخ من مرام في الدار مثله عجس أنه ولا يراه والوحد النجس نبينا رسولنا فاق البصر والجن والملك أحتان البصر ما أيوب وما إفاسي من خاد السقور في أنفاسي أمت ربا قد مها أدناسي مؤيسا مني ملال خناس مد لخطي مخجل القياس من بي يباها جملة الأكياس مد إلي من له جناسي بصارة تبقى بلا أدناس دين يتوحيد إله ناسي بسنة الماهي من الأناس محمد رئيس كل راس عليه تسليم العلي نبراسي إما رسول الله أن حراس يغني وأن حسن وأن تراس مع انتهى السيدان والمعاسي ناوي هل النوم أو النهاس مد ليطهر بلا إنجاز من خاد للأمن بلا إيجاز دعا سكر الله دون باس كون الإله لي بلا التباس لله كله بلا وسواس ووسط مخجل أبي نواس أداني الله بلا حفاس وخاد الرضوان في أنفاس نويت سكرا من إلينا أرسلام أحمد فائقا لديه رسلام يسأل كريم خير خلقه مهام خير الجزاء كما المصايا جمهام سان جميع الأنبياء والرسل في سر والحلن خير مرسل يا خير من قدمه قديم أكرمني بجائك القديم إلى الإله بك قطعا مسلم
أوجهنا أنت الفريد العالم لك لدى الله الكريم الأكرمين ما لم يكن لأحد من كرم من سنى أنك تواسي أحدا من البريات فلن يوحدا أماك من رفح بالأزان سماك ما سماك في الآزان سلام من ليس يريك الدرا عليك يا من للأمان جرا نفحني بك الإله أبدا بلا أسن وبك بسري أبدا يقول كل إله ربي وحده محمد سادي إلى سلوه ده نويت سكرنا في انقدار سلام لنا محمدا ففاخر سلام بسل بقى بسلوات الخمس أمدي وسكر بخير رمس علي لله صلاة الظهر ولا سيستري له كالجهر لكان بالمنى بلا تخرب وليجار بالصلاة المغرب له سكور بقداء والعظام وجملة الحالات قدحا والهزام كان الإله لي وأن ماربه وخاذ لي يمنسه وصبه مدل لي الخير بلا النسائم وجاد لي بسكر في المسائم تابح لي ساكر مباهيم وجاد لي بسكر في السباهم سحد لي ربي في الليالي بما به فصمح الإيالي كرم سي الليل وسي النهار لنخاد فيهما بلا انتهار رد لخير ولخير دار أصوع ودر رسول أقدار وجه لي إلى الجنان اللهم تفسير لا إله إلا اللهم نقيم خير الصلوات الخمس بسكر إنساء من حلاء أن رمسي وسقت بالله بلا التفات وبالنبي خدمها آفات كان للإله بالإبات وكان للرسول بالإثبات إلى سواي وسوى جهات نفل أسى مخني دي أنهات نفل الذي منفرد بسات ما لم يهب لي لخير سات وجه لي منفرد بالصفات ما خادني إليه بالمعرفة إلي وجه الذي تفرد بالفعل ما كل لهين ترد يقود لي رب البرايا وحده سرا به أفضي إليه الوهد تسليم من لي غار قدمة البشير على البصير من إلى الفضل أصير تسليم من يغني عن الأرباب على الذي يغني عن الأسباب قدم خير المرسلين ظاهر والباطن الذي له المظاهر ولج في نور نبي كل نور عليه تسليم الذي نور ينور نبينا بها مها آفات فدنده كل بلا التفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى عليه ربي محمد صلى عليه ربي في اسمه وسيلة المربي أبيله وطهرني من تنبي وخاذ للأمن وأحلى جنبي ما تواجع الأسى والكرب به إلي الله مهت الخرب مدى إلي الفضل دون كسب خلي وهبي له وأسبي دعاء يستجاب دون قلبي اللهم من جسمي له وقلبي وآله وصحبه يا من صفى حياتي أبدا من قبل

الله أجرا حسنا بلا نهاية وزاد الأحسنا. نويت شكره شكورا يرقى للعرس والكرسي نعم المرقى. نفعني نفع الذي لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى. كلا سوى عمري ساق القدران ولا يوجه

وحفظان بذكره وبزاد الحفظان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قلبي قادر العيان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قادر العيان نجيت سنينا وحدي وحده ولي أنجز تعالى وعدا زنت له قصائد الشكر.

الإيمان، واجهن الجزاء رب العالمين، واجه خير الخلق أحمد الأمين. إلي قاد الله في الترابي، منسي ما قاسيت في اغترابي. نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف. إلي قاد الله في الترابي، منسي ما قاسيت في اغترابي. نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف. نوجه الشكر الله بالتأليف، بكشفي المخفي كالمألوف. أذكر بالقرآن رب الله، ولم يزل لغيره إلها. لا خطابي بعد عام مسس، من ابتدى الخدمة عام أسس.

حطني يا معصوم من الشقاء فباقيا لي كنت بالبقاء إلي قدت للجنان الأعظمان يا من كفاني كل من تعظمان وسبكويك الإله والصمد يا رافع السماء من غير عمل.

قيل كل من مهما أمد يدي فأجد لي بالحسنى وبالزيد نيت ربي تعالى وحده الزمن قيت يا وبذكر قد محاكمني تناجثه أغنى.

زادي إلى الله زادي إلى الله كون الله لي وكفان ملازما كل ما أهوى بلا فندين لمن على المصطفى المختار أنزله شكري بقلب

لا خطابي في شهر حوى كرما وقادري فيه من قبل لم أجدك هلدم علي قد كنت راجيه طبلي فاخذني المنى يجدين لقت دون عن من قادت الكرما لو بكن برسول الله يا صمدي لقت دون عن من قادت الكرما لو بكن برسول الله يا صمدي حمدي وشكري.

وكونك الدهلي حقي أجل وقديم رمحال سينحوني جوان وانا أزم ما أتعني ما يدعو إلى الكمدين وجهت لي فوق ما قدمت من توسعة وجهت لي فوق ما قدمت توسعة سيتبع لتوائك أي لمن زمدي نفعتني صلي عني بالسلام على من دلي به جدت بالحسنى وبالزيد نفعتني صلي عني بالسلام على من به جدت بالحسنى وبالزيد وجهل المغني عن الكيفية سواء ما

منجلا تلي مالي حليب كن حلا ليقود الله كما لاختاران مصرة وقاد لي أستاران هذا بنية أيايا واحد ولسوى نحوي فر الجاحد لا ينتحي من لا يحبني ليا كن جذب المحب لي بالسؤوليا حبا باق نازع لي ينجذب.

عبدان وصف الأسماء الأقماء بعت الجميل فقد نهى عني أذاي والخمول بياني المغني عن الكيفية وليجمل به الكلية وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ويتكل لي إلى من أنزل الكتب وكن لي الخل حبا للعلي كتبان وجهت كلي إلى من أنزل الكتبان وكوني الخل حبا للعلي كتبان أنقى أبقاني الله والرحمن أكرمني نعم الرحيم لي ما شئته وهبان قنيته وهابا خزائن وطعت الذي ما باعه ذهبا قنطت للواسع الوالي الكريم يدي هو الغريب لي فضله جلبان نجيت برا رحيما مغنيا ملكا أغنى فؤادي والأعداء لي غلبان سكيله جل في سر وفي علن قني يوصل فضلا يخجل الطلبان يقود لله ما حاولت منهم بلعناء مرادي فالأذن سلبان آيات عزتي فضل ومرتبتي لا أحاولك ما لم يحوه النجبا أكرم برب كريم قادلي كرما ملا إزاء لمن

هذا الكتاب الذي قد أزبت تغبان طيت مغريئي حب أمك مذين ثقل وكاسف ضر زحزح الذهبا ميت مغريئي حب أمك مذين ثقل وكاسف ضر زحزح التعبا أذني على واحد ما أن يماثله سيوسنائي به أثناء ولم يعبا خذ السلام من خليل لا يرى ضررا فثمر بك يا من قد محى الكربا يد الرضا والمنى والأجر دون أذن وجبتك يزيد الأمن والطربا أجبت ضيقا وفقا.

نواسكوك للجنات مرتضيا مرتلا خارجك أعجز الكتبان هديته برسول الله كنت له يا باقيا كونه

في قبل به المحجوب ينكشف نيت برا غنيا مغنيا وقضاك الحي حاسب شيء عابه الحسف انت القصائد للوهاب اشكره يا انفضه بالشق اغترف هني التلاوه ما لاختاره ملكي وعشت من عطايا دونها الحرف نوى مدادي وأقلامي وألهمني وعطت منه عطايا دونها الحرف هديكني هديتي هديتي من مليك مالك ملك لا قد وبخطي فاخر الخلف.

رضي الله ذكرا قادني من نم أمر في ذك فأودت كلي الحيف قلاد ربي لدى روضا يقود رضا ويشيق لي في شيء الجيف لازمت عافية ليست بعافية وشنح جنابي طيق أو تلف أعطاني الله سرا وجه الأمان قلا سعي وتنحو نحو يزلف فتستلاشت في من لا شريك لهم بعد السلاسين حتى انقاد للحلف خلفوا قال قيم لي نعيته زمنا قلت زمنا لي فمحت كلفوا ديت ربي ربا لا نظير له وقال لي كون الطريق في الخيل يرتع

كل يتيء به تعلو لي الغرف ولا تكل له والجود منسكب أحياء فضه المصبوب أغترف مصليا ما سلام للجنان به أنبي العداء لغير ينصرف إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قلا سواي وسوى ما لي يمين كل عين ظاهر أو زاخمون نفى المسفاسد وكل ما يضر لغي الباقي وإني لا أضر نورشك الله خالق السماء واضب الذي هداه قد سما على شكر الله بالعادات مقادري فيها من السادات بارك لي في الحرم.

قال يقودني في كل ما مني يفين كن الكرام هو الصانح يفين سلام العرش العظيم عن صراط علي بي يفاخر ملان للمتق للمصطفى أنت السلام يب أحد للآل والصحب ومن له التحن كون خير العالمين أحمدا يا خير معبود نوالا حمدا عني صلي صلوات لم ترد قط على خير وراء حيث يرد للمنتقى خلي السلام الصمد.

يقول: يا الله يا واسع يا كبير، وهاب يا نافع يا خبير، هب النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات الصمد، من ليس له كفءا احد، يا خير مدعو وخير ملتحن، السلام العصي وذي الكرسي، وارض والسماء على النبي، ارتاح البشارات المليل، يا مغين عن السلوك والملوك، طيب مكوس المنتقى حيث بدت، طيب مكوس المنتقى حيث زبت، وقل له

قارن تزب عني لسوى النحو الحزن بق الولي الميصان ما اتزن نفع لغيري جملة الأحزان من في عداه زان لي ميزاني نحوي مع الأرود يخزياني كل كفور دان بالعصيان علمني الله تعالى علما تساق لغيري

إن كتابتي إلى الله أحب كما كثير من عبادات تحل. دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد.

فيقودني محمد لله وقادني الله لعبد الله قمحي وقل جهادي خوفك غير إلهي ونعم السيف يعصبني الله من الناس ومن مكر غيدة ولي فوزي ضمن ساق المكاره لغير جسدي فمن حماك حما كليتي عن مفسد أمحني

يا ساق العين لسوى الله بقدر لا إله إلا الله. ساق العين لسوى الله بقدر لا إله إلا الله. لا من حن إبليس قط إلا طلبه مخزي كفور جلال. تابه لغي النحو الباقي كل أرضين الصبع والطباق. يوسف إن حلق من نحوه سرمداق لحبي الله وحبي أحمدان. نحيمان عروري أذهب الحزن كلا سواي فائزا بما اتزن. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أيس من الله عند الجاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي. نفع لغير الله قبل في الدري بهر برن الأسود كدري. نفع

سالم يسر المنال دالي بروني من قادري ما غاب عن كل ولي لإيقاد أهل بدن الأسودا من زحزح الواسي.

يقود لي حيث أقول الله تفسير لا إله إلا الله ساقد غير الله فيما ينبى كما ساق قلبي.

الحمد لله بانتهائك على ابن حاضري بانتهائك ويشكره على صرف حسد لغير نحوي مزكفاني زل حسن خير شكره على ما أنعم في علي نعم ربي منعما أسأله بالملك القدوس مكبرا له مع التقديس خير في حزن حصين منه خير الجنان ورضيت عنه فصد قلامي ومداد اليومات وبدر وقد كفاني اللومان أسأله كل ما نحن

أشكر نعمة على ذهابك ظري إلى غيرك بالإذهاب لا شكري بكتابه العزيز وجادلي فيه بحق

قال قلت ما شككت في مقاليم وعلى انسكاك الحجر والعقال مضت للأكرم ذي الجمال طيب أجائم مخجل الآمال إلي وجه لدى

وجهد الباقي بالانفصال جزع باق جاد باتصال يا باقيا ليس يموت السرمدا بحق وجهك وجهك.

الشافعي، وقدت لي فقه إمام الشافعي، وجهت ليك من كبنا لطيفا، وقدت لي فقه أبي حنيفا، فخير قائد حميد حمدا.

بالمصطفى المكرم البشير مع تضر سرمدا بالمصطفى ولتجود بسرور يصطفى ألا تلي قلوب أهل الخير ولتقود ما يزيد ميرين لينتهي قلوب أهل الضر ولتقود ما يزيد برين لسيما لي لا يوجه الضر كي علي يقود للدرر علي يوصل الدرر لسيما لي لا يوجه الضرر لمصافقة عند المسلمين فرميستمها مصاحب الأمين ملك عند المسلمين المتبان وحن يجود ليك بخير يتبان وجة المختار عند المفلحين وحن يقود المنى في كل حين نبذت في الله وفي الرسول نبعت وولدت خير السولين قلت باسم الإله الحسنى أبي صفاتي العلاق بأسماء يقود الله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم ما بقي وهو عال عن عدم شهدت أنه الإله وحده وقت مؤمنا إليه وحدا فجعل به له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكم إليه له القيام لما صفت به لي الأيام أتني ذكر الرحيم الواحد وصمد النحى لغير الجاحد لمن له القدرة والإرادة كل ولي قاد صفا أرادا لمن له العلم مع الحياة واصطنع

abadtun abadtuhu bis-sumti wal-kalami wal-aqdi wal-fi'ali wal-bila-malami abadtuhu bis-sumti wal-kalami wal-aqdi wal-fi'ali bila-malami ma-khawatri lahu anfasi ma-gay isyani wala-ifasi liwajil kirimi qadal barakat ma-yasukuni lahu wal-harakan كنت له بالنية وليا كان كان به الصفا ممري والمكان من لك جملة مالي أضاع وليا كان للجنان بالربان تطلب الأملاك فيما حزتم قل لرب رضاه فزتم شهدت أن الله قادر على كل رياد ويقود للعلان كرمني بذكره وبالحلال وقادر استقامة بالاعتلال رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم واجهني الباسط والجميل ولسوى نحو الأذى يميل نفعني الباقي لي قد قدت كليتي له وقد عبدت للبقاء بالصلوات الخمس حملي أسكري بغير رمس علي لله صلاة الظهر والعصي السري له كالجهر كان بالمنى بلا تغرب واليجاد بالصلاة المغرب لا أشكري بغدائي والعشاء بغدائي والعشاء قيمة العادات قطعا العشاء قال الإله لي وألما ربحي وقضي النذي والصبح مضي الخير بلا نساء مجادلي بالذكر في المساء تبع لي الشاكر المباحي مجادلي بالذكر في الصباح شهدي ربي في الليالي كما به فس

ووجهني إلى الجنان الله تبشير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس لك إن شاءت من على أن رمس وثقت بالله الذي لا ينفد ما إنه ولرضاه أحفد لوجه القيم فارق جميع مطر البيع وإنه السميع يقول لي كن فيكون الصرمدان جزاء ربي وجزاء أحمدان جاد الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرام جاد لي الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرام زكى فؤادي وزكى نفسي ولا يريني أبدا ذا خفس يقود لي ما شئت منه أبدا عبدا له وغيره لن أعبدا نيده مرتجيا عطاء منوع عني كشف الغطاء نيته قبل غدا النصارى كمذي حاج قد هدى الأنصار أسأل عني

لوجيفات الستة عشر وصمدا ليقلد البشر لجملة من عاداهم ولكلية بدا هداهم يسوق لي ما شئت مما عندا بكن داما وغدوت عبدا أيتما ساق النصارى والضر كلا سواي أحباني بالضر صفى بقائي كونز الأمور فاديني بالخبر.

مستعين بالله نعم الوالي والي الإله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين والي الإله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين أنالني وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي أجري يفعل كل ما يريد ولسواي يتوجه المريض جزاه في القبر ويوم النصير خير جزاء من جادني بالكسر يسعه في القبر ويوم النصير خير جزاء من جادني بالبشر رباني الواحد خير التربية ولا يوجه إلي مغويا هل أري الهادي وجاد بالسعاد كل حساب باقيا بالتوسعا من علي الله دون قبري ماجي من حاس سباب الصبر بالله فاق الفتون والعيوب كل من خير سواب وغيوم

قال حساب نفسي لعداي والحجاق وابن المتي دعوته أجال سعادتي عند الإله كتبت وليس يمحوها وأمني سبق نفى العليم الشك عن كليتي ولن يقود ما

الإسلام قليل الجماعة الأعلام. كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم. كتب ربي أني العبد الخديم قاو للنبي وخدمتي تدوم. ألا نري من قادر الخيور قلوب

أمضان لقبل قد سؤلي وما سؤلي يفوق بالحساب للخليفة الرفيق ويطبق على الصلاة والسلام ألي ضربه عن السنة أيت من ما عنده لا ينفد ولا يريني أبدا من يصد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فلغري اللعين الصرمدان وانقاد لي حب النبي أحمد إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق شياطين لغير

النعيم تلغي نحوي من حسودي لم يعن بدعوت من جميع ما خلق وما سيخلق من جميع ما خلق وما سيخلق والنعم ذو الفرق.

لغي نحويك يا حفيظ يا معين، هاي توجه الأذى للنحويين، توسط في كل من لغن بالمحوي، هب لي ما قلت بذي الحروف، ولا الحياة أنفع المعروف، ما أوطان يقصدني الشيطان، يا من له الخلاوق والأوطان، ما فيك إبليس وما والاه، لغي نحوي أبدا يا الله. كتبته بعد انفكاك الصفر كلا سواي فالأذى ذو نفر، له إياس من جنابي أبدا، ولي سواي ساق من لم يعبدا، شر الزمان والشهور ينحو من غير نحي والمنى لي تنحو، يسوق ربي كل ما فيه الضرر كلا سواي ولغيري الغرر، طاف من لم يعبد الله النحان كلا سواي ولغيري جنحان، إلى سواي كل من عاداني نهى بلا أذن ممن هداني، نفى العزيز كل

الرحيم غيبة تغجو إن ضري سرمدا حقي ولا ألقى أذن أو كمدان لا ينتحي كافر أو منافق كل جهتي ومن هدى واثق هذا العادي لغيري قبل أن يلتمس ضري وقلبي يطمئن يفر قلام ربنا بعصمتي من الرجيم للأذى والصدمة يسوق لحزبه في أبد لكن كفاني كل من لم يعبد من يئس لعين السرمدا هو القادلي يمن النبي أحمدا قادلي القرآن ما لا أجد في غيه إنما الكتاب المنجد لله شكري بعد حمد يخلد على كتاب طب فيه الخلد ناجاني المنزل بالمنزل ولي خلد القراء النزل يطوي العرش العظيم وزنا وقني ما كفاني الحزنا انت لو ابكار التوحيد نفت من غير العدا وكلي الشفن لا من حري مكر ولا الشقاوة هو القادر الكتاب والحلاوة هل انت بالحق بنا المين ولم امن لغس او لخون رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء وثقت بالله تعالى وحده ولي انجز الكريم وعدا حط منافع لسان العرب بلا مكاره وتعلو قربي اذا دفعت باللسان دفعا وان جلبت القادر ما نفعا لساني احتمى عن

ثقل عساي كل الضر ما يدريك أبقى سري ملكني النور اللسان والكتاب بلا أزل ولا عنن ولا عتاب شكره بلا كفران كما صان عمري عن الخسران نزلت لا وتلاز من كتاب.

أجد من غيره نعم الكتاب الأمجد إنه هو السميع البصير. الحمد لله المقرب الصمد من رافع السماء من غير عمد، ناجيته مصليا على السند الشافي الخديم مذهب الفند، نبيه محمد باب الرشد والآل والصحبه وكل من رشد، الذي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد، هدية المغني عن أهل وولد واد والصف مني لخلد، وجهل اليمن واهب الأحد وابيض مشاهد كل أحد، أنت السميع والبصير والأبد، هب لي كوني بشر كل من عبد، لخيدي سرور وكفن الفنن وصمد لي كل ذي ضمن، سقي واهب تقيني الكبد ولي السخر كل بحر والزبد، مد حياتي بيمن وسدد وبيضاء وصور ومدد، يا من عصمتني من العود لدا ومن اتيت ذلك العدد، علمنا بالنجاة من أود في السر والجهر والسق لي ما أود، أسح لي اليوم جميع ما فسد ثم بعد أخيك مبيعا ما كسد، لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد، بكونك العليم لملأ الخلد قياما غني عن والد وعن ولد، صدق استح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفءا أحد، يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزحزح الفند، وصولك المنجي الخديم من كمن وسلمكم به لي يا صمد، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، الله أسلم وهو النعمة جل على بالمصاب من هدى من كان باب علان، ليت من جل عن شبه وعن خلد.

قال من كريم ليس يعجزه شيء فائق به يا ضيفنا الكسلا من ضافها الأولى نال العلا أبدا وأنت ضيف لمن ما فيك قد غسلا لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلان لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلان أسبقين فطرحها بالذي غفر قل الكلام به يا من لي يا من يا من يا من أبل الخيران لقيت ربا كريما لا يخيب من لا يلقتن ويقي الضيف إن نزلان فاق ضيقا فاق ضيقا بسيء قد تعبت به ينعتأ به من عنده من عندنا نزلان سلامة من سلام أن أعتأ بها بجاه من نهجه تمحو نمحو به المللان كفيت ما خفت في الدارين ذا فرح لمن كفاني

ما يتوه مغن واسع صمد قيل سيب لطيف بي ومقتدر لا يتوه قائلا والجود منسكب ولا أزال إلى المغني مفتقر هاي بكونك وهبا وكونك غفارا هبات وغفرانا بلا ضرر كف الأذى ثمدا عني وسق اليما فاقمنا أبدا يا خالق البشر أتي بحبك عني يا حفيظ أذى ما قد مضى أو يفي أو حال في عصري قيتي ومن شك ومن ضرر وثمدا نجني من جملة الغرر بكوني معصوما هنا وغدا من الأذى والعنا والمكر والخطر أي بكوني زاخر وعافية وطول عمر بيمن وثد بشر احفظ جنابي في الدارين عن فتن وزقني القوت في عثن وفي يسر وقتني الشرك أغني أهله وقني فثمد ضرهم يا دافع الضرر وجهلي الدهر أرزاقا تعين على ذكر وسك وطيب برضا عمري لك عاداتي ضاك معا والحساب ما لاقيت في سفري قل بفضلك عاداتي رضاك معا ولا الحساب ما لاقيت في سفري بكونك الغالي.

0: بحرمة المصطفى المختار من مضي يا رب حقق رجائي كله أبدا بحرمة المصطفى المختار من مضي نبيك المتبى الهادي وصل به عليه بالآل بالتسليم يا وزري غفر لقلبي به واستر به الزلل وتقي كل ما يدعو إلى الشرر فتح لي فتحا قد أكون به وذلك كل ما قد فات في صغري وجه كشوفا بها أحيي منايا معا يجب هذه العادات في كبري أبتجوز لهم خير الصلاة على خير المصطفى الصافي عن الكدر اكتب الصلاة بالتسليم له أبدا في الآل والسحريات الخلق والقدر
1: بهم مقيدين بالأغلال دعوت من لجال بالنوالي فقلت وهو جل خير والي أصل عقائدي وأصل قالي وعملي بأصدق الأنقالي وجه إلي ما عن الأشكال يغيب من خير بلا إشكال وجه إلي سرمدا آمالي بلا حساب واشكرا أعمالي دعاء يستجب وأصلح حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي منك أروم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصال نج فؤادي مع الأوصال من كل سوء ولتدم إيصالي نج ارتفاعي من انسفالي والتقني الوقف مع الأغفال اعصمني الدهر من الأخجال وكل وكل ما يجر للأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فصرمدا لفتح بلا إقفال ضفت الكريم المصلح الأقوال المصلح الأعمال والأحوال لي كان بالأسلاح والنوالي وللقرى يسوخ بالتوالي أشكره شكر ذوي الكمال في العقل والأقوال والأعمال يسوق للمنى بلا احتيال.

0: مع العيال إن شاء جل ويقي أشكالي يوم الجواب من الأنكال جاد لي الوهاب بالمعالي في خدمتي لذي المقام العالي بكن يسوق لي لدى مآلي وغيره المنى ويعلي آلي ألا أن لي ما كان كالجبال ولي يسوق ما يسر بالي لي يسوق صرمدا أنزالي مع الخرا وفزت بالإنزال أكرمني بجاهد الإرسال بالأهل والمآل والأنسال وجه لي ربي لدى الإعسال التمر والسكر بالأعسال وهب لي مواهب الرجال مع مهور حوره النجال بكونه الباقي خير والي تاتني المنى بلا زوالي يلين للسلطان كالأقيال بروضه وكل ذي اختيال مستغنيا به عن القتال وعن نساء حاسد مختال أني بأهل بدر الأبطال يصرف كل ماكر بطال هم الحماة الأسد في النضال وبهم بريت من عضالي وقاني الله من المحال بكونهم مهي ورمحالي أشكره جل على رجالي أنقذني بهم من المجال له شكوري وأطاب بالي بلا مدافع ولا أنبالي تاب فؤادي بذوي الأنفال ولي بهم حقها ربي فالي يا خير مغن جاد بالفعال صلي على المختار ذي الفعال رسولك المنجي من الإخلال ولال والصحب ذوي الإجلال وجه صلاة بسلام عالي إليه وارضع عن ذوي المعالي أصحابه المرد ذوي الإضلال وبهم امن عاجلا أطلالي لجلبهم بدرا أضا هلالي ونجني بهم من اعتلالي نجيت عقلي بهم وقالي من اللغى فجد بالانتقال نخلت خلبي مع الأوصال لسخر الغدو كالآصال اجل فؤادي بكذا استغالي بهم والنبض ابني من الأضغال لجدت بالإخراج والإدخال ففيك يا أكرم حقق قالي هديتني هبلي بلا إبدالي مواهب الأخطاب والأبدال إلي يسوق ما غاب عن أمثالي يا واحدا جل عن المثال ليكتب الكرم في توالي فزد يقيني والتزد نوالي حط عيوبي مع الأثقال واكشف لي الغيوب كالأثقال دعائي استجبت في الأقتال بلا تنازع ولا ختال يا الله ذا الجلال والجمال صل بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعال النار بردا بعد كون العالي الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من خير عمد ناجيته مصليا على السند الشافع الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد ولالي والصحب وكل من رشد هب لي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفا أحد هداية المغني عن أهل وولد ووالد وصف مني الخلد وجه لي اليوم مواهب الأحد وهب لي البشر لدى كل أحد أنت السميع والبصير والأبد هب لي كوني بشر كل من عبد لخلد السرور واكفن الكمد وصرمدا رض لي كل ذي ضمد سخلي مواهب تقيني الكبد ولي سخر كل بهر وزبد مد حياتي بيمن وسدد وبرضاء وسرور ومدد يا من عصمتني من العود لدد ومني اشتريت ذلك العدد علي من بالنجاة من أود في السر والجهل وسخلي ما أود أصلح لي اليوم جميع ما فسد من بعد أخذك مبيعا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم الملئ الخلد يا من غني عن والد وعن ولد صدري الإصرح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزعسه الفند رسولك المنجي الخديم من كمد وسلما وكن به لي يا سمد وجهت وجهي لذي العرش العظيم وأرتجي منه مفازي بعظيم له توجهت وإنه الكريم ولي يسوق فوق ما منه أروم أحمده وإنه الباخي الخديم وأرتجي منه خوارق تدوم مصليا على الذي جاء بنيم حبيبه خليله خير الأنيم بآله وصحبه الغر النجوم وأستعيذ أبدا من الرجيم دعوته بمن يفرج الغموم نيل مرامي أبدا بلا هموم دعوته به الصراط المستقيم وأن أفارق به كل سقيم له توجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليسخر أبدا كل مليم لصحبكم دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه سرمدا أهيم مد حياتي ولتسخ لي النعيم وسرمدا رد لي كل ما يعوم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما اقترت لي ما لا يريم تفضلا علي رب بعلوم نافعة والتخني كل عالم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم لست بوالد وما لك أروم ولا يماثلك سرمدا أريم لك خطابي يا جميل يا كريم يا من لديه ما يفوق ما أروم هب لي عظيما يا عظيم بعظيم عليه صليا بتسليم عظيم وجهت للمغني الكريم الوالي وجهي وأغناني في شوالي يشكره إنشاؤه أقوالي والعقد والأعمال مالك الأحوال خبأت كون الله ذي الجلال لي وجد لي بالحلال لي جاد بالعلوم والأموال وما يفوق الظن من نوالي قلت وما شككت في مقالي بعد انفكاك الحجر والعقال مددت للأكرم ذي الجمال يدي وجاب محجل الآمال إلي وجه لدى الأعسال منسي ما بعت من الإعسال لي جاد بالأهل وبالإنسال بفضله وجاهد الإرسال أشكره بالقلب والأوصال وجاد بالفيض وبالإيصال تسليم مغن قادر فعال لما يريده من الأفعال على الذي قدمته أشغال ماهي الفرا والشك والأدغال ليس الحروب الكاشف الأوجال منجي خديمه من الإخجال محمد وآله اللآلي وصحابه في الحال والمالي وسيلتي للمتعالي الوالي مالي قضى الحاجات في الشوال ناجيته بالعقد والأقوال ورمى للأعمال كالأهوال حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورمى عقدي ورمى الخولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا نبيه الذي يسوق النيلى به إلي ويقين الكيلى أحمد من صار النهار ليلى بحبه وقد أضاء الليلى أثب ربي عن فؤاد الخيلى بجايه ولي يجر السيلى له التجأت ويقين الهولى به كما به وقان الصيلى له خطابي ويقين الويلا به كما به وقان الميلا هب لي يا أكرم منك نيلا بجايه ينسي فؤادي الهيلا وجه بجايه إلي الطولة يدوم لي ولي يطيب اللولى نجيتني ولي السخط الحولى بجايه مالي يجر حولى عنك رضيت وأو أولى لك به وقد نبضت الحولى مد حياتي وانفع عني عيلا واعصم جنابي به والديلا أثبت عني اليوم غير الأولى هب لي تلازم الرضا والأولى لحقك الذي أخال خيلا والتقني شقاوة وخيلا وجه بجاي المستوى لنيلا يكفي الحساب ويقين الكيلا كتاب والهادي كفاني طولا وعزة وعملا وخولا يا من بفضله كفاني الجولا صل على وسيلة بي أولى له سلام ميك اكتبا يا مولا وليسقر ما يصول صولا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذلك فضل الله، نعم الله ربي ولا إله إلا الله. يختصي ما يدوم عجبا في أبد للصالحين نجبا. لو توجهت غريبا وحدي بين ذوي تخالف والجحد، كتابتي كبت الكتائب وزحزحت من لا يرى بتائب. فداني الله بمن قد كفروا وحسدوا وجحدوا ونفروا. يقيني الذي بنا ضري هدم، قل كل من مالي ضريا صدم.

كتابة الأجزاء للخمور قد وهن قبل مكائد الأمير ترسي عن السفن والأمواج قهر الجيد الطارد الأفواج إن كتابتي لدى أهل الكتاب سغل لغيري كل ضر وعتاب بر عن القدوس من تنصر وجاد للوهاب بالتبصر مكنني الأرض والسماء تمكن رزاق حباب ماء سعادتي باقية بلا سبب ولهج متعداه كلي غلب طيب عمري الذي جناني طيب قاصدا إلى الجنان وجدته بلا اشتكاء في أي شيء

نعم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كوين بكل في اليوم توسعة حتى أقيم للدين الله أركانا ربيتي فاذهب للعام يا صمدي إدمان خير وإسعاد وإسكانا ربيتي

حتى أكون بماء الغيب ريانا مكن ووسع ومكس اجعل بتوسعة قليلة القدر أحيانا فأحيانا فكجعل مكنزا فنئل بلا زلل وكمل بي أعيانا فأعيانا أسر لي الخير وعصمني وجدا شدي يا نافعا لم يزل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني.

أجبت أنك تحميني وتنصرني نصرا عزيزا بالنيل منك رضوانا، وقيتي ذكر أعدائي ومن معهم وتكفني سلمة حقدا وعدوانا.

خطأ وتم حسيني وكملني بما زانا أبتج وتكمل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجه يوم

آيتك هي يا برا علي له يكن يخجل ياقوتا ومرجانا أنت العلي العظيم.

والتكفي كيد من للحرص قد مانا أي تكوي مذا فقر إليك فكن لمغي وافتحا اليوم بيبانا إطال يوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا وليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة.

القرآن لها خطاب يوم السبت في وطني أبان لي أمس ما قد صار برهانا نبت أمس زد فيضا ومعرفة وثمرا بينور رب إذهانا إلى الرجوع إلى قومي سعادتنا وتكفينا يوم جمع الخلق نيرانا خليفتك.

قام قيت الله وجهي وهو يبقيني وبالذي فاقدني قد يلقيني قولي وعقلي وفعلي العين صرفت وعملي اراد خبا كاد يرديني فوجدوا من اعدائه اللؤماء غنيمه فتحت بيبان مزمونين جزاه جل يغني عن جزى الامراء وتطلب رزق منه مضمونين أزال كشف أتاني منه مغتربا عند العدا كل أشكال وتخمين أتاني الواسع المغني بلا سلب فتحا وفيضا بالتبسير والتأمين أثني على الحق وهو الله

وليعين حقا كل تعيين أطلع يهما الأسقال عن قبلي كما كفاني مقاسات الشياطين فهو العزيز لي ما زال مقتدرا ضعفي

بعد الهدى ولا أبغي به بدلا وسنة المصطفى البيضاء تكميني أنت بأقل عني واطده وإن رميت وفيض الله يسقيني طبقت أبي بكون الله لي وله حمدي.

كف الأثر مدم للغير صم قبليك هنا أخرى خديما غير محزونين إلى الحساب ما لاقيته ومضى إذا النصارى غدا يوم الموازين إلى الحساب ما لاقيته ومضى إن النصارى غدا يوم الموازين نيت يوم منهم بعد سطوتهم فجد نيتي وجلي بالمخازين زدني عظما وزد سعيه وزد

أقرب صراطا بالتسليم لسيدنا محمد من به للحق تهديني. قرغين سندري قبل غدر وسخوا يغي نحوي ذو القدر أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البشر يسوق لغيري الذي قهر وقادري أفضل نور قد بهر ألان لي قلوب من كل كفر من قاد لي مخجل جيس ونفر طلع عداي وإليه مبتدر يخزى باق ما يقلد الكدر وجوجمت عداي بقطر وزلة مسودة مع النتر نفى غير الذي قبل غدر وساق

العربي ولبه سلب خير القرب. هذا رب العالمين أحمد وربهم على النبي محمد. إذا تلوت ذكره الحكيم قاد الإجاب والتحكيم. نسي من ليس له كفءا أحد فلسجع إنسانني عمن جحل. ويسرد مختاري ما لي وجهان ما سرني بلا أذن فاتجهان. نياني الباقي القديم بالكتاب ولسوى نحوي زحزح العتام. برعني البصير من عيوبي

ذاك من حمال عادي هداني العليم والخبير وكان للواسع والكبير سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا سبحان ربي العظيم الأعلى من خلق المختار فردا أعلى بركة المختار ليست تسلب كلا عليه من رضاه أطلب حمدنا عليه تسيم البديع يسوع خطيب.

لله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلائق نرشد الله بالشهور جميعها وجاد بالطهور كل إتي الجلال وجهد من التفات للوراء والنبهد أحمدنا المختار قادر الكتاب وقادر الحديث من غير عتاب لا يتلو بفلكي المشحون من يقود البشر

وجهة الإله كل وجهة الإله كل ما يليق طي وربي بشكوري يا خليق لا شكور الدهر بالنفسية قم صفاته العلى القدسية ما ترب العرش بالسلبية بالمعاني والعلى الربية يمدح بالمعنوية معا في مدادي والمنى لي جمعا كتابه العزيز يرد للجنان قل ولي صف الحياة والجنان نيت به من أول الحرم لآخر الحرم والله كرم لأخطابي راضيا وراجيا وراغبا وقبل التناجيا هبي خيور كل شهر وكل شهر والسنة يعلي عن كل نوم وسنا شئت أنك الإله قطعك وضريقة أن قطعت قطعان وشكورك كما تحب بما تحب ليكن يا رب أسري الشكر بحرق العادة واكتب رضا بكل عادة كن يا من بشكور يا خليق يمحن عني ما بي لا يليق الحق من ربكم.

اللهم رسول احمد فاق الرسل والانبياء فضله من ارسل بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بالله لم ياتي

السلام. فقال نبينا رسولنا البشر والجن والأملاك زالنا بشر محمد صلى الله عليه وسلم القديم. قال في الحزب سيادة التدون نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار شاذي الأمر له والخلق أن لا يكون كالنبي خلق أن يشرك أحد

وجنبي أنهر من بدر ومن كل من ينفه بالقمة قم ولا في دين مثله أجس ولا يراه والوعد نجس نبينا بكونه فوق البشر والجن والملك أعطانا البشر فنعم يد النبي محرما كما لو قاد العلا والكرمان ملك مولد النبي الصفران بشاة خالدة.

ولأحمد أضازي القعدة كذاعة في بدت وبعد نور مولد النبي ذا الحج قد له درجة وحج الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن.

يكن ولا يكون لغيره من له كن فيكون حباه من بقاه وقدم قسمت انقاد به لي نعم حجب قلب انجلت والظلم قلب به وانقاد نحوي كرم حب لي داري فاقد همم على القديم كبشر يكرم يكرم عصور من يحبه وعطم حياة ذك رافع من يحكم حما جهاتي حفظ باق مرقم جف بأني عبده وحشم حاش نبي الله ما لا يعلم من الذي لوح له وقلم قد إلى خير ولا المفضل يوم من قاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وذاته أحسنها المجمل قاد إلى من اسمه المؤمل وله من قاد إليه الكمل كذه دنيا وخر الأمل وفضله من كل فضل أكمل قلت في خير مساعي أعمل وبثنائي فرح المزمل قدم خير مرسلين المرسل على جميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق الحزن ومر بمن له مدح التزن قلت ربي بالنبي منذ الزمن قل لي بقادر الأجور والأمن قصائدي قد بشرت ما يطمئن قلبي ومنحا ذرية قولي بشر رسول حيز عن التسمى مقصيك من لعن

خلاهن نرم والي هدى الهدى حلاه حاسم عدي غدا خلاهن أيها النبي يلم بأنمناهن فضما عن الورى أغناهن نا عن الخلق معا مداه على السماع على

يحمد بقدمك يسار عني الكمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بات خير الخلق بالنيات وقريب شكر ربي ياتين بر عن القدوس من آفاتي وسط

الكرامات بذي حب الله كذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بالله لم يات وليس ياتي بس ابن عبد الله ذي الآيات كيبطي المدح بعامد الرخان بوكسن وقبله حسط الرخان كفاني العزيز شخصا بزخان قال يا قول بعدما تب الزخان كبطل جلالك شخصا ابخان عن ما قلت فيه بخبخان قول الهي لي فيضا جلخاك فيك كي او بعدوي جلخان كواجهات الست رب

فرحني باقي على كوي نشر، فرحني الباقي على كل نشر، طلقة المختار قطعا فانتشر، فات كل ما يودي للشرر، مداهما ساق لغيري الغرر، فجاءني لي البرية فطرت، إما لغيري ساق كل ذي بطر، فضل قلامي ومدادي والفكرت، فوزن به ما لغيري من مكر، فلعني به كفاني من خسر، قم بحياتي يا رسول الله السر، فاق نبينا رسولنا البشر والجن والملك زالنا بشر. قدري الله المكرم الكريم، خيرا كثيرا وصفاء لا يريم، محمدتي لمن بأسفل

تكرم منه أتاني عتقك قلبي استبان الفتق شوقي لمن غرب له والشرق متلي فيه رضاك والخرق سكت وجه مني طلق ويد فيها دون طير طلق سكت رزاق نحاني رزق من عمان حاجنا بمزق سقلي أجاه قبل الحق قال العدا في اللوح إذ يحق شالي الأمر له والخلق ألا يكون كالنبي خلق.

كلاس ويساق أهل الخون والكل منهم خائب ذا بون أكرمي وكان لي ذا صوم مثيلي وجاد لي بالأون أحمد من كفاني العارين على ضياء الكون في الدارين كن يشك أحد في كوني كن المختار فوق الكون آتني ذكر لي قلبي قبس من العلوم وعوائقي حبس آيات ربي كفتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس غواني الله له وقد أبس من سأه بشي وعن نحوي أبس على فسيمات باق لي أبس نعضأه على الذي لي أبس آتها من أصوله طرا حرس لكن به أفحم كل من درس أبا أحمد أن أو أن الدرس فغيرهم دب اللعين إذ خنس فجعل الباقي بالسر أسكتا ألسن قالين وكل سكتا فاطرنا

لو شكوري وعي بستران لفضله وجوده فاستتران لوجه الكريم عني كفران كمن لا يثلي قد نفران لوجه أعطيت السيد الورى بخدمة ولي قاد السوران ولي قاد بالمختار فضلا ظهرت وقاضي منه من لم تظهران لأحمد المختار.

يستكن وجاءته بخدمة الذي ضمن قل يا سعات ومن ومن ضر أمن وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالمدح قمن وبالغ في مدحه كمن ضمس مطمئن فيه يرى كمن رمس محمد هو المكرم المعز عند المعز ربنا جل وعز محمد هو المقدم الأعز قالت اسماء معظم يعز مدري المختار مالي كنز خزت الى خير الجنان لاكتنز مدري محمد لحوائجي نيز صلى علي من له هذا الرجس فرع في دين مثله عجز عنق لا يراه والوعد رجس نير الشكر من كفاني القدر كري الحال والمآل مع سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يودي للغرر نيت ولي غيوبات فسر كمسرا بي من حوائجي بسر نفع إلى غير جهاتي.

هم بحروفي في البحور عبدا علمني ما يشاء الله بعلم لا إله إلا الله كما الجميل خير المنزل كنت على الأعداء والتزلزل نور شكره بخير منزلك وغري مع القراء والنزل نور شكر من يستطيع

قاسدون انت لكاتبة تدوم بشران للعزيز وحويت بشران ترسي عن الأعداء والنيران بقى وحافظي مع الجيران بقى للعصر وزي الكرسي قصرني مع اسمه القرسي لقمني كل والكلام تلقين

بشر باقي بأني باقي وقادني مواهب الصباق قلت لولا البحور المغرقان باتني وكان لي بالخارقان وصلت توحيدي إلى البحور تمصن لي صدقات الحور نفى البحور ونفى الأعداء إلى سوائي وكفاني الداء هدمت باطلا بحق فزعق كل المرض

فقد لي كضميري ذو انتهان لغير ذاتي تمتحي المفاسد كما إلى سواي مال الفاسد وهم بأمره يعملون ويتوجه الكيم لكيان علم يا خبير زال الشكيان ويتوجهك الكريم لكيان قيم يا خبير زال الشكيان عليه تلازم اليقين للجئان في كل شيء وتطيل

هديتي بذك والحديث علمت التأويل فالتحديث يرضيك في الدين ربي عرضين وجسي من محوت مرضين عنك رضيت

0: لك شكري بعد حمد راضيا، وقضي العزم في أغراضيا، ولك عزمت بترك العود إلى طمعي فجزت بقودي، ما يتكلم وإني لا أعود إلى لما رأيته لي يا معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجه النبي مخجل لبدري، يد وصانني بأهل بدري، كرمه أحجل كل بهري، وبان لي في البر ثم البحر، سلام ذي العرش العظيم البري على النبي رسوله ذي البري، شهد لي ربي ويعلي قدري بحبه وحب أهل بدري، الحمد لله الذي هداني وراض لي في البحر من عاداني، نويت شكره على الإسلام بالقلب والجسد والأقلام، ناجيته فقلت يا إله يا الله يا رحمن يا إله، أنت الذي أمرت بالجهاد فقلت في الجهاد ذا الجهاد، لك خلامي ومدادي يا جليل ولوسيلتي حبيبك الخليل، لك خطاب

0: أبي دار طائن عنك ولا أزال تصدياد منك هب لي في الدارين يا كريم يا من رضاه سرمدا أروم لسان صدق ودوام العافية واجعل مكاتبي لديك شافية اجعل جهادي كجهاد الصحب وبهم اهدني خير الله بي يذب عن دينك يا إلهي خطي وعن عقد رسول الله هدمت أبدية من قد ثلثوا فانهدمت ورط لي من ثلثوا دفعت عني أذى ذي الخدر ورطه لي بأهل بدر يليني السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه من صماته المكرم لهكت بالصلاة بالتسليم فلال والسحب وزي التعليم قلت أخاطب الذين كفروا ومن تنصروا ومن قد نفروا ويل لكم يا قوم إن لم تسلموا فلتسلموا لربكم فتسلموا من لم يزل يبارس المنتقما مستأزئا فسيلاقي نقما إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا يأتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يرم من النعيم عنده نعم الكريم ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتخم أخرجتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاصه البلاء لوجه من عنه عفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا مرتجيا من الكريم الأكرم ما رامه منه وما لم يروم يا رب صليا وسلم سرمدا على بشير كله قد حمدا نبيك الهادي الورى محمد وآله وصحبه والحمد وجه للحكيم من عدايا بروضه النصرة والهدايا لبان من بعد الجهاد والبلاء وبعد توب مع بين خبلا نصر النصيص القادر المقتدر وفزت بالصفاء بعد الكدر يشكره الخلم يوم السبت شكور فائز بخير النبت جاد لي القهار في الكفار بنصرة المكرم الغفار عليه أثني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم وحكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهوى والماء له خطابي وهو العلي الخادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي فوزي بالظاهر والمخفي لك توجهت بجاه المصطفى مصليا عليه جدلي باستواء ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى الحمد لله الذي قد راضى للعدى وساخل الأغراضى فزت لدى قلوى وعند بافلي بما به أنير كل محفلي ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند تربتي يشكر ذا الجلال والإكرام إن شاء كلي بلا انصرام نويت شكره لدى دار السلام وعند توباي بجسم وخلام علي شكره بفرض وسنن عندهما وعند دارة المنن لي يسخر البرايا والزمن إن شاء ويحييني سعيدا بأمن أسأله توجيهه خرايا إلي في السير وفي خرايا إلى جنان الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والخيام له خطابي واشترى وغفرا وكلما علي عني كفرا مد لي الذي لي اخترت بلا نهاية وسرمدا خن البلاء أمدد حياتي بخير عافية نافعة سالمة وشافية مد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك أنت الوجوه نجي حياتي وقني كل حساب وجل حساب ما مضى يا ذا الحساب يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محي يا مقيت يا مميت ناجيت بالجهاد ضمني غدا للشهداء ولتدم لي رغدا سخلي ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في البحر ذو ارتدادي فلنتقم منه وزد ودادي يا من إليه سرمد الركوني انشر علي بركات كوني ليكن بكن وصليا يا باري على الذي لراض من يباري أسد كل من طغى محمد وآله وسلم يا صمدي واجهت ربي بشكر عن جهاد قبله مني وهو خير هاد سبحانه ربا مكرما أجاب دعاء من قاد له خيرا تجاب سبحانه ربا أعز الحبا فضلا وبالعدل أذل الغبا سبحانه ربا يقول ما يريد من المنى لمن يشاء نعم المريد سبحانه ربا كريما ربا نياب ما مضى ونعم ربا سبحان ربي الذي خلقني وما يخلد الصفا رزقني سبحان ربي الذي علمني بما ليختار كما ألهمني سبحان ربي الذي هدبني من بعد ما بما مضى أدبني سبحان ربي الذي جعلني عبدا له وكان لي في العلني سبحان ربي الكريم البري من كان لي في البحر ثم البري سبحان من في البر والبحر ما كرمني فضلا وكلا جما سبحان من حذف أن يغرني إبليس عن عبدا له سيرني سبحان من مها حسابي والعذاب كما مها حياة خال وأذاب سبحان من جعلني عبدا له ولي سواي ساخ من قذله سبحان من جعل لي هذا النظام خير جزاء من أياده العظام سبحان من جعلني خلا له ولي سواي ساخ من أذل له سبحان من جعلني حبا له وبي يبشر الذي فضله سبحان من جعلني خديما للمصطفى الذي هوى التقديما صيرني خلا وحبا للنبي صلى عليه بسلام مذنبي وكان للولي والنصيرا وللجنان قاد للنصورا وقاد لي دنيا وأخرى كلما يسرني منفعة مسلما وخار لي واحتار لي وكان لي في كل شيء وأضى الزمان لي وصان لي سرا كرهت أن يرى في أبد وسر بي قلبا يرى وهو الذي غفر ما تقدم وما تأخر وأعلى الخدم مجادا لي بتوبة نصوح وبلسان في الرضا فصيح شكرته شكرا جميلا خالدا عني جزى والدتي والوالدا منه أروم لهما الغفرانا وقد كفاني الكفر والكفرانا شكرته وهو على خولي وكيل إلى الجنان وهو الهادي الوكيل الله ربي أحد وهو الصمد وهو العلي والعظيم المعتمد ولم يلد وليس مولود أحد جل ولم يكن له كفا أحد الله جل لا إله إلا هو وأما في العقول جل رضيت بالله تعالى ربا وخادني له وكل ربا قد قادني إليه بالبحور قبل وخاد لي مهور الحور له توجهت شكورا راجيا منه المنى بلا أذى مناجيا يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون الضير خيره أنت الإله إنك الرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان صل وسلم ولتبارك أبدا على شفيع إنسان من تعبدا سيدنا محمد والآل والصحب واستجب به سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك أبقيتني ولي بقائي صفيا وملكا واسعا وبشفيا بلا أذى ولا جوى ولا ضرر ولا عنا ولا عدا ولا غرر واقبل شكوري بالأسامي الحسنى يا من وهبت لي مقرا أسنى أنت السلام المؤمن المهيمن يا من له قصد الذي يهيمن أنت العزيز إنك الجبار يا من له الصغار والكبار يا متكبر له التكبر يا هاديا منك أتتنا الزبر خالق يا بارئ يا مصور يا من به تحصن فضلا صور غفار يا قهار يا وهاب يا من له الإياب والذهاب رزاق يا فتاه يا عليم يا منزلا منك بدا تعليم صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهاء صل بتسليم وبارك سرمدا على رسولك المصمى أحمد وآله وصحبه والتشكري بجائه النظم وعندك اذكري خابض يا باسط يا خافض يا رافع يا من لي يجود بالضياء صل بتسليم على المشفع ولال وصحب والنظم يرفع معز يا مذل يا سميع يا بصير يا خير مجيب دعيا صل بتسليم على نبينا خليلنا حبيبنا نجينا سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المآل حكم يا عدل اللطيف يا خبير حليم قد سقط عدايا للخبور عظيم يا غفور يا شكور لك علي سرمدا شكور علي يا كبير يا حفيظ يا من له معناي واللفظ صل بلا نهاية وسلم على الذي أسري به مكلما سيدنا محمد والآل وصاب في الحال وفي المآل مقيت يا حسيب يا جليل أنت الحبيب لي والخليل صل مسلما على سيدنا محمد شفيعنا مرشدنا وآله وصابه وهبلي كوني رضا للصالحين قبلي الكريم يا رقيب يا مجيب يا من به لا زمن يعجيب صلي وسلم ولتبارك أبدا على نبي كونه ليبدا وهو الذي قد حال بين سرمدا ما لي يجر كبدا وحص في خدمته تعليما فاق علوم من حو علوما سيدنا محمد والآل والصحب يا من خاد لي سؤالي واسع يا حكيم يا ودود أنت لي المقصود والمودود مجيد يا باعث يا شهيد يا من إلي منه جاء تمهيد صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي أنت الحميد ربي أنت المحصي أنت الذي صنعه لا أحصي فصل عني بسلام سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه وجد لي بما يسر ورضاه قد لي ولي خذ ما لا يعد أبدا عند سواك ممنا وأبدا والشد بأني عنك لا أستغني ولتغنني عن الأذى يا مغني ولتغني من تعلقوا بي أبدا عن الأذى يا خير هاد عبدا كفيتني كل عذاب وحجاب إلى جنان الخلد بالداعي المجاب فصرمدا صلي عليه بسلام بلال والصحب والإقبال الكلام مبدئ يا معيد محي يا مميت أنت الذي من لم يوافقني تميت ميتة سوء ذا عذاب فورا ولا تريني للجنان جورا يا حي يا خيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا صمد يا خادر يا من كونه خير كريم دريا أنت الذي أدعوك بالمقتدر يا من كفاني كدرات الخدر أنت الذي أدعوك بالمقدم وبالمؤخر فكل خدم إلى جنانك بحق ذكرها يا من عزمتني به من مكرك أول يا آخر أنت ظاهر باطن يا من كونه لظاهر صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي كل به قد همدا سيدنا محمد والآل وصحبه واشكر به سؤالي خدم جميع المؤمنين عاجلا بما يسر نافعا وآجلا وأخر الكفار واكفنا الجميع كفاية تسرنا أنت السميع ولتجعل الإسلام ذا ظهوري يا خالق الأيام والشهور فإنك الوالي الذي توالي والمتعالي المصلح الأهوالي أنت ولي المؤمنين فانصري المؤمنين كلهم في العسر يا بر يا تواب يا منتخم بك انتهت إلى سواي النخم عفو يا رؤوف لي قطمنا بها تباهي بجميع الأمنا يا مالك الملك الذي مرامي لديك ذا الجلال والإكرام قضيت حاجي لك شكري أبدا يا خير من بخير ذكر عبدا مقسط يا جامع يا غني يا من قد رفعت لك فضلا سعيا أنت الذي عن سبب قد تغني من شئت من شئته من الورى يا مغني يا باقيا به فؤادي قانع محوت قصد الضر لي يا مانع عصمتني من العنا والضر يا من له اسم فاعل من ضر يا من يجيئني هنا المنافع منك وفي أخرى أنت النافع يا من فؤادي أبدا يا نور بنورك الساطع أنت النور يا من صرفت لك باجتهادي كليتي معك أنت الهادي يا باقيا ليتجد ببديع في كل شيء شاكرا أنت البديع يا من له الأربون كالتباخي وخيرها وحدك أنت الباخي يا من لديه كسب كل حارس أورثتني تركة يا حارس يا من أتى لقلبي الترشيد منك ولي الأوصال يا رشيد منك أتاني ذكرك المزبور يا صارف الأعداء يا سبور هذا ولي الصلاة بالأسماء رجعت راضيا مع النماء يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضر خيره أوصل صلاة وسلاما سرمدا إلى الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولتطردي قوما تخوا طرد العلي المفرد وصلي يا رحمن بالتسليم على إمام الرسل ذي التكليم وهو الذي سميته بأحمد ولال وصحبه وكل أحمد يا من به جعلت مكسي جنة عاجلة تقودني للجنة وصلي يا رحيم ولتسلم على الذي علمته فعلم وهو الذي سميته بحامد ولال وصحب ذوي المحامد كما محوت الضر والحساب يا من جعلت كل احتسابا وصلي يا مالك ولتسلم على حبيبك حبيب العلماء وهو الذي سميته محمودا ولال وصحب وزن محمودا وصلي يا قدوس ولتسلم على إمام المرسلين العلم وهو الذي سميته أهيدا ولال وصحب وزن توحيدا يا من نفى العدى لغير أبدا مبشرا بمن بحق عبدا كما حجبت بيننا وبين من لا يعبد الله وليرت الزمن وصلي يا سلام وتسلمي على النبي المنتهى المكلم وهو الذي سميته وحيدا ولسوى رضاك لن يحيدا ولال وصحب ذوي الرضوان يا من به عصمت من عدواني يا من به سلمت من اعجابي ومن عيوب النفس والهجاب وصلي يا مؤمن وتسلمي على وسيلتي اليك العالمي وهو الذي سميته بماهي ولا لوصحاب ذوي سماهي وصل بالتسليم يا مهيمن على نبيك ومن يهيمن وهو الذي سميته بحاشري ولا لوصحاب ذوي التباشر يا من به وهبت لي لقاءه وقلت لي كتابه وراء وليكن به ولا تكني إلى سواك وبه بجني وصلي يا عزيز أفضل الصلاة مع سلامك على كافي الخلاء وهو الذي سميته بعاقبي ولا لوصحاب ذوي المناقب وكن معزني بكوني لك ولرسول الله باب فضلك وأن تكون لي وأن يكون لي بلا نهاية وأن تصون لي وصلي يا جبار بالسلام على شفيع علم الأعلام وهو الذي سميته بطه وسيت خيرا فيه لا يباهى في آله وصحبه كماليا وهبت سولي لي سنت ماليا ولي يسرت الذي على الورى عصر يا مجملا قد صورا أجبرت للعدا بما خلبي يسر ولا توجه إلي من خسر يا متكبر أدم صلاة على الذي قد دوخ الخلاتا وهو الذي سميته ياسينا يا من به قد قاد لي تحسينا وآله وصحبه الأجلة يا من به أريتني الأدلة وصلي يا خالق بالتسليم على الذي خدمته تعليمي وهو الذي سميته بطاهري وآله وصحبه المطاهر يا من به تخلد كل ما أريد لي بلا أذى ومنية تريد يا من به طهرتني من كل ما لم ترده لوعيالي سلما وصلي يا بارئ وتسلمي على نبيك الرسول الأعلم وهو الذي سميته مطهرا في الآل والصحب ومن قد طهرا يا من به قد جتلي بطيبي بعد خطابي بنفسي طيبي لك خطابي تائبا وبائعا قبل ولاستجبت زد بدايا زدني ثوابا وجزاء صافيا بلا أذى واجعل كلامي شافيا وهبت لي تبرؤي من حولي وقوتي ولي تريم طولي طهرت كلي من النفاق وجدت لي في البيع بالنفاق وصلي بالتسليم يا مصور على الذي كل به تنور وهو الذي سميته بالطيب ولا لوصحاب ذوي التطيب يا من حياتي به صفيتا ولسواي كدري نفيتا يا من بنى حسنا حسينا لي بلا كد وكل به تقبلا لك شكوري يا كريم يا معين يا قاهرا لي لا يوجه اللعين وصلي يا غفار بالسلام على المنير المذهب الظلام وهو الذي سميته بسيدي ولا لوصحاب ذوي التقيد وصلي يا قهار ولتسلمي على الذي خدمته تعلمي وهو الذي سميته رسولا يا من به ليتخذ السولا وآله وصحبه واشهد لي بحسن ظن ومناي خذلي وصلي يا وهاب ولتسلمي على وسيلة النبي العالمي وهو الذي سميته نبيا في حزبه يا من وهبت الطيا وهبت لي كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله في كل شيء دون كد وسبب وبك لا ينهو جنابي التبب وصلي يا رزاق ولتسلم على الذي به محوت الألم وهو المصمى برسول الرحمة ولال والأساب أهل النعمة كما رزقتني العلوم والحلل وغضبا كفيتني مع الضلل وصلي يا فتاه ولتسلم على الذي به محوت الظلماء وهو الذي سميته بخيم ولال والأساب أهل الشيم كما به العزمة واستقامة لقط والتعليم والإقامة مع صلاح ظاهر وباطن بلا إجالة إلى المواطن وصلي يا قابض بالتسليم على نبي الله ذي العلوم وهو الذي سميته بجامع ولا لوصحب ذوي المجامع كما محوت الشك والنفاق وخذت للرباه والنفاق وقد قبضت كل ما لا ينفع ولسواي سقته إذ يدفع يا من رددت كيد كل كافر إليه يا خير معين غافر يا من كفاني ضرر الدارين كالكد والكدر والعارين وصلي يا باسط بالسلام على الذي لك به كلامي وهو الذي سميته بمختفي ولا لوصحبي وزد ما اكتفي به ولبسط حيث كنت خيرا يزيد شكري اذ محوت الضيرا وصلي يا خافض انفع السلا على الذي نفى لغيري القلى وهو الذي سميته مقفى في حزبه يا من حياتي الصفاء وصلي يا رافع بالتسليم على الذي قدمته تعليمي حبيبك الرسول للملاهم ولا لوصحاب ذوي المراهم وارفع بي القران رفعا فاقا يا من كفى كليتي نفاخا وصلي يا معز بالسلام على الشفيع الكاشف الظلام خليلك الحب رسول الراحه يا قائدا لغرضي براها يا من اعزني بلا اذلالي كما هديتني بلا إضلالي وصل يا مذل بالسلام على الكريم المصحب الملامي وهو الذي سميته بكاملي يا خائدا لسؤل كل عاملي يا من يذل للرقاب ذا حلل ولسواي قد صرفت ذا الضلال وصل يا سميع أفضل السلاء على النبي المنتخى الكافي الخلاء وهو الذي سميته إكليلا ولا لوصاب وزد تدليلا ولتغنني عن جملة الضمائر يا خير جار ذي عطاء مائر سمعت دعوتي ولاستجبت ولتقود ما لي انتجبت وصل يا بصير ولتسلم على شفيع كل شخص مسلم وهو الذي سميته مبشرا يا من به كليتي قد بشرا وآله وصحبه يا من ذهب بمن خلاني لسواي فارتهب وصل يا شهيد ولتسلما على الذي أعملت فيه القلم منذ بدا لي أنه خير الورى وخط لي به الرضا والصورى وهو الذي سمعته نصير يا من به فارخنا البذور وآله وصحبه وهب لي كوني سرور الصالحين قبلي وصلي يا حق صلاة بسلام على الذي به تفارقت الظلام وهو الذي سميته بمنذري ولا لوصابي وقتلي أنذري ولي حقك الرجاء واشهدي والحلب مني في العيوب أزهدي ولسواي وجهي الأعداء وكل شيء قد يجر الداء واشهد لي اليوم بأني اخترت ما اخترت لي يا من له قد صرت وصلي يا وكيل ولتسلما على أجل من إليك استسلما وهو الذي سميته بنوري يا من به لم أنه للتشنير وآله وصحبه ذوي الهدى وكل من بحقك القلق هدى واشهد بأني أبدا لا أذكر تفسير لجل أحد بل أشكر ولي في بيعها ما لم يراه خط من الربح وعض لن يرى ولا توجه ضررا من جهتي إلى سواي ولتعظم وجهتي واشهد بعفية عن البرايا يا موصلا لي أبدا خلايا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا لوجهك الكريم لا ترد لج لأبدا يا من كفاني الخلج ولتكفنيها أبدا كفاية تسرني يا معطي الكفاية ولا توجهني لشيء منها وعن جميع ما احتويت صنها وليها في غيرها من المباح ما لي سواي لا يكون من رباه يا من وهبت لي كوني معجزة لمن به لي وعودا منجزة قد قلت وهو المنتقى صلي على مسلما بآله ومن تلا وسب الأجوب الضمائر إله سواي والأسماء أوصل لي إله وشد بكوني ذا اتكال للجنان عليك بالمعي المطهر للجنان وصلي يا خوي ولتسلما على الذي به ما أعطى الظلما وهو الذي سميته سراجا يا من لغيري وجه استدراجا وآله وصحبه ولتقبلي جملة ما لك يفي من خبلي وصلي يا متين ولتسلمي على الذي بشر كل مسلم من اسمه لدى الورى مصباه يا من به لي منك جرباه وآله مع صحابه الكرم ولي خطب لا عنام عنائن المرم وصلي يا ولي كل حين يا معنين يغني عن التخمين مع سلام دائم على النبي شفيع كل أخرب وأجنبي وهو الذي عندك يدعى بهدى ولا لوصاب ومن به هدى وشد بأني اتقدت هنا خلا وحبا يا إلهي وعنا وأنني اتقدته وسيلة إلى الذي وعده الوسيلة وأنني اتقدت خير الذكر خير خرين قد يزيد شكري وصلي يا حميد كل ساعة على الذي يشفع في الجماعة وهو الذي سمعته مهدي يا من به ينقاد للمرضي وآله وصحبه واجمع جميع ما اخترت لي لي أجورا يا سميع واجمع مسعي وبهدي كل من رام بي الهدى دواما ذا أمن صفي بقية مكوثية وكن لأبد خضيت حاجي بكن وصلي يا محصي صلاة لا تريم مع سلامك على الهادي الكريم وهو الذي سميته منيرا يا من به لي تقود نورا وآله وصحبه يا من كفى نضر ما تصي وفيضي وكفى كفيتني درر ما أحصيتا وكل من لم يهوني قصيتا لشد بأني عنك ذو رضواني يا من كفاني كل ذي عدواني لك لساني وفؤادي والجسد ولا توجه إلي ذا حسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر مبارك أنزلناه ولا اللعين لسوى جهاتي طرده مغن يدي عن هاتي ولا اللعين للسوى جهاتي ترده مغني يدي أنهاتي هداني الله تعالى وعلا بك أودني زو العلا أطول وجه الله بالحلاوة كتاب وفزت في التلاوة رب شياطين الورى إلى سوى قم اغتر لي ويئسوا مني سوى إذا كتبت اهتز عرش ربنا وصبحت جنود ربي في البناء ربت كتابتي عند الله الأحد وخاف مني كل حد كبتت الأفواج والزحزح لغيرنا الأمواج هذا الكتابة عداي أجمعين كلا سوى نحي وخافها اللعين ملكت أحمد كتابة يدي منذ السنين وحباب الأفيد بالله والأملاك والصحابة حسومنا أخجلت الصحابة إن الأمين والأمين والأمين دعوا إلى غير جهاتيك من يمين رافقني الرجال والكرام وقت المجال حصل المرام كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله أكرمني الله بحبي فيه والبغض فيه وهو أصطفيه نفع لغير الكفور والفسوق وصدق من يقود ربح سوق زنت مكاتيب لوجه الله يفر من

حمد ربي على الذكر وما لما اختار حزت الاقوام هديتي قد عصمت جهاتي هديتي قد

من بكن يكون الشيء الذي لم يكن لو توجهت وإني رادي قم وليكون بالمرادي نيت اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة والرغدا قصده وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لي قد قبل بركات كوني أي الحياة رب ذات خير لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكن أكرتني الدنيا برودك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب حفظتي فسق لي المطلوب كما جميع ما رجوت أبدا بلفظكن يا خير

حياتي يا ربي استجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم أصدق الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا كرسولك الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا وأيتجب به واشترما قبيطه لما وخلد كرما أشتهي بأوبتي وبقضاء هو أجيبك وطيب للقضاء وجئي اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان وجئي اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان سقي ما به أكون السرمدا عبد إلهي خديم أحمد لا يكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام نشفت يا قلبي يا قدير كمن له التدبير والتقدير من علي بالسلامة الجسد وقلب مني وقلب من كل أذن ومن حسد اجعل حياتي جنة للجنة وصمدا قن الأذى والفتنة علي من بتلازم البشر واشكر فراقي ثلاثة عشر وقل بحسمة من الحساب وبانقلاب

أسألك اليوم بحرمة الخليل نصلي عليه بالسلام يا جليل، بحرمة الخليل والخليل يا ربي كن عليهما مصليا، ربي عليهما معا ثم على الرسل والأملاك أرباب العلا، هذه صلاتك مع التسليم ولي الجد بأنفع العلوم، هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا، أسير عسيرك والطردني كل ما صعب يا ذا الفضل، مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه الصمد.

نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجهتوجه إلى الحفيظ مسك بالمعنى وبالملفوظ أشكره من السماء والأرض والعرش والكرسي نعم المرضي أدي طعن أدد الخلائق وفارقا ما لم يكن بلائق أشكره بالقلب الشكر الشاكرين مطيب من ثواب الصابرين دعوته وراد لي عدايات ولي بهم قد جاد بالهدايا وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بالنصر كل جاحد الله من كل حكيم أحكم سبحانه نعم الحكيم الحكم بيت من حولي ومن قوتي الله ربي والنبي قدوتي هداني الحكيم بالأعداء وبهم أزالك عني الدائي بكونه الحفيظ الأيديات هك عني نعم ربي قيديان استطيه بحري وحدي وحدا صعبا ولي أنجز فيه وعدا دعوته البر ثم البحر وراضني السنة أهل الدحر أجابني فرمت منه الشكرا كرضاه لي وأن يديم ذكرا فجعلني الأكرم في عدايا بما به أرجو نما هدايا جادري البر بما رمت وما فاق مرامي وهداني الأقوما علي أذني سرمدا وأشكر وباللساني وفؤادي أذكر له مدادي وفؤادي والقلم وجسدي وكف عني الألم نجيت خير من رجاه الراجيك وخير من مكر باستدراجك أشكره على انصراف من طغوا عن ضرري كنصتي وقد بغوا هو لي يلج في النهار الليل والإصرار في الإجهار من علي بفراقي العيوب إن العدا وليجود بالغيوب أسره وتعالى أنسنا سعادة دائمة في ذا السنة لا خطابي راجي منه الكرم جاء يحبي الخليل المحترم إلى الحساب ماضيا بلا رجوع قبل الخميس ولطيب الرجوع خلي صرمدا ولا تكلني إلى سواك ولتعظم شأني سلمتني من العداء فرض ليك جميعا وليكن بالفضل والجميع وتوجه للنصور ليبهن بسواهم في القصور يا من له الأرض مع السماء والبر والبحر أدم نمائي نجي جنابي من أذى ما خلقا كما سيخلق الدواء.

واللقاءات بكل ماضي يهلولي مطلقا. هب لي يا رب الورى يا الله مضمون لا إله إلا الله. وقتل الكفر مع الإشراك فجني العلم مع الإدراك. لأبلقاك مؤمنا ومسلما ومحسنا نفعا لمن قد أسلما. ويتيب نصر أعدائك وإنهم

أوصيتني بالجود والإحسان يا خالق الجن مع الإنسان. أذى الذين في البلاد قد بغوا وأكثروا في الفساد وطغوا غيرتهم أذى الجلال روضا قد فاق ظني أوهبت الفيضان أعطي من الفيود ما يقوك هي الخلد.

برجس وغيره من بعد ما الوعد نجس أجس يوعدك في المحرم كاس الشهور ورئيس الحرم ربيتني 5 سنين.

تبدل عليه في الطوبايا كما يفوق ظن من رغبايا يا ربنا بجاه من سن السنن جلي بخير الشكر في دار المنن بارك يا اللهم في بنائك وله للشكر وللثناء اجعل بيوتي ربي مع مساجدي تسعادة للراكع والساجد ربي اجزينا كل من فعل ليك شيخ خير والتزحزح

في البر والبحر وزد قرايا علي من اليم بالكمال في العقد والأقوال والأعمال إلى العقائد وقوليك والعمل كابتا وليسق فوق الأمل لكمل النيات في قصوري عبدا خديما أسد نصوري مد حياتي ماكسا في طوبى وتقني

المسلمين بجاي أصحاب النبي الحبك هبلي نجاة وأمانا وارضيك لما أساوى تزق لي غرضي أطلب منك الأهل والأولاد وأن تسخر لي البلاد سق لي رفاق مراديك سرمدا في كل شيء وحياتي أحمدا حطني يا حفيظ في مغنايا بما يفوق ظن يا غنايا كذلك وجهت وجهي يا قريك يا خير من له توجه الغريم قدني إليك بيضاء وبشرت وبدل لي الثلاثة عشر وجهي بدل توجيها يدوم في كل شيء يا شكور يا قدير يا يستطيه البحر فلتيسرك هبر لي جملة ما يستطيه البحر فلتيسرك هبر لي جملة ما تعسرت علمتني في البحر فلتعلمي كالبر وجل كالكريك عيلني قدم للعلوم والمراضي وذاق ظني من الأغراض وجه من التبشير والتأمين إلي فوق السوء

أتخزي بنيل يرضي طوان يطيب كالكلي في أرضي فتحد لي بالمقرد الأسنان طوان يهب زيادة وحسنان لقدام كلما يبشر مجاه من سماته مبشر تفضل عليك في أوطاني بسمة وليرة شيطاني هب لي فاقك كل ما لا ترضى وليوجه كل خير أرضى وجه لي السلام في دار السلام كل ما أشأ منك يا سلام وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام كني في طوبى برزق طيب بالحساب وحياتي طيب لك سكوني بالفروج والسنن وزقي المناء في دار المنن لك التحاليق من البحور لبر زينلت مهور الحور أي البيوت كلها مساجدا كما يبسط من يكون الساجدا كل بكوني بشك كل مسلمي ولي أسخر كل من لم يسلمي يعني يحط كل

الصادق عقد ومقال وعمل ذو خلق وليكمل الامل يا المتابي وبيوعي اكبر اذاك وجعلني بشرى الكبرى يدكن كل يجد بالكون كل ما تولدان كن يا صالح يصف القلدا حط عيوبي اليوم

وصعبه وليهبه المرام. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله شكور الرافع مصليا على البشير الشافع نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير الورى محمد صل عليه بجميع الحمد أسأله بجاهه العظيم قبوله كلي بالتعظيم لا ختم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم لا خطابي شاكرا وراضيا وليسوق سرمدا أغراضيا هاتي عدايا يا قهار كمن له البحور والأنهار يشرك الفؤاد واللسان ويتني منك أتى الإحسان نبهتني فسدت ذا انتباهي وإردت كل من يباهي سبحانك اللهم يا ذا العرش يا من له ما فوقه كل الفرس بكونك الأكرم والمغرم.

لسخي الكون وما حواه طوالسك فوق الذي أهواه لتلازم رضاك الأكبر هم عيوب الصغر وكبري مد حياتي لا تطول وسع يا خير مغن قد وهبت التوسع ملكك واسع.

أبا قديما بالخيور الضافق عزيزا جزاجا عن حسنان قبعي ومقرن الأسنان ليستحقر النار باللفظ كوني وجد كوني لك مع سكوني حتى عني جملة الخطايا ويا المكان كلها عطايا سقني بتنفوق مرادي يا أحد إلى دخول الجنة من ذا الأحد نجي قائدي من الفساد والنجي ما بعت من الكساد أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرما ألا تعني ربي الستة عشر هذه سواها ليخلد البشر وجبكم لي غيرها مما أحب طيابا وتقني ما لا أحب ليكن بكم يا ربي واجعل أمريك يعني أيضا ويسر أمري أنت الغني والكريم المغني وبك مع وسيلتي أستغني أبتي لك به وبالكتاب

بعد حمدي لك ربي ذاكرا، نجيتني من الأعادي والبلاء، فزد نجاتي ومكاتب اقبلا، حبي قول كل ما كتبت كما سأكتب وما كسبت، من عيوبي وتبدل الجميع، أكوي لديك يا سميع، من علي بنجاتي من ألم موتي، وفي ضريحتك فينا الظلم، لكونك المغني أغني كلي، من نفي عن مضرة وكل عن يكف رؤية النيران، والسائلين وهدي بي جيراني، لا ثيب بما فاق ظلم، وجه بدرك ما يشابه الجنون، وجهني

فأنت الباسط والقبل الهادي به أباسط إلى الواسط كثيرك عبادة مقبولة مشكورة أسدى لي كل ما تعسرا كخما كل عسير يسرا سقني بها ما فق ظني أبدا كأخذ رب بشكور عبدا من أما باب باسط كريم كرم بالبسط وبالتكريم أن أقبل على لي قد خلقا كما سيخلق دواما مطلقا وجهي النفع لي قد حصلا كما سيحصل وفوزي حصلا ناجيت موقنا بأنك الغني وأني بأن تكون لي غني حط عيوبي وقفني على الرضا في السر والعلن بالهادي الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا يا رب هب لي أن يكون كليك أكوي ضاج به وكلي سقي ما رمت وما لم أرما لكونك الأكرم والمكرم هذه البشارة تدوم بعدي واثن عني رب كل بعد أجب داعي وليختر سرمدا في كل شيء وتكن لي صمدا ويتوجه إليك راضيا أنك فسق لي

كي الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا تمدحاتي بغنى وبالسعى تغنني عن الأذى بالتوسعى أغني جنابي عن البرايا بك مع الماحي وجد قرايا سكتك اللهم في الأعداء قرطهم لي وشفيت الدائي تبت وبعت عندهم فهبني حكما يا من فكر

وتحيي بالغدن وتبكونك إلهك والأحد يا صمدا ليس له كفءا أحد. سبحانك اللهم يا قدوس لك علي صمدا تقديس هب لي النجاة من جميع الألم يا أخلى وجميع الظلم خبرت كونك دواما لي بكل فربنا انسقني به ما لم يكن الله صل صرمدا.

لا يحزنهم الفزع الأكبر ونتلقيهم الملائكة هذا يومكم التي كنتم توعدون. كناي قد جعلت كلي سرمدا وديعة لقد كفاني الكمدا الحمد لله بلا انتهاء وصلواته على البهاء يشكره سبحانه مني الجنان وجسدي منها هنا إلى الجنان حمدته بالقلب حمد الحمد ثم صلي على النبي محمد يتقصائد لوجه

يا غدا في بك ولي خلد رغدا من علي بسرور وأمان ويا أخرى وتضد لي الزمان أشي جميع ما يسوء عني قال الأصول سرمدا بالمن لا صلي يسرني بلا تسبب والتغني والتقني كل بلان وكبجاه المصطفى رقبة

أن يكف فزعا ووجلا هي أخرى وجوا وخجلا. أكل اسمك من جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى لهبي بعد الصلاة والسلام علي بالكل.

إلى الوقود لكونك الودود هب لي ودا أمير أكبر عمري مدا أضي خلق أو سيخلق من ضغي عني عني يا من يخلق ويدعما لي فوق الظن ما لي يسرني بالمن تفضل عليك يا قدير يا ربي تشفى به الصدور تفضل عليك كل الساعة يا ما أجر للمنى للساعة لك مددت يا مكرم يدي مستشفعا بالمتبى المؤيد قد استرات من بسلامك له مالي يا هاديا فضله وتولى إليك ما فاق

العلا والمجد أكرم خلقه لديه أحمد بآله وصحبه ذوي الهدى إلى تتيم ذا التجاء في رجب له بذا الدعاء أستغفر الله الغفور من جميع أن يستشفعكم

وإله غيري قني في الدارين كل الضير. أنت إلهي وإله غيري قني في الدارين كل الضير. نجي فؤادي من

في عالم تطفني كل الضرر بديه وليك يستر البشر حتى أكون عابدا شكورا هذا حيبا مفلحا مشكورا اقنع رايقي وحب

وليجد بالزهد والإخلاص يا بر إني قد جعلتك هنا ولعد حصنا ومنجا من عنا كما حين عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار لتمن الذي مضى من شك قفية من قبلي وإفك تمن علي يا كريم بالنبيك كوني إذا تضحر وأدب نجي إلهي قالبي وقلبي من كل ما يجرني للذنب أدخلني الدهر بالجاه المنتقى في جيبه ونجني من الشقام رأمت نفسي واعترفت بالذنوب هب رسول الله ليغفر كل حب رأمت نفسي فتبت يا غفور إليك فاغفر لي وصيرني شكور أطول الغفار ذا إقلاي بالذكر.

قبلت كلي لكريم وبخان توبيخ إكرام وقلت بخبخان لك خطابي شاكرا مؤرخاك يا عم.

أن يكف كل باغ جفخات. فسجي من لم يطعك أفخان، فسجي من قد خلدت تأوخان، لك من قد خالفوك دوخان. أوتي لك به فالشيخا مجاهي يا خير هاد شيخا، أخير به لي كل من تبلخا، ولي مخدل سيل جلخا، بجاهه لي عداك الدخدخا، أمن قبضت كل من تدخدخا، كفتي غيهب غيهب ما تجخجخا، كن ليالي فشكرت بجخا، ما وتعني الأذى والوسخا، فبيبشر كل هار رسخا، عليت عنك فرد لي الرخا، ولي بكوني فتى مصرخا، بثري سلخته فانسلخا، وجه الكريم ارضي الاصلخا. بدت بيع السلع لم يفسخا، أخذا لها بيع لي لن يفسخا، بدت بيع السلع لم يفسخا، أخذ لها وأبدا لن يفسخا، يا مغني إلي الساق دردخا، هب لي فراقي كل من تبدخا، ذكرت البحر فصرت الشندخا، تند العدا فلي وجه شندخا، وجه إلي ما أصير نكفخا، ليور لي كل داع قنفخا، لي سخرا مسلسا قد أقمخا، بأنفه مسجرجا والشمخا، إي وجه في الجيوش في الدخا، كراس كل بانتقام كردخا، ذا عمى ظلم قريب غريب صرخا، إذا وصيه فدا

يشفين ويتوج إليه يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن غرض. أسألك اللهم الاستكانة لك الدواء لجسم والإعانة، ذلك فضل ذلك من فضل الكريم أيسر من كل

من به خدم كل خير مخدوم شممت للقدم تتلو فجاد بالحسانك وذلقم الخبر كالعيان هو طعمري له وأكتفي بذاك والمعطى كفافا يكتفي هديت بجاي خير هادك يا من لو تقبل الجهاد وعجنا في ذوي اعتداي في أبد واجمع ذوي اهتداي

أسألكم عليه من أجر. وقال حفيد نجل الشيخ الشران كنا أخرى وكفاهم ضران. وقال حفيد نجل الشيخ الشران كنا أخرى وكفاهم ضران. من بجاه المصطفى خير الورى من به وهب رب السورى. أسأل كونكم معا في الصالحين المفلحين المتقين ناصحين. أسأله ألا يحول بينكم وبينه عدوه عدوكم. أتاكم

بلا تحاسد ولا عدوان. كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان، من حب الأخ ليك يحب لنفسه رضي عنه.

فصاروا إلى الإله بالمتاب، نبهتكم وإنكم منتبهون. وعلم من أكرمه الله مين، اجمع صغارك وفارق الحسد، رم تحبب بقلب وجسد، جمالكم علم وصعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، جمالكم علم وصعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، ومات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، رموا إمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.

آل بدرك عن يد العاصي ويعلي قدرهم، هو الذي زحزح أهل الحجر عن وجادلك بخير أجر، له نظامي سرمدا والنثر، وهما قد جادلك بالكثر تبتله فكف عني مرضي، كم يقتله وجادلي بغرضي لو تعلم أضلي برفدي كم ثلع من خدم.

عمد، لست بعاد ولست بولد، قل لي من إليك ينسب الولد، ولعداك وتكن لي يا أحد، يا ذا انتقام ما له كفء أحد، بكونك العزيز والحكيم، هل إعزازك والتحكيم، بكونك الخبير والعليم، خبر وعلم واكفني الأليم.

يا صمد طلابي عسوة من كل كمد رزق سرا قد يطيب الخلد قيامنا غني عن والد وعن ولد بينت يا ربي يوم السبت كبير مغن وتكسر نبتي هيدا مشكل كل وقت ونجني من موجبات المقت اشكر يا الجار واشكر خفتين ورقبي كل فقيه مفتي لك توجهت بحرمة الأمين وبأمينك الذي

وخل للبشر كل الحياة بشت خير البشر هي بكوني عند خير البشر واشر مني ستة وعشرين أنشر علي بركات الروح ملك والمختار نور الروح محمد وسيلة الصفوح وجنتي عن شرر اللفوح هذا الهواء والأرض والفصيح يا من تنزه عن الكفيح مزق سلامك بلا مصوح وسقما لمصطفى النصيح على وسيتي إليك أحمدا قل وسلم وحياتي أحمدا له صلاة وسلاما أبدا في الآل والصحب.

وصمد المرضية من قد جحدا كم يليم منايا وغداك بعض الولي خلد رغدا لجت بالظاهر والخفي وليكن في أبد بالطي تفضل بالعظم المخفي قال يا ذا العرش والكرسي كل بي في منطقي والسعين وفي أقائدي وخلد رعين وجبه لي كرم الغني قال واسع المكرم الولي نظر به كلي وسدد رأيين قام به أنجزت ربك وأيين مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني الطوبى وفي دار السلام هيا تكلم بأحسن الكلام وفي عداك ربي

وبين يدي بالجنان تكون الوسمة الجنان لمن له البيضان والسودان ومعه الأطلال والويدان لمن له البيضان والسودان والماء والإطلال والويدان يسل يدي بالأقران توج بك وينتفي.

المسلمين في آلهم وصحبهم والمجملين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. غنى شكورا لي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بالله جل

أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني أنت الحفيظ لي

يا خير الشاف شفا كلي بتحسيني سبت نعم فاقبلت ما شكرت به اصطابت النون قبل الفاء والسين كفيت

هنا أخرى بالتصحيح وتوطين. لله جل يدي والقلب مع بدني قوى ساقلي فوق ما عند السليطين. يا رهب عن أعضائي وللتزموا.

حاضني وحماني من عداي معا ومن مريد رجيم كاد يغويني. نما الحفيظ لي مهما استجرت به أجارني وكفاني.

المزلزلين وليعينوا حقا خيرا كل تعيينين توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني علي سرى بتسليم بجملته ويدري منه تكريما بمخزوني لي بكونك وهابا منايا معا يا خير معت بإعطاء المخازين يا الله يا بر يا رحمن سق غرضي ما عشت لي دون كسب غير محزون يا خير بدر رحيم هب لعبدك زاء أن لا أحاسب في

يا خير المؤمن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد أريد بالفسح طرا وسعانيني ويزعم أسارا تلازمني وتكفني

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع طرا والسكاكين نجوت من فتن الأعداء

على النبي صل بالتسليم بالحنفاء واتق ضيفك زع رجعا بالتسكين. مدى الحياة ما تقضاه من عمل وطي قلبي بإيقان وتمكين. لك انصرافي بقرآن ورتله وامتداح رسول منك مامون. فأقبل نحن

إلا أقبلتها المختار واسطتي واتجي حوس قصي خل التسميني هل إلى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آمين إن كنت ذا وطن أو كنت ذا وجل ناجيت وهو يغنيني ويحميني توجه لي يعلن مقام بلا تجارة لجهات الشام والصين أبو يجود بالطي قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين أبو يجود بالطي

وكونه يوم الحشر والدين إلا يقبل طب المختار إذا خد منه وقد كفاني به ما كاد يرديني إلهي أقبلت بالمختار زاخد منه وقد كفاني به ما كاد يرديني نوى شكرك في ذا اليوم يا صمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والسيني يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كوي المرادي وليرد ما يخشيني بالطي والجرب هبل السؤل دون عن يا خير مغن مرب قد يخليني ربتي فتوصعي هنا وغدا بلا حساب وكلي تحليني حببتي بلي فقد فاق مطلبتي فتكفني كل حين كل ملعون من يتقبل وزيد شكري وزيد مددي كل شكوري بشرى حويك العيني توجه لي ترضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني قبيتي إذا مع مسوى الأوريا مع سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجئنا بأماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأغانين يا رب صل بالتسليم على سندي والآل مع صعبه شم العرانين عليه الصلاة والسلام بالجميع وقد للبقي الذي ابتدى ابن مزعون بطيج لي ورلي كل ذي حسد منازع بالسنان

إني العبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. إني العبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. ليكن بكم سرمدا واجعل مسيري يا جف الفرار الورى مثل المحارين. ثابت حاج لمن يقتل

يا رب صل بالتسليم بلا عدد على بشير نذير منك مأمون نبيك المصطفى بالصالحين معا وكن بكل في باد ومكنون. قال لي قهار قلب كل غم لا تنازع وإن قاد الأمن نزع للبركة الله الرحيم نزع

كنا على غير الريق قضاؤما له البرايا والفعال والزمن الساق إلى مسرة مالي النحام لكن يقود لرضا والمنحام لا أعطي القلوب والأبدان بمن في ملك

والزمن وقادر بقدر ذاته الأمن. من جاء بالحسنة فله خير منها، ملك نفس الخير ذو النفسية، طلبة الفرح ذو السلبية، نفع كل الله ذو المعاني، فالمعنوية بلا معاني، يذهب لمن جار من جاز في علو الممكن.

أثني لي نفاع القوة كالطبع تسير المنير الشهوة بمن نفى عن علة تأسيرا ليت خيرا قادري كثيرا قلي قاد ذو الوجود والقدم وذو البقي ما كفاني ما صدم للمخالفة والقيام كليتي بالصوم والقيام حجبي عن العدا ذو الوحدة أبدا له مع النبي وحدة.

ثانية عباس ربي الله زيل كلامي نفد غيك نار كالملامي غزيل من جاس عليه الفعل تمكن وترك اندي يعلو فاد غير ذاته أطلادك في فما لربنا أنداد لنحو تاسر ولا ينحو أسر لعث أو لسواء العصر هدى لي صدق مع الأمانة كما له التبليغ لي أمانة هدى لي وجه ضد إله هاي نبي وأنبياء ذي الإله يسمى لبشر يبدو على جميعهم عاد ينمي العلا رسله ويومه والقدر والكتب والأملاك منه صدروا من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله نغير الأقائد السنية ذا عمل بالطاعة مرضيا هذا بنية لإبليس بلا قيل لها إن إلهي قبلا الحمد والشكر لذي النفسية مع صفاته العلى القدسية من جاء بالحسنة فله خير منها.

ألم تر أن الله أخزى بذكره مسيلمة الكذاب إذ جاء وشبه القرآن ربي سر قهر مزحزح ولاريه دع ليلا وكرها القرآن ربي سر قهر مزحزح مجاريه دعا زيلا ومكرها حكى الغمر ألفا أشعب فضوحه وأربع عن ذكر حكيم وكرها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مستفها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مسفها نحن نحوي بطرد مشيعا بتأييد الحزوم.

هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لكن حكيم أنفر الحمق نزها طرد مكاتبي قيم الغيب واللغى وربي هذا أمري شكورا منزها فأطفئ إلى المولى البديع وقادري بيانا ونحوا

عن مضرة واليقعد في الدارين ما شئت أوجها خرجت لفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كل ما عنقدناها يقود إلى الباقي واهب مكرم يقود إلى الباقي واهب مكرم ولقد ما لاختار

أنس وأما تضاه لي والعدا في الضبح أرضيت المدرى هداري بمحي المشيع في العدا وشربي لله دون المرنتا أديم شكور الله شكرا مخلدا ولقد رب البشر والبشر منتهى واجهني بالبشر والأمان.

قند الوقت المدح والصلاة وصعني بربه عمن قلا أبط ربي عند من لم يعبدا ويعبد ببحر أزبدا أجد ربي عباده الكرام.

0: إغداء الخير عالمين أذهبا إلى سوادات الأذى فالذهبا ما خير خلق ما لي الشهدا لما ذاك للإله أهدا نفعني النافع معل القدر بكونه إلي مع أهل البدر وجه الجزاء شك وأجور حبي ولا يجح جهاتي من يجور أياني الأكرم بالأماني خير حيم الرافع الرحماني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذي سمي ذا مكانا مع سلام والتنر مكانا ولا لي والصحب وزد بروري بلا مشخة ولا غروري تواب صليا صلاة لي تجر خير صفاء لي رضاءك يجر على الذي سميته ذا عزي مع سلام الأكرم المعزي وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالك واحتر لي وصل كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضل وسلما عليه يا ذا الفضل واشهد بكوني بك ذا استغنائي يا مذهب الأعداء والعناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك ولتكفيهم وصل يا غفار ولتسلما على الذي به جلوت الظلما وهو الذي سميته مطاعا ولا لوصحبك ما أطاعا وصل يا رؤوف ولتسلمي على وسيلتي إليك المسلم وهو الذي سمعته مطيع ولا لوصحب ومن يطيع وليهب في حركاتي والسكون ما لسواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخط بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذاتي وتل به كليتي طاعاتي لقالخ الأوخات والساعات وصل بالتسليم دون عددي يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريد حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الورى أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولا لوصحب وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولا لوصحب وخلد بشرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوث نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماء كل عدو بالنبي انقما ولتغنني بطردهم لغيري عن الملاخاة وحل ميري وتل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقود ما له اشتهاء له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له خطابي وخضع حوجائي محققا بلا عن الرجاء غني صلي سرمدا وسلما على الذي قاد إليك العلماء وهو الذي سميته بغيثي كما به عني محوت عيثي سترت فصر لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مختير لي لن تلجا أذهب باخ لا يزال مائرا لجل سواي واشترب ضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته خياسا يا من به جعلتني عياسا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد ليك الوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي لجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما اللي اخترته وللثمن خل الورد لي الدهور والزمن حولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لك بلا انتهاء باخ مصيري إليه دنتها إلي خاد المنتخى الأجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الآل وصحبه ومن والاه أنا لن الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفظكم وصلي يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي وهو الذي بنعمة الله دعي ولا والأصحاب آب البدعي يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صل صلاة لتنير الخدر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان لبدا على الذي هدية الله وسم ولا لي والصحب والشكر ما رسم محوت كل ما توجه لي من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخدر وصلي يا نافع أنفع السلا على الذي بخدمتي باها ملا وهو الذي بالعروة الوثقى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تخليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المسمى بصراط الله ولال والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المسمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصفي خلب ذي التعلم وهو الذي سميت ذكر الله ولال والصحب أسود الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله ولال والصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير الشكر في كل شيء يا حكيم يا شكور وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله ولال والصحب محب الله كما به أورثتني خير علوم وغيرها من المزايا يا عليم وصلي يا رشيد ولتسلم على الذي تفضيله قد علما وهو الذي السمات نجم ساخب ولال والصحب ذوي المناقب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبى ولال والأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوانا كفيتني الأسواء والعدوانا وصلي يا قدوس يا من جلا على الذي إليه سقط الفضلا خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقط الهمم سيدنا خير الورى محمد ولالي والصحب بلا تعدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدتا وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وخانما على وهو الذي سماته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منالي جماعة ولي قد ردت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد ردت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا وأخرى سالما وقانما وشاكرا يلازم المغانما وصلي يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي خلب كل هاد فانجذب وجدت لي بسق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صلي وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنة صلي بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وشد بأني عنك راض يا أحد يا شاهدا ليس له كفا أحد قد قلت لي ما رمت عام عيش شيء كما أحب ربي عمدك شيء طهرت كلي من الأدراني وفقت فيك جملة الأقراني حفظت يا ربي فؤادي أبدا عن كل شيء قد يجرك بدا دام رسول الله نصب عيني بجاي عني محوت شيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكلما إلى غيرك يهديني أدمت للإله وهبت لي في الأرض والسماء وما بينهما ما لي يبيد الأقوما شهدت لي بأنني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصلي يا عزيز بالتسليم على أبي الطيب ذي التكليم وآله وصحبه يا من ذهب إلى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه الليادي منه لأبدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقلت لي سمن الله وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع ولا لي والأساب يا من يرفع وصلي يا خالق ولتسلمي على الشفيع المنتهى المكلم وآله وصحبه يا من ذهب بضرري ولي مناي خد وهب وصلي يا بارئ ولتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا صحابه يا من دعائي سمع يا من به وهب للصلاح والعلم والعمل والفلاح صل بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوس رغدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سميا بمصلح يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا خائدا لي فضة كعسجدي يا خائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريتا يا من كفاني كثرا أجريتا لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي وشد برضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وخل الرغدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلك لي تعلم الغيوبا وجهت لي الأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد ساءني بالماهي وكنت لي بمحجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظامي جنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زائدا فضيلتي يا من رضيت عنه صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل خطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصحبه والتشهدي لي برضاي عنك يوم المشهدي يا من كفاني العدا كالكدي كما عصمت خدمتي من ردي صل صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وسلما عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصل يا غفار ولتسلما على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لوصحب ومن يهيمن واحفر بجائه لمن تعلق بي لوجهك فأنت المطلق كما عيوبك الكلي وجسدي محوت صارفا لغير حسدي وصل يا قهار ولتسلمي على النبي المرسل المكلم وهو الذي بصادق قد دعيا يا من له ذكر بصدري وعيا وآله وصحبه وهبلي كوني فرحة لغر القبل يا خير مذكور بشكر حمدا قد صرت عبدك خديم أحمدا قهرت للعدا على ما طردا بلا لقا لقدت خيرا أرضا أبطل مكائد العدا وهنا فما توهنه إلهي وهنا أطلق وأعتق ولتوسع لي بلا جوار من لم ترض لي ولتقبلا خدا هوايا تابعا لما تحب كما تحب لي تخذ ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عظمت فضل الحظ من اسمه مصدق وسلمي وآله وصحبه وكلمي وصلي يا رزاق والتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي من اسمه صدق وآله مع صحابه كما المنالي جماع بك بلا كد ولا مشقة وخاذ لي بك الرضا وحق ولي به جعلت رزقي للجنان زادا ولي تقود أفضل امتنان وصلي يا فتاه والتسلمي على وسيلتي إليك العالمي سيدنا سيدي كل المرسلين وآله مع صحاب الأكملين يا من نفى به العداء وما يسوء لخير النهو ومني أيسوء وهبت لي فتحا مبينا هاديا بي جماعة نفيت العديا إلى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العداء كالمكري وصلي يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على إمام المتقين العالمي ولا لوصحب ذوي التعلم وصلي يا قابض والتسلم على الذي أخرجتني من ألمي بجائه وقتني الأنوار كما به كفيتني البوار القائد الغر المحجلين ولا لوالأصحاب والأهلين وتخبر الأعداء واصرفهم معا لخير قصد ضرري والإقماع ولا توجه العداء والضراء إلا يوجعل ذا النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد أبتغي هداك وقيتني الحساب في أرزاقي يا خير مغن باسط الرزاق وصلي يا باسط يا ذا الأزمان على حبيبك خليل الرحمن وآله وصحبه ولبسطا ما شئت من كذا رضا ومقسطا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا وأخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا أزال أشكرك به عليه ودواما أذكرك لقلت ما قبل طلبت منك كما أحب ورضيت عنك حبلت يا رب كما رضيت وبالذي اخترته غنيت خافض صليا صلاة تجري مع سلام عازم من حجري على الذي سميته ببري ولا لوالأصحاب أهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاة الرفع على المبرد الهدى والنفع وسلم من سلم عليه بجميع آل وأصحاب له أنت السميع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الأعادي الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مدل صليا على النصيه خليلنا حبيبنا الفصيه وآله وصحبه وسلمي وتلك أصياف السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علوم وصلي بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وخد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا عني وخاض لي رضا خرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاض لي بلنتها الحوجا ملكني أطلقني وسعى لي بقدره رزقني

زادي إلى الجنة ما لي أباه وليخلد الأجور في المباء لي سلب اليمن وما لاختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجاءني برمضان الأعظم بكن وباسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بلا ارتياب وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذن ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباخي ثواب الصابرين من رشد أكسس وأجر الشاكرين رمت شكور الله بالذي ليا اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحقنا أبدا نبينا سيدنا الخل الحبيب محمد لي خادما يهوى اللبيب عام فراقي العدا عفوت عنهم ولم أشر وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المنى وفزت بالإطلاق دعاء يستجاب من لي قادا ما منه خرجته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى ممات سلام باخ لا يزال الملك على الذي سلب لي وملك شهدت أن الله رب واحد وليس يقصد إلا يجاهد ذكر إلهي قاد لي مرادي وخادني بأفضل المرادي أجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي ما رمته بفيضان لوجهه الكريم قاد للمنى بلا أذن وبيباهي الأمناء كليتي تابت لرب أكره إلى جنانه وإني أشكر أنا لن الباخ الذي كنت أود بخير مكر أو مؤد لقوت لخير ينتهت عداي والفتون بمن يقود للشروح والمتون كفاني كفاني الله الحفظ كلما فيه أذن كما كفاني ألما تاب علي الله توبة محد جملة ما لم يرضه لي فمهت أسكى سلامه على خير الورى رمت كما إلي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي منه حقا باكتبي وصلي يا سميع بالتسليم على النبي المبعوث بالتعليم وآله وصحبه يا من سمع تضرع الذي لديك حد جمع بصير صليا على وكيلي وسلما عليه يا وكيلي وآله وصحبه وحققي جملة ما رجوته يحققي وامه الذي فيه الرياء والحسد والعجب عاصم الفؤاد والجسد وامه الذي فيه العيوب خفيت من كل أعمال مضى ونفيت وامه ظواهر الذنوب كلها والتم عني كثرها وخلها وامه بواطن العيوب يا بصير والتكفن العود لها أنت النصير وامه كبائري مع الصغائر يا عالما بظاهر وغائري وشد لي الدهر بأني راضي عنك وخذ لي برضا أغراضي محوت عني كل ما لم يحمدي من مولد للآن محو الصمد بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قلت لي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر إلى الجنان والتقود للدرر وصلي يا حكم سرمدا على من اسمه عنك إلينا نقلا محمدا خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الأتقيا وآله وصحبه ولهكمي بما يسرني وخلبي فهمي واحكم بجاهي قضى حاجي بلا تغرر ولا استدراجي وليهب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه إليك صل وسلما على كفيلي يا عدل والآل ذوي التفضيل وصحبي وهب لي العدالة في كل شيء واكفني الضلالة وليخذ بالفضل ما أشاء تكرما يا من له الأشياء واسع بعدلك لغيري الضرر دنيا أخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لي وصحبي ذوي التوفيق وبنت فن الدهر وامح عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وجل فطوري فوق كل صومي وجل بحق وجهك الكريم كليتي دائمة التكريم واعصم جواره من العصيان وكل يعصم من سوى رضواني خبير صلي أبدا على مقيم السنة البيضاء حبك الكريم وآله وصحبه وسلمي ولتغني اليوم عن التهمم وجل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان واكفني ضيق الجنان ولتغنني عن كل ما لم ترضلي بك مع المهتال لي وفضلي ونبئني أنفع العلوم وهب لي اليقين في المعلوم وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهمين حليم صليا على المقدس ولا لوساب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل أو عاجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وسل قلبي عن التدنس واخرق لي العادات في الوداد دنيا أخرى والتدم رشادي عظيم صليا على روح القدس من قد ما عني كل ما نجس مع جميع الآل والصحابة وهب لي الرضوان والإجابة وكل بجاهيته المقدمة.

0: خالصةً مرضيةً معظمة يا من كفاني كلما استكفيت كما تقود لي ما ابتغيت بكونك العظيم والكريم صل صلاة لازم التسليم على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى غفور صل بسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضي النحو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا إليك كل الخلق وليكن بما يصفي عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكثر واغفر لمن قد آمنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمة بجاههم وليوجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن لسابه مع الردوان وسر لوجه مالك الرحيم الأولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاة بسطي على الذي سميت روح القسط علي يصلي بسلام فافي على الذي سميته بكافي وعلي وصحبه وعلي شأني به ولي خل الفضل كبير صلي بسلام يقتفي على الذي سميته بمكتفي وعلي وصحبه وكبري شأني دواما وجناب ينصري حبيب صلي بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وعلي وصحبه وفضليا عن المناهي والتولى الشانيا مقيت صليا على المبلغي وسلما بحزبه وبلغي إلي خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذ لي فضله بجاهي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي وسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائقة كل يومي وكل ليلة بلا تزلزلي يا من خراه لي صفا ونزلي حسيب صل بسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصحبه وكن لي بلا حساب وبغير كلي جليل صل بسلام حاصلي على الذي سميته بواصلي وآله وصحبه وجللي خضر لديك وهمني عن عللي كريم صليا على الموصولي ولالي وصحب ذوي الوصولي وسلما عليه ترد اللعين لغير ما يسد مالي يا معين رقيب صلي بسلام فائقي على الذي سميته بسائقي وآله وصحبه وعصمني من الغفول والتخلد أمني قد شقت ما لم ترده لي أبدا لغير النهو يا رقيبا عبدا مجيب صلي بسلام سابقي على الذي سميته بسابقي وآله وصحبه وهب لي إجابة يودها من قبليا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء أحمدا وسيلة الذي أجابه الشجر ماشية إليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي وآله وصحبه وقدمي وخذ به إلي ما أروم زادا إلى الجنات يا كريم يا ربنا صل وسلم سرمدا على المكرم الكريم أحمدا وسيلتي إليك من لست أمل بغيره إليك مذهب الخمول وآله وصحبه والتقضيا حوائجي بجاهه والترضيا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد بارك يا اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات برأتني ربي من الإشراك ليخلد اليقين زائدراك إليك وجهت افتقاري أبدا فاغتغنني ولي غناي أبدا ناجيت وهابا كريما برا ولي

رضي عنه وعن رسوله ومن قلاني لم يعم ملك الكتاب فاحفظه بيا وهم يحفظه به يا ربيان إيا الكتابك معي حيث أكون يا من له به إلهي الركون أنت لي قدت المصاحف الصحاح لي ولي قدت اليقين والصحاح قضيت فقري لسواك أبدا يا خير مغن بافتقاري عبدان زينتك بعمري كما زينتني بمحبك.

بالصرفت لغي الضري العدا فانصرفت لا ينتحي إلى حياتي سوءك يسوء بصون ربي ولا مسيء. يقول الكتاب ما يسر بلا نهاية ولا أغتر يسر عمري يا رسول الله عليه تسير.

ثم لكم القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين نفعا فاقا وقاد الإكرام والوفاقا خدمة خير العالمين السلبت لي الكرامات معا فانسلبت يقودني قود الكرام الجيم ولسوى نحو

قادر يا النجاة حي لا يموت، قادر يا النجاة حي لا يموت، كمن قلاني كفه السطو الممين، إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء، ليقود الله ما يخلد بشر

قال: أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه للنحوي العتاب، تبت إليه وعلي التابا فني محا ما يوجب المتابا، قيب آمال العداية أبدا ولي في ولي قاد المنى وأبدا، فلغير جهة الشيطان وليس

ساداتي ذاق وجهك الكريم هب لي ما يرى للصالحين قبلي ذاق وجهك الكريم هب لي ما يرى للصالحين قبلي أرد كتابك إلى أن تفتح بباب جناتك لي ولافتحا والله على ما نقول وكيل واجهني جزاء ربي وجزاء خير وراء فيما كتبت رجزان أجل إلهي وجزاء الماحي خلقني آلي عن الأرماح للمصطفى وجهت قبل فندري ما

المتوجة عند الداوم ما قابل المنى بلا تساوم. إلى النبي وجهت في لي بروني هدية عنها ولا كل ولي. ملك خير الخلق عند بأفني سيرا به ملكت كل محفري. إلى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحو يساق البلوى. إلى النبي وجهت عند القلوى ما

لجذب القادر والمقتدر تمالي به بشارة تبتدر ودهن الله الذي هو الإله ما استغني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل السيوف والرماح إذن لمن لي قاد جودا بالسماع يوصل خطي من يريد التربية ومن لربه يريد الترقية لوصل باقي ثوابا وجزاء وخير أجر قاد من الرجزاء والله على ما نقول وكيل توافقني الظاهر بالمنقول وصغني الباطن بالمعقول أخر للشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة لمن حيقظ أو عناء من عمل مني

أفرادي مقضي ضاق في أغراضي وفي بأنفع بقائك يا رافعا يرفع ارتقائي تلقنتني تلقين من تعالى تنصية وقدت الانفعالا رقيت فيك وفقني توفيق مغن أنعيل سيصرفت لي أجلك من غير كيل وفقني توفيق مغن أنحيل تصبرت لي أجلك من غير كيل.

أقبل بالمعقول، أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أمن الباقي ليس يموت، فإنه من لم يسابق لي يموت. قلبي قلب الأمير والخميس، ثم الثلاثاء وفي يوم الخميس. بر عن

هو استغاثي وله إقبالي، مع وسيلتي وطاب بالي، وجهت أبكار شكوري في الحميد، ولم أكن بمشرك ولا أمين. لا شك أن الله ذا العرش أحد، كما استمد لي كفاني من جحد. أشكر

هما الأحد كل الإله ذي البرايا الملتحد خير من قد بارز الله الأحد خلقا ولم يكن له كف أن أحد واتبع عثمة أفضل الخيور كما تربي في البحور والبيور أنقذي مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي أنقذني مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي نفعني النافع بالمشفع تصلى عليه بسلام الأنفع تنزعني الباقي من الأشكال نجاء ماع قد محى أشكالي كرمني من جل أن تسليسي نجاه من كب ذوي التسليس مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه نفعني في البحر نفعا عظما صرت بك في أبد معظما إلي وحدي في بحور قادر مطلوب كل من هدى

يقودني بالمصطفى الباقي الكريم. دنيا أخرى فائقات لا تريم، عباد لباق لا يموت، غيمة الليل إذا يميت، لا تخف إنك من الآمنين. غاب الحلي إبليس في ذا اليوم، وبعده أن جهتي ذا صوم، إذا سواه قد صرفت قلبي، موعظي قاصدا بالظلم. ترسي عن الشيطان والأعداء، اسمة باق صامني عن داء، خدمة خير العالمين منعت، إبليس مني كل عاد امتنعت. فلغير جهتي الشيطان، ولي صفى المجلس والأوطان، إلى سوى مقتل لي دب اللعين، طردوا إلى سواك نحو المعين، نفع النافع وهو الله نعم، ولا إله إلا الله.

وكامل بأنفع المعروف كرم لقاد منه فضلا ولسوان حي الساق عضلا ما تكل له بخدمة خير البرية رسول الرحمن النبي أحمد صلى الله عليه بحجل اعتماه الله أمر المختار قاد بالوفاء قوى الصدق مثبا عدوا خوفا له صلاة وسلاما أطلب من نافع لي جاد منه السلب الله أنت خير مغني مرسلك أو السلامك لخير مرسل مد سلامي رافع اتباقي إلى النبي قدوة السباق نفعتني بالنبي

قضيت إبليس محل اللوم قرى سواي بائيا بالصوم عاجت وجهي لمن يختار توجهت وجهي لمن يختار لصمدا فإنه

على النبي أبي كل حمدا سبتي بجايه فلك الشفاء بكشوفات تدور لي الشفاء أكفي بجايه في غربتي فليكن بجايه في تربتي أوتي بي إليك في البحور

وربك يخلق ما يشاء ويختار. وثق بالله الكريم الأكرم وجاء ما غمت وما لم أرم. ربي يا رباني بغير وهم طند العدا وحدي أي مبهم. بالمصطفى المكرم المقدم كرمني تعقدي تقدمي. بأهل بذي جادلي بعيلمي وراغل العدا وفك ولمي. فكفرهم عني ذوي التعظمي وجاغلي بجايهم بالأعظم. لقودي مخالي من نعمي بتندام النعم خير المنعم. خبرني بالنبأ المنكتم فرس به مصحح مكتتم. له شكوري صرمدا بقلبي والقلب والجسم وزال ألمي. قلت ما سكبت في تلك دمي بعد فراقي ما اعترى من ألمي. مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم. مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم. أجابني الله على المعلمين كان واحد المغني عن التعلم. يقود المغني بلا تعلم كنا في علم مذهبا للظلم. فشكرته بجسدي ومرقمي وصرمدا يعصمني من سقمي. شكرته بجسدي ومرقمي وصرمدا يعصمني من سقمي. وزني على الفرد الوحيد العالمي من علم الإنسان ما لم يعلم. أتني الرؤيت بعد مزمي كشحة جسم فأزال سأمي وجهي بحث

الخبير بالمنحتم اخلاه من سره المنكتم تبطله وبعت ذات فهمي تذا وتلاف الزال وهمي اقول رب صل ثم سلمي على قسيتي شفيع السلم ايعت ما رمت وما لم ارمي منك ومنك الجعب المكرم ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جاد وشكره أروم يقودني التوفيق والرضوان ولسواي انصر

إن نصروا ويسروا ويسنحون يبتلى أو حصروا لفعلي الخلق له والأمر لازم في طاب العمر العلم أنه العلاة والقهر في يغلم قاد الخفاء والجهر هدية البقي بها تقر أي وطاء برضا مقر إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد إلى معيد كريم خير معبود أشكر بجاه شفيع خير مولود ناجيت طالبا من جوده ظفريك.

اضيعي من عداء إلى دار السلام التي تبنى بالتجديد. قال تعالى رجعي من عبادي إلى دار السلام التي تبنى بتجديد. خلي صعب وزرني لها عجلا ويبني الدهر مشى الحمر والسودي. فجعتني في اقترابي بالمنى كرما قدني لا قلى قبول غير مردود. هذا العذاب والعذاب والعذاب رضيع

اطلب الاحاديث ابا خير معه مسعودي اطلب اليوم قطا كيفايقي ولا اخرى باسعاد وتسويدي.

كتابه الأرض الوزقى أرتله ما دمت حيا وعني فكتصفيدي أقوى عبدي إنساه مرتجيا كان بي عائزا

سبت في سفري أبطفاتي لشيء غير معهود. قل ما يسرت يوم مجتهدا ثق في سنة مختار ومحمود. تلك يوم قص أنه صرفت هجر في يقن عواني ومصمودي. دعوت يا صلاة بالسلام على فوز تخادم عبدا بمعبودي. إن الذي فرض

ربي إلى الأبرار إلى ذم الإسلام عبدا خادما في مصطفى ومرتقي مكارما للمصطفى وسيلتي وجنتي

بلا تحيي مع الرضوان وطي وعد من كريم لانجزي كل علي شكره بالرجز ايا تحوز ما يفوق الظن ويا اخرى من غني نوني ضمن اليوم المختار مع كتابه بلا افتخار انا رضيت وبه اروم كنا اخرى عزه تدوم وخير مكرم وخير

يجب لنا قيم بجاه المصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين. أقامتي فيما تحب بالأدب، وتقني ما فيه سخط أو غضب، لك السماوات والهواء وأنت فعال لما تشاء. أجلستي أودي القلوب ذكرا وطهرني من عيوب. أبي دعوتك وإني ذو اضطراب، وردني عن الشرار للخيار. أي وردني سريعا كاملا يا بغي ليس يرد السائلان. أي بجاه المصطفى قصائدي، وزق به لي جملة المقاصد. كنت أن أكون

دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي فإن كنت تفسيري الكتاب ففي ركز يكشف النقاب قلت علي ربي زدني علما وزهلي الصدر وهب لي فهما قل هنا سعادة وفي غدك وإهبة الولي الجد بالرغد يقين اليقين من ذي الساعة تحجر إلى قيام الساعة منعلي بالفروض والمدد وليس كل منى بلا عدد أنا سفي أعضاء طرا عاجلا وكل ما يسوءني وآجلا أجب جاه المصطفى بعد الصلاة ما أستاني وتسق لي الصلاة أي وسقي جملة الأغراض قي ونجني من الأمراض دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي واجهل الأكرم بالكتاب بلا وعيد وبلا عتاب مدني الأكرم ما

قيدتني عند العدا بالخارقات، أغنيتني قبل أن الفئام تند الشرار الأغبي اللئام إلي، كنت قبل في البحور الله ربي أمهور الحور، نزهتني عند ذوي الأدناس عن الجوالب إلى الخناس، أقيم اليقين أنك ليا لأن يصفي أبدا كالكليا، لقد تبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جاري، لقد تبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جاري، قلبي نورت جعلت فكريك مغنيت عند العدا لعسكري، أزلت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النابي، أنتني يا خلفك رتلا في انقفاني العدا وعتلا، أزلت كل حاكم نحاني ثم يسر القلب من ألحاني، لينت لي قلوب أهل الخير تمزحزحا من أمني بالضير، لينت لي قلوب

إتمام لكل الصالحين قبلي أخلف الكذب بالذكرى قل المكاره به والمكرى بهيت به حبك بالكتاب فمن كفى بالمكر كالعتاب وإلى غير جهة الشيطان قل استفد الممر والأوطان أمحني شيطان جن أو بشر قل الله لي قاد الأمان والبشر يا ربي أنت الوجوه

الشيطان وما قال سياقين وحث الأقوما ثم لغي نفى إلى غي أمريك والوطن كل عدو وأنار للعطم أتي عظم في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوف أذب كل ما نحاني قبل كبر ما منح نحوي كبل يسرق مخزي الكافرين الكافرين تلاس ويخاف مني الخاسرون أطل ربي يوجه الكريم كون حياتي حسنات لا ترين فكيما ليس له كفءا أحد كم الزحزح لغير بر من جحد أدامني سلامة وعافية.

مرافق أمين مطاعا أكبين وأسأل الله الكريم ومزيات خيول لا تريم رب العين من له حيز في ابن حسام جنده مهزوم أبا أوجل ومن والاه وضعت الدب بمن تلاه نكس إبليس بالالتفات قام من الدنيا للوفاة زين الكفار يوم بدين شيطانهم ضيعهم بالغد لو طعوا عقبة أو حكيما ابن هب ما رأوا أليما تعب من أراد أن يخفض ما رفعه من عبد

من لم يحب ربه فاندمغا يذوب النحوي وعرضي والبيان عن ربي لغو أهل الهزان كتابتي فر بها الشيطان كلا سوانا وصف الأوطان وصلي سمنا ما قد بيعت وإنني في خدمتي الشراعة فمن حني ولشيء حوني ليات طلب عني ورفقت بأياد إلي قاد الله مالي رضيان من تأين وهد

الخوض والبيان ومنطقي لي حق قد عياني نحو إنها من العرس والكرسي كمرتقي مع السمى المخفي كفاني المستهزئين الله فر اللعين مع من والاه أو تبرب الله من كل اللعين ولم يتدخل حفيظ.

شرايا لا أرى ما ساء توصين عن الكفار والفساق كوكليك يا خير جار ساق إلى صدري صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن لكن صرت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي طارئا أحوي شيطان جن وبشر ويدخل جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم.

ففي مواضعي توجد خيوري، علمتني تعليم من ما شاء فعل، فمن صلاح أراد وفعل، فأتي بك بلا خناس، وصمت عمري عن الأناس، أكنت

إلى سؤال قد نحى بسوء كل عدو ماكر يسير لقد حق مع من يطلب كما سألني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد كوني فدائي خيرا لا يعد كوني أسمان ما قد بيعت قبلي لوجهه شرعة إلى أفضل القراء والنزرة كن أجمعني الخلد يا من أنزل كوجه الكريم ليغزر زللا وأن يمحه والزحزح عللا طريق مقدمات جنات العلا قبل الدخول وهم راديك نزعلا إلى كتابتي بشر الأقلا ونعلي المنقول مع ما أقلا ولخطي ما يفوق عسلا حافظ بخطي كسلا يل كتابتي بمن قبلا من أخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سير عظيم يبنه قيس جليل هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هب الكتاب المنزلا ووصيم الإنسان بوالديه حسنا قلت وجهي لمن لي طيار وهب داعيا لوالديات وقلت وجهي له بالحمد كذا توبة من خطئ وعمد صلي على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صلي عليه بالسلام واغفر لوالدي والحقوق كفر يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بالذي التقديم عن تنجيهما من العذاب والحساب بمصاغب إليه الانتسام اكتب له خير الصلاة بالسلام باغي عنهما كف الملام أنت الغفور ليغفرا ولهما ولذوي الإسلام ولترحمهما لك توجهت أرضو منك فوزهما وقد رضيت عنك لك توجهت أرهم منك فوزهما فقد رضيت عنك اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب سلهما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال احرهما ربي كما قد ربيا ويسغي بإمام الأنبياء نبيك الهادي الوراء محمد قل لعلي بسلام صمدي بداية العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشر احرهما في القبر والقيام قوى النشر والحصر وذي القيام لا القيام كل ليل بالصور ونجني من الغفور والخور دعوتك الله.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب مجيب سميا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما، سق الصلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام، نقي صحيفتيهما من كل ما أجر ضيق امحه وسلما، أجب الجاه المصطفى وصليا عليه تسليم واشكر كليا. ويتوهي معمت مع توبة النصوح لغافل الذنب المنزل الفصيح،

السر والجهر مع الهادي الوفي طيب نفسي وأزال كربي وطيب متمام القرب طهر ظاهري وباقي معاه طيب لك في الخيول.

الكل بغير كسل طمخي خط نافع مؤسل مع الولو بالنبي عني كل أفراد وحبا بالمن يمنعني من المناهب مانع وينتهيك معنه الموانع لا يفيد رضاه في جميع عبادتي وعادتي وهو السميع كليتي له بتوبة النصوح ويتاليا كتابه الفصيح والحمد

0: ولغير السيوف والمدافع يا خير مغن رافع لدافع وجن ما يجب الزجارا انظري يا خير من اجارا منصرفين كلهم لنصرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك بكل رقبتي واطلقا كل وعنه عيوبي مطلقا كابي تجب اهب لي ما يفوق بحرمة المختار يا خير الرفيق أيوب داعي يا مجيب بالمجال وكبي عني دوام الحجال ما يتجب وعلي قدري بالعي وجاي أهل بدين نبت حول حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي نبست حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي العبا يا ربي تحت قدمي وثمر الكل يا ذا القدم أكني القول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي هي بكل ما أشاء يا فاعل لكل ما تشاء نجد بكل لكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام رسولك الذي نبل خطوبا والآل وصعب وهب لي الطوبا هتك البحير وخلت القرى وغني الباري واهدي بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قد لرسول الله فرعت كل عابد لله خير سلامينك حولك الشجر لو كما عليه سلم الحجر في آله وسبه وخذ له ثواب ما له نويت كله وخذ بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة يا ربنا صل صلاتك بلا نهاية ما سلام قبلا على الذي قدر الرسمس له بعد الخروب إسراء تفضله سيدنا محمد والآلي يا من ردتني إلى مهالي ولي قد ردت ما اخترت لي وسنت سري كما كنت لي وخذت لي ثمن ما قد بعت وفي السكور سارنا صرعت يا ربنا صل وسلم حددا خلقك داهما على من سددا لسانه والقلب منه نورا يا خير من هدى ومن قد صورا على النبي محمد خذ بالكرام ولا لوسهب وخذ لي المرام ولتكفيني اصل الذي مضى وما ياتي وما هان وخذ للاقوام ولياك في اليوم ما يدرى به كوني خليم سلح لا المسرى به يا الله ذا المان الذي ليس يمن عليه كن لي بالنبي بخير من يا الله

علي وفي الصحب السلام أن يما من مولد لليوم مني برا من موجبات اللوم وكل مكان سيئاتي حسنات وكل فهالي كلها مستحسنات ومستخاوة نحدني يا عليم وكل فهادي مدينة حلوم وضمه أن يصدر مني الحرام وكل مكروه وكن لي باحترام والتقني الهجر إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات يا ذا الأراضي والسماء كن مطلقا عبدك سالما يحب مطلقا وتكفيه إلى الجنان كل من لم ترده له ورد له الزمن وتقه إلى الجنان كل ما لم ترده له صهيرا سلما يا الله يا حق بفضلك العظيم يا خير من نوجي بالدر النسيم صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا وآله وصحبه والتقبل كليتي ولي ستري أسبلي وصل لجنات النهيم السريا واقبل لوجهك الكريم بالريام مع تهرماني مع الإقدار والجهل والقربة والأسار جعلتني عندك في أم الكتاب خير الصهيد دون سجر أو هتاب وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية كفيتني بك البلاء صفيت حمري عن الأقدار خربتني وجدت لي بالدار أنت الذي تمه وتصبت كما في خير منتل أتانا محكما منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين في آله وصحبه بلا انتهاء كما به قد خاز لي ما اشتهى يا باخين قد كنت لي بالأحسن صل على خير الورى المحسن سيدنا محمد وسلم ولا لوسب وحسن خلمي وانطرح على كتابته يمن الكتاب وعبدا وجه لخير الهتاب أصبت حني سوى التكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليلة نصفه التي تقدمت وأهيد وكرمت وحصمت أني كسرت مالكي ما أحلم من بلا خبر وما لا أحلم يا الله إنك الأحس الأكرم يا خير من يلمى إليه كرم من تقبل السكر صابلا رد فأنت خير من تقبلا وصلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا ما أتعني ما احترعني من عذاب وعبدا لا لتوجه العذاب ما أتحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب باقوة الله والرحمن سي الخلق والأمور والأزمان واقوة داهم الرحيم سي الفضل والبقاء والترهيم صلي وسلم والتبارك سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه وأيسا من سياتنا وكل أيسا من درري ويسوا ينهوم وللخيور دون در تنهوم وليهدر ذاك محرداهم في كل شيء كالكلي يرضاهم وتكفيني السخط وكل خدب وسخ لخير دهر كل خدب وليهب بالنبي أبدا بخدمة حيث اقتفى وقد بدا يا ربنا صل صلاة ترخى بلا نهاية تسير سرخى مع سلام الداهم على النبي محمد بن سلفه والتجنب وآله وصحبه يا من حسم كل من الدر وجدت به سم وكل بجائه ته المقدمة خائدة لي جوره وكرم يا من له الملك بلا مشاركة ما أطحي بليلة المباركة فاقبل سكوري هاؤنا وسدني ما يلب السكر إليك خدني بما يسرني وينفهم إليك للجنات يا من يرفهم وليهب ولجميع المؤمنين والمؤمنات ما يسر المسلمين وليهب ولجميع المسلمين والمسلمات ما يسر المكرمين وليهب ولجميع المسلمين والمحسنات ما يسر المؤمنين واسعه صل بسلام كامل على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والآل وصحبه ولستجب سؤاله واغفر لي اليوم سنوبي يا غفور يا من لخير النفع كل كفور واسمه شكوري ودعائي يا سميع يا من به التنب الدر الجموع باقي وجهك الكريم وصهم ليم مري وديوري تصهم والتقن الهجر مع التناسهم يا واحدا قد جل عن مناسهم ولي طيب سمني بصرف ما يسوءني يا ذا الأراضي والسمام وجب جميع ما يسرني ليام بلا حساب للجنان ربيام وليجب أن أكون كائنا محل وراء أنهم إليك بائنا وصب توبتي من جملة ما لم يكن عندك إلهي محتمام فتكفنيه أبدا يا خادر يا من لما رضيته أبادر وليحقق توبتي واجعلها رب نصوحا أبدا واقبلها إليك تبت من جميع ما نهي أن نفلغفر والتسد تنبهم لزاد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحة والتقيني كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب وجعل آياتي خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا أنك بتوبة نصوح ماضيا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر الذنب ليغفر كل ما صدر مني من هيوب كرما لسبب توبتي وتلك الوديعة أو حبلي الباطن والسريع يا ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا يا ربنا سق قربنا الله رب العالمين ربي وهو ولي وهو خلي هبي أبته ولم أبته وخيره ولم أحبره.

0: ay siwaaya saaxa man lam yaxbudaan walmustafa xabibuhu muhammadu salaa wasalama alayhi samadu huwa annabiyu wa huwa arrasulu liyawali bihi yaji usulu min alilahi zil araadi wasamaa salaa alayhi bisalaamin qadsamaa wa haala baynihi wa bayna maa yadru bihi waliqaada alasi laysa yadru subhaanahu rabban xafiisan xaalaa baynihi wa bayna maa yusiu haalaa بيني وبين ما يسيء حالا رديت بالله تعالى ربا هذا له كلي وكلي ربا وكان لي وسانني وصبا ابليس قبل ساخلا وصبا اصل ربي ان يسوقه الى خير جهادي ابدا ولي الى احمده سبحانه واذكره وباللسان وفؤادي اذكره اكيم صلي بسلام هادي هل الذي سميته بحادي ولا لوسبك ما لي الحكم وحبت والهلم وكن لي حكم ودود صلي بسلام يهدي على الذي سميته بمهدي وآله وصحبه وسلم ولي بداد كل مسلم وتهني بنسي عن كل حسد وأصله الكلكل مني والجسد وبهدية النبي أغني وبهدية النبي أغنني عن الذي يهوقني عن سنني وتهني عن كل ما لم تقتري لأبدا ومن أيوبي وسطري مجد صليا على المقدم ولا والأصحاب واذكر خدمي وليها بجائه مجاده مقدما عند سوي السعادة باحث صليا على حزيز ولا لوصاب سوي التعزيز وسلما عليه في الآل وفي سحابه يا من مها مخوفين سيد صلي بسليم فاضل سهيد صلي بسلام فاضل على الذي سميته بفاضل وآله وصحبه والتصهد لي بلدا وفي سواه أسير يا صليا على المفضل ولا لوصاب سوي التفضل وسلما عليه في الجميع يا خير مخدنا فيه سميه وهب لي الحق وفضلني على جماعه ممن حوى بك العلام وكيل صلي ابدا وسلما على الذي بفاتهم قد علما واله وصحبه وسدنيا توكلا عليك عبدا مصنيا حيو صليا على المفتاح كما يقول الباب سنفتاح بجائه يوم يجي مستفتها وسلما المحق كل من استفتها من اله وصحبه والافتها بجائه يا خير مبقن فتحا وخبني على رداك وردا بجائه وقد له لسقطرام متين صلي ابدا وسلما على الذي مفتاح رحمه سماء وآله وصحبه وجه الجميع ما اخترت لي يا رباه يا سميع وليسلي وتسلم ابدا على الذي مفتاح جنه بدا ولا لوسب وكن ولي وليجد بالحمل المرضي امير صلي مدى الاسمان على المسمى علم الايمان وآله وصحبه وسلم واحمد به سهي وقلبي علما وصل يا موسى على المصمم بعلم اليقين وهو اسمع من كل مرسل ومن كل نبي ولا لوسع بسوي التجنب يا من كفاني در ما احصيتا وكنت لي بالحي ما وصيتا لخط بسر ليس يوصيه احد سواك صايخ لخير من جهد مبدئ صليا على دليل بفضلك الخيرات في تجليل واله وصحبه والتبدي لما اساه ابدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليوم افضل لي من امس دون لوم مهيد صليا على مصححين على صنات عبدك المصححين مهيد صليا على مصححين على صنات عبدك المصححين واله وصحبه وسلما وتخني الى الجنان علما وبدلن سيئات حسنات وقد قلامي لاحلى الحسنات وصل يا مهي صلاه ترقى على مقيل الحسرات الاتقى واله وصحبه وسلم وتبقني بسن لكل مسلم مميت يا مقي من تساؤم يا من له الاحياء والانساء صل بتسليم على صفوهم عن جمله الصلاه سن نفوهم واله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير الم يا من ما ان يكن زلل كما به صفيتني من هلل يا حي صل ابدا وسلم على مستنصر الاذى والسلم هل المسمى صاحب الصفاء يا رافعا يخلد ارتفاعا يا من حياتي جعلت نورا ورحمة تلاسم التنويرا وقد كفيت كل الخرورا كما جعلته رضا برورا سل بتسليم بلا انتهاء على الذي به صفا لهائم وصل يا خيوم بالسلام على الذي تنهوره اقلام وهو رسول صاحب المقام ولا لوساب سوي المقام فيما تهبه وما ترضاهم يا خاديا لي خادما ارضاهم وارفع مقامي ابدا بجاهم وسيلتي لك حسيم الجاهم وصف المقصي بتلاوه الكتاب يا من به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوته قد حلاوه وخذ لخيري السوي الشقاوه واجب صلي على من سمي بصاحب الخدم يا مكرم يا واله وصحبه وسلم وبوجودك في كل سلام صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجا يا واله وصحبه وسلم يا من كفاني جالبات الالم وليها باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سي الفيضان واق شهبان واق رجب وحرمه المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الال وصحب ومن والاهم ان لا اريد خير ما اخترت ليا في بدر يا نافعا كنت ليا صلح على المخصوص بالمجد ايا واهد بتسليم يا مسك ايام واله وصحبه وقلد لما يطيب دواما خلد وهب لي الايمان والاسلام واحسن الاحسان واستسلاما سمد لي قد جت بالجميله فعبدا لصاحب الوصيل او الصلاه والسلام في جميع اهل واصحاب له انت الصميم ولي فيك وفي خير الورى ما رمت منك وفهاد نورا حاضر صلين على المسمى بزاهب سيف الخليل الاسمى واله وصحبه وسلما يا من كفاني كل من لم يسلم وخذ لي المنى هنا وفي قديم وعبدا كلي بهيش رحل صلي وسلم سرمدا يا مقتدر على الذي كرمه ليقتدر وهو المسامى صاحب الفضيله ولا لوسب وسط تفضيلا وتقن الحرام وهما صدر اني ولم يكن رضا مدير الخدر صلي وسلم انا يا مقدم على الذي بان له تقدم وهو المسامى صاحب الاسار ولا لوسب سوي المسار وليهب بجاهه تقدما دنيا واخرى واموري خدما صلي وسلم انا يا مؤخر على الذي به الهدى لسخر قبل وماله لسوى يا برا ولا لوسب ومن تحبدا هو الذي لدى الاله دعيا بصاحب الحجة يا من دعيا واله وصحبه واخرج من الذي لم يكن خيرا يخرج وصلي يا اول بتسليم على السفيه الواهب المعلوم هو المسمى صاحب السلطان ولا لوسب وسن اوطان يا من كفاني اللهين والهلل وكلما يجرني الى الزلل وصلي يا اخر بتسليم على رسول المتبى العليم خير برايا صاحب الرداء ولا يوسف سوي الاداهم وفص بي السكر الحكيم ظاهرا وباتنا وسط بي المساهرا وبصرنا اولا واخرا برؤيتي وحبلي المفاخرا وصل يا ساهر والتسلم على النبي سفيه كل مسلم اي صاحب الدرجة الرفيعه محمد سي البهجة البديهة واله وصحبه والتدخل نسميه في قلب النبي يدخل وصلي يا باتن والتسلم على المكرم الكريم الحلم اي صاحب تاج واله الكرام وصحبه ولي اوسل المرام ولتجهل النصاهر وباطنين نورين واحسن بالنبي مواتنين ووجه الشيطان والدجال لخير له يوفقني اخجالا ولسواي صحصه المفاسدا ولا تسق الى جنابي حاسدا وصل يا والي صلاه بسلام على الذي اني يصحصح الظلام اي صاحب المغفر والال الكرام وصب وفني جوالب الحرام وقل بحق وجهك الكريم بكوني المعصوم صاع تكريم وكون فطري فوق كل صوم وان يكون خير النفل النوم صلاه رب المتهالي بسلام على الذي به حسمت من ملام اي صاحب البراهين بالال مهام سهابه وهو دعائي سمعام يا بر صلي مع تسليم على النبي سلوه المحلوم اي صاحب المهراج والال الحسام وصب والتحمد به اعطى النسام وتهي قلبي بتلاوه الكتاب واكتب لي الحسبه من كل عتاب وصلي يا تواب بتسليم على الذي بدت به علومي اي ذاهب الخبيب والال النجوب وصب واسمك الكريم من الحجوب وتب علي اليوم وكل توبتي ربنا سوحا وتصفي نوبتي صلي وسلم انا يا منتقم يا من نهد بك لخير نقم على الذي كفيتني به الحدا ولسواي سقط كل من عدام اي ذاهب البراق والال الرؤوس وصب من كلهم بك رئيس حفو وصلي ابدا بلا انفزام على الذي خام لوجهك وصام اي صاحب الخاتم والال السراف وصب يا خابر سن بن سيختراف ومتوجه الاصال نهويم يا مالك حبته بنهويم وبسواه من هلوم تنفهم وحمل اليه فدا يرفهم روف صلي ولتسلم سرمدا على الذي به كفيت كمدا وهو النبي صاحب العلامه ولا لوسب وسد اكراما يا مالك الملك دواما سلم وسلم على النبي الخل وهو رسول صاحب البيان ولا لوسب سوي الحيان وتهبي اليوم بلطفك الجميل يا من اليك بنبيك اميل وليا في ملكك الحصيم خير كرامات مع التعصيم وليكن وتقضي هاج اليوم يا من اليه خسرت الصوم وخيره من جمله الحادات وبه يسر سيد السادات أيسو أكون والتدم لي توسيع يا واسع الذي يجود بالسهم يا الله ذو الجلال والإكرام يا من لديه أبدا مرامي صلي بتسليم على فصيهم بك اللسان الخارئ لفصيهم وآله وصحبه وابلي فصاحة تهجس من جاء قبلي يا فاتحا بصر بالجنان صلي على مطهر الجنان وآله وصحبه واعصمني في أبد وفي الرضا أقمني مقصد تصلي والتسلم سرمدا على روف وره من أحمد وآله وصحبه وصدلي بلا فقط حرومنا يقدلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توجهت وجهي لمن لي راضى أعداؤه وساق للأغراض. هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز. مصليا على الشفيع الأجود محمد مزيل كل أود. مستغني بي عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب. نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعدائي ذوي الضلال. بعد بدر صحب عبد

وسلم منعهم الغضب في إمساكه مفروضة يوم الاستمساك غلبهم قد قاد جل الناس إلى التنصر وللخناس.

هي أخرى وكبارهم الصغار أجه الرجال بدل الكرام قميصا قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصران مسخر له ومن قد حصران بقلوا يستدرجوا وغلبوا وجنه البلاد حمقا طلبوا ان يزاله الكريم الاكرم بالبرين كرموا سلبيه وكاملي به وجادلي تفضلا بحبه نيتوا به والاستجابا بجاهه وزحزح الحجابا فيسوق لي ما شفته في أبدي بجاههم بلا أذى وكبد نيتوا بهم سنين التائبا مبايعا

الأيتام ولعه ليك نعمة الأيتام لثمن السخي ذوي إجرام وتقني المكروه كالحرام وادهني الحلال ذا احترام عبد شكور

صل ربي بالسلام في الآل واستحمي وزد على مين رأيت في ذا العام يا مغني بالجود والإنعام وجهت وجهي بالقديم الباقي في الأرضين السبع والطباق يقي العداء مع الإملاق وجابلي بالعتق والإطلاق وهقل بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق

فصيب إن كان ذا نفاقي وقد تهيئت إلى آفاقي رجوت من مكرم خلاقي ماشت منه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق وجاءت

أصطاد أهل الدحر بكلكلي وقلبي في البحر، نبينا شفيعنا ذي البر كنيتي خدمته في البر، صل علي صلوات تجري مع السلام بمناي يجري، صل عليه صلوات تجري مع السلام بمناي يجري، رب كريم ذو علا وقهر يرضي العداية كل الدهر، أشكره على رجال بدر من دوخوا الأعداء أهل الغدر، لو توجهت بهم في المجري وحدي مجاهدا وزال حجري، كافتني وكافي البجر الواحد القهار معطي الأجر، هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر، يا الله يا معين يا ذا النصر ولعباء وثبات.

الجليل كغيثي يا نصير يا سمين يهطي في إبري تعسرات علي قبله فأمري يستراب شرفي في والسقط في طلي ما قد كنت أصطفي أجتي في إجابة قدير مغن كريم بالإجابة الجدير أوثي إليك بالنبي ما يبغي مثل جاري الجنب وجتوزي في الربيع الثاني تليك بالقرآن والمزاني هبلي فيه يا عظيم الشاني قهري كل حاسد وشاني توقيتني فليرد شيطاني في البر والبحر وفي أوطاني أجغي أمعة أنسانيك أدغره البحر

وبالرحيم جلة الأزمان للمصطفى والآل بالإخوان اطب سلاميك مع الرضوان للمصطفى والآل بالإخوان اكتب

وفي البر والبحر وفي المغانيك خير رجاء كل من نحاني بسوء واقسمنيك من الألحان لا أسهل القلب مع اللسانك وإذنك أشكر بالإحسان فوتي

نجيت كلي من الخسران ولي ربط كل ذي كفران نجيت كلي من الأحزان ولي شكرت مالك ميزاني يا مكاتبي حما جيراني ولي الأذى يا من له الداران كف لغينا أذى النيران ويقف لغينا العاران تبت بها في كلكلي سبب بها في كلكلي إيماني وطي العداك مع الأزمان وطير وزيرك السلطان طيغت النطل ربي مع سلطاني أجرتني من حجر الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فزد برهاني وبين نوير جلة الأزهان نوير فؤاد

الرحماني صل وسلم وتطب جناني لو بآله مع الإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان وجهان لكل من جاراني من العدل كبت مع الخسران وجه سلاميك مع الرضوان.

إبراهيم كتبت قبل التخلية قبل التخلية كالحال والمآل بعد التحلية لو متابي وجهادي والبروع فكل قسكت قبل زايون هذا ما بناه كل

وسيلتي كرب الإله والنبي وسيلتي صلى الله عليه زائدا فضيلتي ملأت أفضل الورى في البحر قال إما أحدثك كل بحر نجيت في البحور ربي بالكتاب تناديا عني محا كل عتاب قلب الأعيان في البحور من قادني قبل مهور الحور بعد زيد الوراق قبل الغداق تغرب لي أطاب الخلدان للمصاب جئت ما منه ذوق من العذائب أراني فضلهم وجدت المختار عند البر بدر ضيعي أجل بر ملكته من كسس للدكسس هباه مثل ما مضى من

لنجمع نرده لي فالنعام علمني وكالني ورضيا عني كما عني محا مرضيا لا قلامي لخدمة الرسول كوني خديمه بمن يحبو بسول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

لك شكوري إذ نفيت الأزلات عني كما نفيت عني الأزلات أنت لي حتت عني الحملات فليكمل قبل رفع الأملاك فتبأنك تكف البسلات عني كما لي تسوق البسلان يسوقني الرزاق منه أكلام حل الأسرة في بدني والأكلام أشغل سقي يسير الأكلات إباتا وكف عني.

كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أثرت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أثرت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن

والصحب الكرام. صلاة الأصل العظيم الصمد على النبي وسيلة محمد، على النبي وسيلة محمد، أزكى أزكى على النبي وسيلة محمد، أزكى نافع الصل وتسلم في أبد، على الذي لك يقود من عبد، اكتب صلاة لجميع الأنبياء واطب التسليم واشكر كتبيا، نافع الصل وتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام. صلاة الأصل العظيم الصمد على النبي وآله والحمد، رد مكائد العدا إلى العدا، يا من حباني بمخجل عدا، أوصل لكل مسلم ومسلما كما يستوي الكل يكف الظلما، لكل مؤمن وكل مؤمنا، أوصل بشارات للصف مدمنا، تمد لكل محسن ومحسنا، أعلى بشارات ترى مستحسنا، وجل أمة رسول الله قال خير الصلوات الله، من يدمن متى يقول كن يكن، يا من يكون منان لم تكن، نأتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور، يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا

لا سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيص أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز.

الفلسطين آيات كل يوم وأمس راجية والقبيط دون الشك الحاجية أوصل لأمة النبي أحمد مصر علي في من حمدا نصرا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار ابنهم من بارا الحديث

نفيق كل من قناري فهرب تنعسه دواما إلى كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معاه من الشياطين فشكر يسمعان وجيت شكري إلى الرحمن

وجهت لا يضرني كل منالي وجهت قم بجبرتي بين أفلحون ليتوجهت ورب المصنع إلينا يرموني قبل نحن مضرتي كذاك الكبل اللي انتفت مضرتي والبلوى والمغني

بلا معادات ولا عتاب ناديت تناجي التكريم طلب اسم بنازع كريم ان وجدت هنا خطابا مع اليقين افادي طابا نصرتي فانك النصير مع تعيبي انك البصير صبر قد اوصلتني في رمضان ما رأيت منك قبله بالفيضان لطيفي الذي احببتان ليؤجل بالاذى ضربتا اجبتني جواب من تعالى انصرت

بشير كل أقرب وأجنبي. مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي. وليها المسلمين فرحا أنحى عن الأذى والطرحة. طمحوت ما علي مر من بلا أبن جميع خدمي تقبلا.

عبدك مرتجيا للمنى من عندك فاز بين سعيد بالخير وبأمد يسعد بالطير أقيمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق ليلا ترك العباد تنادي من لم يطع أبدا تعب من أراد أن ينقض ما تبرده من ضيفه لم يضما جزاه من باس ذا العرش بكى وكل من أبكى ذو الكرسي بكى إلا الذين كفروا وامتنعوا من دم ترعوا جزاء ما صنعوا بطولهم سكنها العقارب والكل من صديق شاء

والكل بالبشر ذو القلاب أيهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بينهم يعلوم وليس ينسفل أباس العريف منسفل

هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان من له أنفر حمد وشكور ذا خدمة للمصطفى.

قاتلا بحق فزحق ولإلهي كتسقني دهق ملك ربي مالك كليتي حالي له كعملي والنيتي قلت أذت بالله وبالرسول من خالف الحق والتصول برأ الإله من الشرك نور كل نفاق وسعادة ضمن برأني من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام مطنب هو الذي نمر غيره ولا أرى في شيء هدى والنولى محمد صلى عليه بالسلام وصيت له ولي قاد الكلام فرح الأكرم تفريحا يدور

وسلاما للبرية القديم طول النور كليتي عبادا هم لي أمن خالفني أبادا والكل لي ليس له مباهي طريقاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجاهد الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل نعام مضرتي من يقود المنحى ملكني الملك والمليك والمالك الذي له التمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء ووعد لي في رمضان نجزا أدري ما عنده لا ينفد وصلي وما اعتراه النفد خدمة خير عالمين أحمدات عرف اسمها كريم حمدا فرحت القلب والنفس طيبت أو المكاره لغيره ذهبت يصير خير عالمين قدمين عرف اسمها مزيد القدمين للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بمحى الظلم والأوجاع محمد صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محى بلائي ومحى أمراضي وبيضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عرف اسم حبيبي ربيا قلت له كليتي في العلن كل السر وهو لي قاد ولني رأت خدمتي إلى الوسيلة كل عليه من أرى تفضيلا رأت خدمتي إلى الماحسن ولسوانا ساق كل من فلن هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب ويكثر القليل فسيباء لا يزال الصمدان على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي قصيلتي.

يقتدر، يا من إليم جوده يقتدر، لا يتقو يومك وقبل اليوم، ولو جعلت الفطر فوق الصوم، جئت بقصيدي شاكرا لك، ليقبل لي قد فضلك، زلت قصيدتي به شكورا، ولم تزل يا مالكي شكورا. زدت قصيدتي به شكورا، ولم تزل يا مالكي شكورا. أكرمت إكراما من ما شاء فعل، وكل ما أردته منك انفعل.

بالمعروف ملكني بكونك الكريما ما قاد للتبشير والتكريما عظيما أعطتني ما قد أنسى كلما قضى من الضر

ابراهيم الصمد تناجي به تثاني الكمد وجه الاكرم انفع الكرم وذري بلا ثبوت سرم اسلو كهنتي القصيده خارقه لعاده

ذي الحروف ما يفوق الظمأ للمعروف ناظم الحروف خلد الرباع يا من كفاه الغرور والنباع ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم غاصر مصر بالألام الزحزح القلال كيقيني كتاب الله وهو مبين قم يدعي والخير لسيبين خبأت كتابا نافعا قد يجود لي ما فاق ظني دهر حيث أبين لربي به قد تبت من كل ما سمي فابغي به علما الذي سيكون كلامي واللوحي مع مدادي لمالكي كما لي إله أركو مع طبي قد يعطو بعد توبتي لكن حكيم القلق ويعين يا ما طلبت الغيب من مالكي به أفن بعلم الغيب وهو معين تبيني ما غاب عني وما اختفى وإني بي أحب الزجاء وأدين شكوري لربي بعد حمد مخلد والنبي عند اللعين مدين إذا ما تلوت الآية ولا كأنه ليح دعي بالقطع وهو مدين وناجي به ربي ليجاد لي به قمالي لا أمالي في غير الإله عبين وقال به نورا تعالى تبدعين ودعويك نور الدجاء نورا لدي

بالانتهاء لمن داد لي بالذكر وهو قرين من أتانا بالخفايا من العليل هو الصادق المصدوق ليس يمين لنا جاد بالإيقان والفيض والغنى هو إمام سعيا والعجام كل إضالكم أنا خير من يوم قد زحزح الدجا وأني محاك ما سألي وجل

وصيح النبي مصور وتأسر المولى يقد ما طلبته بكل وكل قد تقي حصول إلي تعالى تبت من كل ما سمي ومن اشترى ما بعت وهو الدفين وهو جل كلي وهو لي غاض من تغو ومن أتأني في البحور السفين قل العدالات لي العام بعدما يا بينات ما قدر وتلي دعوت لإلهي أن يستقل العدا هو لي سبى الحرون يلين

ويتوهي لربه به أبنه بخدمه كصعبه عليه صلى الله ثم سلم بآله وصحبه وعظم دعوة ربي بجاه العظيم كوني سعيدا

قلب قبيله مع الكتاب وعبده رسوله الداعي المجاب. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا وراضيا ويتوجه إليه بالأمين مصر عليه ربي كل حين. يسير تضرعي وارحمني والمسلمين وتجاوز عني. إيكادة دواما ظهري فنجني من البلاء والمكر. يا رب لا بحق ما نجيت في كلمك الذي اصطفيت عشر الجنابي من الأعداء. ولي الشق ما شئت من عطاي فرضا علي بالتسخير وفق جنابي بجميع الخير. خيرون حسدي وحققي رجاء كل صالح ومتقي. فيتقل زومك للكريم كنجة له مع التكريم فلبجاء اصطفيت

ناداك فاستجبت عاجلا له عبيته وردت أهله قيت ما قد مسه من ضري فجئت لك يا مجيب الضري لك جميع ضرري السريعة وصيرني مفلحا مطيعا أي إلهي بحر مثل البر والمنافية فوق القطر لك ليس بعزيز يا قدير عليك يا وكيل يا نعم النصير يا ربنا إنادي خاطبت لا لخيرك الذي أبردت يا ربنا إنادي خاطبت كما لخيرك التي أبردت لك كليتي وهب لي ما يفوق أني في الدين من خير يروق كلي سخي الأعداء والبحور والجو والسفن والقصوان أدعوك مضطر

آله وصحبه الكرام. هديتي من الإله والنبي فرد حياتي وصف الطلبين كي يقاد ذو الجمال البدران قيس ونحي الساق الجدلان ذكر عقلي كاد مثل الوحي كما يقود لفؤادي المحيي.

متجه ليتوجه الصفاء والأمن ولا إلي غير مع سر الزمن قال الباقي والنعم الملك مطاله لي بزيد أملك لولي الكريم أعطى الكتاب كنوصاتيا بغير ذاتي العتاب أنا ليعظ الأراضي والسماء فاقرا بي كتابه السماء لقد ربي لقد رب الله ذكرا لم يرى لغير ذاتي ولغيري لن يرى أجابني البديع عام الجمسس كن بعد ما خاطبته من هيسس هاني الله الكريم بالنبي بصف عمري وبصف

فيتق لي برب الباقي كن عرضين الصبع والطباق وجدتك لي لرب الباقين كن عرضين الصبع والطباقين إذ يقعد الله ذكره الحكيم وبه يرقي كل ابن

الأكبر ألم توجه جمالك بالترك عيوبي قد محى بالأرك إلى سواي زحزح العارين وما يؤدي ضرر النارين قاد لي

جيسسين أما كفى بحبيك مستبشين لا بقى دون موت ماضيا هيك حكيم عنه راضيا لا بقى دون موت ماضيا بلكي الحكيم.

صمد الكليتين ولا أزال التائب الإنسريتين لو مصيري مع البحور وفي الأرض تأزى أجور وولي ورجوك مني كوني رضي ورضيت عنه أن يكتب على رقيب ويا على رقيب وعتيم وتجرى لي إلا رب الشهيد إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال تائبان إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال تائبان قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت قيل عن قبه غنيت تتبك لي له مع الكتاب تتبك لي له مع الكتاب وإن به بالحديث اثم العتاب أسلوا خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام ويا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا من غير يطمح وعيبي كلين ويكون ناجيا

0: بسم الله الرحمن الرحيم أوصل سلاميك لسعد القلق وآله والصحبي هذا القلق نافع الصل أبدا وسلمي على الذي بشر كل مسلم وهو نبيك خطيب الأمم والآله والصحبي والنوير همم يا نور صل أبدا وسلمي على الذي أخرجني من ظلمي وهو الذي بعلم الهدى دعي والآل والأصحاب نافع البدع وصل يا هادي وسلم بارك على الذي في السبق لم يشارك سيدنا محمد والآل وصحبه يا سامع السؤال وصل يا بديع وتسلم على الذي له وهبت قلما من المحرم إلى ذي الحجة بخدمة جعلتها لي حجة وصليا وسلما يا باقي يا ذا الأراضي السبع والطباق على نبي الله كاشف الكرب وآله وصحبه ذوي الخرب وليهب بدائعا مستحسنا ومني يرفع خدمتي كل سنة وجعل حياتي فرحة للمنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر كن يا ولي يا خدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أثب لغير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل زمن نفعتهم بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظتهم به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسليا من حمدا خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآل صل وسلم واستجب سؤالي للمنتخى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع الصل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمحجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لي سوى الكل يكف الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا محجل من لم يسلموا كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشرهم عاجلا وآجلا خذ لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتخى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رضهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث السحاه ذا بروع أعطيتني الجميع دون سلبي ولي تقود السؤل وقت الطلب لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مهنيا أن مدفعي محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقلت لي ما وده ذو التقى وجهت لي ما لا يزال عجبا في عبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيه تعلق ما من الشياطين فشكري أزما وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوق نكمدا خلوب جملة العدا توجهت لغير الضر والمنى ليوجهت خلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت وربي المصلح إن الذين ظلموا قبل نحر مضرتي كذاك الكبل أن انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير سمر قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضا رددت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وخدت الانفعالا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من مها عن الأذى والطرحا محوت ما علي مر من بلاء يا من جميع خدمي تقبلا نجي عيال المستوى بعد الصلاة مع سلام من عداهم القلاة يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا عبادة لنار من لم يطع أبادا تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بارز ذا العرش بكى فكل من أبكاه ذو الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها الأقارب والكل منهم من صديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلد مناه مهتو بلا استلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينصفل أما مبارز العلي فمنصفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قمعا هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفع حمد وشكر ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني ذوي النباهي أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لخاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزهق ولي إلهي كأس سقيه دهق ملكت ربي مالك كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وقديم له خطابي ومحل أقدارا ولسوانا وجه الغدارا أيتنا على العدا فغلبوا ولسوانا صاخرين انقلبوا تسليم باخ خاد للثواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني الخدم له سلامة للبرية القديم لمن له كليتي عبادة حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي لخار ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساخ مكاره لمن قبل النهى مضرتي من لي يقود المنها ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان النجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما طراه النفد خدمة خير العالمين أحمدا عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين خلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بهم محا ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبالرضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا خدت له كليتي في العلني والسر وهو لي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماه السند ولسوانا ساخ كل من فنت هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكثر القليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي جوده يبتدر ناجيتك اليوم وحبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل لي قدت فضلك زنت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك انفعل أتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا رب في حروفي غيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد للتبشير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ما له كفا أحد بمال غيري ساه كل من جهد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بلا ثبوت انصرم أصله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على خريض الحروف بما يفوق ظن من معروف لناظم الحروف خلد الرباه يا من كفاه ذا الغرور والنباه ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم ذا صلاة مسلما على مساسه القلى محمدتي للأكرم الذي القدر منه على ما همها به الكدر ثبت توحيدي لواحد قهر ليلعدى من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر رمت سلامي من به أعلى مضر أسكى سلامي الذي ليبتدر كرمه على مبيد من قدر لمالكي وجهت توحيدا ظهر على إذا عدو منيرا قد بهر جعلني عبدا له خديم بر في البر والبحر الذي عدا تبر ناجيته والخلب مني قد شكر له ومات من قلاني ومكر ناجيته وهو الكريم ذو البشر وسرمدا يقود لي خير بشر هدية الذي كفاني من فجر ليتقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر كفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباخي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتدر له خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي أسر أو جهر لك بقائي أنت باق قد شكر كليتي وعند حزبه ذكر تابع لي خير غافر ستر محا عيوبي من جلا وما استتر يسر لي هاد بتعليم أمر بفيضه مهجل شمس وقمر وجه لي فرضا ضلالتي حسر وكب لي عدا وبعضهم قصر عنه رضيت وكفاني من نفر وبي يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الحوطر وليس ينحون بسوء ذو بطر اجابني من سر علم لي بقر وبي يغني من له قد افتخر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمر ملكني الملك محجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار افضل البشر كلا عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر عليه تسليم الذي الضر يحذر خلبني الاعيان من لي بالدرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجهت كلي للذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر ناجيت من له الذي مني صدر ذكرا وشكرا وعلى الاغنى خذر تسليم من تاب علي وغفر على الذي به كفاني من كفر جساه باخ لي يخلد النهر ساخ لغير جهتي من انتهر رمى الذي في اختفى وما ظهر من جاد لي منه بنور قد بهر يقود لي باخ ازال بالحير فضلا به اكون بهرا ذا خير من علي بالكتاب ذي الخبر كسوى مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر من بي يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجر أطلقني ولا ألاخي من حجر حماني الباخي بما صفى وصر وصاص العدى لغيري وبصر تقود لي أسمان لج خير الثمر ومخجلا لمن نهى ومن أمر هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي خاد ذكر ما نخلي أبر من بسهاب المنتقى العدى أبر إلى سواي مال كل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسقر الرحمن كل من أمر وكل ذي وزارة هدى قمر إلى سواي ما لكل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بشر نفى لغير الله كل من بضر يدب عند أهل بدر أو حضر هو الذي السماء والأرض فطر ولي يقود ما ببالي خطر إلى سواي من خلاني الدبر ولا يفارق قروحا كدبر رب لنهري أذى الذي قطر كاف كفاني قبل قصد النتر أشكره وأرض خلبي مخر لكي تجود للبرايا بفخر كرمني ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حسر لي خادما كليتي كفدسر ما حي الضر ما بقي له أثر هدية الباخي الذي لي بالصور جاد كما أحسن فضلنا الصور أن قد عيوب صغري مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا الذي لي قاد من كل نبر رفعا كما زجرا عداي قد نبر إلى شكوري بمخجل الدرر كما مها قصد جهاتي الغرر آيات ربي كفتني الشرر ولي ألانت كل صعب كيرر من علي من كفاني زمر إبليس بالذي عدا لي الطمر وجهت كلي إلى من افتخر له سواه وأطاب للمقر ملممها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر له شكوري وأمات من مكر في جيشش وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفطر هو له انتقام ربي وفر في البر والبحر وقانته النفر إلى النبي وجهت ما به اشتهر كوني قديمه وذلك ظهر تسليم من به انتصرت فنصر على شفيع قد كفاني من حسر للمنتقى وجهت في بحر وبر صلى عليه الله زائد عبر كرمني نور منير قد بهر كما به الله عداي لي قهر على النبي ذي المراتب المبر صلاة من نفع عدوي وخبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاخي ضر حر أو قصر بذر لي جزاء باق لي ذخر مختار لي وليس خولي بفخر بادر لي جزاء باخ لي ذخر مختار لي وليس خولي بفقر إلا يقاد الله ما إليه فر غيري من الخير والإنقاد الظفر إلا يقاد الله في بحر وبر جزاءه وأجر عبده المبر لطيب البقاء باخ قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وخلمي لخدمة الماهي شمر ذكرت ربي وعدوي السهر وكل ما أذابه الباق سهر يقود ربي الذي كلي صبر عن كل ما لم يرض لي خير خبر ناجيته وللغوامض فصر وكل ما كشفه الله انحسر إليه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر تسليم معط لي يخلد الفجر على نذير قد كفاني من فجر تسليم من كرمه ليبتدر على شفيع قد كفاني من قدر قلت لربي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتذر وجهت توحيدي لواحد قهر للعدا من اقتفى ومن ظهر الحمد لله الذي منه القدر وصلواته على ماهي الكدر
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى الله عاقبة الأمور. وجهت للإله ذا تبرع من قوة وجهي بلا تجرع. إليه جل تبت عام الجيسس عام كفى بحفظه.

الله ربي لا إله غيره وجاءني منه تعالى خيره لو تعالى صرمدا كليتي ولا أزال تائبا من فريتي لو مسيري مع البحور وارتجي الأوبة زا أجوري هو ولي ورجوت منه كوني رضيا ورضيت عنهم عن اكتبا يا رقيب وعتيد وتشهدا لي عند ربنا الشهيد إني أقول بلساني كاتبا بقلمي ولا أزال التائبا قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت بي وعنه وبه غنيت تبت بكوني له مع الكتاب وللنبي بالحديث من عتاب أسأله خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا كن ورجوت محو عيبي كله وأن أكون ناجيا بفضله

العلي ذي الملك ذي البر والبحر وأهل الفلك ليجاد في البحر بخير بر ومتمن ذي شكره في البر من عرو

نوتحي على الفروج والسنن في وطني الطوبى وفي دار المنن. أصل ربي بأهل بدر أرضي عنهم وأنارة بدر، لسان صدق في جميع الآخرين ورضه لي جميع الكافرين. فزت بالسر قل والله أحد، أنفي بها كل مسلز جحد. لصمد الفرد الذي لم يلد وليس مولود أميل خلدي، كافأني بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفؤا أحد. جبت له جل من افتراء بذكره وسنة الغراء، جزاه جل وعز راضا في العدا والساق للأغراضا. راضني القهار في الخميس وهدي بجوده.

أغني مع الرجال خذ لقاء المحزحزه الإخجال خذ بكوني مع الرجال أزل بقلب مزحزه الإخجال يا رب اكتب الصلاة ورضاك لمصفى في الصحب واجعلني رضان لي وجه يسامين معا في الآل هو الصحب وللعدق معا لا اكتب الصلاة والسلام كما به كفيتنا الظلام بارك يا اللهم في اغترابي وفي رجوعي وفي ترابي رغم بكونك الحكيم ما فسد ولا اشتراعك مبيعا ما كسد بيعت لوجه الله ستة عشر واطجي منه سلازم البشر نبت يوم الأربعاء في صفر بعد شروعي في الذي فيه الظفر مؤكدا مجددا معاهدا مطيا عن مالكي مجاهدا تبت وبعت بعدما عاهدت ونزم الأعداء

والله الأحد الصمد المبيد كل من جحل لا خطابي وأطاب خلدي ولم يكن بولد هب لي في توبي وبيعي يا أحد يا أكرم من ليس له كفءا أحد لسان صدق في جميع الآخرين وثبت لي جميع الكافرين يا ذو الأراضي السبع والطباق يا خير واجد قديم باق رب الهوى والعرش والكرسي كن في وجل اليوم بالمخفي يا من يكبر الذي لم يكن دفتك

كوني منك آية وانشر علي بركات الآية أشري مني العصر بالجواري قوطي العدا ذوي الجواري نبت ستزا وجدت بالبدل فترمضا كلي وارضي زي الجدل نبهت لي فستزا انتباهي فترمضا ارضيك ذوي التباهي فثت بأنك الإله هو الأحد وصمد الذي يبيد من جحد يا من غني عن ولد ووالديك يا من يجود لي بفوز خالدي ذلي إليك يا عزيز يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد أذل رقاب أهل الفلك هذا الشكور والسناء والملك أي بكون

لكشكوري أبدا بقلمي وجسدي فنجني من ألمي. قاتلي قراي في اغترابي فابلي الشكور في ترابي. يا الله يا كريم يا مكرم

الوطنيين لجتف الأعداء بالصبر الجميل وقت الجهاد والعهاد والخمول. كما تقدم بما أقول يا خير من جال له معقول للأراضي والهواء والسماء والعرش وال

أحد يا من لم يرد وليس مولودا سقيت المجتلد بحق السر قل هو الله أحد قبل بشارات لدى كل أحد.

هذه استراتيجينا معا والوزراء كمن يواليهم لكل وزراء سفتي فانكف عني مرضي فرمضا قلبي وسق لي غرضي كل اشكرك من ذي الجمعه على الذي جودك لي قد جمعا وجه لي جودك مصدرا.

جئت تبت إلى الله وأشكو ما بي من كثرة الأكل مع الشراب توبة عبد لا ينام الليل قبل تهجد

ليطفن ولا تواخذ بما علمت في باطنه مكتتما. خيل عليك يا قريب ما طرد من التخلي بالتحلي بالأدن، من عليه الدهر بالتبتل مع بصية وبالتوكل. عنق ينظر بعينك والهوان والنفس والدنيا وأوله عوان. نقف عاد عن صدى الدسائسك أطردات عن صفى النفاس. إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى الهادي الوفي. إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا

من مصطفى وسيلتي إليك يا إليك أحمد المبكي وزاده أحمدك العلي يا إليك أحمد المبكي.

قيلت لك نأتي الوجود والقدم قيل البقاء ويزبط القدم إلى الذي وجبت المخالفة تهق عمري وسواه خالفا لمن له القيام بالنفس وجب كليتي ولي كان بالعين من الذي لوته والوحدة أنت ولي يقود سؤلي وحدا وليت ذا القدرة والإرادة والعلم والحكمة.

ولا الصمم هبق من فتنفها تكفى لغمم فمضائج يوسف في علو الممكن وذقوا عليه عبده كن دفعت سذله عن علة كالطبع والقوة خير الملة قل إله واحد المؤثر قناته الأشياء كل أثر واجهدوا حدوثا

مال خياتي وخف أن تكذبان على جميع أحل كتمانا ولم قد تردق هادي الرحمنان أي على رسلي كل عرضي كبش

الشفعي قرئ خير الصلوات الأنفعي ولئن الإيمان بالأملاك والكتب والرسل ضي الأحلاك إيمان مؤمن به وبالقدر ويوم الآخر يحمي عن كدر أقدره أن تكون خيرا وطاطا شرنك فينا الضيران لا تشرك الدهر بربك ولا تعبد سواه أمه معولان لا رب غير الله في الدارين أم عصمة به من العارين أصل من ليس عليه يخفى هي المفازي بالعظيم الأخفى أبني الله بحق الأعظم أبقى سعيف وكل عظم عظم بحق وجهك الكريم كلي وهب لي أنفع التكريم لوجهك الكريم ربي ليغفر وكل

يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كن مقيم يا هل رسول الله في تهي الحروب أبقى بشارة.

من لسواي الساق من أساءً إلى سواق بانتحاء الشرك في التوحيد سواء والدرك أظهر الخوارق الردية ويت الخير حوى مرضيا مكن في الذكر وقول الخير ربي لساني سالما من ضير وطن في الواجب والمندوب ربي جوارحي مع التأديب راح ربي ليكون مصلحا عبادي عبدا خديما مفلحا نظر المفاسد مع المكاره بلغ إن

هو لم يمل إلى مسين ترافقين الله جند الله وقت مجاهدة كل الله جاهدت ظاهرا وباطنا معا جند العزيز والعداء لي قمعا أكرمني الله بأهل بدر في البر والبر.

ولساني والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن ولا تربي بصدق ووفاء وصامني عمن قلى وخوفا إلى سهلة انتحاء التعب وضريب

مع تسليم هبي بآله مع السحاب النجب لو صلاة مع تسليم قدي في آله وصحبه يا صمدي أدم صلاة مع تسليم أبه على النبي أبي هب لي رشد هب لي نبي المصطفى خير الصلاة مع السامع به هب لي النجاة ودي صلاة مع تسليم حري إلى النبي المصطفى المبشر من كعوب

خير مضر، ثم استدنا وتكفني شر البشر. هب لي بجاه المصطفى بعد الصلاة ما سا من عصمة من العصاة، اجلب صلاة

صلاتي وسلامي وسرى من بينه وهب لي فضلا من على الماء بأفضل الصلاة مع سامن بالجماعة التقان نعتك اليوم بأن أصلي مسلما على إمام الأصفياء نعتك اليوم بأن أصلي

هذه صلاتك التي ليست تراب عديدها إلى الذي فاق الوران. صلي صلاتك التي صليت قلئ بالآل كما اصطفيت وللآل وللصحابة بصلاة تجلب الإنابة. لا صلاتك مع السلام أجلب بلا حد ولا انفصام. ويتوجه إليك يا بديع مصليا مسلما على الشفيع. أي صلاتك التي كلت عقول مع السلام.

بقلبي بها فأفلح ويقتوي ما الصلاة تصلح قلبي وقالبي بها فأفلح مكن لساني وفؤادي والقلم من الصلاة والسلام يا حكم وجهت وجهي إليك يا أحد مصليا مسلما على السند اقم صلاة وسلاما للشفيع طمع منك وجب لي الفوز السريع رجلك يوم مما قد مضى وجبت بقوة بشفيع المرتضى سميتني محمدا تفضلا ضيها بجايه تقبلا ابن أديم سرا وجهات عبادة مقبولة دون اقتران عبادة نصوحا واتباع تمساوة سني به اتباع من علي بالصلاة والسلام وليها بجاهه.

عن علي فاشكر القلاما لما سلكتب لكتب صلوات عنا مع السلام وتقبل منا للمنتقى.

خل رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا معطيا لا يخلف الوعد جميع ما قد وعدته

خدمي خاصة لك وعلي قدمي المتباخي البرايا أحمدك أرد من خدمي والتحمدان ولبشاة الكريم الصمد كن

يا رب يرضى عن صحاب المنتقى للرضاء والوداد والتقى، يا رب يرضى عن صحاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع. أبلي فتح دون اللط يا رسق ما استهى في خطي، أطلب صلاة تزيد رغدا للمصطفى يومنا تزاوى غدا، عدل صلاة لا

نجي جميع من أحب المصطفى مجائه وقدهم ما يصطفى آمين. وعصم سلمدا خديما من كل مكر مخلدا تكريما إلى النبي في الآل والصحابة قد خدم الخديم لا صحابا من على خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافع السلم والتسلم دون عد على نبيك بشارات معد وآله وصحبه وقد له خير بناء مزيد جد له أحد الصلم والتسلم سرمدا على خيرك الحبيب أحمدا فاتما ليس يوجه الكبد يبدا على صور من عبد للمنتقى خير الصلاة والسلام.

مبشر خير السلامين مديم بشرين لمتواخذ بالسلام الله أفضل الصلاة يا إلهي يا حي.

رسول الله يا ذا القدم معصوري في جميع خدمي وجه فضل برايا العالم ما لا يزال فرحة بقلمي السلام العصر العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد كل متبع قد ما يحب ما يحب السرمدا تاخر معت لا يزال صمدا كل متاخر صلاة بالسلام كما إلي قد أفضل الكلام مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هدى

من جحن رافقني الهام باق محيم فاغتبري خير الوحي انت قصائد تدور بين العرش والكرسي تمحو المينا قصعدي تعبد ربي الشكور وانها تخدم عبده الشكور كتابتي بلا انتهاء اجر تنضي منه لغيري زجر.

والمكرم في الحال والمآل نعم الأكرم، نفى جلاله لغير ذا اعتدال، وقاتل إكرامه من اهتدى، أكرم الباقي بأهل بدر، قلهم إكرام معلي القدر، وجهت وجهي إلى فعال، كما يريده قدير عار، إلا هو المتعالي الواري، أقضي له والفعل كالأقوال، قلبي له كالخط والأوصال، وخلقي وجاد بالإيصال، دعوت ذا الجلال والجمال، وجادي مخجل الآمال، أثري الأكرم في الأقتال، ملي عروضهم بلا قتال، أكرمني بصورة الأنفال، وصورة التوبة بعد الفال، تسيم للجمال والجلال، على الذي نفى به ضلالي.

الإنساني منك عظيم الفوز باتصال مع السعادة بلا انفصال نجف هادي مع الأوصال من كل سوء وتدم إيصالي أي ارتفاعي من انسفالي وتقني الوقف مع الإغفال أحسني الدهر من الإخجال وقني مع أجر للأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فضمدا لافتح بلا إقفال هذا الكريم المصلح الأقوال المصلح الأعمال والأحوال لي كان بالإصلاح والنوال ويقرأ

يا الله ذا الجلال والجمال صل بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعال أنا ربضا بعد كوني عالي الله ربنا هو الحق الصمد الأحد المعلن الغني عن

برد يفوق التزنية. أما أقدم عن والهدايا مغنية نبينا رسولنا المحمد رسولنا محمد نبينا رسولنا محمد قدمه على البرايا الصمد. عمرنا المحي محى الضلالا والزحزح الإشراك والإضلالا.

العمل فبصاوات به عند الصمد. أوصيك يا ابن عمتي وخالي ووسط بالإخراج والإدخال أزعتا وهي لها مزيا في الملة الصحيحة المرضية هي تربي المكرم الأحد وجادلي بقل هو الله أحد هو الإله والبديع والصمد الرافع السماء من غير أمد كافته بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءا أحد الله لم يد ولم يولد ولم هذا لشيء وكفاني الولم نفلين صلسوك بالغدر أني بحزبه إجالي بدري على أسني وعلى المختار وآله وصحبه الأستار عليه أسني

بالصلاة. قال الشافعي: الفائد الصلاة من غيره فر إليه عاجلا، بالمصطفى قيل وراء وآجلا أزكى.

باقي اللهم في عاداتي وفي عباداتي مع السادات، وبتجب ولك وجه كلي بلا نهاية.

سكت من عني ما من متي يقول كن يكني سكت من متي يقول كن يكني علي قد قادري قاده لي بكني أشكر قلبي ولساني والجسد أبلي

أمحو لم أمحني وليس ينحوني الشقاء ولسواء قد نحت ذو الشقاء لك سنائي وشكوري صرمدا تاخر معبود ومن قد حمدا هديت منك أتتني مغنيا عاصمة خائدة ومعليا كفكفيت الأعداء والأمراض أبيضا قط للأغراض نبيت كل جانب للكظم كلا سوايا قابلا لنظمي وطي نظمي وللنسر كلما فاغذي نظمي وللنسر كلما فاغذيه الأولياء والعلماء يقضي منك مزيل الغيب فدخلي أبواب علم الغيب كن فيكون.

كني أذى وتسق لي فوق عماري أذلت نفسي وتبت اليوم كلا ندمي أخذ مني تقبل كل أعمالي أملخت عدي يبدلها إليك أيضا أتى على العمر خيرات بإسجالي ملكني النفس وجل عادتي أبدا أبات الله واعصمني من أخجالي قبلت جملة ما لم ترد لي أبدا قيم كن لي وانصرني بترحالي كمن رجوعي إلى طوبى تكرمة وصح يملي تكفين لي حالي اجقني علي أرجو بلا كلف وزقن بيعي وانصرني بتر أشكالي اجقني علي أرجو بلا كلف وزقن بيعي وصفني عن أشكالي يا بفدك يا وهاب يا ملكي ويا أخرى نواب

يمن القهر لقهر كل ذي عوج وكل آب بإطغاء وإضلال. طيت نفسي فأبل الشكر في وطني مع استلامتي واعصمني من اقتالي. أزل قلب العاديك يا قدير معا أرضي وترضي كل مختالي. أيتك الله بالإيمان يا يقني بكرمك اليوم لي يا خير فعالي. ملكني اليوم تصريفا بلا سبب واشكر بيوعي وأقوالي وأفعالي. أصف جميعا الذي أنفرضه أبدا أن أجلي بلا كسب بإيصالي. ربيتني برسول الله سيدنا أيما أسع به قلبي وأوصالي. دعوتم ملتمسا منك الصلاة على خير ولا بالملا يا الله يا والي. لمثل هذا فليعمل العاملون. كنا تبت من جميع ما صدر من عبا وكفاني لك.

0: عن رسالة الهدي الإله بالرسولين وإياني ليقود السولين أسكى سلامي على المقدمين بأنتين على النبي المقدمين أيتها المفضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم إليه وجوده والقدم قد وجب كلي وتم الخدم وجعل إليه بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجل لمن له القيام والوحدة قد أثنت نفسي برسوله فقد يقود القدرة والإرادة والعلم والحياة للإفادة أم ليستمع له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم لا تي الحدوث والفناء لمن له التوحيد والثناء إن التباسل ما افتقاري لغير قن جاد بالوقاريك ربنا تعدد عرف وعيده من كل ما ضدا ألف أتبه وإنه باق معين من كل سوء وأذى وهو يعين أقرأ إن شاء كتابه بلا لكن لوجهي وكلي قبلان أما كي عدت ومن غروري بي وكان لي بالبرور لو إلى جناني كليتي وليقود مقرده نيتي وجهت حمدي وشكوري أبدا لا ولي كن فيكون أبدا لما يغير العيوب والقدر وليوصل بشارات القدر
1: أمثنا الذي قبل خلر وساقه لخير نهيس الخلر أجابني خالق جن وبشر إجابة ليتخلد البصر يزوق لجل خير يلسي قهر وخاذ لي أفضل نور خد بهر ألالني خلوب من كل كفر من خاذ لي مخجل جيس ونفر ترى هداية وإليه مبتدر إخصاء باخ ما يخلد القدر وجوه جملة هداية بقطر وسلة مسودة مها النطر نفع لخيري الذي قبل خضر وصاح ذري إليه سو الخضر فجأني بما به فجانا باخ مميت والبقاء جانا حولي خول يخجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القهار من لي بانا كوني له أمري بما اصطبانا الحمد لله الذي أعطانا الهم والحمال والأوطانا له سكوري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما حطانا حمدت عمد الحامدين الآن بالخلف خالق الورى مولانا مع الفراء والزاسح الفطانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فلانا له كتابي ورم مشانا وصان لي عند الهدى ما صانا لك أوجه أنا إحسانا فأخبدائها الفتى حسانا لك كتابي بحروف آنا لي بها فراقي الألحانا هديتني ولم تصل رحمانا وخدت للتقديم والأمانا أعطيتني الذي مها الأدرانا بصرت بالأوطان والأقرانا لي وحبت البسر والجيرانا كفيتني خوما هوا وخسرانا لي اتصل في الهمر والجنانا تهب لي بلا حن الجنانا صللت من في البحر قد آدانا والبر يا من بالنبي هدانا يذكرك اللهم يا من دانا كلي به وبالنبي مصدانا نفيت حني قبل قتلا خانا وسيلاخ الوقد والدخانا جس البهار ريد لي من مانا بالمنتقى أتبت لي الزمانا جزاء ربي راد لي السلطانا مع الأمير والمنا أحطانا أذكره ولم يصل ديانا سكر الذين شاهدوا هيانا ناجيته وبالمنا فجانا وبالنبي أن نستني مسجانا الحمد لله الذي هدانا لذا وبالأمير قد فدانا محمد وحب للقرآن سكري إلهي عليه آنا نفى سكوك خاد لي تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني وحب للإشكانا وطيب الفؤاد والمكانا له قدابي ومع الحسيانا كما كفاني من حوى الطغيانا خلبت لي يا مالك الأحيانا يا من مع القراء والنشيانا وجهت لي ما خاد لي برهانا يا من ينور بي الأزهانا مددت لي ما صارني إيخانا يا من كفى موتي لمن ألخانا أبقيتني طيبت لي الأسمانا ولي وابت الروح والجسمانا لي جدت بالبقاء منتهانا من خرخ له وكسر الألحانا سل رسول الله قد آوانا مسل أمير أسهر الهدوانا أنت الذي ألنت من هدانا بمدح من كتابه هدانا ليرد من سلمني فلانا ولانتقمت منه يا مولانا مد مكوسي ساحلا جسرانا وللأمير خلد الخسرانا يا الله يا من لم يسأل رحمانا أيا رحيم لي أدم أمانا نفيت من أخرجني مجانا بمدح من قرأ أهلك السجانا وصلي يا وارث والتسلم على الذي له صرفت حلما في البر والبحر بوجهك الكريم ولي به تقود كل مار هو رسول الله رافه رطب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه كما ذهب بدرري ولي مرامي وهب وصلي يا رسيل والتسلم على وسيلة نور المسلمين سيدنا محمد هز العرب ولا لوسب كما خض العرب وصلي يا رب يا صبور والتسلم على الذي أصب عني ولما بك هو المختار صاحب الفرج ولا لوسب كما مع الحرج وهب له بسن سامع بدا خير بسارات وصفي أبدا واكتب له صلى عليه لهم مسلما بكل من والاهم حد أروف زائه النسام مسرة يا واهب الحسام وخلص النسام منك بركات وسكنات سكر مهن والحركات وبسر المختار كل سهر وكل يوم مها كل دهر بخدمي لوجهك الكريم وليكن بالبسر والتكريم وجهت وجهي إلى الحكيم الرافه القارم ست حكيم الرافه القافد ست حكيم أواني المغني إليه كرما سبحانه برا رحيما كرما أذكره جل سكورا لا يريم هو الغفور والرحيم والكريم خفي كون الله لي في أبدي وكان لي وقف عني وبدي رجوت أنه تعالى صمدا يكون لي ما يكف الكمدا دعوته والاستجاب في رجب وحبله وبهده بالمنتجب عليه صلى أبدا وسلم بآله وسنبه وعلم وجهت وجهي له سنينا عند الهدى مخربا صنينا أجابني أكرم به قريبا يجيب من سقاله قريبا هو القريب والمجيب النافع هو الكريم وصقور رافهم ملكني عند الهدى منايا هو تهارى سرمدا غنايا إني حبده قديم الماهيم سجود والكرم والسماهيم نبيه رسوله محمد صلى وسلم عليه السمريم الحمد لله على كوني له عبد خديم من جلا تفضيله لله حمد وسكور مني وارتجي من حسن هذا المني أتى أكون في الجنان حبدا له قديم من هداه أبدا محمد وسيلتي وجنتي عن الحساب والحساب جنتي رحمة ربي تعالى كوني له وللمختار خير الكون له خطابي شاكرا من بعد ما كان الذي يسوءني منعدما للأكرم المخن الغفور قولي منسلخا من قوتي وحولي أبلي يا وهاب كل يوم ما فاخصني وهمني عن لومي ربيتني رقيتني بلطفي فتسقني بباتي من سي نطفي بارك لي اللهم في جملة ما صدر مني أودا بالمحتوى بك تركت فلتقبل تركي ونجني من الشقاء والشرك إخي المسير فوق صني يا كريم وتر رجوهي خير أجر لا يريم لجد بكون خربتي حسابي وتر رجوهي أفضل احتسابي حنك رديت وحن الوسيلة فعاجلا ببصير الخبيل إجر رجوهي لديوري بصرى للمؤمنين بالبصير البصرى لسق دواما كل ما لي ينبغي وتكفني جملة ما لا ينبغي منح علي بفراقي ما لا تهب لي وكمل الآمال يسر لي الذي تهب وكفني ما لا تهب سرمدا والتصفني ناجيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على الحمد لله سكور رافهم مصليا على البشير صافهم نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير وراء محمد صلى عليه بجميع الهمد أصده بجائه العصيم قبوله كلي بالتعصيم لو خطاب اليوم وهو الأكرم النافه المقدم المكرم له كتابي شاكرا وراضيا ولي يسوق سرمدا أخراضيا سللت لي هدايا يا قهار يا من له البحور والأنهار يذكرك الفؤاد واللسان والجسم اسمك أتى الإحسان نبهتني فسرت انتباهي ولي يربط كل من يباهي سبحانك اللهم يا سلعرس يا من له ما فوقه للفرس بكونك المغني والأكرم يا من بكريم واسه قد سميا قد لي في الدارين من آمالي ما فاخصني شاكرا أحمالي تفضلا حلي في الدارين بخير سؤل وقني نارين لسخر الكون وما حواهم ولي يصفه الذي أحواهم أبلي تلاصم رداك الأكبر ومهيوب سخري بكبري ومنه يوب سخري بكبريم مد حياتي ساتطول وصحم يا خير مه قد وحبت توسهم ملك قواسه فلي وسعطا فيه كما إياي قد نفحتا نفعتني بسكرك الحكيم فليجد يا ربي بالتحكيم ناجيتك اللهم سار جائم منك توال الهمرسان نجائم أدل حياتي بالدوام العافية عبد قديما بالخيور الضافية أعطيتني سيادة عن حسنى فهب لي اليوم المقر الأصنام لسخر النار بلبسكوني وسدكوني لك محسكوني حتى تحني جملة الخطايا فتل مكان كلها حطايا سهلي بكن فوق مرادي أحد إلى دخولي جنة من ذا الأحد نجح قائدي من الفساد والنجي ما بهد من الكسار أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم أسدت عني ستة ما حصر ففي سواها لي خلد البصر وجه بكن لي خيرها مما أهب في أبد والتقيم ما لا أهب ليكن بكن يا ربي وجه الهمري جميعه ردا ويسر أمري أنت الخني والكريم المغني وبك ما هو وسيلتي أشتغني أعوتني لك به وبالكتاب فنجني مما يجر للهتاب كففت عني يا حفيظ أيديا من أسر قصوما فكتر خيديا أنك رضيت يا كريم شاكرا من بعد أمد لك ربي ذاكرا نجيتني من الأحادي والبلاء فسن نجاتي ومكاتي بقبلا أبلي خبول كل ما كتبتم وما سأكتب وما كسبتم إموه يوبي والتبدل الجميع أكبر رضوان لديك يا سميع منح لي بالنجاتي من ألم موتي وفي ذريحتك فني السلم بكونك المغني أخني كلي بنفي عن مدرة وكن لي أن يكف رؤية النيراني رؤية النيراني وسائلين وحدي بي جيراني دعا يستجب بما فاح سنون وسد بتركي ما يسابه الجنون وجه لي السمن يا كريم وجه فائخ الذي أروم نبستها لوجهك الكريم يا مغني يجود للمحروم لفزر وأن يقبل فأنت الباسط والخابل الهادي الذي أباسط إجل مباسطتي الكثيرة عبادة المقبولة المذكورة يسر بها لي كل ما تحسر يا خير من كل حسير يسر سولي بها ما فاقصني أبدا يا خير رب بسكور حبدا من أم باب باسط كريم كرم بالبسر وبالتكريم أن يقبل الأسال الذي قد قلقا وما سيخلق دواما مطلقا وجه لي النفل الذي قد حصل وما سيحصل وفوسي حسلام ناجيت موخنا بأنك الغنيم وأنني بأن تكون لي غنيم وتهيوبي وفني خير الرضا في السر والحلن بالهادي الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بتسليم واسكر كليا يا ربي هب لي أن يكون كلي أكبر رضوان به وكن لي سخلي ما رمت وما لم أرم بكونك الأكرم والمكرم أبلي بزارات تدوم بحدي وتدحني ربي كل بهد أجب دعائي وليختر سرمدا في كل سيهن ولتكن لي سمرا وجهت وجهي إليك راضيا أنك فسخلي سرمدا أخراضيا أبلي المنامها بلا حساب وتجهل الذي مدى حسابي مد حياتي بالذي أحواهم ورد لي الكون وما حواهم فيك آياتي أفني عبدا ساكرا بما يسرني خديما ذاكرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخني وبمخن سميا مد حياتي بخنا وبالسهم وتخنني عن الأصاب توسهم أهن جنابي عن البرايا بك محل ماهي وصدق رايا سكرتك اللهم في الأهداء وردتهم لي وصفيت دائم تبت وبهت عندهم فهب لي فوق المنايا من فككت كبلي أبلي في دنيا وفي أخرايا كرامة تنمو بها بشرايا تفضل حلي كل يوم بما به أكون بسر الخوم اكتب لي الخبول والشهادة وأكبر رضا بخرق الحادة نجف هادي ولتنجي بدني من الأسى ولتهيني بالخدم فس بكونك الإله والأحد يا صمد ليس له كفوا أحد سبحانك اللهم يا قدوس لك حلي سرمدا تقدير أبلي نجاة من جميع العالمين دنيا وأخرى وجميع السلم مني تقبل يا مجيب خدمي وصفي للبقاء يا سل خدمي قبلت كونك دواما لي بكن فسرمدا سقلي به ما لم يكن إله صلي سرمدا وسلم على النبي عني وقلبي علم لعبدكم من الهلوم والحمل ما حتى أدب الذي فاق العمل دعوتك اليوم وارتج المنام قد فليستجب إجابة الأمنا وجه لي الإجابة التي تديم لي بها خير الحطايا يا خديم ناجيت موخنا فصل بالسلام على النبي أني دواما يا سلام لله قد دهلت كل سرمدا ودهدا وقد كفاني الكبدا الحمد لله بالانتهائم وصلواته على البهائم يسكره سبحانه من الجنان وجسدي من هؤنا إلى الجنان أمته بالقلب حمد الأمدي مصليا على النبي محمد سند قصائد لوجهك الكريم تذرها مع سكور لا يريم نويت فيها وانا والصحابة في الله ورسول بالإجابة أبلي إياها وكوني خدام فيهم بكون ولي يخلط رخدام منح علي بسرور وأمان دنيا وأخرى والترد لي السمان إذن جميع ما يسوء وأمين قبل الوصول سربدا بالمن لأوصل الذي يسرني بلا تسبب والتقمي كل بلام فك بجاء المصطفى رخبتي دنيا وأخرى رافحا مرتبتي سدني هلوم والتسدني عملا وعدبا ودمني للكملا أن يكف فصحا ووجلا دنيا وأخرى وجوا وحجلا اكتب لي الحسبة من جملة ما يسوءني في أبد بالمحتمام لأبه بعد صلاة والسلام عليه بالكل سرورا بالسلام اكتب لي الأمان والسلام وتقن الحساب والملام كف السخاوة وما لها يقود أني وكل جالب إلى الوقود بكونك الورود حبلي أبلي ودام وبالرضا الأكبر هم ريم ودام رد الذي خلق أو سيخلق من در حني يا من يخلهم وجه دواما لي فوق سنين من الذي يسرني بالمن تفضلا علي يا قدير بما به تصاب الصدور تفضلا علي كل ساهم بما يجر للمنى لساهم لك مدد يا مكرم يدي مستصفيا بالمتبى المؤيد ودي الصلاة بسلامك له بآله يا هادي فضل لهم فتصر بدل إليه ما فاق المنام كما جعلته رئيس الأمنام اكتب له ما لا يحد من سلام مع السلام والتحب لي السلات أبلي به من الذي لديك يا من توجهت به إليك ما فاق صني وصنون الناس وطحرني من الأدناس إمه يوبي يا خبير وكليم مكان خير رجل ينجهل لعب من المواهب السنية والمن للتيفة السفية ما خاب في دارين عن أقراني وهم بلا إهادة أدراني لك السماء والأرض والكرسي ولو هو القلم يا علي اكتب لي القبول فيها وردام أتى أكون عند أهلها ردام أويتني إلى قياس الأرض فليعب فيها قبولا يرضي كفيتني الأحداء والأصواء فر لي الجميع والهواء تبت وبنت فمحوت عيبي كما استريت والتجد بالخيب أبلي كسوفات بلا مجاهدة وأبلي الوفاة في المعاهدة يصف لي الخيوب والأسرار ورد لي الفجور والأشرار ذلك حي على الخدير الواحد القهار في التقدير أصلك اللهم يا وهاب يا من له الإياب والصهاب يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق عدم يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق العدم وجه جميع ما أقوم من كام ليسر بدل يا من رضيت عن كام مد حياتي سات النفي لجميع المسلمين يا خريب يا صميم كف عصاي عن جميع المسلمين دنيا وأخرى وترد للمجرمين منح علي بوداد المؤمنين وجل هداية لرداية المسلمين لرداية المسلمين اجعل لي العبد الخديم أبدا بصارة لكل شخص أبدا لجد بكوني للملائكة الكرام مسرة وصق بهم لي المرام للمستبق بالصلاة بالسلام بآله وبالجميع يا سلام ذلي إليك سار حسي يا عزيز وليس بارمت عليك بعزيز يسر بكل جملة مطلوباتي ولي يسر ما فاخ مرخوباتي كوين لي اليوم النوال يبقى به أكرم وأحوي سبقى نويت عن الشق يا حفيظ يا من له المهنى والملفوس تفضل علي بالمكنون وهم الذي مرى من الجنون مسكت بالقرآن ساتلاوة فلي فيه قلد الحلاوة تبت مصليا مع التسليم على النبي فسد به ألومي وجه دواما لي حلاوة العمل والهلم والأدب في كل أمل أنك رضيت وحن المختارين ولا لوساب فسد أستارين دعوتك اللهم بالنسام والنسر يا سلمنا للعزام وحتى يا كريم بالإجابة فلي في كل أدم إجابة نصف مكاتبي وصلي بالسلام على النبي أني بكل يا سلام.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الحمد لله الذي متى ذهب إليه ذاهب هداه ووهب نحمده على الذي قد وهبا لما يفوق من الأرض الذهبا نسأل

الميت والخلق والهوى وصيرني سعين إليك سيري وعليك زادي تكرما فلا تزل عمادي هب لي هدى مع التقى ونورا عناية وكفني غرورا بالمصطفى وسيلتي إليك يا حسب ذا

لك غدوي والرواحي والذهاب، لك مبيتي ومقيلي والإياب، يسر ذهابي وإيابي وطوي، مضى الخلا عني وجد بعفو، عدوت كونك معي في سفري، فاحقق الرجاء واقضي وطري، بك استعنت فأعني يا معين، وكل من بك استعان فمكين، بك استجرت فأجرني يا مجير، وكل من بك استجار فأجير، يا جامع الناس ليوم الحق، بيني وبينك اجمعا بالصدق، سقني فضلك للاستقامة وللعبودية.

إنا كذلك نجزي المحسنين. أحمد ربي جملة المحامد، ثم صلين على النبي الحامد، ثم جئت من ما عنده ليس يرين، ربي الذي أكرم من كل كريم، ناجيته جل من المحرم بذكر الحكيم للمحرم، أعطاني النافع نفع الباقي، وقاض لي مواهب السباق، كافته بذكر من شهر الصفر، وشكري حامدا له إلى صفر، قلي له جل وعز من جميع بالمصطفى خير الورى إلى الربيع، عزته بذكري من جمادى والشكر والثناء إلى جمادى، له مناجاتي من شهر الرجب بذكري والشكر معا إلى رجب، كفته بذكري من شعبانا والشكر والثناء إلى شعبانا، رأيته بذكره من رمضان وشكره سبحانه للرمضان، جلسته بذكر من شوال وشكره معنا إلى شوال، زنت لوجه الله من ذي القعدة قصائد ذكري إلى ذي القعدة، يممت وجه الله من ذي الحجة بالذكر والشكر إلى ذي الحجة، أيطلب الله من يوم الأحد بالذكر والشكر إلى يوم الأحد، له مناجاتي من إثنين، له مناجاتي من الإثنين بالذكر والشكر إلى الإثنين، مجدت ربي من الثلاثة بالذكر والشكر إلى الثلاثة، حمدت من يوم الأربعاء سبحانه ليوم الأربعاء، سميت جل من الخميس محفظ الأسماء للخميس، نيت ربي من العروب بالذكر والشكر إلى العروب، يموت بدي يوم السبت بالذكر والشكر ليوم السبت، نفعني وكف عني الضرر فبدا وليسوق الدرر، نفع بغير ذاتي المفاسد من لا

تركيب لوجه الله ساقت إلى سواي كل الله يسوق من ليس له كف أن حد من غير ذاتي كل قال قد جحد أعطاني

كافر أو زنديق، لمن حني كافر أو منافق لعلاجتي وسوقي نافع، لمن حني كافر والمنافق كلا جهاتي وسوقي نافع، ملكني الألفاظ والمعاني لقد كفاني أن أكون عانيا، حفظت ذكر من هداني فاسرا لي سره كما كفاني الخاسرا، سعادتي بلا محاء كتبت عند الذي من أم الضري كبد، نجيت من ليس له كفءا أحد نعم ربي الرحيم الملتحد، يقود لي إلى الجنان غرضي بقٍ حماني عن عدا ومرضي، وهذا غير السوء والمفاسدا بقٍ لغيري يسوق فاسدا، ما شكر من إلينا أرسلت قال الجزاء كما المزايا جمعان، ما شكر من إلينا أرسلت

وسأل جميع الأنبياء والرسل في السر والعلن خير مرسل لا خير من خدمه خديم أكرمني بجاهه القديم الإله بك قطعا نسلم أوجهنا أنت الفيد العلم لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن

من رفع بالأذان سما كما سماه في الأذان سأو من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى سأو من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى نفعني بك الإله أبدا من أعظم بك بشري أبدا يقول كل الله ربي وحدا محمد زادي إلى ذي الوحدة خير شكر نافع قد أرسلان أنا محمدا ففاق رسلا نبينا رسولنا محمد به المحاضري وهو محمد جزاء أحسن الجزاء الأحد في كل من لربه يلتحد هذا نبينا رسول الصمد في الحال والمآل نيلا يحمد يصني عليه من أتاه المدد فجائه مع الرضا والسدد أحمد المختار عبد سيد نعم النبي والرسول الجيد لأحمد المختار صلى المفرد عليه ما لغيره لا يرد محمد هو الهدى والسند ومن أحبه فلا يفند حتى الإله كل ما لا يحمد بين غيك الإله أحمد سيدنا هو الدليل المرشد فمن أحبه أتاه الرشد نبينا في كل شيء يحمد بجائه حازت مزايا الحمد يخدم الفؤاد مني وليد إلى الجنان وهداه الأفيد نبي شكر من أذايا محمد بي لديه وحبيبي أحمد ونبي أحمد وطب تفسير الإله والرسول والجان البشارات يسول يسول بركة المحي محد قبل الخمول ونجد بظهور وجميل هكذا ربي على حب الخليل محمد من لي بشك يشكر القليل هكذا ربي على حب الخليل محمد من لي يكسر القليل هكذا راسل على الهادي الدليل وجادلي بما به أشفي الغليل أضلي الجميل أفضل السبيل بجاه من به

هذب قلب لم يقدم أحمدا على الوراق وسعيه لن يحمدا سبحان من خلقه وصور أحسن تصريف تصوير وأعطى الصور نبينا رسولنا محمد صلى عليه بالسلام صمد

نفعنا الكريم والمكرم وقادري تفسيره المحرم. جزاء باق لا يريني من كفر بشرني مؤمنا قبل السفر. هيئة التبشير من رب الولي فانقادري قبل الربيع الأول. ينقادري من القديم الآخر ماشطه قبل الربيع الآخر. أكان

من الأمانة والعجب والأجر والصفاء من قبل الرجل هلاه وكونه ليبانا في هذه أبان في شعبانا سبحان من أكرمني بفيضان ولي قضى الحاجات قبل الرمضان نحكم العلي بإذن الوالي في هذه معا وفي الشوال يزي مع الصفاء وعدل في كلها ربي وفي تلك عدا نفعني من كان لي بالحج من المحرم إلى ذي الحج أبعث إلى العظيم النافع قبل الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزحزح الضلال أكرم كل والد وولد عند حبيبه الذي لم يلد ناجته سبحانه وأرتجي من يتعلم فتح المرتجي أجوت من بر رحيم مغني مطر عنه بما أستغني بركة ورحمة مع الصلاح وعشمة بطول عمر وفلاح بكوني الأكرم أرجو منه ما قد رجوت ورضيت عنهم كنزي

وبيفرح كل من تأدبا، زدني تقى وعملا ونورا، زدني تقى وعملا ونورا، قد يحفظ حفيظ الصورا، حفظا علي في حياتي، كوني كالسحاب في الآيات، هب لي فيها عزة تدوم، يا خير مغن ملكه يدوم، على النبي محمد خير ورا، صل برسيبك يا من صورا، معظما بقدره العظيم، هو الآل والصحب ذوي التعظيم، لنك بجاهي أروم يا شكور، كون حياتي خ

صلي يا ربي على محمد وكل يام لو بآله وصحبه كتبي خير الصلاة وتقبل كتبي أتم له بهم وللرسل الكرام خير الصلاة وارزق لي مرام مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام.

صل وسلم سرمدا يا ربي على النبي واصلي ثم الانبياء صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قضى بنوسق الصلاة في زمن يا من لم منتقى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهى أكن عند الورى الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العداء

نجيب الجاه المصطفى وبالكرام كل وسقلي سرمدا فوق المرام وجهت وجهي لرب بري البحر ذات هيئ للبر أحمده سبحانه وأشكر وليرود كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحده ولي أنجس غريبا وعدك حتى غدو

السلام ومن أرتدي غدا نجاء لكوني الرحمن أرجو منه صلاح عمر ورضيت عن بكونه الرحيم أرتدي غدا كوني معتوقا وعيشا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين أرجو من الواسع في الدارين توسعة

جناني وذلك طيب صرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نجي من الأذى دواما كلي وليسق فوق المنى وكلي سبحان ربي العظيم البر تنبحي ذات تهيئ للبر بحمد

بكونه الوهاب أرجو كوني هذه ذا بشرى وعند الكون بكوني الحفيظ أرجو الحفظات وعوزي المعنى به واللفظان كافته إطاب قلبي بالرجس كما أتى منه وعده نجس ربي رب الأرض والسماء والعرش والكرسي رب الماء بكوني القهار رمت روضة الماء لي بعد احتوائي فيضا بكوني الواصل

والأحاديث به بعض المتان. زدني علما وهدى يا أكرم، وعملا وأدبا تكرم. زدني يا فتاح كل يوم، أساة وبيبشر قومي. أتريك بايعا فيما مضى، ثم غفرت واشتغيت فمضى. هبي في بعي وفي التوبة ما يسرني في أبد بالمعتمى. عليه السلي ولتحقق للرجاء، مع سامر ليسوق فالرجاء. من على اليوم باحتواء، من قبل قد طلبت زرع عواء. ما عطف الهم لغوا لغوي بانصراف، قل إليك بقصوري لا اغتراف. أخلق العادات في عقائدي، والقول والفعل وزد فوائدي. بارك يا رب.

وتبكى إليك الدوام الملكي يا قاهرا قهر كل ملك وثقت بالحي الذي ليس يموت الواسع المحيي البرايا والممين قيت دم وارتجي غدا وضع فوق المنى والرغدان وجدت وجهي له مصر

المصلوق ولكل الأنبياء والمرسلين سرمدا يا ربي أزكى صلاة بالسلام والتهاب لي بهم يا خير مغن قد يا منايا في الدنيا وفي أخرى يا أذيك خدد سرمدا بشرى يا على نبي محمد والآل وصحبه صل وسجب سؤالي لا يقتب الصلاة والتزليما به وزدني به تعليما لا يقتب الصلاة والتسليما به وزدني به تعليما أخرج النبي واشتري المبيعا قول لي الشهور والربيعان أيقن في يوم الأربعاء بقضاء حاجي قطعا ورضيت بالقضاء لك متابي من المحرم والكره والمشكل في المحرم مصرفا عنها وعما بعت في الليل وفي الليل اختت قد شرعت بحمة رئيس المرسلين وأقلمة الملل مفضلين سقي من اليوم للجنان ناشت منك وسط جناني لأبكن فوق مرادي سرمدان حيث أكون وحيث

كمن دعاه يا من دعا كل مضطر يجيب لك شكوري وذكري ورضان في أبد فليب خير رضا لك خطابي يوم الأربعاء بالذكر والشكور والدعاء قبل ما فاق مرادي بكني يا من يكون الذي لم يكن ويعدى يوم روضا فاقا أني ورضي ورضي البحر والآفاق بكونك الواسع هب لي توسع لغير ما قد بعته وما مع بكونك القادر قلب قلب من يحسني بضستي كل الزمن عملك اللهم حمد الحامدين بقلبي ناوي الغشاء.

أزكى صلاة بالسلام وارفعا لك مكاتبي وبهلي أنفعا لك توجهت من المحرم لشهر الحجة فخر الحرم مناجين بذكر والشكور يا خذ

ويتجب الأمين بالسلام فوجبا أو حاله قال الكلام سلام للعرش وذي الكرسي قال أمين وحيه القدسي لوجه الكريم بلغ عني لو سلامي وتقبل مني قال وجه الكريم أذهب للسواي قال لم تحبه

عام الجيسسي في عام تصندي من مسس صدق الأمير مع من والاه لغير ذاتي أبدا يا الله. لقد تبين لكل جاحد كونك لي يا خدنا في واحد يقودني بمسس

يعقل خير عن جهل والشر يعقل يقود للتأويل من لا يخفى الإشيان واختصاصي أخفان إلي

والصمود وبلا شقاوة كليتين وكعبادة الكرام كميتين إلى جنان الجمال أبتدر ملاء عند مليك مقتدر زادني زادني الباقي أمانا والصفا وبالجميل والمقيت وصفا تاب علي الله توبة محل عني عيوبي وعداي زحزحت هداني الباقي هداية تفوق كل هداية فوزي يفوق ملك ذكر الحكيم الله فضلا ولا إله إلا الله ويات قلبي ولساني والبدن كان كفاني عداه موددا هو الذي هو الإله وهو الله الصمد الرافع السماء من غير عمل وهو لم يد ولم يولد ولا كمثلي شأن وعمري خولان علمني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفؤا أحد لا يقطع بي وهو خير ملتحد بعد فراقي من قلا ومن جحل أدب كل ما يودي للحساب كلا سواي باقيا بلا حساب أكرمتني تكريم باق النافع وكنت لي بأنفع المنافع رمحني من لم يكونوا تائبين فصرفوا معا لغير هاربين لقنتني تلقين موح ملهم وقم مجاهدتي أي مبهم سكتني عند عبادك الكرام وقتلي مخجل سؤلي من مران يستي ولي ما رمت يتام وكنت مع بأعدائي زهان أيتي العظم في أقايدي والقول والفعل فنعم قائدي وأذكر يوم بشكر يرقى طول العرس والكرسي نعم المرقى كلمتني خلصتني لنفسك أيتني قطعا بروح قدسك يحبني فيك العباد والرجال وقد

فإنك المكرم أما هذه الضرغي منصرم لك خطابي شاكرا وحامدا يا من أخلد له المحامدا.

والبدن لمن كفاني عداك موددا لك خط فادي واللسان والبدن لمن كفاني عداك موددا إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إن أعوذ

شئت العدا وكلما يدرني حيث بدا علمنا اليوم باستقاما وارضني للقوم بالسلام ذلك ليس بعزيز يا نصير عليك فارزقنيه إنك القدير رمضان علي بالتسخير في البر والبحر مع التيسير لك أعوذ أبدا من النفاق فكفنيها فكفنيهما مع السقاق أبي بجاه المتقي مكارما أبي أرضعي لقومي سالما بجاه سخر لي الأعداء بسرعة وزدني ارتقاعا بالعلم والعمل والآداب بالذكر والحديث.

وقد ذهبت بالأقوام لقيتني عشر سنين وحدي فبعده وبعدا كفيتني ذا جعدي رقيتني عشر سنين وحدي وبعدا كفيتني ذا جعدي ابن قلني قد ذهبت ماضيا فلا أزال مصليا وراضيا ما سرقت لي بلا سلم كنواطني أبي ينفع الطلب كي يجعي عاجلا ربي بكم أنت متى تقل لأمر كن يكن من يتعال بك ليس يقهر ومن خذلته فليس ينصر من أمنكم لرغبة فيكم ظافر ومن تكون ناصره ينتصر نشت جوارحي إلى التهجد فيك إلي ارتجم تعبدي كي من جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك كي من جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك لك حياتي وماتي ولك ضعي وقوتي فهب لي نصرك أي إلهي بنصر

داري واسقي ولي يسق أغراضي. كل مطلب هنا وفي غدي فيهما جليك بعيس رغدي لك رجوعي لقومي عاجلا لكوني بالعلوم كاملا بك تجنبي عن الحرام بك احتوائي جملة بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل أبقني دائني كل ما يضر أيما سقني

الواحد القهار هب لي في الجميل ما أختار يقضي جملة ما أروم جودك في الدارين يا كريم وجدي الدارين

من علي بجوار المصطفى عليه الصلاة والسلام قد صفان نزني الدهر بي من اللغام وردني ورد عني من علي قد بغان نزني الدهر به من اللغام ورد عني من علي قد بغان لتعرم كون من عاداني منصرفا عني بالإحسان أسمرامي بجاه المصطفى وصن عليه وارزقني شفام والله إني ستزحت حياي لك لعبي واستجب دعائي من علي بال

الصيام ألا يكتب لي ما الصلاة ألا يكتب لي بالانفصام أزكى صلاة منك بالسلام ألا يكتب لي بالانفصام أزكى صلاة منك بالسلام.

آياتي بالمعي وجاهي وكن ليكم أحب سرمدا بكم بجاهي سقي الصلاة بالسلام بالآل وبالصحب الكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق.

أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب، لا تمنعوني أبدا من خيركم، لا تكلوني أبدا لغيركم، لا تهلكوني أبدا لعدلكم، بل ارحموني أبدا بفضلكم، لا تعجبوني عنكم للذنب وقلة الحياة ورين قلبي. هذا عبدا قد رجا هداك وليس يرجو هاديا سواك، أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلا إذا هديته للمهتدي، نحن الذين نجتدي أن نهتدي بك ولا هدى سواك.

فأخرجنا من العصاة اللطيف بصحب من تعلقا بي وبالأمة زدني ارتقاء لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لست أفوض إلى غير الجليل أمري وما فعل بي فهو الجميل لست أفوض

أخاف الضر من سواه مسجلا بي بصير وكفاني وكيل ولست مات لغيره أمين هدوء القوم يشرحا للدين والنور والإسلام كل حين أسجي من صحبتي لليسرى والمسلمين ربي لا للعسرى أدعي صعوبة الصعاب أبدا حتى أقود المسلمين للهدى بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا.

العظمى من التزبزب وعدم الحياة وسوء الأدب بجاه سيد الورى المختار وآلي وصعب الأخيار أزكى صلاة الله والسلام عليه معهم بلا اختتام لما لرب الحمد والشكر كما دم السلامان على من اعتمى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قد خطي إلى الملك ذي الأرض والسماء والملوك إليه زدت الحمد بعد الشكر ملكه وهو أجل ذكري إليه زدت الحمد بعد الشكر ملكه هو أجل ذكري فرحني كل الإله الواحد وكف عن قد أزاد الجاحد وفي المشكي شكايتي ولم أكل من نحى فؤاده الولم واجهني الواسع بالتوسعة وجدت ذا مرحمة وسعة ضيقني بالعداء في أول دخول الفلك وكامل الولين أيتمني العداء في أبدي من ستسترى وأنسى كبدي محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ضد به ستة ربي السرمدى كلا سواي وهو كل حمدان يقودي الله بجاه المنتقى عاتس ماه خيرا ينتقى إلى ثمرا

يصدر من غيره القضاء والقدر. الله ربي أحد والله أصمد لي هو الإله لا سواد وليس ولدا وكان لي ولي أطاب الخلدا لا خطابي وكفاني من جهد قطعا ولم يكن له كفءا أحد. هديتني بك الصراط المستقيم مسحا كل يوم تشفي السقيم هذا صلعتي لغيري يا كريم وبك غيرا

اطمئن وقضيتني من صفدهم أبقي الباقي بلا إماتة ولسواي وجه الشماتة لا صيامي أن سوى الكتاب وبعشتتي مع عتابي لا خطابي واشتراها مني لما يقود لي خيرا مني هل توجيهك تلك الستة كلا سواي وكفني.

ما شئت منك أبدا إلهي، أجاب عبدك الخديم اليوم، حققت ولك قاد الصوم، بصك لي به يستغني، غير ما له يا مغني، إلي قاد الكرم المخلدا، ريا أخرى وأطاب الخلدا، لوجه الكريم ليس يرجع، لما اشتهيت لسواه المرجع، أنه المختار صلي أبدا بقدر ذات خير.

0: والدوران فلقد قدت القران ذا مسلم مليك ملوك علي اغنادي عن السلوك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وسخت بالله القدير سرمدا عبدا له ذا خدمه لاحمدا مصليا عليه بالتسليم في الال والصحب ذوي العلوم. اسالك اللهم كونك ليا في كل شيء بصفاك الكليا ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة جدير. اجعل خلامي كسيوف الصحب وبهم اسلكني خير اللهب لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب رب اصطفى كف الأذى عني بهم واجلب لي نفعا بهم كما فككت كبلي على النبي صل بهم وسلمي من بعد آله وكل مسلمي لاكتب تصرفا بهم يبشروا وليهب حشرا بهم إذ نحشروا يا ربي لاستجب كما استجبت لهم وهب لي ما لهم وهبت انصر جنابي بهم والترضى عنهم وهب لي بهم ما أرضى ليهب بهم كوني في الدارين عبدا خديما واكفنا عارين لك توجهت بجاههم ما فسرمدا كن لي والدعوى يسمع هب لي في القرآن ما لا يحصي عدده خير الكريم المعصي بكونك الكريم كن لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم عنك رضيت راجيا كتبك لي عدد ما أطمرته في كلكلي زدني نجاة واعتلاء واكفني سوى رضاك سرمدا والتشفني يسر لي الذي على أقراني عصر واصمني من الأدران زدني دواما ما يسر قلبي ونجني بعد العطاء من سلبي اجعل علومي لي ربي نافعا ولي سواي بدوام العافية علي من بانسلاخي من عيوب نفسي بلا عود لها وبالغيوب لاكتب سلامة من المعاصي وسرمدا رض لي كل عاسي من علي ربي بالإطلاف وبشرني لدى الطلاقي اجعل حياتي ومماتي فرها لي وبي خير البرايا فرها نظف مكاتبي وبلغها له وزد بلا نهاية إجلاله نظف مكاتبي وضم الكل يا خير رافع شكور جل إلى مساعي السابقين الأولين وبهم اجعلني من المفضلين لهب بهم ما لا ينال سرمدا سوى الذين بايعوا محمدا له اكتب الصلاة والسلام بهم كما بهم جل الظلام هب لي به وبهم الآمال واكتب بهم للخرب والكمال عليه صل ولتسلم بهم وامنن علي بصفا حبهم لي هفنا انفيك بالمختار واله وصحبه الاستار انت الذي متى تقل للامر كن يكن فكون لي ما لي لم يكن كون لي اليوم بكن كن يا خدم وليهب به سعادة تدوم ليهب به كوني يا ذا صلاحي في السر والعلن والفلاح ليهب به ما فاق ظني ظاهرا وباطنا عبدا خديما طاهرا شكرتك اللهم أنت الأكرم والنافع الكريم والمكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ وسلام سميا آويتني حفظتني سلمتني أغنيتني وسعت لي كرمتني قلبي وأوصالي معا وديعا لك فزني من النم بديعا دعائي يستجب بحرمة الأمين وآله وصحب رب العالمين يسر به وبهم أموري يا مولي التحكيم والتأمير ربي عليه صلي ولتسلمي بهم وبشر بي كل مسلم الحمد لله الذي هو الأحد الصمد الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي نفع عدايا ضعفا يوم الأحد عني ولم يكن له كفا أحد عنه رضيت وعن المختار وأهل بدر مزغد وأستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال طردهم العداء لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجري لأهل بدر ودوام الأجر تفضلا على رجال بدر ربي برضوان يتم بدري اكتب لهم لديك ما لا ينفد كما بهم سقرت لي ما يسفر للمصطفى اكتب الصلاة بسلام ولهم اكتب الرضا يا سلام شكرتك اللهم في أعدائي اسجدت لي بهم ببرء دائي هب لي في ذا اليوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ولاية التقريب والإسعاد وليجد بأحسن المعاد ربي يجد لي بخرخ عادة في وطني والكشف والسعادة عنك رضيت ربي في الإثنين يا من وقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وعند جملة الورى عظمتني دعا لشكرك فؤادي والجسد أنك لي أصلحت كل ما فسد أصلحت عقدي وحولي والعمل وخلقي وسخت لي فوق الأمل لك شكوري على الجميع يا خير هادي نافع سميعي لك خطابي شاكرا وراضيا وبالمراضي لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفوق ما أختار يا مختار أخجل مالي السخط في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة ثبت سعادتي لديك يا كريم وسرمدا سقلي فوق ما أرم نجيتني يا خير من أغاثا ورط للأجدل والبغاثا أكرمتني بكونك المكرما ونلت ما رمت وما لم أرما عنك رضيت شاكرا متبعا وسخت للآمال يوم الأربعاء شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم رضيت عنك وعن المشفع صل عليه وبه بينفع شكرتك اللهم في الخميس إذ رط للأمير في الخميس هديتني في البحر وحدي وحدك ولي أنجزت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدت لي وصنت لي سري وسولي قلت لي أعطيتني رفدا وزدتني سعى وسرمدا فيك تزيد التوسعى فديتني من ابتداء حيششي بعد انخذ الحساب عام زيششي يشكر كلي الذي لي جمع فضلك في ذه ويوم الجمعة كتبت شاكرا لدى النصارى وأرتجي تبشيري الأمصار تسليم سي الجلال والإكرام على الذي خدمته مرامي أحمد من قدمه المقدم وسرمدا تاتيه مني الخدم بارك لي اللهم في عقائدي والخول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أحرجني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير معن ملتحد محا أذاي الله بالقدر العظيم خبل محرم له الدر النظيم حمدته حمد جميع الحمدي مع امتداه المنتخى محمدي رد توجه الأذى لغيري باقي حباني بحياة خيري رفعني من غير خفض أبدا من بيباهي الصالحين العبدا ملكني ذو الأرض والسماء تمليك باخ جاد بالنماء صفى حياتي من لخيري ذهبا بمن خلاني والمنالي وهبا فزت بما يزيدني تبشيرا وبي يسر مالك البشيرا راض لي الباخي عدا قاصد إلى سواي ولغير راصد رفعني من في ربيع الأول أبدى رسول الله وهو للولي بارك لي في مدح خير مرسلي من لا يزال خير مولي المرسلي يقود للباخي الكريم نحلا ولا يريني من وشاء أو مهلا علمني العليم تعليم الخبير في خدمتي لمن له الأجر الكبير أنالني الإله فيه ثم في خير الورى ما لم يكن ولا يفي للمنتقى وجهت عام جيششي قدمة سرق اتخذ لدكسسي إلى النبي وجهت عام ديششي قدمة حق أهلك مشوسي وجه لي في جيشش خير الورى صحاحه ولي قاد السورى وجهت عام هيشش للمستوى مثل فعال من هداهم يستوى لمنتقى في عام ويشش بدت مني خدمة هدية هدت رفعني في زيشش من جادلي بسلب وبعد سؤلي قادلي بايعته في هيشش بقلمي كما بحيشش أزال ألمي يسر لي في طيشش وكشش وخاد لي جزاءه في أكشش أني نفى في أكشش عداه نفيا به لازمني هداه أكرمني في بكشش إكرام من له البرايا والفعال والزمن للملأ الأعلى معا بكرمه قد شهدوا في جكشش في حرمي إلي عام جكشش قد قادا فوق مرادي كامنا فانقادا خيب ظن كل من عاداني في جكشش وبالهدى هداني رد الذين قد قلوني طرا في دكشش لما يجروا ضرا جزاء من مها إذا يفمها وصل لي ولا أرى من جمها من دكشس وصل لي أجوري الى الجنان من علي المجيري الحمد لله على المقدمات النائرات بالمنى المعظمات دوام تسليم مع الصلاه على النبي المذهب القلات ازكى سلامي الذي له انتهى سيري على من قاد لي ما يشتهى انا لن المغني اجورا تغني عن كل ما لم يرض لي بالمن لوجهه الكريم انهيت الضمير من قبل دكشش وانه القبير اجر الذي ليس له نهايه قد قاد لي الصفاء والدرايه وجه لي من لا يكون فانيا ما لا يزال نافعا وباقيا احمده بشكره مرتضيا عنه وعني دون سخط رضيا جزاؤه واجره مع الثواب توجهت لي دون ضر او خراب من عام دكشش توجه كما وصل من اول دكشش سماء اجر الكريم النافع المكرم الانفع الجميع والمقدم دعاني الصفاء والتبشير لشكر باغ فضله كبير انا لني الملك والمليك ما وده الابرار والملوك الا يفر ما اليه فر من المنى ولسواي الضر للقاد من قاد له الاكياس من المنى ولا الي الباس ثبت ان الله عني مها من لم يكن رضا الاله فمها الي وجه بقدر الذات كرمه الباخي في لذات نفعني في كل ما اباها لي بقدر ذاته رباها يقود للباخي بقدره البشر ولا يوجه القضاء لي الكدر هو الاله وهو الرحمن وهو الرحيم منه للامان تكريمه في ظاهر وباطن لازمني فيما بدا والكامن رضي عني الله رضوان جميع عباده القر رضي عني الشفيع جسب للباخي المنافا جذبت لي بلا اذى وامني قد ثبت بركتي واسعه وباقيه بقى ملك ذي الهبات الصافيه شكرت ربي بصلاه ابدا مسلما على الذي النور بدا على النبي عني يصلي بسلام يا من به لقط افضل الكلام بحق وجهك الكريم خلدي له سلاميك وصف خلدي اكتب بشارات الجميل الاكرم بلا انتهاء للنبي المكرم نافع هب للمنتخى منافعا في وكن لي عاصما ونافعا رافع صلي بسلام حمدا على الذي سميته محمدا ملك صلي ولتسلم كل حين على الذي لجر حب الصالحين ضم بجائه صلاتي لفعال اصحابه يا من به يبدو انفعال اكتب صلاه وسلاما بلغا نهايه وللنبي بلغا نافع صلي ولتسلم بالنبي على النبي وبشر النجربي شهيد هب للمنتخى غير الصلاه مع سلام مغنيا عن الغلات وجه سلاميك الى المختار اله وصابه الاستار ودود خلد الصلاه للرسول مع سلام وبه جل بسل الى النبي قد ما يسره بلا مضره مني وسعي بلا لك خطابي وانت الوالي بشر رسول الله في توالي ضب لغير المنتخى الى الجنان كل اذن بعد سلامي ذي امتنان وجه الى خير خديمه الضرر ولتكفيه كل شقاء وغرر الى النبي قد سلامي القدير وبكتابتي نوير الصدور لوجهك الكريم صل بسلام على النبي ولتكفني كل ملام قد الصلاه والسلام ابدا للمنتقى الذي التقدم بدا على النبي والرسول صلي وسلما بمن له يا كلي دعائي يستجيب وصلي سرمدا وسلما على النبي احمدا هب لرسول الله في قطي منى يودها خير كرام أمنا أسليم ذي العرش وذي الكرسي على بشارة بني قصي ضب لغير المستوى سوى البشر بعد صلاة وسلام ذا البشر وصل بخطي للنبي ما يحب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب أعطي نبيك المنى عن الصلاة مع السلام يا بديعا قد جلا لوجهك الكريم بشر احمدا بعمري وبشرني سرمدا حطني بلا مشقه ولا ملام الى جنانك وبرفع الكلام جد للنبي بسلام مغني في حزبه وليكن ولتغني جد للنبي بقلمي بشارى يا من له الاظهار والاشاره هب للنبي سنتي وشهري وهب له سري رضا وجهري تبت اليك توبه نصوها من كل عيب قلت للفصيها سهدت الشهور أن أحمدا فضله من لا يزال سمدا علم فضل المصطفى محرم شهد انه هو المكرم بين تقديم النبي صفر نفى لغير قبله من كفروا الى الورى خاد ربيع الاول خير الورى اخرهم والاول نور احمد ربيع الاخر كماله قد جاد بالمفاخر شكرت الله جماد الاولى على النبي شكرا كفى دليلا هدت باحمد جماد الثانيه هدايه اعطت قطوفا دانيه رضي عن خير البريه رجب اذ هبه له قاد العجب رضي عن خير ورى شعبان ردا به فيه بدا الخربان مدها خير الخلق شهر رمضان اذ فيه جاء ذكره بالفيضان ضيافه المختار في الشوال تشر انه حبيب الوالي الى النبي خاد المناد القعدى اكرمه الله به وبعد نال بجاه المصطفى ذو الحجة درجة عالية وحجة صبحت لله العظيم النافع رب الورى البر الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد اسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزازح الضلال اكرم كل والد وولدي عند حبيبه الذي لم يلد ناجيته سبحانه وارتجي منه تعالى اليوم فتح المرتجي رجوت من بر الرحيم مغني مرتضيا عنه به استغني بركه ورحمه مع صلاه وعزمه بطول عمر وفلا بكونه الاكرم ارجو منه ما خذ رجوت ورضيت عنه كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا رجوت منه جل بالمختار واله وصحبه الاستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا طرا وكون العبد له مضطرا أرجو قضاء حاجتي في باطني كظاهر والمكس في مواطني لك توجهت بآيتين لكل ما كتبت خدمتين عنك رضيت ذا اغتراب راجيا منك رجوعي في الديور الناجيا زدني علما وهدى وأدبا وبي فرح كل من تعبدا زدني تقا وعملا ونورا خلبي وبفضي احفظ الصورا تفضلا علي في حياتي كوني كالصحاب في الايات هب لي فيها عزه تدوم يا خير معن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى صل بتسليمك يا من صورا معظما لقدره العظيم ولا لوصحب ذوي التعظيم منك بجايه اروم يا شكور كون حياتي خير حمد وشكور اجعل حياتي فيك ربي فانيا كما طلبت في جماد الثانية يسرت لي فيها الذي تعسرا وسرمدا امري ربي يسرا صفيت من بعد جمادى في رجب قلبي ولي كشفت ما عني احتجب فزت وقصد اليوم شكر النعم بمنن من خير معن منعم وجهت وجهي له بالذكر وحمده سبحانه والشكر ناجيته من رجب الى رجب فليستجاب بالشفيع المنتجب وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه بجلت سلم دواما بعد أن تصلي ربي على محمد وكن لي له بآله وصحبه اكتبي خير صلاة والتقبل كتبي اكتب له بهم وللرسل الكرام خير صلاة والتصح لي المرام مد حياتي يا سلام بسلام في وطني طوبى وفي دار السلام على النبي ورسل ثم الأنبياء صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قد آمنوا سقي الصلاة في الزمن يا من له بالمنتخى سير انتهى وكنت لي بجايه بلا انتهاء اكتب لأفضل الورى الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العدا بحر الندى باد الجمال عزة كل الراكبين للجمال محمد والآل وصحب الصلاة مع سلام والتجر لي بالسلات ربي بجاهي خني تنازعا وصول غير جهة المنازعا سلم بجاهي وجاه المرسلين كل واجعلني سرور الأكملين لهب بجاهي وجاههم ما فاق ظني ودعاء يسمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على مرباته أهيم نجي بجاه المصطفى وبالكرم كل وصولي سرمدا فوق المرام وجدت وجهي لربي بري في البحر ذا تهيئ لبري أحمده سبحانه وأشكره وليروض كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحدا ولي أنجز خريبا وعدا حتى غدوت في اختراب راضيا عنه بذكر وبشكر ماضيا معتصما به تعالى عبدا له ولي ما كان يخفى أبدا دعا الذي وجهه لي لشكر نعم النصير والولي والشكر لله رب العالمين الحمد إذ ينتفي بسوقه للخمد لكونه القهار راض للحر ولي يسير النفور ذا مرون هو الكريم والحفيظ المغني ولي سوخ ما به أستغني رجوته فحقق الرجاء ومنه أرتجي غدا النجاء بكونه الرحمن أرجو منه صلاح عمري ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيش الرغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين له قطابي مصليا على محمد بكل عبد قضى على محمد وكل الأنبياء ورسل والأملاك رب صليا أسقى صلاة بسلام لي تقول بها المنعيا خير من قد يقول لخطب جاي العظيم كلما يصلني مع الرضا مسلما من هذه الدنيا إلى الجنان وفيك طيب سرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نجي من الأذى دواما كلي ولي سخف عق المناو كلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من تعالى عن العدد وحمدي له إذ كان لي وهو ذو مدد إلى الله قد فوضت أمري موحدا خديما لمن لي رم بالله ما فسد فرحت بأن الله باق وساق لي جميع المنى والبيع في الله ما كسد وقال الأذى باق كريم وكان لي بإكرامه المغني عن اللهو والأود وقاني سوى الرضوان باق مكرم وكليتي حق ولي قاد ما أود ضيافته تكفي جناب العدا معا وقد رم لي قلبي وقد رم لي الجسد إذا ما مدحت المصطفى فرز القلا قيل لمن أبدى العداوات والحسد ملوك الزمان لأولينت قلوبهم قيوت الذي من أم مثواي الشرد

حاسد كما قد كفاني في عبد الله من رصد إذا ما مدحت المصطفى جر لي غنى ولي قاد برضوان ما القلب قد قصد.

الأهل والولد. إذا مدحت المصطفى كف كل ما هجر إلي الضر، واليوم قد سعد لربي شكوري بعد حمدي مع الرضا. على خير ذكر للسماوات قد سعد

من كفى كلي وقد أتاني من الوهاب علم مصحح ولست ألاقي كل مفد إلى نكن نويت شكور الله بالخط أزمنا كمدح الذي بي في قد وكد نبي رسول ليس يرضيها مادح بأشعاره إلا وأوفى بما وعد إلى المصطفى وجهت مدحي مهاجرا لربي به من ذي القرابات والبعد لربي وللمختار هاجرت باطنا ولساق أسبابا كما ساق للوتد لينقاد ما لاختير من غير كلفة وعني محاضري ولي يخلد الرغد هديات أمداحي لمن جاد بالمنى وباليمين ينسيني أموسي كذا بغد بهيج كريم لم يكن قط في الورى وماثله للساق ما طيب الخلد صلاه وتسليم مع اليمن سرمدا على المصطفى من دونه الاصل والولد.

قد نفى قبل من عند على المصطفى أن ما سلامي مكرم لآل وأصحاب كفوني الذي صفد لمدح رسول الله فارقت غربة وليس ساق رزقا ما له الدهر من نفد إذا مالكت المصطفى سر باسما عليه السلام من به كف من جحد حدعاني إلى مدح المقفى محمد عليه السلام الله أن لا نزل عدد رب

طلق طيبا عند العدا غنينا أعمرهم لي يا قهار يا من له البحور والأنهار.

والإرشاد وبالمجاورة والسيادة. الحمد لله على الجوار مع الحرائر وبالجوارين، ذلك تقدير العزيز والعليم. أسأله سيد الهدى مع العلوم، تصله فتح

قل لي بلا نهاية فوق المنى واعلمني من جلى أو كمنان دائم جلي بالدوام البشري بغشت

الأيام المصراخة بالصلاة تحسن كلي بها في أبد فيحسن يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا من علي بجمال يبرع تلازمه سعادة وورع وإنه لكتاب عزيز وجدت كلي لرب الأحد بعد فراقي كل جان ملحد فليمن وليسر وخير السدد في خير ذكر قد أتى بالمدد.

هدى ورحمة بغير فند، لما به قد جاء خير السند، للمصطفى وجهة عند العبد، مدحا بلا عداوة أو كبد، كرمني مدح الشفيع السجد، في أرضهم لم أر من لم يسجد، أسير باق خير رب صمد، مع صلاته على محمد، أنساني امتداح ندب حتد، جملة ما لاقيت نحو متد، بجلني مدح النبي الجيد، الفائق الجاد الأعادي السيد، عند الأعادي غيبا أنمحتد، ومنهم أخرجني لم أحتد، كنت قصائد ذوات عددي في وقن محابها تخددي، يفوق كل ذكر ذكر الصمد، المالك المكرم المعتمد، كنت سلام يمن من الملتحد، كن به نديم ذكر الأحد، وإنه لكتاب عزيز، كنت كل يمن بالأمن جاء، تمدح من به لاز النجاة، أمضى ربي على

وإسلام كلما بالأمجان، وإنه لكتاب عزيز. قرأت وجهي بتلاوة الكتاب،

زنت مكاتب ذوات عدد في الله والرسول وقت النكديك يقود الباقي دواما ما أود كلا الجنان دون الضر أو كبت

وسكيلك من أكرم قلب باسط المقدم المكرم مدم أفضل الصلاة الأعظم قال النبي المنتقى المعظم محمد قبل مني خدمي مقدما كليتي لم أندم عليه خير الصلوات الأكرم وآله وصحبه ظرف الكرم أسعادتي كتبها ذو القدم وليس يمحوها وأعلى قدمي قلت خيرا للنبي الأكرم محمد.

طلعتان أتنوه ذا فسر نوبي وجادني باليسر لايته تناجي المضطر قلبه وحست ما للغر هداني الهادي بغير مكر ولا غرور عاصما من نكرك لمنزل القرآن ينحو ذكري مع رسوله وينحو شكري لك ربي وحبابك كسرك وللنبي نغني به والنسرين كرمني حب النبي البر إمالك البحر به والبر أذلغ الله كل الشر مجائه وجادلي بالسر لله كلي بصلاة الظهر والعصر والمغرب بعد الطهر كل تقدر عشاء والفجر كل

أن يسهلوا كما رمت بالمختار ربي يسهل نويت امتداع المصطفى البحر مدة كما ادحله في البحر إيصار عدة ورمت داع

الخواص والناس والجنة والخناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن شكوك ونفاق ودد إطاعة الرسول الطاعة

فيك وفيه ها هنا يا ربنا لأبثباتا ونباتا ها هنا بالعلم والعمل وارفع العنا اجمع نغيت في جنب النبي نخمة له مع التأدب اجل يدرك مثلي من صاحب تباتا وخدمة به.

صدق خلفاء رب والهبال أجب داعي بجاه المصطفى قابل الإخلاص رب والوفال يفتح الإغلاق بالمفتاح بالحفظ والتأييد والإصلاح لا كل منك صلاة والسلام عني الساعة إلى يوم القيام ربي عبيك وانصرني أبدا تلا عداي وبه هب للمدن هب للظاهر مع الباطن فجاي هناك مسجد كامل وجعيوب العلم يا إلهي في عد قلبي بلا تناي وجه معلم من التكوين

تقني بالغرور واستدراجا والمكر والغرور وقد الحاجان أصبي أصبي أصبي جميع ما يضرني به قلب إليك ما يعينني به يقودني لكثرة القصائد كونك عندي مكثر الفوائد دمدي منك كل الزمن ما كلني إحصاؤه من منن يسر يسر علي الشكر بالمختار يسر علي الشكر بالمختار توصل

وجه نبي الملتقى ليس الحسود أهزل السمسم في سحابه الأسود أصحاب العظيمة ما ظهران يحزن صولة ليس قهران أصحاب العلي الكرام يوما بدي النصور قد أزالت لوما لهذا البدي عند رب الناس غلبة مخجلة الخناس أهجل أهل بدر اللعينان عتله من لم يزل معينا هرب إبليس.

لفظا ومعنا خلقا وخلقا. إن ابن عبد الله فاق الخلق لفظا ومعنا خلقا وخلقا. لسانه الذكر وقول الخير فملازم ونعم أذن خيرك. سيدنا أحمد ساد العرب ومده قبل قضاء الأرب. ولم تدح معنا خناس إليه فر بإليك الخناس. قد مدعت من أنا خناس تلي فر بك الخناس. أحمد المختار أحمد التار خديمه فلم يلم ولم يعم. واجه جزاؤه وغصرا قيله ما طلبت حصلا. إلى صالح تنتحر فراق

أرحب بالمرسلين باعتناق درجات الرسل رسل أحمد لم يضاها لقد عوضك كانت لا يضان سيدنا القائدك للجنات جف بها قدمك للمنات نفى اللعين ولا اللعين نفاه الله لغي فازق من والاه ونفق رئيس الرؤساء وأبعد الإبليس منه يئسان أخذ العرش العظيم أبدا منصرفا منذ أبى أن يعبدا رميح نحو المصطفى والله تاده لغيرك من والاه لا ينتحل مدينة منورا سوى حماها ذو بقاء صورا لا ينتحل مدينة منورا سوى حماها

مضى رسول الله بالخير فجال قد قادرك مالك سؤلي فجال رأه أفضل برايا الحججات قد قادني ولا ألاقي اللججال مدح الليل أو سهداء والخزرجال فيا مدحي فيا مدحي مدخلي أطراب المخرجال مدحي ليس يزال أبهجا صلى عليه خير

هذا قصائد جهاد توجا صلى عليه الكفاني عوجا وجاءت عن باحي لمن للمنهجا قال ويستسلم كل منهجا للمصطفى وجهت مدحا اخرجا ابليس وضغ كل خرجا إن النبي وجهت مدحا مسجا وجهته بالامان امتسجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا له امتداعي والزقاق زمجا واركفاني حرجا وخمجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا هديتني يا من بخيلك فجا يا من الي قتل

الناس وزحزحن عني أدل خناس أدم ربي ملعين لي حفر ومن قلال ومن وشاء ومن كفر سالمني كل عدو ودبر كلا سواي وبظهره دبر وتربي بالشكر يرقى للعرش والكرسي نعم المرقى قيم مصطفى وجهت عند المشركين بعث عن عبد الإله.

إفلاك لقد تبين ذا المقربين كوني عبد الملك الحق المبين أخفاني الباطل في البحور وقبل وقاد لي مهور الحور هدمت بجنة ذوي الملاهيك باب من الجلال رب الله محمد.

والفعال والزمن مضى رسول الله بالإله عليه خير الصلوات الله طاقة الأنبياء والرسل عليه تسليمات باق مرسل غبت في خدم خير السجد ربحا كفاني قبل من لم يسجد أقل غري قدم المشفع كبد جملة ما لم ينفع وجدت خدمتي لمذهب الفند ماح الأذى نعم المكرم السند لغير سند قبل جحد وساقوا لغيري الله الأحد.

إن اللقاء الأغبياء الحسد هم ذا بق كريم حمدا عائضه لن يلاقوا كمدا تلين بارس البسط الشديد تلة الشارب من الماء الصديد يغفر إله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنب نبي أحمد خير الأنبياء عليه بالحجب السلام تربيا من لبت خير خلق والصحابة مطع كفاني جولك السحابة علي من الله بامتداح من بصري بخير.

أوشك لي يعترف رجما من فيده كي يغتيف سكتوا في البر والبحر معا ويكليهم العدا تليق معا لا يكفي المحي بدت في البحر بغي نفى العدا بالدحيك درجة المختار ليست تنسفي فمن يحاول خفضها فمن منسف أقول خدمة تدور أبدا لا وتغزي كل من لم يعبدا أتاني التوحيد من أنسلا غير الخلطة من لهم تلام عليم بالذي لم يكن فلا يكون للسواي بكن للمصطفى وجهت عند اليمن أبكى لخدمة

بأثري ذكر خمة أنا عرفت محفري للمصطفى وجهت عند قلوى أبكار خدمة كفتني البلوى كتابتي على مبارسي وبان ولا أخط

محمد صلى الله عليه الله وفي الآل والصحب ومن والاه على طول خدمة عند المزبدك قبل ولي قاد أجور العبد أوان الله لدى البحور

وبإباك من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكفت ضرا فانقلبا تسلمني الباطل والضرر ثم كان لي برغد والدرر جعلني خلا وحبا عبدا ثم ولي خير الخيور أبدا لا يتعب فيما سرا قل لي نفع لا ما ضرا أشكر شكرا لي لا

في كل ما لي يوصل في أبد النعم الكريم الموصل تكرم في البر والبحر بدان لي ولي كصفاء أبدا غني بالله وبالمشفع قلي أزكى صلوات الأنفع وجهلي ذكرا وشكرا والسلام قلي سوان حي الساق الوزنان نفعني المغني الذي لم يلد يغنى أباق لي يصف في بلدي فجعل الكريم والمكرم هما بيك في أبد أكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفعل

محمد صلى عليه الله في الآل واصحبه ومن والاه نبينا رسولنا الشجاع في غير تحت الأوجاع أكمل باقي له ركوعي قوئل العداء مع الوقيع لأن تلاحي الأداء ذي الجحدك قد وحدا لربي وحدين إلا بالماح النبي كليتي عند العدا وعملي والنيتين هذه أكرم بالأمين وجادلي باليمن والتأمين وجه لي ما لا يرى ولم يرى ملك المماليك العدا ليستجران أضيط عن صحابة المشفع على جميعهم إضاء أنفع ليقم

على دخل الحق مدحا يبتدر فلا الجناي وكفاني من غدر راية بيدي يجري القدر قبل والزحزح البلايا والكدر هذا ربي الذين كفروا كل رأينا من مكروا ونفروا شيخ الذين كفروا لغيري وقد الأم واسم الخير كان قادري المالك أعلى رغد وامكن سني في يومي وبغد معاصي الله كلما صدر كني سوى ظلي يدي القدر أحمد المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الثناء والصلوات خاصة له.

الوقود وجعل الباقلي يحيي الوقود قل إلى جناني أنفاقود جهادي ينتهر والتجري رابع ولي لا يقصد كلب نابع وجهت كل جمن كل جعل في وفي خير برايات فنجل هذا الذي هدى المنتبذا.

وحسني عليه السلم علم أن عسني نفعني النافع بالمنفوع خير براية فاضل المرفوع أعني بقي سرورا لا يريم بالمنتقى نعم المكرم الكريم تنطي المحي سلاح من أبان قطعت من خلق أما وأبان عليت المغني له السجود قوض العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادا مني ومن نازعني أبادا لو عقائدي وقولي والعمل خطي فوق كل سعي فانجعل هي توجيه إلهي وحده قوض من لم يفارق جحد يا تقلب المداد والقلم توجب النيراد كل من ظلم وجهل الباقي أجورا بالثواب وطرف العدا ولي قاد الصواب فعي سجاب عال عن منام وسيت ولي السخر الأنام ربك عن جنابه العليم إشاك كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا بي وراضني من أشرك لله بمنح الفرا كليتي عند العدا وعملي والنيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار غاب حزبه الكرام قبل كفضه ولي الساق الكبل ذو المصطفى وجهته خدمة اللدان خير ربي وعقاب الخلدان ألم في البحور بنية كفوت ولولا الحوجهات ذو نفور مع إلهي عيوبي واللغام كن النبي خدمي قد بلغان فرحني كم

كتاب غربتي هذا الأعداء أزال باخ أزال الدائي وجهري أجور من دكسسي كل عدا قد قادني في جيسسي.

هو الذي قد كان لي في خطي طعني أمها أذى بالحق تاب علي توبة غد غسلت عني عيوبي كلها فانغسلت وطري المغني لي قبل محان تغربي بخير مكسن فمحان من ظن سيري عب عامي أكسسي مثل مسيري رأس عامي جيسسي أبتقون جهولا غمران ويفتسب العليك للعمران لبك سير أكسس سوى جزاء كن يقاد بعض وعدا لجزان هدية مولاي والرسول أقبل تاليق ونلت سولي محمد صلى الله عليه بالسلام في آله وصحبه الباقي السلام تفرق بيني وبين كل من حسدني قبل بربي إلى الزمن يقود لي في كل يوم من البشر وربه أعلى علي يمنه نشر يقود لي في كل يوم من البشر وربه علي يمنه نشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لي قال ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكمل الباقي الكريم المنتحر مطره لغي نحوي من جعل ناجيت من جل عن أهل وولد وكريما يطيب.

ذي تونس مرض وقبيح خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم أنا تسيس الذي نجحد وصلني وقد جهاد الأحد جاري الماضي.

ضاق ينحوم فجأة البقي إذا البحور هنا به حفت مهور الحور أثني الباقي مهور الفائقات فالبارعات المفلحات الرائقات إليها درت وللرسول وكان لي به ونلتسوني زنت بالسر قل هو الله أحد.

جاعل بأن ربي الإله الواحد فرح يكون إله واحدا ولا أحب مشركا أو جاحدا أنباء خير العالمين التغني عن المدافع لفضل المغني سيمدح المصطفى قليل

مكوني وقد معا بالمنطقة تلوني ألا قوجت عند المزمن أكات حجا أزالت كبدي أهلي أن أعاد الله فالعين مع من والاه فالأنفض يكون كالنفر فالأنفض بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد السفر أكرني عند البحور المتبان لم يكن لي ما يتبان سلم الحفيظ من تنصر ومن تهوج فطاب عصري أثاب قبلي أداء عدايا مع مغن قاد لي هدايا وجو صحب المصطفى قد أقبل كل العدا قبل وكلا أخجلا أخذت أحضره منازل عدا فجئت تحتمت عمن عدا عن قزائل عاد صرفا كل السحاب الحنفاء الصيفا

سلامتي ما يجرك ابدا طافي حوليا من ازبدا وقاي الباقي تكفى وقاية الباقي كفتني العاران عند شاي ازعروا ازعارا وقاي الباقي

ليس له كفءا احد، وكان لي بقل هو الله احد يقود الباقي هداية الكبير، كما يقود لي مواهب الخبير. علمني تعليما من لا يخفى عليه شيء.

فالعزى عني قبل هكتسي وحصى الفراق معام دكتسي هذا إلى سوايا ما لم يرضني من جادني بخدمة المفضلين تدعي إلى سوايا.

على فراق من يسره بشيء من ابناء الزمن يقيم الأحد خلا حبا طيب المختل والمختار نعم الربان غيب أسر العليم والخبير غيما قاد له

بدني عند العدا تبجيلا ولكن صرت ولن أجولا هدية الصلاح والأنداعين كنت قبل بها أقداعي ما توجه الأذى اللي الصمد جل تعز ومحاه أحمد أزكى سلامي مقدم الأحد على أبي

ثانيا من المحرم هدايا صافيا فاقم الصلاة من رأس رجل قنع بالحجة خير منتجا فلحت الخدم قبل المصطفى وصعبه صلى عليه الاصطفاء فرحت الخدمة قبل المصطفى وصعبه صلى عليه الاصطفاء أضيعن الله والمشفعون وصعبه بهم عدايا دفعون وصلي

دين نغرت فاني كل من لم يعبدين للمتبى وجهت عند الزاخرين لك صلاة خلدت مفاخرين هديتي عند البحور المغرقات لما صلي حباب الخارقات وليخبف عدا لي الصاران إذن وجان قاد ليك أنصاران عزل العسك والعدا يزل ذيلا أخرى وهو المغني المزل نبي المحي أذل للعدان نبي مزل مخزي من عدان آتوني تقود كل من يصلي ولا

الظالمين وجعل الباقي ثوابا بأجور ونبي الجاه من هو الهادي المجين أكرم الباقي ليدين إكرامه يمن عن القدر.

النزال محمد علي تسليم كريم قيس لا تعلوه ليس يريم محمد علي التسليم الكريم على الصلاة عنه ليس يريم ليقاد من قاد إليه الغر ليس على حي العداء.

سر مخجل كلا ألاقي موجبات الخجل فاف رب الضر عن توجي لولي سورزو توجي أهي قلوب قوم كابدون كي لا أصرف التكابدون لين الجميل قلب كل من آمن مسلما وقاد للأمن حباني المغني بما لغيري لسيرا

هدية الباقي إلي قد نهل ولسان في عداي زهزها ملقني الصلاة والمدح المليل مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام أهيق عن بشارات السلام غريب الله الكريم الأكرمين أصمي من العدل من العدل أرم رمين فرح القدم ربي ذو القدم بخمتي ولي ثبت القدم أبي خدمة النبي أحمد قيد سماك تكون حمدا هي أطباق لا يزال الصمد لينتهى الماهبات أحمد أتبع لي الأكرم المكرم كامها عن الأذات مكرم وجهني الجمال باق لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنحتحي بشارات القدر وشين حول جهاتي من غدر ثاني ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين جافية ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين رد إلي كل خير لي رضين بلعن إلى الجنان الغرضين أشكره إلى الجنان بغرض بلا عيدا ولا بلاء أو مرض عن رضيت حامدا وشاكرا ويجناني

0: الله ذات خير العالمين ما يصر نخبي إن جهاد قد أصر الحمد لله الذي الحمد لله الذي ليسر فضل على سواي قد تعسر
1: خير السدادك مد إلى جوارح الخيور تمنى الموضع والديور نفعني بغير ضر ذو البشر ولي سواي الساق 19 ولا لي الباقي بالاحتجاب وكان لي بأعجب العجاب نفع عن الباقي بالانتهاء وسفري إليه ذو انتهاء وإن لك لأجلا غير ممنون واجهني الجزاء والأجور كمن كفاني كل من يجور أكرمني الباقي المكرم الأحد فليس ينحوني بما ساء أحد نفع عن النافع في الدارين وبهما عصمت من عارين ناجيت ربي المكرم الكريم ناجيت ربي المكرم الكريم وقادري منه أجورا لا تهين إلا قد أوصلت

لو توجهت بالشكر يبقى بقى أصب ملكه وحفظت السبقان إلي أوصل بلا حساب خير جزائك وإنما احتسابي جزاؤه كفاني المفاسدان وكل مكروه وذب الفاسدان هذا المكاره التي توجهت لسوايك ولغيري وجهت أشكر ربي بلا كفران ولم يضرني ذوي الخسران غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب يقود لله بلا انتهاء ما سرني بجاه ذي البهاء رضيت عن ربي وعن مخدومي وانقاد الرضا مع التقديم ملكت خالق السماء والأرض والبر والبحر أجل قرض ملكت

ترى في الخلق والخلق ولن يبارى نبينا أحمد لم يضان في الجود والبأس ولن يضان نبينا المختار لم يجارى في العلم والسعي ولن يجارى لم يدمس المنتقى قط ولا يبدو لدى باق عليه أولا كتابتي له لدى أهل الكتاب ليسلبت نور اللسان والكتاب لأن يقود الله في اللسان ما رضى ما غاب عن إنسان إذا كتبته تز عرش ربي وصبحت جند الخليل الحب إذا كتبته تز عرش ربي وصبحت جند الخليل الحب جزاء ربي وجزاء المقدم طرف قالي وقاد خدمي رفض عصي له خطي بلان قد وإنه حياتي قبلان أخدام خير العالمين غسلا عيوب النفس وحياتي عسلان عسل عني الله ما لم ينفع تمز قاد لي مخجل كل مدفع يسوى خير العالمين قلمي ولسواق اسمي زب ألمي أرافقني في النحو والعروض تحذر من لي كان في قريدي مدح النبي منتقى مدح النبي المنتقى مع الصلاة عليه الزحزح لغيرك من قلا مدي المختار من إلهي ما لي سواي زب كل الله مدي المختار من إلهي ما لي سواي زب كل الله نح اللعين ونح الدجال غير كذا من بالفساد جالون وصل جزاء ربي وجزاء خير البرية ووعدي أنجزا نفى خالق الورى خير الورى وكله بنوره قد نورا وإن لك لأجرا غير ممنون ثم يتاب كرم تداحي قبلون ثم به انتحى لغير الكبر أيقنت أوزان تدوم بشرى كان به الله حياتي بشران نحينها مع العروض للنبي سيدي كل أقرب وأجنبي نحن يرتقي مع العروض هيئة الملهم في قريدي أن تنحني غواية أو هيمان في كل واد أو فرا تفني الزمان كتابتي ذكر وشكر وسداد الله أرشد قلامي والمداد لم تكتب القلام بالمداد لغير فيض الله ذو الأمداد إذا كنت ابتسم السجاع وهرب الخب له أوجاع جعلت خالق الورى لي جنا دون اللعين وحباب الجنة جعلت خالق الورى لي جنة دون اللعين وحباب الجنة عديت عن رب الورى ورضيا أبو الورى عني فذاك غرضيا أيت ربي لدى اقترابي وقادني به إلى ترابي غنيت بالله عن الأرباب قطن وبالماحي عن الأسباب غنيت بالله عن الأرباب قطع بالماحي عن الأسباب يسر خير العالمين خدمين قيسا للبقاء والقدم هذا المعيد هذا لي المعيد للمعاد هذا لي المعيد للمعاد متغين به عن المعاد مدني المغني دواعي الشكور وقادني سنة عبد وقادني سنة والعبد الشكور مدني اللوحة ومد للقلم مع ضلاليك وملهب الألم وتشكره شكورا يرضي وقد يفضى جزاء قرضي وصلي سؤلي وما فاق المرام وضري بلا رجوع ذو انصرام نال غير الأذاك والكبل لمن له وجهت كل قبل وإن لك لأجل غير ممنون وجهد عصي العظيم أحمدان كما يلبس الفتون أحمدان أحمدنا المختار ليس المجرمين كما وجه ربي وغوث المسلمين أحمدنا المختار ليس المجرمين كما وجه ربي وغوث المسلمين نبينا أحمد لن يضاء في الجود والبأس ولا يضاء نحاصر الله ما لا ينفد نفد من ما عنده لا ينفد للمنتقى قادمنا لا تنتهي من الذي ما عنده لا ينفد

كتائب المختار أغنت بعدها عن الكتاب وأبقت رشدها فكونوا رئيس الرؤساء نقص إبليس ومنه يئسا أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي جر أبا جهل تكبرا إلى براس جند الله واهب الإله هذا نصيحة فقال بل يرد بدل بالسيك رفيع ينفرد أعطنا ساقه لي إلى القريب عطله دعا به نسى الحليب قجبه القليب من الاستكاء وعطش بالويل ذا بكاء يلومه الصديق والفاروق يا من عظيما ينجلي التفريق فما هدى الله تعالى ورضاه واهتديان واضيا بما قضى مد إلى عثمان نورين ففاس وقال صحبه علي من البفاس مد رضا والخير للصحابة مغن بهم عن ضرر السحابة مد رضا والخير للصحابة مغن بهم عن ضرر السحابة فرسول الله صلى الله عليه بالتسليم قد أعلاه والعلاه لسوى الخديم وقاده إليه بالتقديم نفع العصي العظيم أحمد يا من بسلف الشرور أخمدا وإنك لعجل غير ممنون وضوء كونك أحب أحب أبدا للورى من الورى لهم بدا أنت لي مثلك ما تولدا قط والشروى كالنساء لن تلدا لا خدمة تروم الرشدا ذكر من الرشيد يا من أرشدا نوى خديم كله بك اهتدا قول عبادك وصنه مقتدا نوى خديمك الذي بك اهتدى قول عبادك وصنه مقتدا لك انتحت خدمته موحدا لربه فتق به من ألحدا كرمته فقيم هادي قيندا فلا يكون أبدا مفندا لا تقود ما يصف الخلدا إلى الجنان وينير البلدا كلاسه سقط من تمرد وثمدا لنحوه لن يردا جعلته عبدا خديما عبدا أبا الورى وغيره لن يعبدا علبتما لجهتي قد قصدا من الأذى لم ينحني من رصدا أجرني بك حفيد معدا فلغير العدا وكل أسعدا غناي معك بالإله مغدا كليتي ولي أبقى رغدا لقي جنابي الحفيظ الحسدا بك في سلعي لم تكسدا أددت ليك مقتر لي وحمدا كل عليك الله مدحي حمدا هي تقبك وارتسق لي من وارتسق من عندا لقي نحوي واكفني من فندا مع صدري ومحوتك كمدا قصدني من دعاك أحمدا لقيت من حسدني واطردا لقي ضري صرمدا فانطردا وجهت لي ما لا يزال أفيدا من غيره من خير مغن أيدا نحمد من أنت الأحب أبدا إلي من غيرك حمدا أبدا وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار

إلى خير رب ذكره قد محاله وفي كريم واعد وعده أتى به لسوانا أمال زل

خديما بخير الخلق بالمكر والصف أغم رضاك من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إله ارضى عن سحب النبي قائدا لهم صور متي ينتقي مدحيك مطرئ أحبتي الدارين سحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله.

وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ وسود المتى يقتل لهم ذو تجرؤ يوجب أن يبكي ويمحى تجرؤ أيا خادم المختار لا تنسى صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر بيعتز دين المصطفى.

أبو سبط المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ تنهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل أما اختيرا والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن تركه كل تلسن نسفت بنا المين بالحق مادحا لفرد على خلق وانا عنه ديدن نويت الدوام الذكر والسكر خادما لخير الورى نعم الحسين المزين نبي رسول خير عبد

تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب

نبينه شأن عظيم مبين، هو المصطفى المختار وهو المعين، نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبحين.

اسم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت في قادر الرحمن لم يحصن لو تريد الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحو إسحاق من ليس يزعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وصيق إلى غيري يتكهن نال واحد القهار.

من الله اطهرت وسنته إن شاء ربي أبين أزد بكوني عبد ربي خديم وصفى بي عمري والدار ووطن لا يتجمع الاختير شكرا بخدمة لخير نعم المقف المعين كذبت أكون

وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا كلامي ونياتي وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا كفاني حفيظ مانع جملة العدا ولي قاد أحبابا بهم أزر النسكا كتبت وقضي يقول ربي مخاطبا لمن حبوا عن كلكلي زحزح الضنكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك الصلاة طيبها أحقن المسكا خيرت الدجا عنان وأرشدتنا معا عليك السلام عرفه يزدري البنكا كروبي يا مفتاح عني جلوتها فقبل العدا زحزحت والجهل والإفكا كتبت كمان أطعمت للعغر جايعا ومن قبلي خلصت يا خير من فكا كتبت الدجا قلبي وكلي حميته يحذر لي مهما اشتكى مشتك أشكى كوسك تسقيني بهذا بشارة ولي قلت فيضا أخذ

لمولاي حمد وهو عني محل كبلا ولي قاد صيدا أخذ البحر والوبلا له الحمد وشكر الذي لا انتهى له هو الواحد المغني الذي كسر القلا له شكر مني بعد حمد مخاطبا لمن جوده لي قاد ما أخذ الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد هذا الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصل لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذل لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا أفيك من الأخلاق ما أعجز الكل لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك الليس الذي حزنهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قاده يهل لكم ذو تجرع عذاب شديد يورث الفقر والقتلى.

من لي قاد بالمصطفى الشرعى توكلت عبدا خادما لا أرى الصرعى على اعتمادي راض أن خادما لعبد به أسرى وقد جاوز الصبعى على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله.

واسع الباقي الذي خلى ذرة على وتعتلى أن لا يجاريك غير من لاسقة قد توجب اللعن والدعاء عذاري لمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني كلا شكري مذ طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مخدوم.

محو الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعا رب البرايا وحده قد نحى كلي ما اقترني.

عن مثلي أنا أصل مختار عبدا مقدما خليلا حبيبا فايقا جملة الطمر لو الدهر أمداحي خديما مخاطبا وإن قعد في أمداحه الأرمح الحلي لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمر لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك السلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها هذا القول من غير مرا جملة الرسل لك الصرح قد سالت مساق بدعوة كمن شق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنزل الآية التي قتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأوصال عبدا لهم بكم وأودعت روحي ونفسي مع الفضل.

اسلك لي لأنت الخليل الحب يا خير الشافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي يزولك مني حيث ما كنت يا محيي فؤادي وروحي بالبشارات ذا الطيب يعد مساياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني بالباقي أبي الظلم والغي يميني عليها دين خط هوارضا بخدمة قلي ذي المدينة زاهدي يصلي بتسليم عليك الذي نفد بقبة منك الأعادي بالرمي أجيكم مني كل وقت وساعة إضاء وسكل رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة ذا نئي يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيبك الدارين يا جالب الوقي يوصل الباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبدل كله كلك اليوم ما غد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذا وني يؤكد كلي حبل حبي وخدمتي لمن قاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى الدنيا وأخرى وبرزخون خي شكرا مني أعرف وبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خلت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحو لي يتبزخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كلي وفي الصور ينفخ خلت العدا عني والزح زحت من تغو إلى غينا والكل قد كان يبلغ خديمك راد عنك فاقبل شكوره لوجلي من حبه فيك ينسخ خطيات عن المحب بعد توبة لباق له عبد إلي تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من به فيك أتنخ خرجت من المتروك بالله وحده وبعيد بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكتس وينهو لغيري على نحوي موبخ يا ربي خروجي مع دخولي بمنزلي ما قبله كما قد مضى من تزلزلي لا أشكر أيضا بعد حمد مخلد المصطفى خير البرايا المفضلي لربي تعالى صدت عبدا مخاطبا ينفضل بعد لدى ذي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل لأنت الذي أعطيت قدم النبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كن عبد الله عبد لدى العلي كل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه المصطفى البر يعطلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي التفضل لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم وزادي إلى جناته خير منزلي لكم رمت من ربي سلامه سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي ربي الذي راض العدا لي بجاهكم ذكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الردق
وإني له عبد ولي جاد بالعتق قلا من عليها دين شكر له على فراقي بلا لقى ذوي الجود والفسق قلا عذر الإشراق لي قاد كلما هيوت إني ذو شكور على الفرق قلب ذوي العدوان سيقت لغيرنا كأبدان والله في مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا خاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بالتقديم العلي يا رسولنا وعطي العلا يا ناصر الحق بالحق قدمت لآيات لك الله قد نفت كغير سوى من خاضهم لي من الخلق قهرت بها هذا القلاء وهي جنة بأعصار الباقي وأعلى بها

علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع ليدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع على اتكالي بالنبي ذا توسل عليه صلاة الله نعم المشفع عليك من المولى تعالى سلامه بهجدك يا من في الخلائق يشتع عنائي بإذن الله عني محوته كما قادري ما كنت أرجو وأطمع عليك السلامان من هداني وصانني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وإرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى وسميزع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وقلت جماح للعلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نباهم لغيري فرمدا لست أدفع علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يردع علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يرضع خلالي الصفها مجيد مشدد كل غير عدن من غير لقيا تشدد هيت العداء قبل مجاهدا خاطبا عن العدا كان يدلظ هو رسول الله لي قاد للمنى وقد كان عني كل سوء يشدد ظفرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ رميت وجئت البحر في البحر خادما لما نقل الياقوت.

وجهت قبل النبيين وكل ما فاق المنى صار يدعون أن تحتوائهم كلما أمت بالصفا وربي لغيري سائق ما كان يبهر ماء له ينحو مقفى ذماء من يروى بإطعام قم البشر يلحو وأم له ينحو لما حن لرام من ينور قلب منه والرين يعكر وهو الصحاب المنتقى ليصونني وينحو الأعداء مني التحفظ ذراني إلى جنات باق توسع سعد وكل وما لي صنحا من مشرذ يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله منهجه أحيي يقيني إلهي وهو كليتي يحيي.

حما إلهي عن أذن معيا غيي يا بسم تذاحي جملة حاز النبي من النفع وهو البحر يلجلب والنفي يا بني نبي في عطايا الاجتداء عليه الصلاة الله للعفو والهدي يسأل النبي في خفايا الاعتداء عليه السلام الله كافي ذوي البغي يجايره كلي خديما له به بست ذا قرب وقد كنت ذا نهي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب

وأصابي مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحبا فائق الرعي يقول لسان الحال ليكن خديم من حماك عن الأكدار بالله ذا رأي يقيني إلى الجنات باق يحبني إذا هو بالمختار كليتي يحيي ملقت بربي محقد الموج واليم همدح الذي أنسى على الفلك الغم مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خدم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ

أمرك الحكم محمد المعروف ومانح وبالعز مخصوص مصون على الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى العرب والعجم مدي جلا عنا دجانا محلل مليح ومعصوب من الناس والوهم مدينة علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني بالنبي كل فاسد

0: أعطى المشعرات بالآيات والسور لزهد بكوني عبد المحسن الشوري. يا أعطى المشعرات بالآيات والسور لزهد بكوني عبد المحسن الشوري. يا ذا البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني عبد المحسن السور لسعد بكوني عبد الله فيك بلا حس ولذهب بأني تبت من قوري ساق فعل للرب لا شريك له في المشعرات بالآيات والسور لزهد بكوني عبد المحسن الشور. يا ذا المشعرات بالآيات والسور لزهد بكوني عبد المحسن الشور. يا ذا البشارة
1: منعت من ضرر الأعداء حين سطوا بسحب منج نذير شأنه عظما من التزمت له دين الثنا بصلاة في ديوري منصورا ومنتظما دعا مدادي وأقلامي لخدمته حوزي لديك به ما حازه الكرماء وسخت بباق قاد فضلا لأحمد عليه سلاما من به الضر أحمد كرامات من يهوى المقفى مدامة إلى جنة فيها سفى العمر أبدا سلام إلهي سرمدا عن صلاته على من له قاد ذو الفضل مذبدا شكوري إلى الجنات منام وخشش يكون رضا الباخي سرورا لأحمد رمنا شكورا الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بالله جل هو الرحمن مقتدرا وهو الرعي معتسامي وهو يغنيني به غنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنوني إليه قد تبت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنوني وجهت وجهي له بالذكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومصنوني زدت القصائد للوهاب أشكره بها ولي ساق ما قد فاق مظنوني عن نافع قادر بر رديت هنا وجاد لي بعزيز منه مظنوني ناجيته مستغيثا وهو ذو كرم وحبل أنقذ ذا الوادي وذنوني يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني أنت الحفيظ الذي أبقي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بلواي يمسيني أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير شاف شفى كلي بتحسيني شفيتني العام فاقبل ما شكرت به إطابة النون قبل الفاء والسيني كفيتني جملة الأعداء يا ملكي يا من عن العار تحميني وتنجيني رضيت عنكم رضاء لا يفارقني لرؤية ربطموا أهل الزقوم والسجيني نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كماسور ومسجوني أني فرادي ومسني أكبر وهم سم وبكم وعمي كالشياطين منعتهم من جنابي بعد سطوتهم يا مالك الملك يا رب السلاطين تنفيهم الدهر عن ضر وتنصرني بهم عليهم وفوق السؤل تعطيني كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين إن شاءه من به أبقي الشكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوتيني لله جل يدي والخلب معبدني وساخني فوق ما عند السليطيني لراد في البحر أعدائي وللتزموا والكل فيما مضى قد كان يعطيني توجهي للذي مهما اشتكيت له أشكى ولي قال ما أهوى بتكويني يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحنيني أعاذني وحماني من عداي معا ومن مريض رجي من كاد يغويني نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليني عني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جادني حقا بتبيني محا عيوب التي كانت تزلزلني ولي يعين ولي يعينك وليعين خيرا كل تعيني توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه صلى بتسليم بجملته وجاد لي منه تكريما بمخزوني لهب كونك وهابا منايا معا يا خير مغن بإعطاء المخازني يا الله يا بر يا رحمن سق رضي ما عشت لي دون كسب غير محسوني يا خير بر رحيم هب لعبدك ذا أن لا يحاسب في يوم الموازيني وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن يجزهما خيرا بتنزيني على النبي صلي بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كان يخزيني لك الثنا والرضا والشكر في أبد يا خير رب مرب قد يرقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتم كم المراد بتمليك وتلخيني وجه إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني أنت القدير الذي لا شيء يعجزه فرب قهرك لي كل الدهاقيني لرب قهرك من قد ثلثوا صمدا سما وبكما وعميا كالمجانيني دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يضنيني يا خير مغن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفسح طرا وسعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مغنيا جوده ياتي بمظنوني نجوت من فتن الأعضاء إذ قصدوني بالمدافع طرا والسكاكيني أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم وردت من كل لي مثل المساء على النبي صل بالتسليم بالكرماء ولتقر ضيفك دارك آب تسكيني مد الحياة بما طرداه من عمل ولتهي قلبي بإخان وتمكيني لك انصرافي بقرآن أرتله وبامتداه رسول منك ماموني صلاة بر رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخميني أعلى البرية عند الله منزلة محمد من ببشر من ببشر جا وتاميني لله أقبلت والمختار واسطتي وأرتجي حوز غثي خير تزميني حاجي لدى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت ذا وطر أو كنت ذا وجل ناجيته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لجهات الشام والصين رب يجود بطي قد يقي كلفا كما ينجي بلا سيف وتحسيني ضفت الكريم الذي يقري بكن وله حمدي وشكري وفي الدارين يعليني إني لضيف لعلام الغيوب هنا وراض لي كل ختل كان يقليني هو القدير الذي طيا يوصلني إلى مرادي دواما كل ما هيني وجهت بالشكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمته المهداة سيدنا زوري مدينته دار الرياحين دار أمتي ما يزرها زائر لهدى يسر هي الدار دار الحق والدين خبأت كوني عبد الله قادمه وكونه لي يوم الحشر والدين لله أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والشين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كون مرادي ولرب ما يقشيني بالطي والجذب هب لي سول دونانا يا خير مغني مرب قد يخليني ربيتني فلتوسع لي هنا وغدا بلا حساب وكن لي استحليني حبوتني بالذي قد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعوني مني تقبل وزد شكري وزد مددي وتل شكري بشرى حورك العيني توجهي للذي فرضاه من عمل ومن مقال وكل السوء تكفيني كفيتني ظمأ والعري ما سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجرينا بأمع الخيب في خلدي واعصم لساني من لحن أظنني يا رب صلي بتسليم على سندي والآل ما صعبه الشم العرانيني عليه صلي وسلم بالجميع وقل نيل البقيع الذي ابتدأ مضعوني بالطي جدلي وردلي كل ذي حسد منازع بسنان الشرك مضعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا بفرق فلك عظيم منك مشحوني دعاك من قبل سادتي فكنت لهم فليستجب يا مجيبا كل ممحوني كون جميع الذي أهواه في عبد فكن ورد لي من أعدائي بتمريني إني لعبد خديم صرت ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تغريني لكن بكل صرمدا واجعل مسيري ذا جوف الفرى للورى مثل المحاريني صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بكن وأتوصل بالممضوه في النوني أعلى البرايا وأخشاها وأكرمها فيها عند الذي جاد لي بالميم والنوني لمن كساني ورواني وأطعمني يراعتي شاكرا كاللوه والنوني حبي وودي ورضاني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق منوني يا ربي صلي بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنوني نبيك المستوى بالصالحين معا وكن بكن لي في بال ومكنوني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك

إذا ما مدحت المتبى كبكب العداد، ومدقيله في البحر لم يبق دبيحات، نفى من قلاني الله نفيا مخلدا.

وقد قاده إبليس مزحان تطيعا كريم متين تمدحه يمدحك ربه ومن لم يحب المتبى مات مطوحا لخيل وراد بحر الندى.

لقد بان لي في البر كالبحر سبقه خجم في الدار لي خلد الجوع أرى انجداع المنتقى في تغربي غيبات من للمنتقى.

لقد جاءكم قد صار كل مجملا وحي علوم الدين نصا ومشروحا قلوب ذوي الإيمان لله تنسني بخطي وقلبي الهدى صار مشروحا عن الله والمختار قد صرت راضيا وقد خاب من قد أمن بالسوء مرضوحا هو النبي المنتقى قاد الانتقى وقبل نفى الشيطان في البحر مفضوحا يميني عليها بس من يقود من

وإنك لعلى خلق عظيم. وضع صفعي بالذي الدهر ينشؤون، مرادي بربي قد بدا لي وأنشؤون، إلى خدمة يدعو قلامي لجنة، نبي له أعلى الجنان أبوئون، نويت امتداح المنتقى البحر مدة، ومدحي له في البحر قتلي جزاؤه، نبي رسول وهو عبد وسيد، ومدحي له قبل مجاري يزعزئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحي إبليس والحرب مطفئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحني إبليس والحرب مطفئ.

أذن إذا ينتحى لم ينحني منه إرهاب خبيئاتي الدارين كون الإله لي ولكان باقي منه إنقاد أنجاب وينقاد أنجاب يفوزون بالمنى وما عاقني عن شكر مولاي أسباب قد انقذ ضري الذي قبل قد

وجاء محمد المختار لم يبد مثله هو المنتقى المحذي حقق الرجاء وإنك لعلى خلق عظيم وداد لرب قادر خير فعال الصح فؤادي مع كلامي وأفعالي إلى الله قد وجهت حمدي بشكره طلبا محاكد الأعادي بإبطالي نبي نبي جمل الله خلقه وأخلاقه والجود مذن لحطالي نبي رسول صادني عن مضرة وليقال سرا مخجلا كل أبطالي كتاب رسول الله وردي وراحتي وعضبه من صان كلي بأزيالي وخيل وراد بحر الندى طارد العدا من السر ما يكفي بي كل أقيالي علي لوجه الله دين امتداحه فامدحه عني محد قبل أوجالي لخير وران إني خيور تسره عليه السلام من حماني أن أخجالي إذا الضر عم الناس طردا كفيته وينحو لغير الذول في كل أهوالي إذا الضر عم الناس طردا كفيته وينحو لغير الذول في كل أهوالي خرجت من الأهوال مع كل سطوة ولا ينتعي نحوي على كل مختالي لقد رم لي مدح النبي كل فاسد وليرم أخلاقي وليراد أقتالي قلوب العدامات لما سرني به وليراد صعب شاهد أي أزلالي على خير خلق الله أبقى صلاة من حماني به عن كل مفضل لأشكالي ظهرت ظهور الشمس يا خير مرسل عليك السلام من تعالى عن أشكالي يبشر خير الخلق خطي لجنة تبعدني عن كل مفضل لأنكالي محمد الهادي هداني مصححا لي العقد كالأقوال فضلا وأفعالي وإنك لعلى خلق عظيم وعلى المصطفى وعن عن الخلق يرتج فامداحه أحلى وأعلى وأنتج إلى المرء بالأمداح قد صار خادما أتاه من الوهاب وهب يفرج نفى المصطفى الأعداء نفى المصطفى الأعداء عني وأدبروا ورافقه في النفي أوس وخسرج نبي رسول قد نفى كل باطل هو روح النبي لله اليوم منهج كيم متى تمدح يمدحك ربه كيم متى تمدحك تمدح يمدحك ذو الورى هو المنتقى المبدي والمبهج له السبق والتقديم والفضل والعلا فقد دائما هداه تبهج على المصطفى خير البرايا محمد فاضلها ينكب واس ومخرج لقد جاءكم قد جاءنا في امتداحه عليه السلام الله نعم المفرج أتى في امتداح المصطفى آي ربه بيضاه أسائل العلا وهو يعرج خلق بأميزان عليه بذكره فأمدحه من آي مولاه تخرج لنا بانا أن المصطفى خير سيد عليه من الأولى سلام مؤرج قلب نبي الأنوار في السبق وافقت وقد جاءني عند العدا من مخرج على المتقى تسليم مغن وواسع يقول ربنا للعبد ما فيه يلهج وهو رسول الله في الكون قد بدا في الكون قد بدا وما لسوى مقتلي فيه منهج يعد قلامي مع مدادي الذي احتوى سيع كفى

0: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال يا باق زحزح الضر والتبر، تغير بالمختار أغنى عن السبب، إلى غير يلتف البلاء لا إلي ما بدا كون ربي للورى وهو لي وهب. نهى الله عن كل الأذى منذ كان لي، كلا غير الشيطان بالكيد قد ذهب. نفى الله بالقدر العظيم العدام عن إليم بهم لأليك ولي مطلبي جذب. كفاني كفا كاف كفاني كاف لمثل الخير نافع، ولي برسول الله مختير جذب. قيا قادا نفع قصفا عن مضرة، ويطوب العقيم من يودي إلى تعب. على المنتقى أثني ثناء مجملا، ومن قاده الباقي إلى الشكر لم يعب. لحمد ورضوان وشكر تجملت، دعا لي باق بالنبي للمنايا. إذا ما سرط الخط بالمدح للنبي، أوجدت الباقي أباني وبالذهب. خططت سنا يرضي البرايا مخلدا، هذا من عيالي قد كفى الهول واللهب. لربي جعلت المنتمي لي وديعة، وعني يكف العار في اليوم والرهب. قد انصرف الضر الذي كان قاصدا إلى غيرهم، والكل ينجو من الوصب. على المنتقى أزني ولي وجه الندى، ولما يجر البشر والأمن قد نصب. هو لرسول الله صلى الله عليه من إلي الكتاب الجامع الخير قد سلم. يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خبد التأمين مغن عن الطلب. يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خلد التأمين مغن عن الطلب. محمد المختار يأبى مطرتي، لغير بي الباقي محى الضر والتبب. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أذكار أمداحي لمن شرحا، هذي بي الله إن البحر فانشرحا. أثني على المصطفى البحر مرتضيا، أبي قد كفاني من حوى مرحا. نجا عيالي ربي بالنبي وزري، صلى عليه كما أعدأه جرحا. نويت مدح نبي الله سيدنا محمد المسطى وقد قد قرحا. كرامتي مثوبة من قد ساق لي غرضي، بلا أذن كفاني كل من قبحا. لمن كما العلاق في البحر مغتربا، هي إذا البحر بحر الفاق ما صبحا. عظامة المصطفى قد كبكبت ديفا، ولو فرادي أمثي لم تدع شبحا. لو خطابي في دوري وكرمني، حتى تفارقت من عادى وقد نبحا. أنت رسول الذي ما مثله بشر، كان به البيع في أعداء قد ربحا. خذ السنان من خديم لا يراضى، فتمضي بك يا من كف ما ضبحا. لكم تداعي بأنفك قد نزلت، كان محاضري يا خير من مدحا. قلبت مدحي قلبت مدحي إلى خير وراء به، كفاني الله في الدارين ما فضحا. علم وسعي وآداب ومعرفة، لقدتها يا بشيرا قد مل القدحا. هي ابتجاذك للباقي بلا نفج، صلى عليك الذي قد قادر الفلحا. يا سيدي يا رسول الله خذ كتبي، على القول وبشر بالملا الملحا. مكنتني في ديوري فاكفها أبدا، ما سيؤفني ما ليس منشرحا. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أبكارا يمدحي لمن فضلا، قال كرام الخيار السادة الفضلا. وثن على المصطفى ومدح رافقني، في كل شيء بحبل الوصي قد جدلا. نبينا المنتقى ما إن يمازله، في السر والجهر شيء قد يرى بدلا. هو تداعي رسول الله في أبد إلى سواء أذى
1: لزهد بكوني يا عبد المحسن السواري. يا ظل بشارات بالآيات والسواري لسعد بكوني

0: في السر والجهر بالإحسان غاب صريح، فجاتني يا خليلي بسرور هنا بلاهدا في قرابي فانتفى كدري، فقلت والقلب مني طيب بردا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي لمن تكرمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا، لله سكري في سهر ربيه أنا على ابتداء الذي لثار قربانا، قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإهلانا، دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا، تعين بكل في سليم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا، ربيتني فتحب للهام يا سمدي إدمان خير وإسهادا وإسكانا، ربيتني بعد إتهام وتربية عن يوم تربية إسلوك صديانا، مكنتني بعد ديخ سقط لي هللا موسحا بعد ما قد حقت أريانا، ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقط لي اليوم إيخانا وبرهانا، يسرب قلوب النصارى يا خدير إلى نسري ورب لي من قد حس أوهانا، بكونك الواحد القهار منفردا لخره دانا على بسراء إدمانا، نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديه لسي ما سال رحمانا، يسرت لي أمس هبي يوم توسعة بها ألاسم ما ترضاه إحسانا، أعويتني بهد ما داخل فهاد أصلا فسرمدا لير جنا وإنسانا، أزمت وجهي إليك اليوم ساخدا من لمن خدوت له كحبا وحسانا، دها مدادي قدا هاجي لخدمة من تفسيره ضرر الأحداء أمسانا، محمد خير خلق الله سيدنا صلاه عليه الذي أدومه تبيانا، وجه صلاة بتسليم له أبدا ولي بيانا وحني كف حسيانا، حملتني ربي بتكريم دون هنن في البر والبحر سدرسقا وتقلانا، ملكني الهام يا وهاب فوق رجاء إي ولترد لي أهدائي ومسلانا، لجد برزق حلال طيب وقني ما لست ترضاه إسرارا وإهلانا، ناجيت برا رحيما مقنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لنا، أذكر سقوري وسيلي هنا وغدا يا واسحا مخنيا ما سال ديانا، أبلي بكونك وحابا منايما أتى أكون بما هي الخيب ريانا، مكن ووسي ومكسر بتوسيات كليلة القدر أحيانا فأحيانا، في كجهل المكتسافا بلا زلل وكملا بي أعيانا فأعيانا، يسر لي الخير واسمي وسر رصدي يا نافعا لم يسل برا ومنانا، إليك قلبي وجسماني كساك يدي يا هاديا لم يسل ربا وحنانا، لجد بلقياس والليمان في عجل حتى تبصر من قد كان حسنانا، بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أناسها جبارا وسلطانا، رد لي صلاتين يا قهار في أبد وتحميني وكفني مكرا وشيطانا، رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي منك رضوانا، وقيتني مكر أهدائي ومن معهم فلتكفني سرمدا حقدا وهدوانا، اغفر سنوبي وهب لي اليوم مطلبتي بكن ورم به لي سرمدا سانا، إلي هب فراق الذي لم ترضه قلقا ولتمه أني يا قفار ما سانا، بحرمة المصطفى من سرت خادمه بالنسم والنصر سجحا سم ميسانا، حجي بقلبي تقبل وكني قطحا ولتمه الشيني وكملني بما سانا، رب استجب ولتكمل ما نويت لدى توبى الذي بك تبنى فيك بنيانا، وجهت وجهي يوم السبت مرتضيا الى الذي سرمدا ان خالق كان، رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا، سدهم يوم سيدا قد يبصرني فتا وفيدا ورد لي دهر سجانا، قدير قهار يا جبار يا خرضي رد لي الذي يغسل الاموال مجانا، ناجيتك اليوم يا برا حلي له سكر يخجل يا قوتا ومرجانا، أنت الحلي الحسيم الحضر يا أملي أنت الحليم الحليم البر الرحمن، أبلي بحقته الأسماء قهر يمن أمسى يكابد أهل الحق أسمانا، منك التمس الذي أعطيته صلها أتى به قهر الأهداء إدمانا، ملكني اليوم يا وهاب مطلبتي وتكفني كيد من للهس خدما، ناجيتك اليوم صاف فخر إليك فكن لي مفنيا وافتح لي اليوم بيبانا، افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا، ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبصارات يا من فضله بانا، طيب حياتي بلا موت ولا ضرر وجل بفضلك مكسير بخربانا، يسير جميع الذي أرجو وأطلبه حتى أكون خير الحين جسلانا.

Ya Rabbi qud li fi darini kullamunan wa takfini abadan makran wa khislanan bayyin li al-haqq kasfan la yufariquni kama kasafta li ahli lahi tibyanam isrif khulub al-ahadi an asaya mahan li nusrati wahdi bi siban wa fityanam taraktu amsi lazi qadbintuhu wa mada fadahrabat dil wahani kufa khisyanam wajih li al-kasfa wa taskhira dunanan wa takfini sarmadan jahlan wa khusranam fatahu abliya fathan qad yuri hajaban ya khayra hajin hada qumran wa hayranam دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أهاون في توبا يقت آنام دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إساخ لي بالفيد قرآنام له خطابي يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما خسار برهانام نبهتني أمس سفيدا ومعرفة وسرمدا بي النبي الرب أسانام اترجوه إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمه القلق نيرانام أبي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بشرانا ملكني اليوم صيحا لا يفارقني من البصارات في دارين جيرانا عليك أسني بأبكار أجيء بها من الفيود التي تنصب ميدانا لسق دواما فتوهات أكون بها بصرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت الحليم الذي علمت حسبك ما فأخو بتيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يسحل لي سحبا بإيجار ما قد كان فقدانا سبد جناني وسدد منطقي وخني لهنا بإهدام ما قد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقليما ورجحانا ربيتني ربي في الأهداء مقتربا حتى رجو هي للأوطان قد آنا ملك بيدك ما يختار من قبلا مكر ولا سلب وجهه مسانا ملك يا ربي ما فاخر منا كرما يا من يسير من قد جاء سبحانا ناجاك مرتجيا أن لا تخيبه وتكفيه يوم بحث الخلق ميسانا خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه قوى كان الحج ميسانا لو اكتب الهام أجرا لانقطاه له في كل ما فيك ينوي من هدى سانا خلي قلوب الهدى ترا لنصرته في البر والبهر يا من انت لنا ناجاك مرتجيا ما رام في حجل يا خير من أمه من كان حجلانا أنت المهد الذي أبقي البقاء به دنيا وأخرى فهب للحوض مولانا تركت ما كان لي بالبيه متقيا ما هند من لي يقضي حاجتي لنا فتاه وهاب يا رساخ يا ملكي ليفتح وهب لي وارزقني بكن لنا ديخي أسل عاجلا بالبسر محمد أتى أقيم لدين الله أركانا يسر جوهي لتوبى وهمي وقني أصل ورا والتطيب لي سما إسكانا لك السماء والأراضي والحواء بلا مسالك ليرد من سكه بانا أجيب وصلي بتسليم على سندي محمد والتهب لي فائقا بانا أسني على من بفتح الخيب يفضيني وأرتجي منه بسرى سورة التيني له كلامي وسنتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكدياتيني له كتابي وأخناني وأكرمني وكونه لي أنساني بساتيني أبلي بهرمة لفس الله كن أبدا يا خير مفتن بكسف منك تفتيني كففت خبر الأسى عني بكونك لي وسق مرادي لي بالكاف والنوني نجيتني اليوم من حولي إلى سلع قد بهتها بخفين منك مكنوني فجرينا بها ماه الخيب يا سمدي في القلب مني وسدني فوق مصنوني يا أكرما لم يصل برا ومقتدرا يا من له تقل من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتخنيني وجه لي اليوم كسفا لا يفارقني وتفني مكسي بمفروض ومصنوني نبهتني فلتصد علما ومحرفة وتل حياتي أجرا خير ممنوني مرامي عند الله أحويه سرمدا بجاه الذي أهلاه أهني محمدا وزوني عن الأهداء والنار والبلاء سناهي على من صحصح الدير أحمرا مدادي وأقلامي لربي ولنبي أجاري بها من أخلص الصحي همرا متى ما أهد للمتي والسكر خادما يجب بالمنا والهود ما صال أحمرا دعاء يستجب بالمستبع ربي سرمدا ومني تقبل ربي مسايا وحمرا يا جملة قد سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أخرجتموني ناتقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد وسننتم أن المدافع عندنا والكل منكم سوخلا ويهاسر وما قالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامر وما قالكم إني أجاهد سارق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا قديما والمهيمن شاهد إني له عبد قديم للنبي وهو المقدم وصفيه الشاهد صلى عليه بآله وسيابه بسلامه رب إله واحد صلى عليه مسلما وأحاسني من ختلنا إبليس وهو المارد وأقامني سبحانه بالمصطفى فيما به تأتي المنى وأشاهد وبه كفاني أهل كتب قد تقوا والكل منهم بتناسه حاسر سيف الذي يفري طلاما سلسوا توحيده فهو الإله الواهر تا
تبا لقوم ثلثوا بدلالهم من لم يكن ولد له او والد اف لقوم اسرقوا وسقورهم خلف وكل جباء ومكابر اكرم برب لم يواقصهم بما كسبوا هنا وهو الصبور الماجد نهم الذي يحصل اله موحدا ويروم ما يرضى وبئس الجاهل ومرى فيه التي بها انفي العداء وبها يفارقني حنيد قاصد سكر حكيم احكمت اياته ممن يستنصفه ما يريد المارد وبها يدمدم لي على من اخرجوا دنيا واخرى فهو رب ماجد وبها نجاتي من مكائدهم محن وبها ليالي في السلام اكابر اكرم به سكرا حكيما جادلي ربي به وهو الكريم الواجد اما رماه فالاحاديث التي وردت عن الماهي ونهم الوارد وبها استنصف بدحه قد احدثوا وبها يلاسمني صهيد عابر وبها يفارقني خرور يختفي وبها يلاسمني ارتخاء خالد اكرم بمن قد جاءنا بنصوصها نهم المجاهد في الاله العابر نهم المصفهم في الخلائق كلهم يوم الجوانهم الصفيه الخائر نهم المقدم في الكرام جميعهم وبه يفارقني عدو راسد صلى عليه بآله وسيابه من ليس يجلسه كنود سارد بسلامه وبه أداني بالهدى أتهتلت بي أمنا والوالد أما الفروه فأصم قد هددت لحديثه إن الفروه سواهد وبها أسنص سائلا من صبحة عن جانبي إن السهام توارد أما الذي يتجسس الأسرار لي فتصوف صاف جلاه أماجد الناجس الأصلاف خيرا ربنا يوم الجسى فهو السقور الماجد الناجس من بينه بنصيحة ما فيهما وبدت بساك فواهد ينفي الهدى أن الذي لا أبتغي بدلا به فهو الحفيظ الطارد وهو الذي قد كان لي أحاسني أبدا به ممن خلا ويهاقر قد سانني دنيا وأخرى آمنا ويقود لي ما قبل منه أراود إن كان للأهداء أصلحة بها خيفوف أصلحته وأجاهد وبها يفارقني سرار صلصوا وتناسه والكل منهم هاسر وبكون ربي لي أكون موحدا من لم يكن ولد له أو والد يا الله يا رحمن يا رب الورى يا من له كلي وفيك أواعد كن لي بما فاق السنون تكرما واقني الذي فيه البلاء وصدائد وتقنني دنيا وأخرى يا هريم يا من له مني تجيء خساهر يا خير مقن بالكتاب هديتني وبسنة الماهي الذي هو آمر لسد بسكري سرمدا لك محردا وإلي منك طرائف وفرائد يا ربي سقلي سرمدا فوق الذي أرجو وإني في محلي قائد يا خير مقن أستغيث بفضله يا من له مني أناك مساجد ليحجل النصر الذي أرجو هنا أتى يلاسمني أنالك ساجد ليحجل النصر أسيسا هؤنا أتى يفارقني كفور جاهد وأدم صلاتك بالسلام على النبي في آله وسيابه يا واهد لماه بصير سان كل مهره مديه مع الآداب والهلم والسعي خلامي عليها دين مته لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحي دهاني إلى مته النبي سيد بسره وفي أكبر الدوان محبسره وهي جرى للذي فر البرايا له به من الخير مخبوطا لدى الأخص والجريم أتاني أمان من بلاء وفتنة كفيت السقاء كالجوه والفقر والهريم إذا ما مدهت المنتقى قاد لي به وداد وصف رافقا أنفح الدريم كريم متى تمده يمدحك ربه وفي متنه فارق السكا مه القيم محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة المحصرة من الحيم رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مصيب السلم والغيم سلمت من الأهداء والمكر والعصا بجاه الذي يغني به الله عن مسيم ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مهما فارق القصة بالقسيم لقد جاءكم أصنع على خير مرسل أمانا به الباقي أن يستفي والوسي مع المصطفى خص الأهادي لجانبي وإني على خير كثير محل وقيم نبي نبي جمل الله ساته كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقيم ألان لي القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى حمدي له ما لحنه نويت سكور الله سكرا مخلدا ألا من به كل يصفي كما يهيم فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أخنا عن المين والرئيم سألت بوجه الله ربي وكان لي فراقي بلا حوض له سنبك السهيم كفى الله كلي كل ما لم يهب لي براق على كل الورى أفضل الهليم محمد المختار باها بي الورى عليه السلام خير من جار بالهليم على الله أسني صلاة مسلما على من به ذري لدى الله سوفني سمام وراء حصري لدى الله في يدي
وما رمته من مالك خارب الأنيم يميني على الأحداء سيف مهند فمن لم يسالني يمره سوقسيم سمام سوي الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسلمها الجسيم علي لوجه الله دين السلام أماني به الباقي عن المكر والبخيم لربي سكوري بهدام دي على النبي ولا تنتهي نهوي سوى صفي بالتقيم يصفي لي الخيرات ربي بجاهما كفاني به الأهداء ترا بآلئيم أديات ربي قد هردني وصفيت وقد يري الغراس الخصي والنهيم مدادي وأقلامي لربي ولنبي عليه السلام هافز جل حنسيم إلى بس خير الهلم في صدر مهتد أدى الله كلي والمبيعات كالنسيم علي التواليف التي يهتدي بها إذا سعى ربي خير من فاس بالوهيم نوى القلب مني بس علم يقول صد التعلم والتعليم لله سدهي تحيات باقت قد حول كون ملكه على أحمد المختار من متهوسيين توجهت بالمختار والسابي مدتا لمغن به لجار بالسكر والطيم مع الله بالماهي إسابي مصحيحا وإني بماهي الخيب سبته والريم أزوني عن الأحداء والداهي والأساء صفيه الذي كليتي سان بالهيم رباه كتاب الله والسنة التي أحاديثه تفسيره لسسا حزيم يقود لي الباقي بقرآنه المنا ولي بارك الوهاب في العين والعصيم سراتي سرات المستقيم الذي به قسمنا من الأقدار كالميل والقسيم علي لوجه الله ترتل ذكره قديما لمن أخنا به أن أسى المسيم لمن خاد لي أبكار علم وخيره سكوري قديما للذي نهج سوقفين يدي مسقدمت المستباسات الرفعة قسمت من الأهداء والرحد والصفين كفاني إلهي بالنبي المكر والسخاء وصافي فيود الله في القلب سوخرين ما الله قصد الدر نهبي بجائما قد ادفع نارا قد نهر قبل بالوريم بجائما حاس صيدا بعد أسناهم نلنا فلاحا وخير الدين أسناهم أفضي سكوري ربي بعد محمد الدين على الذي قد هوى في سول أسناهم ليخاد ربي الذي قد جاهد الكرماء به وهدى كلي وأنماهم محمد قد جرت نهي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماهم وجهت أبكار متهيل الذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأشهاهم محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمس هوت في الدوه أبهاهم نبينا لم يكن ثرواه في القدماء ولا يرى سروادا في الخلق ثرواهم يزني بذلك أقلامي عليه بهم كأنني عند ترب فيه مهواهم نبينا خاذ لي ما أستبد بهم مهل جماعة فضلا من مساياهم رسولنا أحمد المختار قدمهم باق قديم هددهم رئاياهم آيات أحمد لي خاذت مواهبهم ولي تقلد ما أرضى وأهواهم واجهت ربي بمده المستوى سمنا وانخاذ لي كون ربي لي بجدواهم فر اللهين لخير سرمدا وجلا وليس ينهو جنابي دهر مساهم رمى الإله الذي لا شيء يهجسه صحيح من أمد الريهان منهاء أما جهاتي مغن قد مدت يدي له وأخنا به كلي وأهلاهم يهمي جنابي للجنات رافعه بالمستوى خير من أبداه مولاهم محمد خاذ لي ما لا يفوس به خير من الله من أبدا وأخفاهم فرحت خير ورافق مدي ولهم قتيب تمليك باق فيه صفاهم أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وهب وما آباه ياباهم نبينا المصطفى خير وراق رضيب في كل سيه وما ياباه آباهم تراق زاهد توهدي لمالكنا سواهد الحق مناعة لمن باهم والله إني يقل الإله به ابن له دون قصب فيه أجساهم لغير الدري جرى إبليس مقتهبا مؤيسا من جهاد الله أقصاهم لقد تبين للأهداء مستمن أني حبيب لمن ندهم بي اللهم ولو فراد ومسلم مدبرين محا لغير الدري أنهم الواهد اللهم أكا سلام كريم لا يقيب من بلا سرم تؤلم جنجا بذكراهم فوصي بذكر حكيم لا يفارقني مهابه المنتقى أسني ببصراهم خرايا آي كتاب ليس يقربهم إبليس قطعا بمن قطاب مصراهم لله سكري على خير الورى وعلى أهلا كتاب بوحي الله مجراهم عجي خذ الله بالمقتار دون فرا ينخذ لي كل ما لله يرضاهم سأشكر الله للجنات مرطريا أنه ولي خار إبقاه وأمباهم بناني الله إسنا مانها وله أمدي وشكري على من منه أبداهم يرضى لي الله كوني دهر ساكره وخاذ لي خير مكتوب وأجداهم أردي إلهي وأردي المصطفى بتلا وتلك كتاب الذي قد جل معناهم لكم خطابي أهل الحرس جملتكم بفضل من سؤلنا آتا ونلناهم ليسدوا دهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي اللهم هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من سعى أهلاهم له الوجود الذي قد سانه قدم مع البقاء الذي أبقى من أبقاهم الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يخله خير من مولاه أشقاهم إرسال أحمد لا يخفى على أحد
إلا هلا أحد يقصيه مولاهم لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لخيره فاسما لله وعلاهم الله فضل له قدما وقدمه ومن أبى ناجه بالحصل خلاهم هو النبي رسول المهتمى وله تاوي الأكابر من والاه اللهم إن الرسول لنور يستنار به دنيا وأخرى فمن هاداه أراهم له خطابه في سهر ربيه ولا ينو جهات الذي بدر هاداهم لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ساسبق وأجراهم إليك تنقاد يوما يفي مصفها جميعهم يا بصيرا نلت بصراهم أديتي يا رسول الله آكبلا رد وكن لي يا من جاءه الجاهم ولي الله أنت دهر واسطتي يا من بك الله ما لقطار أن جاهم حوصي بربي وهو الواحد الأهد من اللهين كفاني سر من جهدهم لله قد تكر من تنبي ومنه وجيم وهو المكرم منهم الفرد والسمد يسوق ربي ما لم يرضي أبدا لخير نحوي لا ينهوني الكمد هديتي من إله دهر صافية ولا أسأل عليه دهر أحتمد تصيم مقدن كريم نافي سمد على نبي به لله ألتهد وجهت كليتي لله ساخد من للمصطفى من هو المختار والوهد كتبت للسكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفؤا له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لي فانقاد للسدد للأكرم الواهد امتد يدي وله أمدي على خير من يهدى به المدد توبي إلى الخافر القفار تحرني كليتي بنبي المنتقى رشد وعلاني الله هو المختار في أبد فضلا وفصل بما قد وده الحسد إبات ربي كفدني كل محلوكة يسو جنابي بها والقلب والجسد وسقت بالأكرم المهدي بلا هود وساق فضلا لخير دهر من حسد رب الإله وخير الخلق واسدتي وانقاد لي خير من قاد له الأبد بالمنتقى حتى ربي ما حلي مهن وانقاد لي أجر من بالحق قد حبدوا بالمصطفى لي بنى الخدوس مدرسة بها يزول الأسى والجهل والكبد أسقى صلاة بتسليم على سندي محمد النور من بالخير قد سعدوا للمصطفى في جميع الآل قدت صلاة تنبي السلام من الباخي بمن وحدوا أني إلهي بالماهي أخوخمها من حق من قربوا مني ومن بحروا رديت عن مالك مغن يبصرني إلى الجنان بخير لا تنال يدم سكرت برا رحيما لا يوجه لي إلى بصارات حسنى لا صمت زيدم أخناني الله أن مكر وهن أسد أتم هدني قمات النفس والخود للخادر النفس طوها والحياة ردا أتمها أن جنابي له والأود هني عفى الله بالمختار سيدنا أفن به ليس ينهو نهوي السفد سلم مها برسول قد ما أثني ببسر من ليس يهرو ملكه نفد ينهو لخير يظلم كالسلام مهن بمهو من هو رب الحرس والسمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باغ هو الأهد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وعبلي فيها ما لم يكن قط لغيري ولا يكون أبدا لغيري من القوارق والعجائب والكرامات واجعلها لي أمانا من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر أسمة صادقة وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا سيه يسوءني أو يضرني في الآل والمهال آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. واجهني جزاء صبر وجزاء شكر بلا ضياء.

يخلق ما يودي بالحزن لغير ذاتي من له الشكر اتزن نزعني من البرايا الصمد ومنهم نزعني محمد نفعني كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله كتبتي صلد الله الأحد مثل العبادات وزبت من جحد للمنتقى وجهت مدحا قد جلب لي رضاه ولي اليمنى سلب عبادتي بالخط والتلاوة خلدت الصلاح والحلاوة لله قد أوصلت توحيدا يهب لي المنى بلا عيدا ولا رهب الله جل أحد والله الصمد الذي انجلت علاه خاب مسلس الذي لم يلد وليس مولودا وطاب خلدي لمح نحوي العين قد رصد من بعد ما باء بما به قصد قلت ولا انحو لذاتي كل من يسقه ضري ولي طاب الزمن علمني بقل هو الله احد ربي ما ساق لغيري من جحد فيجمح بلا بقاء ازري لا يمح المانع المؤثر يقودني الى الجنان البشر وطاب للطي وطاب النشر من لك يجزى صبر وجزى شكر الهي ووعدي نجزى وانك لعلى خلق عظيم وجه خير الخلق للخديم جزاه مع جزى القديم ازكى صلاه بسلام سرمدا على الشفيع ذي المزايا احمدا نجابه المختار.

كرم خير خلق مثل الجود نحى لمن عبد ذا سجود لطف ربنا بالجاه المنتقى بكل من يهواه من ذوي التقى عليه أفضل الصلاة والسلام كما عن الخديم زحزح الملام له البراعة بالسبق والعلا.

ولا خدمة خير عالمين أحمد صلى عليه من كفاني كمدا خدمة خير العالمين أحمد

عن يوم القيام يقود للجنان من أحب من لم يحبه لنار كب محمد ما في الورى شرواه صلى عليه مشبع رواه وإنك لعلى خلق عظيم ودي لربي المكرم الأحد من كونه لي بدا يوم الأحد أشكره اليوم شكورا عجزا مثلي عنه لي وعدا أنجزا نبهني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا والصفا خلدي أكرمني بكونه إلي الصمد وقادني به إليه أحمد لم ينحني وليس ينحوني اللعين في الحال والمآل زبه المعين عبادي ربي بمدح أحمد زحزح إبليس لغيري مكمدا إبليس قد ندمت من توجه يبغي بمن له توجه خاب العين بائيا بالندم من البراس خائفا من خدمي للمصاوجة مدحا دفعا إبليس للبكاء وهو اندفعا قلت إلى المختار مدحا قد سجب مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب قلت إلى المختار مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب عدت لخدمة النبي المشفع وقاد لي مخجل كل مدفع ظل لي حب الإله والنبي وخلق

ما سري عني الأحد قادره لي قادا من يوم الأحد وإنك لعلى خلق عظيم. وثق بالله العلي مع الكتاب وكان لي بلا أذن ولا عتاب أشكره على المحاء الضري والتعبي.

وبالشكور رفع الميزانا. كتابتي أحب لله الكريم من جل ما له ثواب لا يرين، إلا خلاصة توحيدا يدور من خياره الشموس والبدور. علي من بثبوت القدم من أطرار ذي البقاء والقدم، إلا أوسط وللرسول ما يأذن به بخير سول. خذ جميع العالمين أحمد صلى الله وسلم عليه الصمد، فذا فكون الله

أحمد الأمين قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن أبط ربي بخدمة الشفيع والقاضي منه به صيت رفيع رضيض رسول الله عصمت من حرب والضر لله ينقاضي الجزاء والأجور ولا شيء

وإنك لعلى خلق عظيم. ولا اللعين ولا اللعين والأذى لغيري فيا بد بجاه أذن خيري.

في الآل وصحبك في الحال وفي المآل نرمى أفضل الصلاة والسلام لنبي قادرنا الله الكلام كبت ربنا العيد عدو فانكبت من مصطفى الذي تقدم السبت للمنتقى وجهت ما أعلاني كبد وكب من قلاني أن يثنى قبل ذوي الحميم بخدمة المسلمين.

قيسنا يا خير من أعلاه بقٍ هداك والمنى والاه لك شكري أبدا على فراق من لم يحبنيك ونيل العلم راق قدمك القديم يا مقدم ارنح مني إليه الخدم عليك سلاق سلام من جعل خطي سورا سورك دواما فانجعل عليك الصلاة بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين أنت النبي والرسول والأمين أدعي ذلك العلي من قبل أن أراهم الدهر وكل با وأن وإنك لعلى خلق عظيم خذ النبي والرسول أحمدا فبل غيري كل ما لم يحمدا إن ابن عبد الله فاق

كتاب أحمد بن عبد الله قد حال بيني وبين الله لأحمد المختار نور ساطع لغيره فر العين القاطع علم إبليس بأن المنتقى خير الورى فخاف منه باتقى للمنتقى أشد كل مشرك كمخذ العدا مغيب لم يدرك أبا أبو جهل تقدم الرسول أبا أبو جهل تقدم الرسول علت سمات معتي خير سول خاب أبو جهل وناداه القليل لقماط بها تنسى الحليل لم يبحث كذاب أي مسيلما أتركة لمسلم ومسلمة قاد هدى الله أبا بكر إلى كلمة دين الله عبدا زائلا عمرهم عزته والنور عثمانهم ثم علي صور ظهر حق الله أما الباطل فجده قيم بدر عاطل الذي لي أراده الله بلا منازع لمن أباه كبلا مدح النبي والرسول أحمدا زب لغيره كل ما لم يحمدا وإنك لعلى خلق عظيم

السبق ذكر حكيم منه إبليس أبق عليه الصلاة بسلام سرمدا للآل والصحب وكل حمدا للمنتقى الإله الواحد نور ينير قلبك غير جاحد أن يشك أحد في كون أحمد المختار نور الكون خدمة خير العالمين فهمت تضرق صدري عوما نافعات أفحمت خدمة خير العالمين فهمت هذه علوما نافعات أفحمت لا من حين شك ولا توهم والاستواء قلبي ينحو الوهم قلبي يصانه الجميل عن قبيح وليقود النور في ما لي يبيح علمني من لوحيك والقلم من ليقود علم ما لم أعلم ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني يعصمني الباب

والغرر نفع امتداح خير مرسل صلى عليه مذهب لكسل كرمني مدح النبي في العدا به كفاني الله.

عليه الصلاة من يسوق لي مرامي. قال النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات من الختم دون هفوات ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غيري فضل الأنفع يقود لي كن فيكون السرمدا جود المكرم وجود أحمد محمد لي باب خير فتحا صلى عليه من هدى فانفتحا وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محيلي محى الحمام وكفوا إلى العداد نعم الإمام أكل من الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميت نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني كرمني العلي

0: on ci walu talifi
1: jeureujeuf serigne cheikhna ci leral yu am solo yoy nga xamne andi nga ko ci cheikh mohamadou lamine diop ci bi nga xamni nopi na gis serigne touba ci walu gi fete won nga wax ci jappale gi nga xamne ni jappale won nako cheikh mohamadou mustapha ci diko jappale ci wax ak ci jeuf ba sax andi ci khasside go xamne ni way nako diko di ñaax talibé di kañu ma di kañu xam nga kañu bokut ak ndamu ndamu moy ni mbeur yi def te khasside gi mko wax bim ko defé tax moy bahru mutadarik nga xamne mbeur yi dañ daan nan fa ma jaar ku fa jaar taqban nga xamne xam moy ndamu kañu nak moy da ngay jajji nit ñi ngir ñu gor gor lu ci bahru bobu gis nga ci la wu jappelé seigne modou mustapha ci diko di jajji nit ñi ngir ñu ñew ci liggéey bi mi woté da nga dégg mo né dégglu leen mama la biré leen xam nga loolu mo tollok fa ma jaar ku fa jaar taqban ci ndamu waye fi nak ci kañu la kañu nga xamné ci woté ci liggéey dégglu leen mama la biré leen di né la bir la laaj dégglu leen tewlu len ko ci xol yene len lef li day wame waw dogal len de nga cheikh bi wote na tay wuyu len ci jumaay ci jumaay gor gu bax tele len de nga non la ko topé mustapha minu gën neena len man taxaw na ci tay ay ci len ay ci len ay ci len ay ci len ay ci len gaay cheikh walu len non la ko topé ba ci muju ga mune wax na ngeen deg jeuf ngeen di gis bind it ba fi yeen jang len wa salam mangi tup tay dagan sutura ngeureumam nel amin julina ci yonen ak ñoñam ak ku len top fi ak fenen mo muy wayu neex yo xamne ni yu rythme la ci bahru bu am solo bu neex neex andi ngay tam ci ay talifam mom yi nga xamne talif nako bokku na ci tam li nga xamne man nañ ko ci gëna jangate rek moy xissa bobu nga net li ci bi kër gi jommi lol moy wonni seigne touba nangou na liggey bobu muy irwa onadi moy téré bo xamni ni kenn munta wax ci yoonu mourid kenn munta bind ci yoonu mourid diko teggi fokk nga ñew ci mom moy lu am solo kon seigne cheikhna bala ñoo ñew rek kon ci wax manam laaj lu jëm ci ak jaglem yi nga xamni ni nekkon na ci digënté mak seigne touba wax ci jagle yi nga xamni ni cheikh mohamadou lamine diop amon nako ci seigne touba
0: ok jerejeuf sun lamine kon ñu ñew ci jagle yi nga xamne mom la ko sunu borom xewali won ci serigne bu mag bi jagle yi nak buñ ci wax lenn ci yi nga xamne mom la da netle rek mom lañ ci indi naka jek mom xam nga alquran dafa wax ne wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha'u wallahu zul fadli al azim kon lolu nga ne lu ko sunu borom defal serigne bi rek lañ ko mëna tuddé barna lol nak lum ci da netali di ci sante yalla ndax alquran ma wax ne wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ta lum ci da netali da lan wax ne bok na ci lima yalla xewale ci serigne bi nangam ak nangam legi kon ngir sante lako ci yalla ñu netali ci rek aslef ngir ñu man ko jariño mi ngi netali di wax ne amna ben bis serigne bi di len bindlo ñu nek ci bindukaay ba mom ak ay moromam len ci ay morom ñu nek di bind ba yag neena asman si xin xinu ñul kuku di ngelaw bam yag neena ngelaw li tar lol ba mu ñul kuku nga xamne danaka kenn gisatut sa morom bo talé sa lox sa do ko gis neen lolou yobbu ko ci muy xalaat mbirum bammel ak lendamay bak xataay bak ñaari malaika ya fay laaj ak seen melokan wu doy waro ba jot ci wax ci ay beuyit lo xamne wax ko sax ci awlam ñam ci xelam rek la ko rab dal di wax ne layta shi'ri ma za yakunu jawabi in atani fi turbatil malakani akane xon man ma xam buñ ma dugale ci bir suuf ba ñaari malaika yoy ñew di ma laaj lan lay tontu neena bi mu tambale taw ci saase rek ma seen jëm ju joge ci bir fa señ bané di daw jëm ci fiñ nek dem exé ba ci non dal neena am ko wuy serigne bi ci yeen neena kessas ci buntu ba mo daw daldi dem wuy ji man so sama won waye kessas ci buntu ba neena mo daw daldi wuy ji serigne bi am agge neena gis ko mu yor khassidou gu toy xip jox ko ne ko bo demé ci faré ci manam ci faré nga jox len ko nga len ki moy sen tontu ci ñaari malaika yoy di lacc bammel khassida gi moy gi ñuy wax min allahul mahfuz legi siwna mon lañ ko ba ñing koy wéccu ci wéccu ka yépp mo tambalé ci minni liman lahul wujud wal khidam hamdun wa shukrun wa taqabbal al khidam mi xese da ko xamne gu lambo tawhid la bokku na ci liko sunu borom xewale ci serigne bi neena natna manam natna ko ci noddu ben bis ginaaw bu noddu kat ba faato mu rafetal ko mu fetal ko jakaja mu diko noddal nga xamne neena noddal nako ay at yo xamne sa bu ñewé rek ci jakaji mo koy li xamal mu dal di julli lélé bu julé ba nopi dal di ubbi mihrab bi dal di koy sante mu yëkëtil ko khasida loolu it bo sété téréem bi mi wax al-minhajul miskiya dana ci gëna lèr ndax neena sun borom da ko xéewale won baat bu neex ba ñepp daan ci yému mi ngi netli sax di wax né amna benn bis serigne bi diko jangalo khasida sante ko né ko sa bo ci gisé lu mata défarat rek mag mako wax neena mu jang ba ex ci gis lu ko nuru waye ay teggina mayuko mu diko wax serigne bi neena muy baamu baydui di baamu baydui ba yag serigne bi nako mud lamine xana fofu da mata défarat neena mu ne tek am ci jotaay ba kilifa gune mom mi de momata defar neena serigne bi nako xana xamone ñi defaru nañ neena ci serigne bobu la yegge sama defaru ba buma joge dama dal dem ci mom dal di safuante ak mom ndax budul ko nak mom duma deg kaddu gog ci serigne bi serigne bi it mas nako wax ne ko mud lamine mu nako mbake mu nako sama borom xamal na mané mala jur lolit di tawfiq jo xamne sunu borom defal nak ko laaj nako bisit nako waxal lo gëna bëgg ma defal lako neena mu ne ko man day aduna yitté wu ma fi dara waye ëllëg yowmal xiyam ni ma xamé ne sa dëgg ak rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kenn du ci dox mané dama bëgg sama digënté yow bu ci kenn dox sëriñ bi dal di ko koy nangul bokku na ci liko yalla xéewale sëriñ bi itam amna ñuy tuddé al asharatul mubasharatu bil janna xamné moy lolu ci amona ci sahaba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fukk ñoo xamné ñom la yonnati bégal ci ben jotaay ne leen yeen seen aljana woorna ma donte bobu sahaba yépp seen aljana leer nako waye ñoo ñu moy ñi nga xamné ñom lañ xam ci ben jotaay dañ leen lim khulafa'u rashidun ci la bok ci lañ bok mu ñent ñoo ñu ak juroom ben ci manam ye ci seuss ba mat fukk lolu itam dafa amone serigne bi lolu lepp bok na ci liñ ci jàng rek moy serigne bi moy ko xamné leppam dako nuralek yonante bi sallallahu alayhi wa sallam neena it serigne bi daf ko dan jangulo jangum khasida ci waxtu fajar sa bo xamene manam selmal na julik suba dakoy jangulo khasida ben bis neena waxtu jot serigne bi selmal gisuko mu daldi yonne woluko neena nima ñewé ci kër gi nak baxomako ñewé ci manam ci kër gi bima excé ma ngi fekk sama mbokk talibé yi tok di xaar señ mu ubbi señ baangi ci biir néna ma tok buñ togué ba yag dégg ko mu yëngu xumbu ba melni luy ñëw ba yag mu neewat tek dal ba yag mu defaat ko ba yag mu neewat tek ba yag mu daal wax ci kaw daal né insarifu sudurul ahrari khuburul asrar walbatikulon manam walbatikulen ngeen déllu ndax dëndi gor yi ñoy bamér yi secret yi néna bimu waxé lool rek ñun ñëpp ñu daal di ma ci juk di déllu waye man ma ngi and ak kersa ak ñakare ndax manam xeyna kenn xamul li xew waye man yegna ci sama bop lo xamne taxna ma and ak kersa lol ak njaqare neena bima agge baat yoy tamodi sudurul ahrar khuburul asrar neena malal ci way qasida go xamne haraf yi nek ci jumla yoy la ko tanke mu tambale ci salahu kullika ma'al islahi qad hamaya hubbaka an talahi daruka an zawil mafasidil fasad qada ilayka hubba mubghidi fasad fana lol moy bop khasida gi da ci wax ne yow serigne bi yewen go xamne sa lepp yewen nako moy ar sa soppi bi ta moy man ba du manam genn yaq du jëm ci man bama ak jagn gi nga xamne yang koy jagn way yaq ni mo manam mo la matal ba indil la ciofelu gi nga xamne daño bañ ak yaq neena bi khasida gi agge mu ñu wan ko serigne bi ginnaw bi mu dal teud tawat ju metti ba bi ko son borom jamale mu rajek serigne bi serigne bi nako muhammadul amin sa tawat jade sa khasida ga moko waral neena sama yaqeen dal di gëna wolu dal di gëna deugar sama yaakar it gëna doliko ñene mas nako wax nako mud lamin beuy sangam sama khasside yi anana ngeen koy firé anana ko foré di firé néna mu nako xana nangam mu nako lol de du ci sama djublu nangam de mo ci sama djublu lolé seigne abdou khodous khalifa sin bak kadior mom ko netli néna ci lamignam lako nango mas nako waxit neko ay ji nan ngeen koy firé man jaa bil hasanati falahu asru amsalha wa man jaa bis sayyati fala yajsi illa mislaha manam naka ngeen koy firé néna mu neko xana de moy da ci wax ne kep ku def ben bu bax dana la ko fulal bamuy fuk mu neko muhammadul amin sama borom waxut man faala de da fa wax ne ku def ben bu bax samako ku def ben bu bax samako bam exi ba ci man ja ala wax dana la ko fulal bamuy fuk néna ko yit bis sa bu ngeen ma gisé may def lu wuté ngir mi bu len ma ci roy ngirum imam malik sa bu ngeen gisé may def lu wuté ngirum imam malik mi bu len ma ci roy ndax men ndax man amna ay jégglé sama digg ak sama borom yo xamné am ngir teunkatuma lolou kon len la ci wal gi nga xamné mom la manam ay jégglé yo xamné dañ ko daan dégg mag ñi saison ci mom dañ ko daan dégg mu diko faral netli muy ay jégglé yu am solo yo xamné sun borom baxé nako ci sëriñ bi yoy moy yi nga xamné mom lañ ci saña netali
1: jeureuf serigne cheikhouna ci leral gu am solo lolou nga xamné leral nga ko ci jégglé gi nga xamné ni yalla defalal nako cheikh mohammed lamine diop ci serigne touba muy lu am am solo waxtu yi mo ñu teunk kon ñu jall ci yeneeni tombe waye tay dañ koy yamale fi ci banen émission inshallah di sante bu baaxa baax ci leral yi bu ko defé yeen mbokk yi nga xamné ni yeen nga ñu doon bayyi xel ci biir réew mi ak bitim réew ñu nekkon di waxtane nafarat dunduk cheikh mohammedou lamine diop and ko serigne cheikhouna diop mi nga xamné ni ab setam la ba nopi wal batiko bind ci mom ab téré ñu defon ci ñeuk émission ak mom dallo tay ji defat ci banen émission mu déssé ñu nak banen émission ndax dunduk cheikh mohammedou lamine diop dafa guddu ndax ak dundam waxna ko ci début bi néna lepp dundam moy lepp dunduy serigne touba ndax danaka ay at yu néw rek la am ci dundam yu jaxso wut ak serigne touba tebe ko fi serigne touba baye tam dafa walbatiku jaxaso wat ak jabotuk serigne touba yi kon ñi ngi len di deg dajje ba benen yoon inshallah di sante mbollem ñi nga xamne ñoo ñu doon baye xel ak mbollem ñi nga xamne ni nekkon nañ ci walu technique bi ak cameraman bi nga xamne ni mo duy serigne tierno fay len dig dajje ba benen yoon inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum
2: salah indasil jamal yuhmadu بسم الجميل الله الرحمن النافع الرحيم سل أسمان الحمد لله الذي قد جعل سنسمى صحيا خالصا فنجعل أحمده سبحانه وأشكر وباللسان وفهاني أذكر أذكر رب العالمين الشكرا وقد كفى كل الهدى والمكرى وخلد الشكر له والحمد وقته أنيمها والحمد وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمدن حبيبي وآله وصحبه رجالي من خاد للبصر بلا مجالي وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت سكره تعالى برجس وخيره ولي وعده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له الداران والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مساء صوابا لا يريم وأصل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنبي كون النساء مساء لديه أكبر رضا وكونه سرور الكبرى وكونه فرار أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هسا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي في البقاء والخدم أسير محل أبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري محل أخيار لله بالنبي وما لي لخير الله أود مسير يسير بي الجسر الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجستي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفصي لدى الهداء من الواسع الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير ujuri ala al-wahhabi jalla takarruman ala khidmati al-mukhtari wa huwa ajiru nuzuri ya kawni abdasil harsi wahdahu khadiman li khayri al-khalqi wa huwa naziru ijiruni al-kafi bihi min asal hidab wa min kulli su'in wa huwa jalla mujiru masiri ya kawni abdahu wa khadiman nabi wa amru al-baraya lil-ilahi yasiru suhuri wa ayami qadan li sawahidun bikawni ya abdallahi uho shahirun suturi fi dari nimati muhammadan binasmin wa nasrin uho nima saturum wa ghatabtuhu fil bahri istairi antaha illa allahi wal muqtari uho munirum nabiy al huda tabat liya nafsu hauna wa anta bimadhi kassalati jadirum fasal khaliqi rawd al hidali mahan bima ahobu bihi lil barri anta nasirum fasal khaliqi ta'jila aw bibi munyati fasaka halal mawlal karimi yasirum عليك صلاة منه جل مسلما مهل آل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مهسرى من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجل وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد سفيه الذي كل يقي وينير مع الآل والأصاب أصد الهدامها سوي السب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخارهين يسير على سيفه الفاروق من ربه رضا كبير كما قد صبه وصير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين هو صبور على والد السبتين أصدى أصنى رضا كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحرمي أمانه بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير خرور ورا خر النصارى بكيده وصنوا الصنون والصنون خرور لرب التفاته لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفاته لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم قصير فجهت ببسر من أبقي سكره عليه صفاه والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا هلا سر السر والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يسع لمن شاء بتيسيري هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فولت والقلب طيب خريبا لدى الأهداء وهو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في الهرهين أدور وخاتبه بالمدح وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور وخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بي سكفور بهم الرجي من مالك نصره على سوي السرك بتسليسه نتجور يصنونني وقت اقترابي لديهم أسيرا لهم والكل سم يهور ويارى أسا للسياتين والهواء وإني لرب الحرس جل أسير أسير إلى سلبر والبار حابدا ولست إلى الفجار عود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالهروة الوسخى التي هي نور به سرت من ربي لربي موحدا وهول النزارى والبهور تمور به سرت من ربي لربي موحدا وهولي نصارى والبهور تمور هو الكنس والكبريت والسار لي هنا به تنتفي نار خدا وصبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يضير على من به قد جاءنا منه منصرا صلاة تقيني سوى أسير أمرتنا بأن نصلي على نبينا يا من به تعطي الهلا نروم منك أن نصلي على كما أمرتنا فسد بنا ولا نروم منك برسول الله عليه خير الصلوات الله أن تكتب الصلاة وتسليما أنا له وحبلنا حلوما للمستوى صلوات عنا مع السلام من ربي حيث عنا للمنتقى أوصل السلام المهين يا من به كفيتنا كل لعين اجعل جميع صلواتي ساكية بالغة إلى النبي نامية قبل النبي كبس الأبيات يا من عليه أنصل الآيات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد صلاه مها تسليم سما الى النبي صلى الله عليه وسلم للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس على الناس مها منص حدر اوصي صلاه بالسلام الدائرين له يقودان جميع حماير آت النبي المنتقى الوسيلة يوم القيامة مها الفضيلة كريم رسول الله السريع بما هو الدرجة الرفيعة تصيب من هو لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود عبد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خط وحدته صفيعا في الجموع سلام لا يخلف الميهادا على الذي خرخاد لي إسعادا للمنتهى اوصل بالانتهاء جمله ما خد كان استهاء للمتبع خير البرايا احمد اوصل جميع قدمي والتحمد وصل بصارات الكريم السمد الى النبي المنتهى محمد نافع يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتهى الرسول صل وسلم وجد بسولي على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي للمتبع الذي له خلامي أوصي صلاتك مع السلام يسر بجاء المنتقى للمنتقى في منافها دواما تنتقى اكتب له الصلاة عليه الباخي بسبب ما خاب عن سباخي لمستوكتب يا كريم وابدا بصارة من خلمي حيث برا نافه وجه لنبي بالنبي بخائبا أن أقرب وأجنبي بجائه أوصي له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آتي نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بلا انسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلاميك بلا انتهاء للمصطفى الحسن واللهائم أحد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمن يا رب يرضى عن سهاب المنتقى سوير الداه والوداد والتقى يا رب يرضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع قبل الذي فتح دون اللطيم لباب سكر المصطفى في خطي اكتب بصارات اكتب بصارات تسيد راخدا للمصطفى في يومنا ساوى خدا اوصي صلاة لا تهاكي الصلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات للمنتقى الذي به لك انتهى سير يقود بخدمي ما يستهام لمصطفى خير البلاء يا احمد خل الصلاة والسلام سرمدا ذب الحناء والعصا من قبل ان يقصده يا من له قلب ادمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد حبنا نجي جميع من احبوني خدا من الحساب والتدم لي رخدا امن واحسن بالنبي كل يتيم من الاسى والتتقبل نيتين الى النبي في الاله والصحابه قرق دمي وليهب صحابا منهلا خير ورا بكل ما يسره وصليا وسلما نافي وصلي والتسلم دونات على نبيك بصارة معت وآله وسبه وخذ له خير المناوب بمسيد جد لهم أحد الصلي والتسلم سرمدا على خليلك الحبيب أحمد صلاة من ليس يوجه الكبت لأبدا حلا سرور من عبد للمنتقى خير الصلاة والسلام من مالك رمت كما محل ملام للمتبع رمت السلام الكريم له بيسبه وبسره أروم وجه بلا نهاية يا باخي يا ذا الأرالي السبح والتباخين إلى النبي المتبع المصطفحين خير السلام الكريم الأنفهم على النبي المصطفى المبصرين خير السلام المديم البصرين للمنتقى خالد السلام اللهم أن أفضل الصلاة يا إلهيم يا حي يا خيوم يا رب الورى يا من وهبت لرداء والصورى عبد رسول الله يا أصل قدم أبقى سرور من جميع قدم وجه لأفضل لورى جملة تمام له نويت من فعال تغتمام سلام سل أرسل أسيم السمد على النبي سلحلى محمد للمنتقى قدس رمض للمنتهى قد ما يسر سرمدا يا خير مهتن لا يريني كمدا لمتبع خالد صلاة بالسلام كما إليه قد أفضل الكلام مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هداه واصطفى وجه لخير الأنبياء بالانتهاء في اسمه الخر منا له استهى إلى النبي في اسمه قد مني ما لا يسال بسرهم بالمن تصيم سل أرسل الأسيم أبدا على النبي حيث اقتفى أو قد بدا سلام من حبته لرجب من المحرم على المنتجب لمن لو قتي إلى ذي الهجة من رجب تسليم مهد الهجة ينخاذ للمختار كل عام من نية إنسى باسط الإنهام متي وتسليم عن الصلاة لوجه من به نفع قلاتي أقولها عابدا لمحسن الصور بخدمة لمن له خار الصور بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم المالك الأسمان سبحانه ربا لوجهه الكريم سرحت في الخدمة والردار من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليم لما هي أفوات أبقي صلاة وسلاما للنبي ولا لوسابي سوي التجنب لوجهك الكريم المقدمات أوصل لأفضل وراء محصمات لوجه الكريم قلد البصر بخدمته لأفضل البصر أجب دعائي بهاق الأعصم وخدم اسكر أمور عصم عبد النبي الله من كنسم يا عصم من جالبات الكسم اكتب بهاق اكتب بهاق وجهك الكريم بإزدياد البصر والتكريم لك توجهت بلا إشراك سدني حلمان صاحب إدراك رق السكائي وتعصم فهم وحق ليحصم من خطن ووحم ودني للجنات بالحلال بلا دلال وبلا إدلال مدلي الفص وخذ للبركات وسكنات سفر محن والحركات إجل كتابتي للمختارين أحب يا من هنده مختارين نوير كتابتي بجاء المنتقى باب هلوم وفلاح والتقام إليك لا لخيرك انصرافي من فيدك المريم اقترافي لك حقائدي مها الأقوال وجملة الأفعال والأحوال رديت عنك فرد عني كرما لوجهك الكريم والتكرما حجبتني عن الهدى إجابا يا من مها السمحة والإهجابا يصدر من كلية الإخلاص وانخاذ للأمان والخلاص محمد صلى عليه سلخدم مع السلامه لهم من الخدم

فوق جميع الكتب، ومثله فيما مضى لم يكتب. من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز.

ورسل لمن تقدم سواه يغسل هوى الشفاعة التي عنها عجز ساه في يمين الذي وعد نجس محمد صلى عليه الله أفضل ما خلقه مولاه نور النبي زحزح الظلاما ورشده قد زحزح الملاما نور النبي زحزح الظلاما ورشده

من قالت به لي الحكم بالمنتقى الذي أجله الحكم سبحان من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد هدى والنورى وسلام رب العرش والصلاة قد ليلات به القلات فصدق لامي ومدادي والجسد في خدمتي لمن كفاني من حسن يستجد الله بخدمة المكين كل عسين راضه كن فيكون واجهني الجميل بالبشارة في خدمة المختار ذي الإشارة الصلاة

إباءة سبابها أكمح الأنين. غفل يا ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. غفل لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. تاب علي توبة قد غسل.

رحمة كل أقرب وأجنب قادر الإله ما به ظهر كوني عبده الخديم واشتهر.

تنزلي تضيع عنك ما يمتز زلزلي. صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير الصمد. جادر الجامع بالمنافع مستغنيا به عن المدافع مع عيوبك.

ثم علي بالصفا الديان وبالنبي فارقني العصيان. قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما حندي علاه قد جلت. أمده خير العالمين أخرجت مني عيوب النفس وهي خرجت. محمد ظاهره مطهر ظاهر من همته تطهر. نبينا باطنه مقدس مطهر.

إلي قاد بالنبي الله بشر لا إله إلا الله مع توجه الأذى للصمد قال من هو النبي محمد تلا سوى أن ينتهي

تكرما فرح رسول الله بالحروف في وجل الدهرك بالمعروف. قل لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر محمد صلى عليه الله بارك لكل عاقل علاه. كون أبي القاسم نور الأنبياء بل لغير الأشقياء الأغبياء

هم أفضل الورى والعمل والخلق والأدب فيها الأكمل. وجه النبي المسايا الأفيد أخجل الشمس مخجلا بدر يدي. ذاك أو أقل المنتقى فاق العقول أثر معقولا.

شيطان جن أو بشر كلا خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سي قتل السوى نحن وحزبه أو عني سوى يندم إبليس وحزبه.

منع إبليس من القصد إلى مضرتي من ليخلد الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى سواء

هواي وساءه بشري وساءه هواي إلى سوى عمره امتحى في أبد مع المناهي والذي لم يعبد لم يخفى

نحل عين للسواي الصرمدا طرده من لا يزال الصمدا إلى سوانحي نحل خناس طرده له به خناس لم ينحي شيء من الوسواس وأن خطي

أكرمني بعصمتي من اللعين. الله والله قيم ومعين، لم يحني شيء من البوائق أو المفاسد أو العوائق. هذا المفاسد لغير ذاتي، من الجنان قاد لي لذاتي. إيش جميع العقبات.

منع من كلية الشيطان وليسه الممر والأوطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق كل

بقدره أنقذ الضر اللعين امتداح المنتقى لي سلبا خلك سيدا برضا فانسلبا بالحيفر اللعين السرمدان إلى سواي وهو

لكن كلامي الخطأ والسهوان باقي وقناني العدا واللهوى ملك خير العالمين قلمي بالمدح والصلاة النعم السلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ابن عبد الله فاق